الحقائق أنهم كانوا عملاء وكانوا على تواطؤ مع العدو الصهيوني الأمريكي السعودي وعلى لقاء وتنسيق مع اليهود. وكل تلك الأحداث التي حدثت بحق غزة وتخاذلكم واصطفافكم مع اليهود أمام من يدافع عن شرف الأمة لهو خزي وعار وذل وهوان، وأصبحتم لا قيمة لكم عند الشعوب. الأحداث كشفت وعرت كل الخونة والمطبعين، واليوم حان عقاب كل من خان غزة وفلسطين تحت شعارات صهيونية باسم الصهيونية. هناك فرصة للمغرر بهم ليعودوا إلى بيوتهم قبل فوات الأوان ويصبح مصيرهم الهلاك والخزي. ولكم عبرة ودرس بما يحدث وحدث للمرتزقة والمنافقين. لقد حان تحقيق عدالة الله في أرضه، وكما قال الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي عليه سلام الله: سنسهم دائما في كشف الحقائق في الساحة، لأننا في عالم ربما هو آخر الزمان كما يقال، ربما والله أعلم هو ذلك الزمن الذي يتغربل فيه الناس فيكونون فقط صفين، فقط مؤمن صريح أو منافق صريح. والأحداث هي كفيلة بأن تغربل الناس وأن تكشف الحقائق. عندما نتحدث أيضا هو لنعرف حقيقة أننا أمام واقع لا نخلو فيه من حالتين، كل منهما تفرض علينا أن يكون لنا موقف، كل منهما تفرض علينا أن يكون لنا موقف. والتحية لكم، حفظكم الله ورعاكم، أخوكم أبو معتز الغباري. شكرا جزيلا للأخ العزيز أبو معتز الغباري.

رسالة أيضا من الأخ صالح محسن بحجوح من الجوف، يقول: رسالة إلى إخواننا في المناطق الجنوبية عبر إذاعة صنعاء، أنتم إخوة لنا، أنتم السند والمدد للشمال كما الشمال السند والمدد للجنوب. أعداء اليمن لا يريدون لنا الخير لا في الشمال ولا في الجنوب، في توحدنا نصبح قوة، والأعداء يريدوننا دويلات صغيرة خانعة، وبالذات نظام آل سعود الذي يكره الشمال والجنوب معا. معكم صالح محسن بحجوح، الشعراء برط الجوف. شكرا جزيلا للأخ صالح بحجوح.

إذن بهذا مستمعينا الأعزاء بقيت قصيدة ربما مجموعة أبيات للمهندس عبد اللطيف العماد. يقول المهندس عبد اللطيف العماد ونختتم بهذه الأبيات نختتم الحلقة. يقول عبد اللطيف العماد: علينا بالحصار الجار جارا، وما راعى إخاء أو جوارا، ولم تثنيهما لغة ودين، عداؤهم لنا أضحى خيارا، تماهوا بالعداء بغير حق على الشعب الذي ملك القرار، يمانيون نحن ويشعرون بأننا منهم ضقنا اصطبارا، وما صبر الحليم يعد ضعفا ولكن حكمة تغدو انفجارا، وجاء خطاب قائدنا وحقت ضرورة أن نذيقهم الحصارا، وما أن صعدوا حتى شرعنا بتصعيد به العدوان حارا، تراء الأمس في جيزان ردا أضاء سماءها شهبا ونارا، وإن عادوا له عدنا ببأس وحولنا لياليهم نهارا، إلى أن يستعيد الشعب حقا تعاقبت السنين له انتظارا، إلى أن يستعيد الشعب حقا تعاقبت السنين له انتظارا. الشاعر المهندس عبد اللطيف العماد.

إذن مستمعينا الأعزاء، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة. ضحكني ابن حسين. نرجو أن نكون قد وفقنا في كل ما تركنا، في كل ما قدمناه لكم، في كل ما طرحناه لهذه الحلقة. في الأخير هذه تحيات الطاقم: عبد الله حسين الوشلي، سليم الحميدي، عبد الكريم العوام، محمد عبد الكريم الوشلي، ومن الخدمات الزميل المرابط محمد وردان. تحياتي مطيع حسين الفقيه. دمتم في نصر وعزة وإباء، وفي أمان الله.

0: لقرون عديدة تطلب حكم العالم السيطرة على أهم المفاتيح البحرية في العالم.
1: من يسيطر على المحيط الهندي يسيطر على العالم.
0: من مياه البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الهندي، ومن الخليج العربي إلى مياه البحر الأحمر الدافئة، ارتفعت وتيرة الصراع واستخدمت القوة العسكرية بين الدول العظمى من أجل السيطرة على البحار والممرات المائية.

0: صراع كبير وهي نظام كبيرة.
1: نحن لا نؤمن بالأحلاف العسكرية ولا بالتكتلات، وتصورنا نحو أمن البحر الأحمر يجب أن يظل منطقة سلام وأن يظل في منأى عن الصراعات.
2: أعيد رسم خارطة العالم وتشكلت التحالفات الإقليمية والدولية لمرات عديدة، وعند بوابة الدموع وضعت قوى الغزو الاستعمار قواعدها العسكرية لإخضاع اليمن والهيمنة عليه ونهب ثرواته ومقدراته.
3: قوى استعمارية من وراءها أمريكا وأيضا الكيان الصهيوني.

منذ البدايات الأولى لتشكل المجتمعات البشرية، وهاجس السيطرة يهيمن على تفكير التكتلات الكبرى، ليشهد العالم صراعا محموما لبسط النفوذ والتطلع للهيمنة على مصادر الدخل والملاحة البحرية العالمية. لم يقتصر الصراع على رقعة جغرافية معينة، اشتعلت المنافذ البحرية وطرق التجارة العالمية القديمة والمستحدثة بحروب عسكرية كبرى.

0: باب المندب أقصر وأسرع ممر بحري يربط بين الشرق والغرب، ويمثل عنق الزجاجة للبحر الأحمر. ازدادت أهميته الاستراتيجية بشكل كبير بعد افتتاح قناة السويس عام 1869 واكتشاف النفط في الجزيرة العربية، فأصبح الشريان الاقتصادي الأبرز لمرور أكثر من ثلث تجارة العالم من النفط وقرابة 10% من حركة التجارة العالمية، ما جعله يحتل المرتبة الثالثة عالميا بعد مضيقي هرمز وملقا، ويشكل هدفا سياسيا وعسكريا للقوى الاستعمارية الكبرى.
1: أهمية المضيق أهمية عالية جدا، ويمكننا القول وبثقة بأنه فعلا هي صارت منطقة صراع جيوسياسي بين العديد من القوى الدولية على مستوى العالم.
2: يسعى الاستعمار الجديد بتحالفه السيطرة على هذا المندب من أجل التحكم في التجارة العالمية، يسعى إلى التحكم على مساحة السواحل لوجود ثروات سمكية كبيرة فيها، يتحكم بالجزر من أجل السيطرة العسكرية والسيطرة على الشرق الأوسط.
0: أسهم امتلاك اليمن لعشرات الجزر التي تطل على طرق التجارة العالمية في المحيط الهندي والبحر العربي وخليج عدن والبحر الأحمر في تعزيز الأهمية الاستراتيجية لليمن ورغبة الدول الكبرى في الهيمنة عليه.
3: جزر اليمن الاستراتيجية أيضا تتمتع بجزر كثيرة تصل إلى النصيب الأكبر والأسد في مجال البحر الأحمر، خليج عدن، المحيط الهندي، تصل إلى أكثر من 225 جزيرة. هذه الجزر بمواقعها الاستراتيجية وأيضا مياهنا الأقليمية فأصبحت مطمعا لكثير من القوى الاستعمارية. ماذا يحدث الآن من صراعات داخل مناطقنا، داخل مناطق وخاصة المناطق الساحلية، مواني اليمن الاستراتيجية، هي خير شاهد وخير دليل على مدى أهمية هذا الموقع الذي يربط بين الشرق والغرب.
0: تمتلك اليمن أكثر من 22 ميناء تتوزع على امتداد سواحله الجنوبية والغربية، 6 منها تجارية و3 نفطية والبقية للاستخدام المحلي، وأهم تلك الموانئ ميناء عدن وميناء الحديدة وميناء المخا.
1: ميناء المخا هو يأتي في الترتيب بعد ميناء الحديدة بالأهمية كميناء متواجد على البحر الأحمر، وله خصوصيته التاريخية باعتبار أنه كان منفذا رئيسيا لتصدير البن اليمني الذي اشتهر عالميا بموكا. كافي موكا هو كان إشارة إلى ميناء المخا، هذا الميناء الذي ظل يخدم المناطق الجبلية والساحلية لتصدير المنتجات الزراعية وعلى رأسها البن.
0: ميناء عدن.
4: ميناء عدن يمتلك من المقومات الطبيعية يعني ما يجعله ميناء مثاليا، يعني ميناء عدن ميناء بني يعني بإرادة إلهية طبيعية، وبالتالي لا يحتاج تلك الاستثمارات الكبيرة اللي تبنى في بناء الأرصفة وفي كثير المواني.
1: وميناء عدن هو ثاني ميناء في العالم إن لم يكن الأول من حيث الجغرافيا الطبيعية لهذا الميناء الذي يمتلك ممر طبيعي قريب جدا من الطريقة الدولية للملاحة الدولية. باستطاعة هذا الميناء أن يستقبل أكبر السفن في العالم، وهو في كما قلت لك قريب جدا من الممر الدولي، وبالتالي يحقق منفعة وفائدة قصوى في تزود المراكب والسفن بالموان من النفط والمياه والمواد الغذائية.
0: تكتسب الموانئ اليمنية أهمية اقتصادية كبرى لقربها من خطوط الملاحة

0: الدولية، حيث منحها الموقع الطبيعي إمكانية استقبال المئات من حاملات النفط والناقلات التجارية، ما أهلها لتكون واحدة من أهم محطات الترانزيت في الشرق الأوسط.
1: والأمر الذي أعلى من قيمة عوائد وأهمية المواني اليمنية عموما، سواء كانت على الخليج العربي، على البحر العربي وخليج عدن، أو كانت أيضا على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وكذلك أيضا بالمقابل الجزر القرن الإفريقي عموما. ولذلك سعت الإمارات الآن لاستئجار معظم هذه المواني وصولا إلى بور سودان، بل ولها نصيب في قناة السويس.
0: لم تشهد الموانئ العالمية حركة تجارية كتلك التي شهدتها موانئ اليمن، والتي مثلت حلقة وصل بين دول العالم القديم والجديد، والتي جعلت من سواحل اليمن وشواطئه بؤرة صراع ملتهب لا تهدأ إلا ليشتعل فتيلها من جديد.
2: عندما تكون اليمن في مرحلة قوة داخلية، يكون لديها القدرة في حماية هذه السواحل وصدي عدوان، هذا أولا، ويكون لديها قدرة على توظيف هذا الموقع بما يعزز الموارد الاقتصادية والقوة السياسية الشاملة للبلاد. في حالة الضعف، لنكون واضحين، بيتحول هذا الموقع إلى عبء، إنه بيكون اليمن محل أطماع. انزلاق اليمن إلى الاستقطابات الإقليمية والاستقطابات الدولية بيكون بسبب أساسي بسبب هذا الموقع.
3: وممكن نطلق عليه أيضا هذه بالمعنى بالمصطلحات الجغرافيا السياسية، وهي اللي هي دراسة الظاهرة السياسية في إطارها المناطقي. هذه هي الجغرافيا السياسية اللي هي الآن بدأت السائدة، الجيوبوليتكس أو بمعنى جغرافيا سياسية الآن الذي بدأ يحرك العالم الآن في هذه الجغرافيا. ونحن خاصة نعيش نظام القطب الواحد، دولة يعني قوة استعمارية من وراءها أمريكا وأيضا الكيان الصهيوني، يعني اللي بيحرك السياسات الخارجية الآن للدول الكبرى هو الكيان الصهيوني لتحقيق أهدافه، تحقيق الأمن والاستقرار اللي بيسعى إليه هذا الكيان الصهيوني.
0: إنني أحلم بأساطيل داود تمخر عباب البحر الأحمر. إننا محاصرون برياً، والبحر الأحمر هو طريقنا الرئيس للمرور الحر إلى يهود العالم. كنا نتوقع المصريين في خليج العقبة، فإذا بهم يظهرون في باب المندب. بعد انتهاء هذه الحرب سنعمل بكل قوتنا لتدويل الممر واحتلاله. هكذا عبر موشي ديان وزير الحرب الإسرائيلي عند إغلاق باب المندب في وجه إسرائيل أثناء حرب أكتوبر عام 1973.
1: أرادت أن تكون لها تواجد كبير جدا في البحر الأحمر لإحكام السيطرة على باب المندب بأي وسيلة إن كانت، يا أما عن طريق السيطرة المباشرة أو عن طريق تدويل هذا المضيق ليستكمل لها السيطرة على البحر الأحمر كبحيرة يهودية وفقا لاستراتيجية يهودية صهيونية منذ أمد طويل. تقريبا العمل عليها تم بشكل جدي بعد حرب 6.
0: مع قيام الكيان الصهيوني عام 1948، كانت الأطماع الإسرائيلية للسيطرة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب والجزر اليمنية تمثل أولوية قصوى لاستراتيجية الكيان التوسعية. تجلت ترجمة تلك الأطماع بشكل واضح قبل اندحار الاحتلال البريطاني من اليمن، إذ قدم الكيان الصهيوني طلبا إلى سلطات الاحتلال البريطاني بعدم مغادرة البحر الأحمر والإبقاء على احتلالها لجزيرة ميون ذي الأهمية الاستراتيجية البالغة بتوسطها لمضيق باب المندب، وسعت جاهدة لرفع السيادة اليمنية عن باب المندب وتدويل الممر، إلا أن جهودها لم تفلح في ذلك.
1: سعت كل القوى الإمبريالية تحت القيادة البريطانية يوما الإبقاء على بعض المصالح لها في المنطقة، وكانوا يسعوا إلى خدمة للصهيونية للإبقاء على جزيرة ميون تحت الوصاية الدولية أو كمنفذ يعني تدويل المضيق إذا جاز التعبير. طبعا هذا لم يتحقق لهم.
0: تدويل هذا الممر الاستراتيجي كان ضمن الأجندة الصهيونية، لهذا قام الكيان الصهيوني في 11 من يونيو حزيران عام 71 بإخراج مسرحية استهداف سفينة

0: سفينة كورال سي المتجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلي أثناء مرورها بباب المندب، متهما المقاومة الفلسطينية في اليمن بذلك ليجعل منه مبررا لتواجده العسكري المكثف جنوب البحر الأحمر وإخراج الممر من تحت السيادة اليمنية.
1: بعد كده أيضا هناك من الأحداث التي رصدتها أجهزة الإعلام والمتابعة والدراسات، تم القبض على جاسوس إسرائيلي في الحديدة وتم ترحيله وتسليمه القوات المصرية.
0: وقد أنتجت الدراما المصرية مسلسلا يحكي قصة هذا الجاسوس مع المخابرات المصرية. أرسل الكيان الصهيوني جاسوسه المعروف باروخ مرزاخي إلى اليمن بجواز سفر مغربي يحمل اسم أحمد الصباغ في مهمة للتعرف على المناطق الحيوية في اليمن. سافر مزراحي إلى عدن وأنجز مهمته فيها، ثم انتقل إلى صنعاء وتعز والحديدة، وهناك زار الميناء والتقط صورا للميناء وللسواحل اليمنية. فألقت السلطة اليمنية القبض عليه عام 72، واعترف حينها بأن الموساد الإسرائيلي كلفه بتصوير السواحل والموانئ والجزر اليمنية، وكان بحوزته صور ورسومات لميناء الحديدة ولعدد من المواقع العسكرية اليمنية.
2: اسمك وجنسيتك ووظيفتك وسبب الزيارة.
3: أحمد الصباغ، سبب الزيارة السياحة.
4: إزاي؟ مستحيل، مش ممكن، أكيد أنت متخرفوا.
5: للأسف ده اللي حصل إزاك، واحنا مش عارفين نتصرف ازاي، والموقف تأزم بشكل كبير.
6: ومن ساعه ما قبضوا عليه وهو في تحقيقات مستمره، وفتشوا محل اقامته ولقوا كل الافلام اللي صورها.
1: الصراع اليمني الصهيوني، اذا جاز التعبير، والاسرائيلي اذا اردنا ان نوصفه بشكل دقيق، عملت الاسرائيل منذ فتره الإرياني تقريبا للتحرش في السواحل اليمنية والجزر اليمنية. وكانت هناك طلعات عسكرية، طلعت للطيران الإسرائيلي فوق باب المندب.
0: على المستوى السياسي العربي، تحركت القيادة اليمنية آنذاك لمواجهة الأطماع الإسرائيلية في البحر الأحمر، فأبلغت الجامعة العربية بمخاوفها من التحركات الإسرائيلية جنوب البحر الأحمر، فشكلت الجامعة العربية لجنة برئاسة سورية لتقصي الحقائق، إلا أن ذلك لم يكن ليوقف الأطماع الصهيونية. أما على المستوى الدولي، فقد قدمت القيادة اليمنية احتجاجا إلى الأمم المتحدة على خلفية انتهاك إسرائيل للأجواء اليمنية.
1: في فترة إبراهيم الحمدي تقدمت اليمن بشكوى للأمم المتحدة لمجلس السلام الدولي، أصدرت قرار بحظر الطيران فوق باب المندب، وتم العمل بهذا وظل يعني مستمر فيه. وظلت جنوب البحر الأحمر، ولذا استغلت طبعا الفراغ الدور القومي والإسلامي في القرن الإفريقي، وتغلغلت في أثيوبيا بين الصراعات الإفريقية في الداخل.
0: في ظل التنافس القائم بين الدول الكبرى والأطماع الإسرائيلية على البحر الأحمر، دعا الرئيس إبراهيم الحمدي إلى عقد مؤتمر للدول المطلة على البحر الأحمر بهدف الحفاظ على أمنه والحد من أي تدخلات خارجية. فحضر المؤتمر كل من السودان والصومال واليمن بشطريه الشمالي والجنوبي آنذاك، وغابت عنه السعودية ومصر وإثيوبيا وجيبوتي.
7: إننا هنا في الجمهورية اليمنية ندرك أن هناك من يحاولون زج الدول المطلة على حوض البحر الأحمر في حلبة الصراع الدولي، وذلك بتركيزهم المستمر أخيرا على استراتيجية هذا البحث. ولذا فإن علينا اليوم تقع مسؤولية عظيمة، تلك هي الخروج بأوطاننا من شباك الصراع الدولي، إذ أن الدخول فيه يعني التفريط بالمصالح الوطنية العليا لأوطاننا وشعوبنا إلى جانب الاحتمالات المخيفة الأخرى. إننا أيها الأخوة وفي سبيل الحفاظ على أمن البحر الأحمر في حاجة وبالضبط إلى مساندة أشكائنا العرب، وهذا لا يعني أننا إذا لم نجد منهم الدعم والمساندة

0: بأحد فرصة للنيل من سيادتنا في هذا الحوض الهام، غير أن هذا الأمر وهو يهمنا في الدرجة الأولى يجب أن يهمهم انطلاقا من مبدأ وحدة النضال العربي ضد الصهيونية وقوى الغزو الأجنبي، ومن مبدأ أن أي خطر يتهدد منطقة عربية هو خطر على العرب أجمعين.
1: اليمن تعيش حقيقة في ظل معادلة ملاحة دولية مستقرة وآمنة في البحر الأحمر في مقابل اليمن مستقر وآمن ومستقل. هذه المعادلة أدركها إبراهيم الحمدي وبدأ يتحرك على أساسها في مسارين، يعني تحييد البحر الأحمر من أي صراع دولي، والسيطرة العربية واليمنية تحديدا على باب المندب، وإقامة علاقات حسن الجوار مع الدول المطلة على هذا المسطح المائي الهام في البحر الأحمر من الدول العربية والإفريقية. هذا الأمر أدى إلى أن تنبهت الكيان الصهيوني لخطورة موقف إبراهيم الحمدي والذي يشكل إعاقة لكل مخططاته، ولذلك سعوا على اغتياله.
2: بعيد انعقاد مؤتمر البحر الأحمر في مدينة تعز في مارس عام 1977، شعرت بعض القوى الدولية وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل بالقلق على مصالحها وتواجدها الفعلي في البحر الأحمر، فقررت اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي.
1: انغماس أكثر من دائرة أو دوائر استخباراتية دولية في اغتيال إبراهيم الحمدي، والمنفذين وإن كانوا محليين، السعودية هي المخطط الأساسي، كانت العملية الاغتيال من خلال ملحقها العسكري صالح الهديان، وكان هناك يعني تعاون من المخابرات الفرنسية

0: بحسب الاستراتيجية العسكرية للبحرية الأمريكية، فإن من يسيطر على المحيط الهندي يسيطر على العالم ويصبح لاعبا أساسا في الساحة الدولية. فمصير العالم في القرن الحادي والعشرين سيكون مرتهنا بالمحيط الهندي. هذا ما قاله ماهان، مؤسس نظرية الحقوق البحرية العالمية والعالم النظري للقوات البحرية الأمريكية.
1: من يسيطر على المحيط الهندي يسيطر على العالم، وفق هذه الاستراتيجية ومفهومها تسعى الولايات المتحدة الأمريكية في مقابل الصين وروسيا وأيضا أي قوى صاعدة في منطقة الشرق الأدنى أن تسيطر على هذه الممرات.
0: يمثل بحر العرب وخليج عدن امتدادا طبيعيا للمحيط الهندي، فيما يطل أرخبيلس قطرة إطلالة مباشرة على مياه المحيط من الجهة الشمالية الغربية. وتعد جزيرة سقطرى في المحيط أكبر جزيرة عربية وإحدى أهم الجزر العالمية، حيث تكتسب أهمية استراتيجية بإشرافها على خطوط الملاحة الدولية الرابطة بين خليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي.
2: من سقطرى هذا يعتبر من المواني المحمية عالميا، لأنه يوجد فيها تراث ثقافي وحضاري وفيها تنوع من الأشجار غير عادية، إضافة إلى ثرواتها السمكية والشعب المرجانية إلى أخرى، لأن موقعها أيضا موقع استراتيجي ومساحتها أكبر من مساحة قبرص.
0: زاد من الأهمية الاستراتيجية للجزيرة سعة مساحتها البالغة نحو 3600 كيلو متر مربع، ما يجعلها صالحة لإقامة قواعد عسكرية.
2: عندما أنشئ المطار في سقطرة أنشأوها الأمريكيين كمساعدة لليمن، لكنه يستقبل طائرات حملاقة، وكنا نستفسر في يومها ما هذا هذا المطار الحملاق يجهز بهذا الكيفية. كان يجهز لأغراض برضو استعمارية ومحاولة لاحتلال.
0: صراع الهيمنة المحموم بين الولايات المتحدة والصين والهند واليابان وروسيا أعطى لجزيرة سقطرى أهمية استراتيجية بالغة، إذ لا يمكن التحكم بالمحيط الهندي إلا بالسيطرة على هذه الجزيرة.
1: الأطماع الأمريكية في جزيرة سقطرى ليست وليدة اللحظة، الأطماع قديمة وتعمل عليها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال خبراء العسكريين والاستراتيجيين في منظومة السيطرة البحرية منذ سنوات طوال. عندما أقامت أكبر قاعدة لها في جزيرة غينيسيا كانت هي بالأساس تريد أن تستكمل منظومة السيطرة على أعالي البحار، وأهم عقدة في مسار الطرق البحرية هي بالقرب من جزيرة سقطرى، وبالتالي ترى أن الجزيرة هذا تشكل جزء أساسي واستراتيجي في استكمال منظومة السيطرة على أعالي البحار.
3: China is an economic powerhouse. China has a very dynamic economy, and China is doing its military build-up. Now it's considered as the peer competitor of the United States.
0: يؤكد خبراء الولايات المتحدة الأمريكية أن الصين هي الدولة الأكثر منافسة لأمريكا في الهيمنة على العالم، ويرون أنه لا يمكن احتواء الصين إلا بأحكام السيطرة على المحيط الهندي الذي يعبره نحو 80% من منتجات العالم من النفط والطاقة والسلع المختلفة. تكشف هذه الوثيقة المرسلة في عام 1998 والمسربة من السفارة الإماراتية في اليمن حجم الأطماع الأمريكية في جزيرة سقطرى كمنطقة نفوذ استراتيجي تمثل مفتاح المحيط الهندي من الجهة الغربية، حيث ترى الولايات المتحدة الأمريكية أن إطار قاعدتها العسكرية في جزيرة ديغو غاريسيا وسط المحيط الهندي لن تكتمل إلا بإنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة سقطرى.
1: عملت بشكل مكثف للسيطرة أو للحصول على احتلال حقيقي ومباشر على جزيرة سقطرة، وذلك من خلال عدة محاولات واجتماعات في فترة الرئيس المقبور علي عبد الله صالح.

0: في مدمرتها يو اس اس كول بالقرب من السواحل اليمنية في عدن عام 2000، وجعلت من ذلك بوابة عبور للسيطرة على أهم المناطق الاستراتيجية في الجزر والسواحل اليمنية.
1: أما الآن فسأقول لك شيئا مذهلا، الولايات المتحدة سمحت بأن يتم تفجير يو اس اس كول لأنهم كانوا يريدون إرسال قواتهم إلى السواحل اليمنية ويحتاجون إلى ذريعة.
2: ما حدث لمدمرة كول ما هو إلا ذريعة من ذرائع الدول الاستعمارية حتى تستطيع أن تحقق أهدافها. هذه القوى الاستعمارية هي بتفكر وتخطط دائما لأمد طويل لعشرات السنين.
1: اخترت الشركات الإسرائيلية الكبيرة التي يعمل فيها عدد كبير من الموظفين الإسرائيليين بأن لا يذهب أحد منهم إلى العمل في هذا اليوم. من المهم جدا أن يعرف الناس أننا فعلنا ذلك بأنفسنا وليس نحن فقط، بل بمساهمة إسرائيل. كان ذلك مخططا مشتركا مع الموساد، وكان الموساد دون أدنى شك موغلا حتى العمق في العملية.
0: أحداث 11 سبتمبر عام 2001 أدت إلى تغييرات جذرية للاستراتيجية الأمريكية، حيث بادرت للعمل على نشر قواعد عسكرية حول العالم بشكل عام وفي المحيط الهندي بشكل خاص.
2: تدخل كان ذريعة لمحاربة ومكافحة الإرهاب وأيضا مكافحة تنظيم القاعدة، وهي صنيعتهم أيضا، وبالتالي إن كل الظواهر التي ظهرت ما هي إلا صنيعة للقوى الاستعمارية استخدمتها وظفتها لتحقيق أهدافها وتواجدها. هذه الأساطيل الموجودة الاستعمارية من جانب أمريكا، أيضا الكيان الصهيوني نفسه استطاع أن يصل إلى هذه المناطق بأساطيله والسماح لهم ببناء قواعد عسكرية.
3: هذه القواعد تريد أن تعيد تموضعها في هذا المناطق توقعا لأحداث في المستقبل وخلافات على المصالح الدولية.
0: في 19 أكتوبر عام 2002 تأسست قوة المهام المشتركة في القرن الإفريقي لمحاربة ما يسمى بالإرهاب، ومنحت جيبوتي الولايات المتحدة الأمريكية قاعدة كامب ليمونيه كمقر للقوة، حيث استخدمتها أمريكا في إطلاق طائرات من دون طيار إلى اليمن ومنطقة القرن الإفريقي في إطار حربها على ما أسمته بالإرهاب. أسهمت ظاهرة القرصنة البحرية في تعزيز التواجد الأمريكي في المنطقة إثر قرارات من مجلس الأمن سمحت بالتواجد العسكري في المياه لمواجهة القرصنة، حيث عززت الولايات المتحدة الأمريكية من تواجدها العسكري ليشمل أهم المناطق الحساسة في السواحل اليمنية ومنطقة باب المندب وجزيرة ميون، متذرعة بمحاربة القرصنة وتدريب وتأهيل قوات خفر السواحل اليمنية.
2: ظاهرة القرصنة التي بدأت والتي كانت وراءها الصومال وغيرها من دول البحر الأحمر ما هي إلا صنيعة الاستعمار لتصبح ذريعة للتدخل والحفاظ على أمن المنطقة.
0: عقب احتواء الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائه الخليجيين للمشهد الثوري في اليمن وتشكيل ما أطلق عليه حينها بحكومة الوفاق الوطني، عززت أمريكا من تواجدها العسكري ليتعدى السواحل اليمنية شاملا العديد من المناطق الحساسة كقاعدة العند الاستراتيجية والعاصمة اليمنية صنعاء. خلال الفترة الممتدة من العام 2012 إلى العام 2015 سعت أمريكا إلى شرعنة تواجدها عبر عدد من الاتفاقيات مع النظام اليمني لإنشاء قواعد عسكرية عائمة قرب مضيق باب المندب، كما أبدت الولايات المتحدة الأمريكية رغبتها في إقامة قاعدة عسكرية لها في منطقة

العمري بمحافظة تعز القريبة من باب المندب كي تتمكن من التحكم بالحركة التجارية في المضيق. في فبراير من العام 2013 كشفت وسائل إعلامية عن اتفاق الإدارة الأمريكية مع النظام اليمني على إنشاء معتقل سياسي في جزيرة سقطرى لنقل سجناء غوانتنامو إليه.

0: هذه الثورة تجسد مبادئ العدل وتحقق لشعبنا اليمني العظيم الاستقلال والحرية والكرامة، وتحقق لشعبنا اليمني العظيم ما يتوج إليه من حياة كريمة.
1: מנהלים מהלך של כיבוש חלקים נרחבים למדינה הזאת וניסיון השתלטות על מצרי באבל מנדה באסטרטגיים שמשנים את מאזן השייט והספקת הנפט העולמי.
2: The Kingdom of Saudi Arabia launched military operations in Yemen.
3: المملكة العربية السعودية أطلقت عملية عسكرية في اليمن، ولقد اتخذنا هذه الخطوة بالتنسيق مع شركائنا في دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول.
4: الهدف الرئيسي لقوى العدوان وعلى رأسها أمريكا وبأدواتها النظام السعودي والنظام الإماراتي وغيرهما، أن الهدف الرئيسي هو السيطرة الكاملة على اليمن إنسانا وأرضا، وفي المقدمة الجزر والسواحل والمدن الساحلية والموانئ، وأيضا مضيق باب المندب لما يمثله من أهمية استراتيجية على مستوى العالم.
5: الهيمنة على السواحل والجزر اليمنية كانت من أهم أهداف عاصفة الحزم التي انطلقت أولى غاراتها الجوية على اليمن في 26 من مارس عام 2015.
6: نلاحظ أن الإمارات يعني تركز في عملها العسكري على السواحل الممتدة من المكلا وحتى المخاء، وهي الآن تخطط باتجاه الحديدة، بمعنى أن تريد أن تضاعف من وزنها الإقليمي ووزنها الدولي على حساب اليمن.
7: هناك حقل نفطي واعد في الربع الخالي، سوف يلزم دول مجلس التعاون واليمن أن تتحد لحمايته وحماية مكتسباتها، وهذا الاتحاد سوف يكون على شاكلة أو يجب أن يكون على شاكلة الدستور الأمريكي، وسوف يتم بناء جسر بين القرن الأفريقي والجزيرة العربية، هو جسر النور الذي يربط بين مدينة النور في جيبوتي ومدينة النور في اليمن.
8: احتلال اليمن من أجل الثروات التي تختزنها باطن الأرض. كشفت البحوث بأن هناك كميات كبيرة من الغاز موجودة في الجوف، وتسعى إسرائيل والسعودية إلى أن تنفذ مشروع عبر البحر الأحمر إلى جيبوتي لنقل الغاز.
9: ما نشاهده الآن من سطو مباشر على جزرنا وخاصة جزيرة سقطرى، على أيضا المواني، أيضا افتعال كثير من الصراعات، افتعال المزيد من التفاعلات داخل هذه المنطقة لتحقيق مزيد من التقسيم والتفتيت، ما هو إلا تحقيق مصالح القوى الاستعمارية، ولديها أدوات تحقق من خلالها هذه الأهداف التوسعية.
5: تقاسمت أهم قوى التحالف السيطرة على مناطق النفوذ على الخارطة اليمنية، فتولت الإمارات السيطرة على جزيرة سقطرى وجزيرة ميون، وعملت على إقامة قواعد عسكرية فيهما، فضلا عن سيطرتها الكاملة على العاصمة الاقتصادية عدن وميناءها ذي الأهمية التجارية.
6: سيطرتها على السواحل، سيطرتها على باب المندب، سيطرتها على الساحل في البحر العربي والساحل في البحر الأحمر، من أجل أنه يكون لها دور وظيفي على المستوى الدولي، أنها تؤثر، يكون لها يد في التأثير على الملاحة الدولية.
8: اليوم يحاولون السيطرة على عدن واحتلالها من أجل هذا الميناء.
5: ما ميناء عدن هو المنافس الأول لأهم الموانئ الإماراتية، لذلك سعت إلى إقصاء دوره عبر صفقة تأجير مع النظام اليمني السابق عام 2008. استمرت الصفقة إلى العام 2012 حين تمكن النظام اليمني من فسخ عقد التأجير، لكن الإمارات عادت للسيطرة على الميناء بالقوة العسكرية المباشرة منذ الأشهر الأولى للعدوان على اليمن عام 2015.
10: سعت الإمارات وحتى قبل الحرب في فترة سابقة وقعت اتفاقية مخلة مع اليمن الغرض منها تعطيل ميناء عدن.
8: خلال الفترة التي أجر فيها هذا الميناء لم تقم الإمارات بتشغيله على ما يرام، بل تراجعت في تشغيله إلى أقل ما كان عليه سابقا، لأنها تريد أن تحافظ على استمرارية جبل حليب.
10: الغرض من هذا كله غرض مزدوج، غرض يحقق أطماع ومطامع وأحلام الإمارات بأن تكون هي الدولة اللاعبة الرئيسية في الموانئ، وهي لها طبعا شركة اسمها شركة ميناء دبي العالمية، ولها أيضا حتى عقود في جزر في أمريكا وخلافه، وتريد أن تحافظ على هذا الأمر. كرين تريد أن تقدم نفسها كخادم أساسي للصهاينة والإمبريالية في المنطقة.
5: بدورها تولت المملكة السعودية السيطرة على المناطق الغنية بالنفط في محافظة مأرب ومحافظة المهرة المطلة على بحر العرب لتقوم بمد أنابيبها النفطية إلى البحر العربي.
11: واتت طائرات النقل الكبيرة العسكرية ونزلت مدرعات وقوافل من القواطر من الخرخير فيها معدات عسكرية، وتحول إلى احتلال واضح.
12: ما جت من قلعات شرعية، لا، من أجل تخريب اليمن وتدمير اليمن شماله وجنوبه، ومن أجل قتل الشعب اليمني واحتلال أراضيه. هذا هو بالعربي الفصحى نقولها.
5: عقب السيطرة على الجنوب اليمني وباب المندب، توجهت قوى التحالف مطلع العام 2017 للسيطرة على ميناء المخا، والتوجه لاستكمال سيطرتها وبسط نفوذها على السواحل الغربية لليمن وصولا إلى ميناء الحديدة بدعم أمريكي واضح.
13: على الصعيد الدولي وبعد تردد أمريكي واضح في ظل إدارة أوباما، يبدو أن واشنطن مع إدارة دونالد ترامب أضحت أقرب للاقتناع بدعم سيطرة الحكومة على الحديدة. هذا ما أوصى به السفير الأمريكي السابق في اليمن جيرالد فيرستاين خلال جلسة استماع في مجلس النواب.
14: أنا أعتقد أنه لو أن الحكومة استطاعت أن تستمر في تقدمها لتسيطر على ساحل البحر الميت تهامة وذلك ميناء الحديدة،
8: يريدوا أن ينتزعوا الشريان الأساسي الذي تدخل منه كل المواد الغذائية لتجويع الشعب بشكل كامل. يريدون أن يأخذوها، لم يأخذوها بالحرب، يريدوا أن يأخذوها بالسلم.
9: تم المساومة علنا، وأنه مندوب أو الأمم المتحدة علنا يعلنها صراحة بأنه لابد من تسليم هذا الميناء الهام أيضا على منطقة أو على البحر الأحمر مقابل تسليم الرواتب.
10: توجههم الآن لاحتلال ميناء الحديدة إلا في إطار هذا المخطط الاستعماري.
5: يأتي التركيز العسكري واستماتة دول التحالف في السيطرة على السواحل والجزر اليمنية تحقيقا للأطماع الإسرائيلية والأمريكية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. فقد أكد تقرير لمعهد أبحاث الأمن القومي التابع للكيان الصهيوني الصادر في 24 من شهر يونيو 2018 أن من مصلحة الكيان الصهيوني أن تكون للتحالف اليد العليا في اليمن حتى لا يكون هناك تهديد لحركة الملاحة الدولية من وإلى إسرائيل.
1: إيران تنسى لخصمت ميصري باب المندب
15: حماية المسارات البحرية إلى إسرائيل وشواطئ إسرائيل مسؤوليتكم، جزء مهم من المعركة التي نديرها ضد الجماعات الإرهابية في الشمال والجنوب تجري في البحر. أمننا مرتبط بالساحة البحرية بما لا يقل عن الساحتين الجوية والبرية.
16: بإذن الله تعالى يجب أن نتحكم، نحن في مسار المعركة، وأن لا ندعهم يقاتلوننا حيث يريدون، بل يجب أن نتحرك لنقاتلهم حيث نريد نحن.
17: أهم شيء رسائلنا توصل للعدو، إذا به ناس بيشجعه وناس يكذبوا عليه، انمعه وطأة قدم في الحديدة، عليه أن يفهم أن أبناء الحديدة على قلب رجل واحد، بنستقبله على خناجر بنادقنا ليفهم هذه الرسالة.
10: بدأ الشهيد صالح الصماط يشكل بعبعاً في مواجهة الغزو على اليمن من تحركه في البحر الأحمر وجزيرة تمران. كان الرجل متفرغ للساحل الغربي وشبه متواجد بشكل يومي في البحر الأحمر والجزر اليمنية. وقد تمكن العدوان من رصده واغتياله في مدينة الحديدة رحمه الله.

0: شهيد صالح الصماغ أنا أقول فعلا هو الرئيس الثاني من رؤساء اليمن الذي يسقط شهيدا لنفس الأسباب ولنفس المخاوف التي لدى القوى الدولية والصهاينة وأيضا حتى الدول الإقليمية.
1: كل ذرائعهم لابد يعني قد سقطت الآن وبدأت تنكشف نواياهم الحقيقية.
2: التغيير الثوري الحاصل في البلد والتوجه الموجود يجعل من هذه المطالع كل يوم تدفن على السواحل وتدفن على الجبال.
3: هذه الأرض أرضنا والحرب حربنا، فلا أبدان الله بقوا فيها ولا أحيان الله خرجوا منها أحياء.
0: الساحل الغربي سيكون أيقونة تعليمية لفن المعارك الحربية والساحلية على مستوى العالم، سيدرس في الجامعات والأكاديميات العسكرية.
2: وإن المقابلة القادمة ستتغير وتصبح اليمن هي الأقوى في المنطقة وهي القادرة على التأثير على كل مجريات الأحداث في الإقليم بشكل كامل.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. لازلنا نتحدث عن الآيات القرآنية التي تخاطبنا وتحدثنا عن رسول الله وتقدم لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وآيات القرآن حينما تتحدث عن النبي تقدمه كما قلنا بإشادة عظيمة، لا تقدمه كإنسان وكرجل عادي، بل إنسان يجب أن يكون له مقام عظيم في قلوب المؤمنين، مكانة عظيمة في قلوب المؤمنين، لأن له مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. لكي يهتدوا به لا بد من الإجلال والإعزاز والإكبار لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كما قدره وأعزه وأجله ورفع من ذكره الله سبحانه وتعالى ورفع من مكانته. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. في هاتين الآيتين نجد أن الله سبحانه وتعالى يقدم النبي عدة صفات: هو الشاهد، وهو البشير، وهو النذير، وهو الداعي، وهو السراج المنير. هذه إشادة، هذا إعزاز وإجلال وإكبار من الله، ويريد الله سبحانه وتعالى أن نتعامل مع النبي بتلك المواصفات. حينما نقف مع أول صفة: إنا أرسلناك شاهدا. الشهادة هنا من أهم ما فيها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قدم للمؤمنين شهادة واقعية في واقع الحياة، في واقع العمل، في واقع الحركة التي قام بها. مثلا لو جئنا في هذا الزمن لنقول: كيف يمكن تغيير نفسيات الناس؟ كيف يمكن أن يهتدي الناس؟ كيف يمكن أن يرجع الناس إلى الله؟ كيف يمكن أن تتغير ثقافة الناس بعد أن تحركت الصهيونية بوسائلها الإعلامية والتثقيفية الهائلة والكبيرة وغيرت من نظرة الناس؟ أصبحت نظرة الكثير على مستوى العالم نظرة ليست النظرة القرآنية، نظرة واهتمام بالشهوات، اهتمام بالماديات، اهتمام بالمتع الزائلة. لم تعد هناك النظرة قيمية مبدئية أخلاقية. كثير من الناس استطاعت الصهيونية بإمكانياتها الهائلة أن تجعل همهم الأساسي هو الماديات في هذه الحياة، أن تجعل همهم الأساسي كيف يشبعون رغباتهم وشهواتهم في هذه الحياة. لم يعد هناك قيمة للمبادئ والأخلاق وللدين وللأشياء المعنوية. كيف يمكن هداية الناس؟ قد يحبط المؤمنون ويعجزون، وعندما يحبطون ييأسون فلا يتحركون. فالله سبحانه وتعالى يقدم لنا شاهد عن رسول الله، بمعنى أن المجتمع الذي تحرك فيه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله ليغيره، ليهديه، ليبصره، ليشده إلى الله، ليجعل منه نقطة الانطلاقة. مثلا نقطة الانطلاقة تبدأ من العرب، من الجزيرة العربية. لم يكن ذلك المجتمع مجتمع مثلا مسالم، أو مجتمع متواضع، أو مجتمع عقلاني يتعقل يتفهم بسرعة ما يقال له وينطلق عندما يفهم. لم يكن أيضا مجتمع نقول أنه سريع الاقتناع، ولم تكن قلوبهم أيضا لينة ورقيقة بل قاسية. هناك غلظة، هناك فظاظة، هناك أيضا قوما لدة، كما قال الله في قضية الإنذار: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدة. اللدادة عندما نقولها باللهجة العامية، لدادة معناها الإنسان لا يتفاهم بسرعة، لا يقتنع بسرعة، لا، يصر على قوله، على عناده، ليس متعقلا متفهما، إنما يجادل ويعاند ويكابر. هكذا قال الله عن مجتمع العرب. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا: رسول الله استطاع أن يغير تلك النفسيات، أولئك القوم، أولئك المجادلين، أولئك الذين كانوا يتواصون من شدة عنادهم ومن شدة كبرهم ومن شدة خصومتهم للإسلام ولرسول الله كانوا يتواصون فيما بينهم ليس بالحق والمعروف إنما بالباطل. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. يتواصون فيما بينهم أن يتكاتفوا أن يصبروا على نصرة اللات والعزة على نصرة الحجارة والأخشاب، وهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أنه الصادق الأمين، ورغم ذلك يجادلون ويعاندون غلظة وقسوة وبعيدين كل البعد عن العقلانية وعن التفهم والتعقل والتفكير المنطقي. ورغم ذلك لم يكن النبي ييأس، ولم يكن النبي يمتلك مثلا وسائل كبيرة جدا لما هو الحال الآن. يمكن أن يستخدم الإنسان وسائل التكنولوجيا، وأن يستخدم القنوات، وأن يستخدم أيضا الإذاعات، أن يستخدم الصحف والمجلات والمسرح وغيره فيما يشد الناس إلى الله، فيما يهدي الناس، فيما يبصر الناس، فيما يجعلهم يتعقلون الأشياء. يستخدم الإنسان الإنترنت، يستخدم الإنسان حتى الذكاء الاصطناعي. لم يكن الرسول يمتلك كل تلك التكنولوجيا، لا، ورغم ذلك قدم لنا النبي شاهد أنه يمكن للإنسان إذا صدق مع الله ووثق بالله أن يغير ذلك الواقع. قلوبهم كانت في كثير منها خالية من الرحمة، قسوة وغلظة وفظاظة. قبيلة تهجم على جارتها القبيلة الأخرى فتقتل الرجال وتسبي النساء والأطفال، إما أن تستخدمهم كعبيد أو أن تبيعهم في سوق النخاسة بلا رحمة وبلا شفقة. غلظة وفظاظة كبيرة جدا، بل كانوا يصلون إلى ما لم تصل إليه الوحوش. ليس هناك حتى الوحوش تفعل مع أبنائها ما كان يفعله العرب من وأد البنات. كان العربي يئد ابنته ويدفنها في التراب، يدسه في التراب مثل ما قال الله، بدون أي ذنب وبدون أي رحمة. بل البعض منهم كان يتركها حتى تكبر قليلا فيذهب بها، وقد أصبحت تتكلم، قد أصبحت في تلك في ذلك العمر الذي يكون الإنسان في مشاعر محبة كبيرة جدا لتلك الطفلة، يذهب بها هي تنفض التراب عن ثيابه وهو يحفر لها، حتى إذا ما أتم تلك الحفرة ألقاها في تلك الحفرة وأهال عليها التراب. هل هناك من الوحوش من يفعل هكذا بأولاده؟ ولا الوحوش، قسوة كبيرة. واستطاع النبي أن يغير تلك النفسيات وتلك القلوب وتلك المشاعر وتلك أيضا العقليات، حتى وإن لم يغير الكل يغيرهم جميعا، غير الواقع العام. إلا فكانوا في عنادهم إلى أن يعظ لنا القرآن ما قاله البعض منهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. حالة عناد ومكابرة كبيرة جدا. هل يأس النبي؟ هل أحبط؟ هل توقف؟ لا. إذن هذا شاهد، شاهد لكل من يبلغ هدى الله، شاهد لكل من يتحرك في تغيير النفسيات وشدها إلى الله وإعادتها إلى الله سبحانه وتعالى. أن النبي قدم شاهد، لأن النبي لم يتحرك في مجتمع نقول من السهل جدا هدايته، لا، تحرك في مجتمع من الصعب جدا هدايته وإعادته إلى الله سبحانه وتعالى. من الصعب جدا أن تغير في ذلك الواقع، لكن رسول الله كان يتحرك وكله ثقة بالله، يستخدم كل الأساليب التي علمه الله إياها ويثق بالله ويدعو الله سبحانه وتعالى، فاستطاع أن يغير القلوب القاسية والعقليات المتحجرة والنفوس المعاندة والمكابرة وواقع القوم اللدة، استطاع أن يغيره الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. وبذلك قدم النبي شاهد لكل إنسان ينطلق في الدعوة إلى الله، لكل إنسان ينطلق في الشد إلى الله سبحانه وتعالى وفي هداية الناس وفي تغيير النفسيات بأنه يستطيع أن يفعل. فالرسول شاهد على كل إنسان في كافة جوانب الحياة. طبعا قدم النبي شاهد في الجانب السياسي، في الجانب الاجتماعي، في الجانب الاقتصادي، إن شاء الله سنتحدث عنها في حلقات قادمة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، ننتقل وإياكم إلى الرحاب الطاهرة في الجامع الكبير بالعاصمة صنعاء لنقل أذان صلاة الفجر.

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المنصوبة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعثه اللهم المقام المحمود، واسقه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا مستمعينا الأعزاء، رفعنا لكم من الرحاب الطاهرة في الجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر. هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم.

واحدة فإذا هم خامدون.

الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون.

وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم

سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض

وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم وإن نشأ نغرقهم

ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق

لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.

قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا

يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته. بشكل مختصر نأتي إلى ملزمة آيات من سورة الواقعة لنذكر أبرز ما جاء فيها. وآيات من سورة الواقعة هي محاضرة ألقاها السيد حسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه. فعلى ضوء آيات من سورة الواقعة تحدث حديثا مهما جدا، هنا نذكر أبرز ما فيه. وذلك لا يعني أن ما سنقوله خلاصة كاملة للملزمة، إنما من أبرز ما جاء فيها ومهم جدا لمن أراد أن يستفيد من هدى الله وأن يستوعب ما قدمه الشهيد القائد. ذلك الكلام الذي هو من هدي القرآن الكريم الذي به بنيت أمة قرآنية اليوم تقف في وجه أكابر مجرم هذا العالم، في وجه أمريكا وفي وجه إسرائيل. إن الموقف تجاه قضية فلسطين، الموقف الإنساني والموقف القوي تجاه أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وقوى الشر، ثلاثي الشر، صنعته ثقافة القرآن، قوة الإيمان، ثقافة الجهاد والاستشهاد. فمهم جدا خصوصا في هذه المرحلة أن يكون هناك عودة إلى القرآن الكريم وإلى دروس من هدي القرآن الكريم، إلى ما يقدمه الأعلام من آل بيت رسول الله من هدي القرآن، من ثقافة قرآنية لو تثقفت بها الأمة لكانت أعظم ثقافة وأكثر إنجازا وأسمى روحا وأزكى وأطهر نفوسا، أكثر إنجاز من أي أمة أخرى وأقوى، لأن القرآن حق ولأن ثقافة القرآن حق. والقرآن وثقافته تجعل منطق الإنسان كله أو منطق الإنسان كله قوة، نظرته ثاقبة، فهمه للأحداث عميق، وهكذا. بداية في ملزمة آيات من سورة الواقعة قال معرفا للواقعة: الواقعة هي القيامة خافضة رافعة تخفض ناسا وترفع ناسا. ناس ممن كانوا في الدنيا متجبرين وكبارا من العاصين لله المتجاوزين لحدوده تخفضهم فيصيرون في أحط وإلى أحط مستوى، وأيضا رافعة للمؤمنين. أيضا من الأشياء التي جاءت في هذه الملزمة أن التكبر والتجبر لا يختص بأصحاب المقامات الرفيعة، بل بعض المتجبرين يكونون فقراء، متجبر بمنطقة، بموقفه، بعناده، بإصراره. لأن الإنسان عندما يعاند الحق، عندما يعاند آيات الله، عندما تتلى عليه يعتبر مستكبرا، لأنك لا تقف في موقف عناد للحق إلا وأنت في نفس الوقت تحمل مشاعر استكبار وعلو وعتو. إذن في القيامة يخفض ناس ممن كانوا في الدنيا متجبرين من العاصين لله، وترفع المؤمنين. التكبر والتجبر لا يعني مثلا تنظر إلى فرعون وتنظر إلى النمرود وتنظر إلى أمثالهم وأشكالهم أنهم هم المتكبرون والمتجبرون فقط، بل بعض المتجبرين يكونون فقراء، إنسان عادي لكن متجبر بمنطقة، بموقفة، بعناده، بإصراره. الإنسان أصلا لا يقف موقف عناد للحق كيفما كانت وضعيته إلا وهو في نفس الوقت يحمل مشاعر استكبار وعلو وعتو. فيجب أن يفهم الناس جميعا هذا الأمر لكي لا يكون الإنسان من المستكبرين الذين تخفضهم الواقعة. أيضا قال الرفعة الحقيقية هي رفعة يوم القيامة، لأن هذه في الدنيا قد تكون فترة قصيرة، مهما رأيت نفسك رفيعا ورأيت الناس يرونك رفيعا فهي فترة قصيرة، هي عمرك في الدنيا، وعمر الدنيا بكله محدود. كما كنت، كما عشت في هذه الحياة ستنتهي هذه الحياة وترحل. فالذي يفكر في أن يكون رفيعا وذا مقام رفيع في الدنيا، فالرفعة في هذه الدنيا زائلة زائلة، وأيضا لا قيمة لها مقابل أن يكون الإنسان خاسرا يوم القيامة. القضية التي يجب أن يحرص الإنسان مهما عانى، مهما تعب، مهما لقي من مشاكل من أجل الحياة الأبدية، أن يقدم على الله وهو آمن فيها، يفوز برضوان الله، يفوز بجنته، فيكون راضيا عن نفسه، ويكون ممن ترفعهم القيامة. أيضا مما ذكره في آيات من سورة الواقعة ما قاله بشأن التقسيم في يوم القيامة، أن الناس في يوم القيامة سيكونون إجمالا ثلاثة أصناف، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. إذن في القيامة يكون الناس ثلاثة أصناف: أصحاب اليمين، أصحاب الشمال، وأيضا السابقون. والسابقون هم من يحوزون على أجر عظيم وعلى مقام عال، لأنهم كانوا من يبادرون. والمبادرة في حد ذاتها هي تكشف عن أنهم في نفوسهم يعيشون حالة التقوى لله سبحانه وتعالى، حالة التقوى، أي هو دائما يقظ، دائما يستشعر المسؤولية، دائما يفكر في ما هو العمل الذي يقربنا إلى الله، فإما أن ينطلق منه العمل أو سيكون سريع الاستجابة لأي عمل يطلب منه، يكون من الأوائل. هؤلاء السابقون نفوس رفيعة سباقة، تفكر في أن ترضي الله وتبادر إلى كل عمل فيه لله رضا، فإما أن ينطلق العمل منها أو ستكون هي سريعة الاستجابة لأي عمل فيه لله رضا. بعد الحديث عن هذا، كان مما تحدث عنه وذكره ركز عليه مسألة أن في القرآن الكريم الله قدم جهنم، أن الله في القرآن الكريم قدم جهنم بقضية مؤيسة عن أي مخرج، مغلقة لها أبواب، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. فمهم جدا أن يفهم الإنسان هذا، وهذا مما قدمه الشهيد القائد في دروس متعددة ذكره، أن جهنم من يدخلها لن يخرج منها أبدا، يدخل إلى جهنم لن يخرج، لأن الله تعالى قال خالدين فيها أبدا، خالدا فيها، وأكد مسألة الخلود. لماذا؟ لأن الإنسان لا يكون مستحقا لجهنم، لا يعصي الله، لا يفرط، لا يقصر، لا يهمل، لا يدخل في معاص إلا وقد أحاطت به خطيئته، إلا وقد خبثت نفسيته، إلا وقد أصبح مجرما. ولذلك يقول الله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. صاحب النفس الخبيثة المجرمة لو خرج من النار لعاد إلى معاصيه وتقصيره وتفريطه. ولذلك من يكتسبون الخطايا ثم تحيط بهم أو التفريط فيسقط في قعر جهنم، من دخل جهنم لن يخرج منها أبدا. والله تعالى رد على اليهود الذين يقولون بأنهم سيخرجون: قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، لكن الله توعد من يدخل، من يخالف أوامره وتوجيهاته ويفرط ويقصر أن يعاقب، ومن دخل جهنم فهم خالدين فيها أبدا، فهو خالدا فيها أبدا. وهذه قضية أكد عليها القرآن الكريم. أيضا في آيات من سورة الواقعة من ما قدمه رضوان الله عليه، أن من رحمة الله الواسعة بعباده أن هذا العذاب الشديد، نار جهنم التي من دخلها لن يخرج منها، يسهل للناس إمكانية أن ينجوا منه، من هذا العذاب ومن جهنم، ولو بأعمال بسيطة. كما قال رسول الله اتقوا النار ولو بشق تمرة. أيضا أكد أن الإنسان عندما يقدم على الله وهو مجرم وهو مقصر سيرى نفسه مستحقا لجهنم. كذلك قال في إطار الحديث عن جهنم وخطورة جهنم، يقول من يخذل أولاده، يخذل أباه، يخذل أخاه عن العمل في سبيل الله على أساس أنه شفيق عليهم، سيحاول لو يمكن أن يقبل منه يوم القيامة أن يقدمهم لجهنم فدية مقابل أن يسلم. جهنم قدمت في القرآن الكريم كأشد عذاب، نار كما قال الإمام زين العابدين عليه السلام وتحدث عن ذلك الشهيد القائد في ظلال دعاء مكارم الأخلاق، قال بأن جهنم هي أشد عذاب، وأكد على الموضوع كما أكد القرآن، نار تغلظ الله بها على من عصاه وتوعد بها من صدف عن رضاه. فالإنسان الذي يشفق بنفسه يجب أن ينطلق في كل الأعمال التي تنجيه من نار جهنم. وأيضا من يقدم نفسه حريصا عليك مهتما بأمرك وهو يعمل على أن يخذلك وأن يثبطك عن الأعمال التي فيها لله رضا ومن خلالها تحصل على النجاة من جهنم، من يقدم نفسه لطيفا ورحيما بك في يوم القيامة سيتمنى لو يقدمك لجهنم مقابل أن يسلم، سواء كان ابنك أو كان أباك أبوك أو كان أخوك أو غير ذلك. من يخذل أولاده، يخذل أباه، يخذل أخاه عن العمل في سبيل الله على أساس أنه شفيق عليهم، سيحاول لو يمكن أن يقبل منه يوم القيامة أن يقدمهم لجهنم فدية مقابل أن يسلم. أيضا إذا كان الأب صالحا وابنه صالحا وأولاده وزوجته فإنهم سيرفعون إلى مقامه تكريما للأب، كما قال الله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. في إطار الحديث عن السابقين قال رضوان الله عليه السابقون لا يكون منطقهم المنطق الذي هو سائد بيننا خلا يعقب، يعني يريد أن يبقى الأخير في أي عمل وينتظر من الناس أن يبادروا وأن يعملوا وأن يسارعوا وهو آخر من يستجيب، آخر من يتفاعل، آخر من يذهب، آخر من ينفق، آخر من يجاهد. هذه هي روح تتنافى مع روح السبق. السباقون مبادرون إلى كل الأعمال التي فيها لله رضا، ولو كان السبق يؤدي إلى أن يعاني الإنسان في معظم الأعمال في بدايتها. من يريد أن يبقى أخيرا، هذه الروحية تتنافى مع روح السبق وهي تجرجر الواحد إلى أن يكون من أصحاب الشمال، يتخاذل لا يريد أن يكون سباقا في الأعمال، ثم لا ينتبه إلا وقد ترك الأعمال التي فيها لله رضا. وإذا ترك الأعمال التي فيها لله رضا فأين سيتجه؟ هل سيبقى في الحياة فارغا من دون عمل؟ أبدا، سيتجه إلى الأعمال التي تغضب الله وتسخطه. في ملزمة آيات من سورة الواقعة من ضمن ما أكد عليه فيها ومهم جدا أن القرب من الله هو النعمة العظيمة، هو الدرجة العالية، هو المقام الذي يجب على الإنسان أن يسعى من أجل أن يحصل على نسبة منه، نسبة ولو نسبة بسيطة من القرب من الله سبحانه وتعالى. طبعا ستحصل على القرب بمبادرتك، بمسارعتك، بسبقك إلى الأعمال التي ترضي الله، السابقون السابقون أولئك المقربون. أيضا إذا كنت تحس بأنك تحس بشرف لأنك مقرب من فلان، تحس برفعة لأنك مقرب من فلان في الدنيا، فالشرف العظيم والرفعة العظيمة الحقيقية هي عندما تحظى بالقرب من الله، لأنه أعلى من كل من تفكر في القرب منهم، هو أعظم من كل من تفكر أن تكون قريبا منه. كما أن فكرة التقرب لاغية أساسا من أصلها بعيدا عن الله، لأنه يعني المطلوب منك أن تعمل على أن تكون قريبا من الله بسبقك، بمبادرتك، بحرصك على رضوان الله. وفكرة التقرب من غير الله لاغية أساسا من أصلها، لأنه إما أن يكون تقربا بباطل، تقربا من إنسان على باطل، تعمل أعمال باطلة لكي تتقرب بها من إنسان وهو إنسان على باطل، هذه كلها وبال عليك. أو أن تكون في اتجاه صحيح أنت ومن تفكر أن تتقرب منه، فعندما تنطلق في الأعمال الصالحة لتتقرب منه فأنت مرائي، تعمل أعمال صالحة لتتقرب من شخص مؤمن، لكن هذه لاغية أيضا، لأن الأعمال الصالحة ستتحول إلى رياء وتبطل قيمتها. القرب الذي يجب أن تبحث عنه هو القرب من الله سبحانه وتعالى. في سلم الباطل ولأغراض باطلة ولأهداف باطلة يعتبر التقرب جريمة كله، وفي الاتجاه الآخر اتجاه الحق نفس الشيء يعتبر جريمة، لأنه سيطلع كله رياء. ففكرة أن تتقرب من الأشخاص سواء أشخاص على باطل بأعمال باطلة هذا لاغ ووبال عليك، أو تتقرب من أشخاص مؤمنين على حق بأعمال حق، هذه أيضا تفقد الأعمال قيمتها، تفقد الأعمال قيمتها وتصبح الأعمال رياء، والرياء غير مقبول ويبطل ويحبط أجر العمل وقيمة العمل. هذا أبرز ما جاء في آيات من سورة الواقعة، مع ضرورة أهمية أن يعود الناس جميعا إلى مثل هذه الملزمة وإلى غيرها لقراءتها بشكل أكبر وتفهمها بشكل أوسع. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا ممن يهتدي بكتابه، ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نسأل الله تعالى الرحمة والخلود والمجد لشهداء شعب فلسطين والشفاء لجرحاهم والفرج العاجل عن الأسرى. نسأل الله الرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا والفرج العاجل عن الأسرى، والرحمة والخلود والمجد لكل شهداء المجاهدين الأحرار في كل ميادين الجهاد ضد أعداء الله، والفرج عن كل الأسرى والشفاء لكل الجرحى. وبإذن الله تعالى يعجل الله بفرج قريب وفتح موعود، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 37 و38 من سورة يوسف وهي سورة مكية، والآيتان تحكيان حلقة من حلقات قصته الرائعة، تلك هي حلقة سجنه، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. فلقد دخل معه فتيان فهم في سن واحدة متقاربة، ولهذا ربما أنه أنس إليهما وأنس إليه، وعرف من خلاله الحميدة والرشيدة أنه من المحسنين، وعلى ضوء هذه الثقة والصفة التي اتصف بها يونس بين السجناء أنس إليه وعرض عليه رؤياهما. وهنا يمكننا أن نقبس عدة أنوار ومعان جليلة. أولها أن المؤمن بالله لا يتغير خلقه السمح، ولا يختفي فيه طبع الإحسان مهما اختلف به الزمان وتبدل المكان من سعة إلى ضيق ومن ضيق إلى سعة، فهو راض مؤمن ثابت مطمئن سمح محسن في كل حال، لا يهزه ظلم ولا يغيره ضلال، لأنه مستمسك بذي الجلال الذي لا يتغير ولا يتبدل به حال. هذا أولا. ثانيا أن الرجل المؤمن يشع بالإحسان في تعامله مع من حوله، ويقسط في علاقاته مع الناس حتى ولو اختلف معهم في الأنظار وتباعدت بينهم الأفكار، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولهذا وجدنا صاحبي السجن رغم شركهما يصفان يوسف عليه السلام بأنه من المحسنين، وما ذلك إلا لحسن تعامله معهما ومع كل المساجين. ثالثا أن المؤمن بالله لا بد أن يحبه الله، وإذا أحب الله عبدا أحبه الناس، فإذا به يشع بنور الأنس والأمان، وترف القلوب بمحبته، وتبش الوجوه بمودته، وتبتهج النفوس بمجالسته، وترتاح الأرواح بمخالطته. وهذا ما لمسناه من صاحبي السجن إزاء يوسف، فلقد أنس به دون سواه ولجأ إليه في أمر يهمهما وأسر إليه به. رابعا وهذا ما نحن بصدده، أن المؤمن بالله لكي يستطيع استئناس الناس إليه ويذبهم إليه لا بد أن يظهر لهم ما لديه من علم ومعرفة وما يتبتع به من فهم وحكمة، يفعل ذلك لا للرياء والمباهاة، ولكن ليزيدهم ثقة به واطمئنانا إليه. وهكذا كان موقف يوسف عليه السلام في الآية التي نقبس منها، فلقد بادر إلى إظهار ما وهبه الله من علم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. إنه لشأن عجيب وامتياز غريب ومقام مهيب، إنه نوع من علم الغيب، وهذا شأن يجذب القلوب ويؤلف الناس حوله في كل الخطوب، فيستطيع به أن يقربهم إلى إيمانه بأحسن أسلوب ومن أقرب الدروب. ولكن هل عرض يوسف ذلك الامتياز وأسنده إلى نفسه؟ كلا، بل أسنده إلى ربه، فهو الذي وهب وأكرم وعلم الإنسان ما لم يعلم. وهكذا قال يوسف: ذلكما مما علمني ربي. يا له من خلق صادق وإيمان واثق. فلماذا علمه ربه هذا العلم؟ هل هو النسب إلى إبراهيم؟ كلا، ما للنسب هنا من سبب، وما لتعليمه والتكريم من علة أخرى إلا اتباع ملة إبراهيم. الاتباع فقط هو السبب، أما النسب فلا أثر له أبدا.

إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما هي هذه الملة؟ وما هو شأنها في الناس؟ وما هو واجب الناس إزاءها؟ ها هو الإيضاح والإفصاح: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إنها ملة التوحيد، هي أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وهذا هو الحق الذي يتبع، وهو الذي به إبراهيم اقتنع. فما كان لإبراهيم الذي آتاه الله رشده واتخذه خليلا وجعله للناس إماما أن يشرك بالله شيئا، بل كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه هي ملته. وما كان لأبنائه إسحاق ويعقوب ومن تلاهما إلا أن يكونوا على ملته، لا لأنهم من أسرته، ولكن لأنها وصيته. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه هي الملة، وهي فضل من الله على الناس، فهو الغني عن الناس، وما يدعوهم إليها إلا رحمة بهم، وإنه يريد تحريرهم من العبودية للعبيد، ويريد لهم الفلاح في هذه الدنيا ويوم الدين. فمن حقهم أن يشكروا بالاستجابة لله وبالإنابة إليه وبتوحيده، لينالوا فضلا منه ورحمة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثله فليعمل العاملون. ولكن الناس لا يشكرون، فيا حسرة على العباد، كيف يفرون مما يرفعهم وينفعهم. وهذا هو الداء الدفين الذي يدفن الإنسان في أسفل سافلين. فالعبودية لغير الله هي الجهالة والضلال والغفلة والخبال، لكن العبودية لذي الجلال هي العلم والكمال والهدى والجمال والنور والجلال. وهذا ما أكده يوسف عليه السلام حين علل علمه بأنه اتبع ملة إبراهيم. لا السلالة ولا النسب آتته العلم، ولكن الإيمان بالله الكريم. وهذا فضل عليه وعلى الناس، وها هو يدعو الناس إلى أن ينالوا هذا الفضل، فقال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تدعون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا هو العلم الذي يجب أن يعلمه الإنسان، وهذا هو الحكم والحكمة الذي يجب أن يحتكم الإنسان إليه ليكون في عز وأمان وعلى نور وبيان، وإلا فهو في ظلام وامتهان، وفي ضلال ما بعده ضلال. نسأل الله أن نكون ممن عمل صالحا ولم يشرك بعبادة ربه أحدا. والسلام عليكم ورحمة الله.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع الأخيار.

سوء وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم تحت سرادك.

حتى بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كي

أعدائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك لا يبلغك بعد الهمم ولا ينالك غوص الفطن ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك فلا ينتقص ما أردت أن يزداد ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي.

0: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام، يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي، يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين. الحلقة 21.
1: ماذا تقول يا أبي؟
2: ما سمعت يا بني، فلقد قررت الخروج من شبام والعودة إلى صعدة.
1: الأمر ما رأيت يا أبي العزيز،
2: جيشنا منهك لكثرة ما خاض من معارك وكثرة أسفاره المتواصلة من منطقة لأخرى، وفرساننا يتناقصون لتوزعهم على المناطق لتثبيت الأمن. أخشى ما أخشاه يا محمد أن نحصر في هذه البلاد بعد قلة مناصرين.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، وها هو واليكم على صنعاء علي بن سليمان قد خرج منها رغم تحذيركم له يا أبي.
2: لقد بذل جهده وما استطاع يا محمد، لكن ألا يعفر وطريف قد تمكنوا من الخروج من السجون في صنعاء وظهر وغيرها من المناطق، وحشدوا الكثير من أتباعهم المفسدين وباغتوه ليلا في صنعاء، وبالكاد تمكن من المغادرة.
1: والآن مرني يا إمام بما تحب وترضى.
2: اذهب يا محمد، ومر أنصارنا وأهلينا بتجهيز الأمتعة، فسنرحل إن شاء الله تعالى في صباح الغد.
1: أمرك مطاع.
2: أريد أن تخبر حراس السجن بأنني سأزور المساجين هذه الليلة.
1: أفعل ما رأيته وأمرت به يا أبي.
3: أيها السجناء، التزموا أماكنكم والزموا الصمت، فمولانا الإمام الهادي حاضر لزيارتكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين، أما بعد، لقد أتيتكم يا أهل اليمن بداع منكم، ولم آتي بلدكم طبعا في ملك أو رئاسة، وإنما أردت الإصلاح ما استطعت، فتنكرتم للمعروف وأشعتم المنكر وتعمدتم قتالي، خاصة منهم هنا من آل طريف وآل يعفر، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا قوم، إن أناسا منكم قد أثاروا الفتن في كل مكان من البلاد، وها قد وهبتكم أنفسكم آمرا بإطلاق سراحكم، فاتقوا الله في سركم وعلانيتكم، فاخرجوا متى شئتم، فإني خارج من بلدكم صباح غد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
4: بماذا تفسر يا أسعد اليعفري قرار الرجل العلوي رحله والإفراج عنا؟
5: أحس بضعفه أمام قوتنا نحن آل يعفر وآل طريف.
4: حقا يا أسعد.
5: بالفعل يا رجل، آثر السلامة له ولمن معه فرحل، ولك أن تقول ولا هاربا، أولك تفسير آخر يا دعي الحكمة؟
4: وها قد رحل إمام الحق ومعه أبو الأتاهية والدعام، وستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً.

0: يا أبا العتاهية.
1: نعم يا مولاي.
0: نادي لتوقف الركب هنا للاستراحة وإطعام الخيول.
1: أمرك يا مولاي. لنتوقف هنا يا قوم، لنتوقف هنا.
0: تعال بنا لنستظل تحت تلك الشجرة يا أبا العتاهية، ومن ثم نواصل المسيرة إلى مدينة ريدة.
1: حسنا يا إمام الحق. أراك يا مولاي تمعن النظر في هذه الأرض الواسعة المسماة قاع الباون.
0: أجل يا أبا العتاهية، أتأمل خصوبة تربتها واتساعها، أحس في الوقت نفسه بشيء من المرارة.
1: أعلم أنك تحس بإهمالها وقلة المزروع منها.
0: هل لك أن تفسر لي السبب ذلك يا أبا العتاهية؟
1: كانت هذه الأرض يا مولاي لجة خضراء، وكان محصولها الزراعي المتنوع وفيرا ومن أجود المحاصيل الزراعية.
0: ثم ماذا؟
1: انصرف المزارعون عن زراعتها بسبب تسلط الفاسدين عليهم من أصحاب الوجاهة والإمارة ورؤوس العشائر النافذين الذين تعودوا سلب الناس حقوقهم.
0: بإذن الله يا أبا العتاهية، لن نبقي على فاسد ومتسلط أو متجبر ومتكبر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحس من ملامح وجهك يا بني أنك تحمل خبرا.
2: أجل يا أبي، فقد وصلتنا أخبار بأن صعصعة وابن زياد قد جمع جيشا ونصب الكمائن لحربنا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: دعني يا إمام أخرج لمهاجمتهم، فأنا أعرف سوء هؤلاء الظالمين وأعوالهم.
0: كلا يا أبا العتاهية، فأنا أدخرك لأمر آخر، ولكن هذا ابن محمد سيجمع من تبقى من أنصارنا للخروج ملاقاتهم. اذهب يا بني واجمع الرجال، وقبل أن تغادروا هلموا إلي لأحدثكم قليلا.
2: أمرك مطاع يا أبي.
0: اذهب يا بني، حفظك الله. فاعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن من لا يبغون الهدى والصلاح في بلد اليمن خرجوا يدعون إلى اتباع الهوى والانصراف عن الهدى، فخرج أمراء الفساد محاولين إطفاء نور الحق حتى يعود الناس إلى ظلمة الباطل. واعلموا أن الله تعالى قد فرض على المسلمين أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ونسأل الله البلاغ لنا ولكم إلى ذلك، والمعونة والقيام به هادين مهتدين، صابرين محتسبين، لا مبدلين ولا مغيرين. والله العزيز الحكيم يقول: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ونسأل الله الرحيم أن يصلي هو وملائكته على محمد النبي وعلى أهل بيته الطاهرين.

0: آه يا لشدة حزني وحيائي من الله ورسوله ومن الإمام الهادي إلى الحق.
1: هون عليك يا مولاي علي بن سليمان، فما خرجت من صنعاء إلا مكرها مضطرا بعد أن تعرضت للغدر.
0: بأي وجه سألقى الإمام وقد خالفت أمره وخرجت من صنعاء وهو حذرني من ذلك؟
1: لقد بذلت جهدك يا مولاي، ولولا خيانة بعض العسكر الذين أظهروا الولاء وأبطنوا الخديعة لما كنت غادرت صنعاء.
0: إني لأشعر الآن بما يشعر به الإمام من حزن شديد لما توالت عليه من مصائب. يقتل المجاهد الصالح عباد، ويغادر الإمام شبام، ويخرج المفسدون على ولاته في كثير من المناطق، والأدهى والأمر مغادرتي أيضا لصنعاء.
1: لكن الإمام الهادي عليه السلام بإيمانه وثقته بوعد الله ووعيده أهل لمواجهة الشدائد والصعاب والتغلب عليها.
0: سلام الله عليه، وهذا ما يهون الأمر علي قليلا، لكني كلما فكرت في اللحظة التي سأقف فيها بين يديه أتصبب عرقا خشية أن يكون ساخطا علي.
1: لا قلق يا مولاي لا قلق، فهو حتما سيقدر ويتفهم.
0: هذا ما أدعو الله أن يحدث.
1: وعلى كل ها نحن ماضون إليه متوكلين على الله، وحينما نصل ستذكر كلامي.

استقر الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين في ريدة بعد خروجه من شبام، وما أن تمكن ابنه أبو القاسم محمد من هزيمة المفسدين صعصعة وابن حميد وإرغامهما على الفرار، حتى توجه ابن بسطام وابن حميد في جيش كبير من بني الحارث وبني عبد المدان إلى نجران لنهبها وسلبها وقتل واليها محمد بن عبيد الله.

0: أما أنا الأوان لمغادرة ريدة إلى صادا يا مولاي.
1: أرى يا أخي تأجيل المغادرة إلا إذا كان لك رأي آخر.
0: فللرأي فيما تراه يا إمام.
1: ولماذا تسألني يا أخي عن سبب تأجيل مغادرتنا إلى صعدة؟
0: لا أخفيك يا مولاي أنني أخشى أن يتوجه جيش آل يعفر وظريف والجفاتم نحونا ونحن قلة.
1: تكاثرت المحن يا أبا العتاهية، فآل طريف وآل يعفر في صنعاء وشبام، وبن الحارث في نجران بقيادة ابن بسطام وابن حميد. انصرف الكثير ممن كانوا معنا، ومع هذا هي أهون المحن يا أبا العتاهية.
0: وهل هناك ما هو أشد محنة مما ذكرت يا مولاي؟
1: ما أسمع يا أبا العتاهية عن ذلك الرجل الذي أحل الحرمات وطغى وبغى وعاث ولاث في بعض بقاع اليمن وسطا وجنوبا.
0: عرفته من وصفك يا مولاي، إنه القرمطي علي بن الفضل.
1: أجل، أمر هذا الرجل يؤرقني كثيرا، فأنا أخشى على أهل اليمن من فتنته وسوء ما يدعو إليه.
0: أعلم يا مولاي أنك قد حملت هموم أمة بأسرها، وقد قمت خلال سنوات بقائك هنا بتحقيق ما كان يصبو إليه المستضعفون من الناس، وبإذن الله لن تكون له قائمة في اليمن وأنت بيننا يا إمام.
1: سنستعين بالله عليه.
0: أفلن تجيبني الآن يا إمام على سؤالي؟
1: إني أنتظر قدوم والينا على صنعاء علي بن سليمان، فقد أرسل إلي أنه قادم نحونا. أريد أن أعرف وضع صنعاء بعد أن غادرها.
0: حقا لا شك أن المفسدين قد عاثوا فيها الفساد وساموا أهلها ألوان العذاب،
1: وهذا ما أخشاه. ولكن هل وردت أخبار عن أخينا محمد بن عبيد الله والي نجران وحربه ضد المفسدين من بني الحارث؟
0: لم تصل بعد رسله إلينا، ولا نملك له وللمؤمنين معه غير الدعاء يا مولاي، وما النصر إلا من عند الله.
1: أسأل الله أن يبدي لهم بالخوف أمنا
0: يا رب،
1: وبالعسر يسرا، ويمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، إنه رؤوف رحيم. ببركة الصلاة والسلام على خير الأنام محمد وآله الطاهرين
0: صلوات الله عليه وعليهم أجمعين.

0: أبي في هم وغم وضائقة يا أخي.
1: فدته نفسي وروحي، ليتني أدري ما يفرج ضيقه وهمه وغمه حتى أحمل عنه ولو بعضا من حمله.
0: الحمل ثقيل يا أخي، فلا أنا ولا أنت ولا حتى جميع أنصارنا يطيقون حمل النزر اليسير مما يحمله والدنا.
1: وحر قلباه مما يعانيه.
0: هون عليك يا أخي، فهذه المرارة لم ولن توهن من ثباته وصبره وسعيه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإقامة الحق والعدل.
1: ما سيدخل السرور على قلب والدنا هو توافد المناصرين، وقد سمعت أن عمنا عبد الله تحرك من الحجاز نحونا ومعه عدد من الفرسان.
0: نحمد الله على ذلك. أتعلم سيسر والدنا الإمام كثيرا بوصول أخيه والفرسان.
1: أتدري ماذا يريد الإمام من بقائنا في ريدة دون أن نتوجه إلى صعدة؟
0: أترى ما أراه يا أحمد؟
1: ماذا؟
0: والي صنعاء علي بن سليمان يدخل خيمة أبينا الإمام.
1: ترى ماذا يحمل من أخبار؟
2: الإمام الهادي، مع تحيات مركز الإعلام الثوري

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن. يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهلومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله وبياكم في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات سلسلة علم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي للحق عليه السلام. نتحدث في هذه الحلقة الجديدة عن جهود الإمام الهادي السياسية والإدارية، خروجه الأول إلى اليمن وخروجه الثاني، ما هي الأهداف، ما هي الأسباب التي حركت الإمام الهادي للتحرك نحو اليمن. ففي واقع الأمر كما عرفنا فيما مضى أن الإمام الهادي شخص واقع الأمة تشخيصا دقيقا، واطلع على الخلل الذي أصابها والظلم الذي كانت ترزح تحته، ومن هنا أتى أهمية استشعاره للواجب الشرعي في تغيير ذلك الواقع والتحرك لنصرة دين الله. وكان قد رأى من خلال تقييمه للواقع أن الفرصة لائحة للتغيير، وأنها بحاجة إلى التحرك البناء والإيجابي من رجال مخلصين مجاهدين من أهل العدل والتوحيد، كما تقدم من وصفه لذلك، حيث تقدم وصفه لتلك الحالة التي كانت عليها الأمة كيف كانت علاقتها مع حكامها الظلمة. لكنه كان يرى أن الخلل الموجود في واقع الأمة لا تتحمله الحكومات والدول، الدولة العباسية وولاتها والدول المنبثقة عنها لا تتحمل وزر هذا فقط تلك أولئك الحكام الظالمون والمتجبرون، بل ذكر الإمام الهادي وكان يرى أن هناك مسؤولية تقصيرية تتحملها الرعية التي لا تتحرك ولا يكون لها موقف، حتى أنه قال في بعض كتبه: ولولا التجار والزارعون ما قامت للظالمين دولة ولا ثبتت لهم راية، لأن الحراثين يحرثون والظالمين يلعبون ويحصدون وينامون ويجوعون ويشبعون ويسعون في صلاحهم وهم يسعون في هلاك الرعية، فهم لهم خدم لا يؤجرون وأعوان لا يشكرون. وعلى ضوء هذه القناعة تحرك الإمام الهادي إلى الحق، حيث كان هو الخيار الموجود والمطروح في الساحة في ذلك الحين. فخرج الإمام الهادي خرجته الأولى إلى اليمن في سنة 280 هجرية، وكان تحركه الثوري والجهادي مدفوعا بعدد من العوامل والأسباب، ومن أهم هذه العوامل واحد: أولا، شعوره بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إزاء ما كان يراه في واقع الأمة من ظلم وعصف وطغيان وانحراف. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسألة أساسية من أصول الدين تعتبر عند الإمام الهادي عليه الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام وأهل بيته عليهم السلام. فهذا الشعور بالواجب هو الذي دفع الإمام الهادي إلى التحرك، وقال في معنى كلام له: خيرت نفسي ويعني راودتها فلم يسعني إلا الخروج أو الكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يرى نفسه أي عذر في بقائه جامدا وغير متحرك، هذا أولا. ثانيا، عامل التربية والمعرفة التي كان يحملها والبيئة التي تربى فيها. الإمام الهادي إلى الحق تربى في بيت أبائه الذين ما فتئوا يحملون مشاريع التغيير والثورة على الظالمين، وكان آخر هؤلاء عمه محمد بن القاسم الذي كانت له بيعة في الآفاق وله بيعة حتى في اليمن أيضا. وعلى هذا الأساس حمل الإمام الهادي شعورا كبيرا بالمسؤولية والواجب الشرعي الذي ينتظره، وكان لتشجيع أعمامه ووالده له وأملهم في أن يكون له شأن أثر في ذلك. كان الإمام الهادي أيضا يتكئ على رصيد كبير من التاريخ الثوري الجهادي لأهل بيته، فهو بلا شك قد نظر في أحوال سلفه من الثائرين وكيف تحركوا من أجل الإصلاح في أمة جدهم، فوجد أجداده وآباءه قادة وسادة ثائرين وشهداء لم يردعهم خوف ولا قتل ولا تنكيل. وقد مكث كما قال عن نفسه يناظر نفسه طويلا حتى وصل إلى نتيجة حاسمة، وهي إما الخروج والتحرك أو الكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا ما فيه من رسالة لنا ودرس لنا، لا سيما أولئك الذين يدعون أنهم من أتباع مدرسة الإمام الهادي وأنهم يحبون الإمام الهادي ويدرسون كتبه. وهذا هو الإمام الهادي إلى الحق. الإمام الهادي إلى الحق يقول هكذا: لا يوجد في فكر الإمام الهادي ولا في قاموس الإمام الهادي البقاء والجمود وعدم التحرك وعدم الجهاد، هذه غير موجودة في قاموس الإمام الهادي. الإمام الهادي لديه جهاد، لديه علم، حمل رؤية الرؤية العلمية التي جسدها في أرض الواقع، ولهذا كان وريث آبائه في فضلهم وسمعتهم وتحركاتهم. وكان هناك من قد أصبح يتحدث بفضائله في بعض البلدان التي كان لآبائه فيها ذكر ومحبة. ولهذا ما إن تحرك الإمام الهادي إلى اليمن حتى قدم أفراد من هذه المناطق التي كان يتواجد فيها فكر أهل البيت إلى اليمن معه. إذن عامل التربية عامل مهم، هو أحد أسباب وعوامل تحرك الإمام الهادي إلى الحق الجهادي وانطلاقه إلى اليمن. ثالثا، كان لدى الإمام الهادي طموح مبكر واستعداد نفسي عال للتحمل وملاقات الشدائد وخوض الأهوال والاصطلاع بنار الحروب في سبيل تحقيق طموحه والواجب الذي يشعر بمسؤوليته تجاهه. حتى أنه في يوم من الأيام مرض في الرس، في هجرة الرس ذات مرة مرض، جاءه مرض وكان حوله أبوه وأعمامه، فطلب منهم إخلاء المجلس له وحده، ثم دعا الله سبحانه وتعالى ألا يميته إلا بعد أن يصل إلى مرحلة الجهاد. سبحان الله، يعني يدعو الله سبحانه وتعالى في أثناء مرضه، كان يخاف أن يموت ولم يتحقق له مشروعه الجهادي ولم يجاهد في سبيل الله، وقد كان لديه مشروع تغييري يهدف إلى بناء الدولة العادلة والمجتمع الفاضل. ولهذا لم يكن كان يعني لكنه لم يكن قد قرر قراره على منطقة من المناطق أو بلد من البلدان، فقام بتلك الجولة التي ذكرناها في الحلقات السابقة في بعض بلدان العالم الإسلامي، ورافقه فيها والده وأعمامه وذووه، وصل إلى بغداد حاضرة الخلافة العباسية، بل وإلى طبرستان، إلى مدينة آمل في طبرستان في عصر الإمام محمد بن زيد كما تقدم لنا. فاطلع في أثناء هذه الجولة الاستطلاعية العالمية على أحوال دار الإسلام عن كثب، وخرج بنظرة تحليلية ورؤية تقديرية ثاقبة لأحوال العالم الإسلامي آنذاك، كما تفصح عن ذلك بعض رسائله التي شخصت أحوال الخلافة وضعفها وانحرافها وعلاقة ذلك بالمجتمع الإسلامي، شخصتها بشكل دقيق موجبة على المجتمع المسلم التحرك الجهادي الذي هو موعود بالنصر إذا ما تحرك الناس بالطريق بالشكل الصحيح. رابعا، معرفته باستعداد القبائل اليمنية لنصرته جعل اليمن هي الخيار الأقرب للتحرك والثورة، وقد ظلت أعين أئمة الزيدية تتوجه باستمرار إلى اليمن كلما فكروا في الظهور والخروج، لا لشيء إلا لوجود أرضية صالحة لقبول الدعوة من ناحية الولاء النفسي. ومن هنا اختار الإمام الهادي إلى الحق اليمن ليكون مسرحا لإقامة الدولة الإسلامية التي كان يسعى إلى تحقيقها. ويظهر أنه كان هناك ثقافة سائدة في القرن الثالث الهجري، المتابع تاريخيا للرؤى الفكرية المطروحة في الساحة عند الزيدية وعند الإسماعيلية وعند غيرهم، يجد أن هناك رؤية تكاد أن تكون سائدة، وهي ملخص هذه الرؤية أن اليمن هي أرض النصرة للدعوة، وذكروا مرويات، هناك مرويات حول ذلك، حتى أن الإمام الهادي في شعر له يشير إلى ذلك بشكل واضح عندما قال في قصيدة له: فما زالت الأخبار تنطق أنه سينصرنا منهم جيوش كتايب. الإمام الهادي في هذا البيت يقول بأن هناك أخبار، هناك آثار يرويها هو، أن هذه الأخبار تنطق بأنهم أهل اليمن سينصرون أهل البيت، سينصرنا منهم جيوش كتايب. بل وتوقع أو روى أن اليمانيين سيعز بهم الدين آخر مرة، وأنهم شركاء آل محمد في عزهم وأمرهم. هذه الثقافة، ثقافة الشراكة التي الإمام الهادي تحدث عنها، هي موجودة أيضا عند آخرين، مثلا المؤلف، مؤلف سيرة الإمام الهادي إلى الحق، علي بن محمد بن عبيد الله العباسي العلوي، ردد في بيت له من الشعر هذا المعنى: أن اليمنيين شركاء أهل البيت في إقامة العز والجهاد والثورة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. خامسا من عوامل وأسباب تحرك الإمام الهادي إلى الجهاد وإلى اليمن أنه توجه بعض اليمنيين إلى الرس وطلبوا من الإمام الهادي أن يخرج إليهم، ولعل هذا هو السبب الحاسم في خروجه. فقد رأى الإمام الهادي أنه قد أوجب عليه الاستجابة والتحرك، هذا الخروج من قبل اليمنيين، الوفد الذي وصل إلى الرس من قبل اليمنيين يطلبون منه الخروج، رأى أنه قد أوجب عليه الاستجابة والتحرك، إذ يظهر أن الهادي أخذ على نفسه ألا يفرض مشروعه بالقوة على قبيلة من القبائل، بل حتى بعد وصوله إلى اليمن لم يكن يذهب إلى بلد إلا بعد مكاتبة أهله له. ولعل وفادة الفطيميين والرسميين وطلبهم منه الخروج إلى اليمن كان في خروجه الأول أيضا، لكن من الواضح أن الفرقة والاختلاف والتناحر الذي كان يسود الموقف في اليمن وهو ما دفع بعض القبائل للبحث عن المخلص، يعني بحثوا عن الإمام الهادي هم، إذ لم يكن يوجد في اليمن مشروع جامع كما تبين لنا في الحلقات السابقة يمكن أن ينضوي تحته اليمنيون جميعا. فيما بعد يبدو أن المناطق الشمالية التي هي خولان صعدة وهمدان التي تعني حاشد بكيل، هؤلاء هاتان القبيلتان العظميان في اليمن سلموا الأمر للإمام الهادي إلى الحق في خروجه الأول، ولهذا تقول الرواية التاريخية بأن الإمام الهادي إلى الحق وصل بجيشه إلى الشرفة قرب صنعاء، والشرفة هي عزلة موجودة في مديرية بني حشيش بالقرب من صنعاء إلى الشمال الشرقي من صنعاء، وأرسل الإمام الهادي من هناك إلى حاكم صنعاء أبي محجن بشر بن طريف يدعو إلى الله، لكن أبا محجن أهان رسوله وضربه، فدعا عليه الإمام الهادي، دعا عليه وحدث أن أصيب لاحقا هذا أبو محجن ببلية في بدنه، وكان يقول إن ذلك عقوبة على ما عمل برسول الهادي، كان يقول هكذا إن ذلك عقوبة على ما عمل برسول الهادي، وهو الأمر الذي دفع بابنه أبو العتاهية فيما بعد وقد رأى تلك القضية أمام ناظري عينيه، دفعه إلى التوبة وإلى مراسلة الإمام الهادي إلى الحق وأن يكون من أهم أنصاره.

0: رواية أخرى أيضا تقول بأن أحد أقارب بعض الزعماء اليعثريين الذين كانوا يناصرونه امتنع عن إقامة الحد الذي وجب عليه، شرب الخمر ورفض أن يمتثل للدولة وللمحكمة الهدوية التي تريد أن تنفذ حكم الله عليه في حد في عقوبة شرب الخمر. فالإمام الهادي قال قولته المشهورة بعد هذه الحوادث، وقال: والله لا أكون كالشمعة تحرق نفسها وتضيء غيرها، أو كالفتيلة تحرق نفسها وتضيء لغيرها. فعاد إلى وطنه إلى الحجاز جاريا على عادته في طلب العلم والنظر في الحلال والحرام والسنن والأحكام والآثار والأخبار. ولما كلم في أن يلبث في اليمن قال تلك الكلمة: ما أكون، لا أحب أن أكون مثل المصباح الذي يحرق نفسه ويضيء لغيره، أو الشمعة أو الفتيلة أو نحو ذلك. هذه الحادثة بحد ذاتها تشير إلى أن الرجل كان صادقا مع نفسه، وكان مبدئيا يلتزم مبادئه التي أعلنها، لم يكن قريبا من ثقافة النفعية والوصولية، كان أبعد ما يكون عن هذه الثقافة. وهذه الحادثة تبين هذا وتبرهن هذا، الثقافة النفعية الوصولية التي تؤمن بأن الغاية تبرر الوسيلة، التي كان يحكم على أساسها بنو أمية وبنو العباس في عصر الإمام الهادي. بنو العباس الإمام الهادي هذا كانت بعيدة عنه، لو أنه طامح في السلطة، لو أنه طامح في السلطة ويريد تأسيس ملك له ولذريته من بعده ولأهل بيته، لما عاد في الخرجة الأولى، لقال: لا مشكلة، خلاص احنا نتألف هؤلاء الزعماء وهؤلاء الناس، والمهم نحقق سيطرة ويتحرك ويعطي يغدق الأموال، لكن أن يترك الحكم والسلطة والبقاء في اليمن ويعود إلى أرضه في الحجاز، هذا إن دل على شيء لعمري إنما يدل على أن الرجل كان مبدئيا وكان يؤمن بمبدئيته وبأخلاقيته، وأنه يجب أن يكون ملتزما هو ومن معه من المؤمنين والمجاهدين بهدى الله سبحانه وتعالى وتعليمات الله وتوجيهات الله، وأنه إنسان مبدئي بعيد عن البراغماتية النفعية الوصولية التي تؤمن بأن الغاية تبرر الوسيلة. إذن ترك الإمام الهادي بعد أن عاد ترك ذكرى حسنة في قلوب اليمنيين، ولما جاءهم الغيث في تلك السنة التي وصل فيها الإمام الهادي على خلاف السنوات السابقة، اعتقدوا أن ذلك ببركة الإمام الهادي إلى الحق ودعائه. بل ولما خرج، عندما خرج بين أوساط القبائل، تجنب كثير من القبائل الفتن الداخلية والحروب البينية التي كانت تعصف بهم، لكن لما عاد إلى بلاده الرس ترك ظلالا إيجابية وتشوقا من بعض القبائل إلى عودته إليهم وبقائه بينهم، وهو ما دفع كثيرا منهم لأن يعاودوا الاتصال به مرة أخرى والطلب منه الخروج مجددا. وهذا ما سنبحثه في الحلقة المقبلة، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
1: كنتم مع عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل، في المنزلة العالية الرفيعة عند الله، في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
3: صانعة الأجيال.
1: صانعة الأجيال.

برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. السيدات والسادة، حياكم الله في حلقة جديدة من صانعة الأجيال.

على مدى 12 عاماً استطاعت المرأة اليمنية بصمتها الأسطوري ومواقفها المشرفة في مواجهة العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي والصهيوني الثبات أمام مختلف التحديات والظروف والتداعيات الإنسانية والاجتماعية للعدوان المستمر على بلادنا. لم تقتصر أدوار المرأة على أعمالها اليومية، بل كان حضورها الفاعل والمستمر أيقونة في الثبات بالرغم مما تعرضت له من استهداف مباشر من قبل تحالف العدوان، وباتت تشكل عنصرا أساسيا في المجتمع من خلال مشاركتها بفاعلية في عملية البناء والتنمية واستمرار دعمها لجبهات العزة والكرامة. لم تكن المرأة منذ بداية العدوان على بلادنا بمنأى عن معطيات الواقع، لكنها تحملت معاناة غير مسبوقة، فكانت عند مستوى التحدي والمسؤولية، ودفعت بالأبناء والإخوة إلى الجبهات ذودا عن الأرض والعرض والسيادة والتصدي لمخططات الأعداء، ووقفت بكل شموخ وإيباء في بيتها تصنع لهم الزاد وتقدم لهم مختلف أنواع الدعم دون كلل ولا ملل.

0: تشير إحصائيات حديثة وثقتها الجهات المعنية إلى أن عدد الشهيدات والجريحات من النساء جراء العدوان ممن وصلنا إلى المستشفيات بلغ أكثر من 6000 امرأة، وبلغ عددهن منذ بداية خفض التصعيد المتفق عليه مع العدو السعودي الأمريكي 428 شهيدة وجريحة. كما أن هناك أرقام أخرى لنساء يمنيات استشهدن بفعل الحصار، ما تعرضت له المرأة من مجازر مروعة خلال 12 عاما، شاهد حي على وحشية العدوان الذي ارتكب آلاف الجرائم بحق اليمني أرضا وإنسانا. ولعل مجزرتي عرس سنبان وأرحب بحق النساء نموذج واقعي لما اقترفه تحالف العدوان من انتهاكات سافرة للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
1: دخلنا بالعروسة والما بدأت الزفة والزغاريد وفرحانين، وأهل يعني العرس استقبلونا ولا أنا متخيلة إيش اللي حصل ولا ليش. اللهم لها الحمد لأنه مشهداء، اللهم لها الحمد على كل شيء. يعني بعد الفرحة هذه كلها وبعد الزفة واسمه فجأة تحول من فرحة إلى حزن، وحزن إيش يعني كلهم، كل اللي ساروا معي ما عدا حد رجع تحت الترب، كلهم وقفت أتسمع أحد عيخرج أحد عتصيح من المكان هذاك، ما سمعت لا صوت ولا حد هرب ولا حد خرج، ما حد إلا أنا بس اللي خرجت، لا لا بس اللي خرجت، ما عبش فرح ما عبش، خلاص طفي البيت طفي البيت لأنهم كلهم.
0: تجلت مظاهر صمود المرأة في مواجهة العدوان في تقديم تضحيات جسيمة، فضلا عن صبرها وتضحياتها وإنفاقها وشجاعتها في تحمل المشاق والانخراط في مشاريع التمكين الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز دورها في الإنتاج وتحسين مستوى المعيشة والتمسك بالهوية والتزامها بالمبادئ والقيم الإيمانية. قائد ثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أثنى على إسهامات المرأة خلال السنوات الماضية من العدوان والحصار وجهودها العظيمة والمباركة وما قدمته من تضحيات كبيرة. كما أن السيد القائد أكد على أهمية أن تحظى كل إسهامات الصمود بالاهتمام في التعليم والإعلام، كون ذلك عطاء وسجلا مهما وموروثا خالدا للأجيال، واصفا عطاء شعبنا بالملهم والعظيم الذي يستحق التخليد بتثبيته على مستوى الكتابة والتاريخ والأنشطة الإعلامية والتعليمية والتثقيفية. كما أن عطاءات شعبنا وتضحياته مدرسة مهمة جدا ومفيدة وحافلة بالدروس والعبر.
2: هناك إسهام من مختلف أبناء هذا البلد وطبعا الأحرار والذين يستشعرون المسؤولية، حتى على مستوى النساء هناك إسهام عظيم ومشرف وتضحيات كبيرة وصبر عظيم وعطاء كبير وبذل للمال وحتى للحلي والصبر على المعاناة. ومن مختلف أبناء هذا البلد هناك عطاء وتضحية، ثمرة هذا الصمود أننا جسدنا قيمنا ومبادئنا على المستوى الإنساني والأخلاقي والإيماني وأيضا على المستوى الميداني، وحفظنا لأنفسنا بعون الله سبحانه وتعالى الحرية والاستقلال والكرامة، وحفظنا لأولادنا ولأجيالنا القادمة حفظنا لهم مستقبلهم لكي يكونوا أحرار وأعزاء ومستقلين. ثمرة عظيمة جدا في النكاية الكبيرة بالأعداء، في تكبيدهم الخسائر الكبيرة، في أن يعانوا من الفشل والإخفاق المتكرر.
0: المرأة استطاعت على مدى السنوات الماضية أن تشكل عاملا مهما من عوامل الصمود في مواجهة العدوان، وأن تصنع لها مجدا في التاريخ بمواقفها الشاهدة على عظمة تضحياتها في تسيير قوافل الدعم والإسناد للمرابطين وتقديم ذويها ومالها في سبيل الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله والتصدي لغطرسة قوى الطغيان. ومن خلال هذه المكانة العظيمة أصبحت المرأة اليمنية نموذجا في الصمود والعطاء بما تحمله من إيمان ووعي وإرادة وثقة وإصرار على المضي في مواجهة التحديات والمشاركة بفاعلية في عملية البناء والتنمية والحفاظ على الهوية الإيمانية وتحويل المعاناة إلى قوة تكسر المستحيل.
3: صفتي مواطنة يمنية غيرة على بلادها، انتهكوا حقوقنا أهل سعود، ضربونا لا وسط بلادنا بأي حق بأي ذنب، ما عندنا لهم. بلادنا هي دولة بسلحتها بجيشها بحكومتها، ليش يشتوا يهدوا كل جميل في اليمن؟ ليش هذا الحقد على اليمن والمرأة كدفها بكتف الرجل في الجبهة في كل مكان وفي كل زمان؟
4: المرأة لا يقل عملها في حماية الوطن وفي حفظ الأمن والاستقرار عن دور الرجل، لأن المرأة هي من تدفع زوجها للدفاع عن هذا الوطن، المرأة هي من تدفع ابنها للدفاع عن هذا الوطن، هي من تدفع أخيها.
5: صمود المرأة اليمنية صمود عجيب وعظيم جدا، رغم العدوان رغم القصف رغم الحصار القاتل، مع ذلك مصرين وصامدين أن نحن ضد العدوان وضد الحصار الجائر وصامدات حتى النصر أو الشهادة.
0: سمعين الكرام، وفي ظل استمرار العدوان والحصار على بلادنا تظل المرأة واقفة وشامخة مستذكرة هذا السجل الحافل من العطاء والصبر والصمود، وأيضا تستذكر أيضا تلك المعاناة التي عانتها المرأة وما زالت تعاني نتيجة للعدوان والحصار. طرحنا بعضا من الأسئلة على الأستاذة أفنان شرف الدين حول الأضرار والخسائر التي طالت المرأة اليمنية جراء استمرار العدوان والحصار، أيضا ما هي الأثار المترتبة على هذه الأضرار، وأخيرا سألنا الأستاذة أفنان عن أبرز الأدوار التي قامت بها المرأة لمواجهة العدوان والحصار.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عندما نتكلم عن حجم الأضرار والخسائر التي طالت المرأة اليمنية جراء العدوان الأمريكي السعودي والحصار المفروض على اليمن بسبب العدوان، إن الحرب على اليمن لم تكن فقط حرب عسكرية، بل كانت حربا تستهدف هذا الشعب في كل المجالات، عسكريا واقتصاديا وسياسيا وأمنيا وإعلاميا وثقافيا في جميع المجالات. فمن قال الله عنهم ويسعون في الأرض فسادا، فكانت هذه الحرب هي الأشد خطورة على اليمن والأشد فتكا باليمن، وكانت الخسائر كثيرة جدا، جرائم شنيعة حصلت وفظائع وحشية اكترفها تحالف العدوان عبر الهجمات الجوية والتي استهدفت الأحياء السكنية والأعيان المدنية والمناطق الآهلة بالسكان من النساء والأطفال منذ الساعات الأولى لبدء غاراته تلك الغارات السافرة على اليمن. فما أكثر أعداد الأطفال وما أكثر أعداد النساء من السكان المدنيين الأبرياء الذين أوغل هذا العدو في سفك دمائهم وتمادى في قتلهم بغاراته العدوانية، وما أكثر أعداد الجرحى من النساء الثكالى والأطفال، حيث بلغ عدد الغارات أكثر من ربع مليون غارة على وطننا الحبيب. وعندما نأتي إلى الإحصائيات فأكثر من 61 ألف مدني سقطوا بين شهيد وجريح منذ بدء العدوان السعودي الأمريكي حتى 30 يوليو 2026، بلغ عدد الضحايا من الأطفال 9954 طفلا بين شهيد وجريح، فيما بلغت الضحايا من النساء 6005 بين شهيدة وجريحة. هذا عندما نتكلم عن هذه الأضرار أما عندما نأتي إلى الأضرار الكثيرة والتي طالت المرأة اليمنية على مدى هذه الأعوام الاثنا عشر التي مرت باليمن، فنحن نقول أن المرأة اليمنية عانت ولا زالت تعاني بسبب هذا العدوان. فالمرأة اليمنية هي من فقدت بيتها، من فقدت أسرتها، من ضحت بما بأغلى ما لديها. المرأة اليمنية هي من نالتها آثار ذلك العدوان على المستوى الاقتصادي، على المستوى الثقافي، على المستوى الصحي، في جميع المجالات. فهي من فعلا فقدت أغلى ما لديها، فهي من هجرت من أرضها، هي من تحملت تبعات هذا العدوان على البلاد، في حين ذهب معيلها، زوجها أو أخوها أو والدها للدفاع وللذود عن الوطن ضد هذا العدوان. لقد صبرت وثبتت وتحملت وأنفقت وضحت واستبسلت وكافحت، فهي فعلا من صمتت وانتصرت. لقد جسدت المرأة اليمنية النموذج العظيم في العطاء وبذل الجهد وتقديم القوافل. لقد ضحت بفلذات الأكباد، واجهت المعاناة والصعوبات خلال هذا العدوان الغاشم، فكانت تتحمل وكانت تصبر رغم ما تعانيه، رغم صعوبة المعيشة بسبب الحصار المفروض على البلاد، عندما قطعوا الرواتب، عندما نقلوا البنك، عندما ارتفعت الأسعار، عندما حصلت أزمات اقتصادية كثيرة. فكانت المرأة اليمنية نموذجا راقي لكل نساء العالم في صبرها، في صمودها، في ثباتها، في إيمانها، في ثقتها بالله سبحانه وتعالى، في تربيتها لأبنائها. بالرغم من كل ما واجهته المرأة من متاعب، من مشقات، ونحن نعرف من نعيش في اليمن، نعرف فعلا فداحة ما ارتكبه العدوان من جرائم. رأينا فعلا من خرج من بيته، من استهدف، من قتل في صالات العزاء وفي صالات الأعراس، في الأسواق، في المساجد، في المدارس. هذا العدوان لم يستثني أحدا، لا رجالا ولا نساء ولا أطفالا ولا كبارا ولا صغارا. فهذا العدوان السافر على بلادنا فعلا كانت له جرائم شنيعة، وكانت له أخطار كثيرة. لم ولن ننسى ولن تنسى الذاكرة اليمنية أصوات الطائرة التي بها قرعت طبول الحرب على اليمن، تلك الحرب العدوانية على يمن الإيمان التي لم يكن لها أي مبرر ولا شرعية سوى احتلال اليمن والسيطرة على أهلها ونهب الثروات. فاستهدفوا الطفل والمرأة والرجل والكهل، دمروا البنية التحتية لهذا الشعب وحاصروه حتى من غذائه وقوته الضروري. فرضوا حصارا جائرا على هذا الشعب المظلوم، فتحركوا للتغطية على ظلمهم وعلى حربهم بغطاء ديني وسياسي وذرائع ومبررات كثيرة لحجب الحقيقة عن العالم، وليتم إخفاء نواياهم الشيطانية التي فعلا استهدفت اليمن، والهدف كان هو إعادة اليمن للوصاية الخارجية. لكن حينها تجلت تلك الحقائق وافتضحت وأزيلت تلك الأقنعة التي تقنعناهم بها، ونحن نراهم اليوم كيف يهرعون إلى الحضن الصهيوني الشيطاني. تكشفت حقائق عدوانهم، ونحن نراهم مجرد أدوات ماسونية تتحرك لخدمة اللوبي اليهودي الصهيوني. تكشفت تلك الأقنعة، ونحن نراهم فعلا من يشددون الخناق، من يشددون الحصار. وتجلت هذه الحقائق كثيرا وفعلا افتضحوا. فكانت معركة طوفان الأقصى هي من فضحتهم ومن غربلتهم، عندما تحركت اليمن قيادة وحكومة وشعبا، رجالا ونساء وأطفالا وصغارا وكبارا، بالرغم من الظروف الصعبة، بالرغم من الأزمات
7: الأزمات الاقتصادية الحادة بالرغم من الحصار المفروض على اليمن، إلا أن اليمن تحرك وكان له الموقف البارز. فرأينا فعلا أعداءنا متمثلين في الأمريكي والصهيوني وأذنابهم وأذيالهم، وما النظام السعودي والإماراتي إلا مجرد أداة في أيديهم. رأيناهم فعلا كيف سعوا خدمة لليهود والأمريكي والصهيوني في ثني اليمن عن مواقفهم، في إبعاد اليمن عن مناصرة المستضعفين في قطاع غزة. فكانت معركة طوفان الأقصى هي الفاضحة لهؤلاء المجرمين الأبستينيين. عندما نتكلم عن أبرز الأدوار التي قامت بها المرأة اليمنية الصابرة المحتسبة في ضد هذا العدوان والمواجهة هذا العدوان، فنحن نقول إنها تلك الأمة المضحية بفلذة أكبادها ومربية أجيالها. ما أعظمها وما أصبرها، لا سيما في ظل هذا العدوان الغاشم، فقد كان للمرأة اليمنية الدور العظيم والمشرف، فهي لا تقل دورا عن شقيقها الرجل. لقد كانت ولا زالت تعاني الويلات، تتحمل الصعوبات، ترفد الجبهات، تقدم الرجال وتقدم المال وتقدم الحلي وتجود بالخيرات رغم قلة الإمكانيات. فالمرأة عندما تتحرك في ظل هذه الظروف، وهي تلك المرأة الصابرة الصامتة المؤمنة المحتشمة الباذلة المعطاءة في هذه الظروف، فعلا هي تحركت في إطار المسؤولية، كما قال الله سبحانه وتعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فتحركت لمساندة أخيها الرجل، فتحركت بكل ما تستطيع، بكل ما تجود به نفسها، فكانت فعلا نعم السند، نعم الأخت، نعم المجاهدة في جميع المجالات، في جميع مجالات الحياة. فهي في بيتها صابرة محتسبة بالرغم من عدم وجود المعيل لها، قد يكون مرابطا أو قد يكون جريحا أو قد يكون قد ارتقى شهيدا، ومع ذلك ظلت المرأة اليمنية شامخة بصبرها بصموتها بتربيتها لأبنائها في تحركها في الميدان في بقية الميادين، على المستوى السياسي، على المستوى الثقافي، على المستوى الإعلامي، على المستوى العلمي، في جميع المجالات. لقد صنعت المرأة اليمنية المعجزات، واكتسبت فن المهارات، وزادت من عزيمتها والثبات. ساهمت في صنع الانتصارات بصموتها وعطائها وتضحياتها. إنها تلك المرأة اليمنية الشامخة الحرة الأبية، من حرموها من أبسط حقوقها ولم تسلم من شر وخبث هذا العدوان الغاشم عليها. فكانت فعلا مدرسة راقية في صبرها وصموتها وتضحيتها. لم تبالي ومن هي في سبيل الله تتحرك وتبذل. لقد أغاضت هذا العدوان على بلدها بصبرها، فكانت تسطع بصوت الحق وتقول كلمة الحق ولا تخشى أحدا إلا الله. اعتصمت بحبل الله، قامت بعملها في سبيل الله ولوجه الله، فكانت نعم الأم ونعم الزوجة ونعم الأخت ونعم البنت ونعم القدوة والأسوة. إن للمرأة اليمنية الباذلة المعطاءة هذا الدور العظيم، والذي يجسد دور المرأة المؤمنة، المرأة التي قدوتها السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ومن قدوتها السيدة زينب الكبرى التي كانت فعلا مثالا ونموذجا في الصبر والإيمان والثبات، وهي من تواجه ذلك العدوان وذلك الانقلاب اليزيدي الأموي. المرأة اليمنية هي زينبية العصر وشقيقة الرجل، فكانت فعلا نعم السند ونعم المدد. هي من قدمت قوافل البذل والعطاء، قدمت قوافل من الشهداء العظماء من أجل دين الله وفي سبيل الله وفي سبيل عزة وكرامة هذا البلد، في سبيل الاستقلال، في في سبيل الحرية، في سبيل أن ننال فعلا حريتنا واستقلالنا، وأن يسلم لنا ديننا وديننا، وتسلم لنا دنيانا وتسلم لنا آخرتنا. فالمرأة اليمنية كانت لها مواقف كثيرة حتى في دفاعها عن أغلى المقدسات، عندما تحرك الأعداء في تكرار إساءتهم للقرآن الكريم، لبيت الله، للمقدسات، لسفك الدماء، لانتهاك الأعراض. فكانت المرأة اليمنية هي في المقدمة، من تتحرك بصوتها، بخروجها، ببذلها، بعطائها، لتظهر ذلك الموقف المناهض لهذه السياسات الماسونية التي الهدف منها فعلا أن الهدف منها هي الإساءة إلى دين الله. فالمرأة اليمنية هي أعجوبة في الصبر، قوية في العزم، تقوم بواجبها على أرقى المستويات، صمودها لا مثيل له. فلقد أثبتت وبكل قوة وإرادة بأنها المجتمع كله، وليس كما يزعمون بأنها نصف المجتمع.
0: الفقرة الميدانية سامعينا الكرام، عقد مؤتمرا صحفي بث فيه تقرير حول العدوان والأضرار والخسائر التي طالت اليمن نتيجة لاستمرار هذا العدوان والحصار. الأستاذة سمية الطائفي وضعتنا في صورة التقرير وفي هذا المؤتمر الصحفي.
8: عقدت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل مؤتمر صحفي تحت شعار حصار يقتل وصمت يخذل العدالة. كان في هذا المؤتمر إصدار تقرير دماء بلا عدالة، والذي يوثق أبرز جرائم العدوان الأمريكي الإسرائيلي وأدواتهما السعودية والإمارات خلال 12 عاما. كان هناك هدف من إصدار هذه التقرير في الوقت الحاضر، وبالتحديد لما يمثله من أهمية حقوقية، كونه يعتبر توثيقا شاملا لجانب من آثار العدوان والحصار على اليمن خلال 12 عاما. وكان هذا التقرير تم إنجازه من خلال رصد وتوثيق ما طال المدنيين ومقومات الحياة والمنشآت الحيوية من استهداف ودمار، بما في ذلك المنشآت التعليمية والصحية والخدمية والمطارات والموانئ والأسواق والاستراحات المدنية والطرق والجسور والسجون والإصلاحيات والمقابر والمصانع والمزارع والمنازل، فضلا عن جرائم الاختطاف والأسر. أيضا تكمن أهمية هذا التقرير في أنه لا يكتفي بعرض فقط الأرقام، بل أنه يضع أمام الرأي العام والجهات الحقوقية صورة موثقة لحجم الخسائر الإنسانية والمادية التي خلفها العدوان والحصار على مدى 12 عاما. كما أنه يبرز كيف امتدت الآثار لهذا العدوان الغاشم على بلادنا والحصار الخانق برا وبحرا وجوا إلى مختلف جوانب حياة الشعب اليمني وخاصة النساء والأطفال. كما أن هذا التقرير يشكل وثيقة حقوقية بإمكان الجميع الاستناد إليها في المطالبة بالمساءلة والإنصاف وجبر الضرر ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وأيضا المطالبة برفع الحصار وضمان عدم الإفلات من العقاب. تقرير دماء بلا عدالة اعتمد على منهجية التوصيف القانوني الفردي لكل قطاع على حدة، حيث تم تقديم التكييف القانوني الخاص باستهداف المنشآت الحيوية في اليمن كالمطارات والموانئ والمدارس والمستشفيات وغيرها، وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. أيضا اعتمد على منهجية التبويب التخصصي للجرائم والانتهاكات من خلال تجميع وتصنيف الانتهاكات وفقا لطبيعة الأعيان المدنية المستهدفة كالمدارس والمستشفيات وصالات المناسبات وغيرها في قطاعات مستقلة لضمان دقة التوثيق وتسهيل الحصول على المعلومة حسب طبيعة المكان المستهدف. من جانب آخر، احتوى هذا التقرير على عدد من التوصيات التي دعت إلى سرعة التحقيق الدولي المستقل في انتهاكات جرائم تحالف العدوان السعودي الأمريكي الإسرائيلي على اليمن، وأيضا ملاحقة كل من كان له علاقة بالعدوان قضائيا، وأيضا حل ملف الأسرى وضمان حماية المدنيين والأعيان المدنية وفق قواعد القانون الدولي.
0: إلى هنا سمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء في الأسبوع المقبل.

صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشلي.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. سأل أحدهم متى سنرى علاقة العرب بأمريكا علاقة دول ومصالح، فكانت الإجابة ببساطتها: عندما يرى العرب أمريكا دولة وليس ربا وإلها يعبد ويركع له ويسجد. عندما يتم توقيع ورقة الطلاق بين أنظمة الارتهان والتطبيع والخيانة ونهج الانبطاح السياسي الكامل والمخزي الذي اعتمدوه منذ زمن في نظرتهم إلى الغرب وأمريكا وتعاملهم مع هذه القوى العدوانية الظلامية العنصرية الجامحة. حين يحدث ذلك سوف يكون التغير القالب للمعادلات، وتوضع الأمور في نصابها وتعود الحقوق لأصحابها، ولا نرى عربا مطأطئي الرؤوس أمام عدوهم لأجله يتخلون عن كل عزيز لديهم ويذلون شعوبهم ويجرمون في حقها وحقوق شعوب أمتهم، ويعطون هذا العدو كل ما يريده ويطلبه منهم. وهذا ما ظل يحدث طيلة ما مضى وإلى اليوم. بتريليونين أي 2000 مليار دولار كان سخاء النظام السعودي العميل المجرم وأعراب الخيانة والغدر والنفاق على مؤامرة إسقاط الدولة السورية لأنها كانت خارج بيت الطاعة الأمريكي الغربي الصهيوني. وسأل سائل حينها: ترى ما مقدار فاتورة العدوان الأبشع والأقذر على اليمن والتي تكفل بدفعها السعودي مع هؤلاء الأنذال أنفسهم؟

0: لا يزال السعودي يتقرب لوليه الشيطان الأكبر ويرفع أسهمه لديه بقتل جاره الشعب العربي المسلم في اليمن حصارا وتجويعا ومصادرة لأهم حقوقه الأساسية والوجودية، وهكذا فعل ويفعل في فلسطين وفي مواضع الجرح الكبير النازف الأخرى. وما أكثر ما اقترفته اليد السعودية من آثام وجرائم وجنايات، وما هو عالق فيها من أوزار وتبعات وآهات للضحايا في طول وعرض جغرافيا هذا الإجرام العريضة. حتى قيل لو اغتسل آل سعود 1000 مرة بماء زمزم لما تطهروا، قالها محقا ومصيبا الإمام الخميني رحمة الله عليه. هؤلاء هم آل سعود ونظامهم المسخ، مخلب القط للمشروع الصهيوني العدواني الاستعبادي المصبوب الغوائل والشرور على هذه الأمة من ألفه إلى يائه. وهذه هي السعودية، مملكة الدور الحمائي والرعائي لكيان الغدة اليهودي الصهيوني، والمقاول من الباطن لأمن وبقاء هذا الكيان الإجرامي المصطنع الخبيث واستدامة جرائمه وفضائعه وإباداته حتى اليوم الذي أنطق الله فيه لسان المجرم الكافر ترامب بالقول: لولا السعودية لكانت إسرائيل في ورطة. السعودية التي قضمت عقودا طويلة من عمر شعبنا اليمني وملأتها بكل أشكال العدوان والأذى، وصولا إلى العدوان الدامي العام 2015 والحصار القاتل الذي تدير بإصرار رحاه القاتلة على رقاب اليمنيين حتى اللحظة التي في المقابل يعلن الشعب اليمني فيها موقف الفصل والحسم البات وغير القابل للتراجع، كما قد يتوهم العدو في مواجهة هذا البغي والسفه والتوحش ويحاصر حصاره ويصوغ معادلة المواجهة المحقة العادلة والمنهية لهذا العدوان والصلف والتمادي، معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. حياكم الله سامعينا الكرام وأسعد الله صباحكم بكل خير. بدء هذا الصباح هو تصفح نشرة أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ليومنا هذا السبت الذي بإذن الله تعالى ستكون الأجواء ودرجات الحرارة في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية. الطقس صحو إلى غائم جزئيا يتحول إلى الغائم مع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة تصحبها الرياح الهابطة وحبات البرد على محافظات البيضاء الضالع تعز إب وريما ذمار صنعاء عمران المحويت حجة وصعدة، وأمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا على أجزاء من محافظات لحج وأبين ومرتفعات المهرة حضرموت شبوة مأرب والجوف خلال فترتي الظهيرة والمساء، وأيضا تتكون الضباب خلال الفترات المسائية على أجزاء من المنحدرات والطرقات الجبلية.

أما حالة الطقس في المناطق الصحراوية فالطقس صحو إلى غائم جزئيا، حار إلى شديد الحرارة، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 39 و44 درجة مئوية، وهطول أمطار متفرقة قد يسحبها الرعد على أجزاء من صحاري محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف، ورياح شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا وتعمل على إثارة الأتربة والرمال. أما حالة الطقس في المناطق الساحلية وأرخبيل، سقطرى، طقس غائم جزئيا حار ورطب مع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد على أجزاء من سهل التهامة والسواحل الغربية والشرقية، ورياح نشطة إلى شديدة السرعة تتراوح بين 24 و48 عقدة حول أرخبيل سقطرى وعلى خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية. أما درجات الحرارة في العواصم والمدن الرئيسية فهي كالتالي: في العاصمة صنعاء العظمى 30، الصغرى 18، تعز 32، 19، ذمار 29، 13، في إب 28، 16، وفي صعدة 34، 18، الضالع 33، 22، في لحج 32، 18، المحوي 28، 19، عمران 31، 14، وجبل شعيب 24، 9 درجات، حجة 29، 22، والسدائب 28، 16، وفي البيضاء 32، 17، وفي الجبين ريمة 26، 19. في المناطق الصحراوية والبدء من سيئون 43، والصغرى 28، عتاق 38، 27، وفي مأرب 40، 27، الحزم الجوف 43، والصغرى 26، البقع 42، والصغرى 28، وبيحان 40، 28. أما في المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى، في عدن العظمى 38، والصغرى 30، المقلة 33، والصغرى 29، الحديدة 38، والصغرى 32، سقطرى 34، 27، الغيضة 30، 25، وزنجبار 39، 29، المخا 37، 31، والحوطة لحج 40، 29، عبس حجاء 41، والصغرى 31، والحبيلين 37، 27. أما حالة البحر وارتفاع الموج في السواحل الجنوبية وخليج عدن، معتدل الموج، يضطرب أحيانا وارتفاعه من 1.5 إلى 3 أمتار. السواحل الشرقية معتدل إلى مضطرب الموج، ارتفاعه من 1.5 إلى 3.5 أمتار. السواحل الغربية وباب المندب خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاعه من 0.5 متر إلى 2.5 متر. محافظة أرخبيل سقطرى مضطرب إلى عال، ارتفاعه من 2.5 متر إلى 5.5 أمتار. أما التحذيرات والتنبيهات الصادرة من المركز الوطني للرصاد والإنذار المبكر فهي تحذر الإخوة في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في الشعاب والوديان ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، عواصف الرعدية، وينصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وبجوار الأشجار العالية وعدم استخدام الهواتف المحمولة. التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب على الطرقات والمنحدرات الجبلية. مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اطراف البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن. وأخيرا في المناطق الساحلية من الأجواء الحارة والرطبة، والصحاري والسهول الساحلية من الأجواء شديدة الحرارة، وينصح بالإكثار من شرب الماء والسوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.
إذن سامعينا الكرام، كانت تلك هي نشرة لأحوال الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله، كما وفانا بها المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر.

الثامنة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. طاب صباحكم بالخير مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم، والبداية بالعناوين. الرئيس مهدي المشاط يؤكد أن معادلة الحصار بالحصار مستمرة وكلفة السلام العادل أقل بكثير من الحرب. القوات المسلحة تستهدف حشودا ومخازن وآليات للعدو السعودي في معسكر صحن الجن. تصاعد اعتداءات المغتصبين الصهاينة بحماية قوات العدو في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة. إلى التفاصيل. أكد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أن الاتفاقيات لا تسري بأثر رجعي، مشددا على أن معادلة الحصار بالحصار مستمرة حتى تحقق كامل أهدافها المشروعة. وأوضح الرئيس المشاط في تصريح لوكالة سباء أن كل من يشارك المعتدي السعودي في عدوانه وحصاره المستمر 12 عاما يعد معتديا وفقا للقانون اليمني المحدد للتعامل مع الدول المعادية حتى وإن غفلت تلك المشاركة بعناوين براقة وخاطب فخامته النظام السعودي بالقول وإن حشدت كل العالم إلى جانبك لن ينفعك، كلفة السلام العادل والمشرف وحسن الجوار أقل بكثير من كلفة الحرب. أعلنت القوات المسلحة اليمنية مساء أمس عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت حشودا ومخازن وآليات للعدو السعودي في معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب، فيما يلي نص البيان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فلا عدوان إلا على الظالمين، صدق الله العظيم. إصرارا على مواصلة حصار شعبنا والتصعيدا في العدوان على بلدنا، يواصل العدو السعودي تحشيد قواته وتحريضها ودفعها إلى أتون حرب عدوانية باطلة وخاسرة، وعليه وبعد رصد دقيق لتحركات قواته ومرتزقته، فقد تم ضرب هذه الحشود بما معها من المخازن والآليات والمعدات العسكرية في معسكر صحن الجن، وكانت بفضل الله ضربات نوعية ودقيقة بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة. إن القوات المسلحة اليمنية ماضية في مواجهة التصعيد بالتصعيد، وتؤكد أنها ستضرب بشدة أي تحشيد أو قوة يأتي بها العدو السعودي لإبقاء الحصار مفروضا على بلادنا. وتؤكد القوات المسلحة اليمنية استمرارها في تثبيت معادلتي الحصار بالحصار واستهداف تحشيدات السعودية العدوانية أينما كانت، ولن تسمح بأن تمر المخططات العدوانية على بلدنا دون رد فوري وشديد. نجدد نصيحتنا للمغرر بهم والمخدوعين من أبناء بلدنا بمغادرة معسكرات العدو السعودي والعودة إلى مناطقهم قبل فوات الأوان، وندعوهم للمسارعة للنجاة بأنفسهم وألا يكونوا وقودا لجهات خائنة رهنت مصيرها للخارج وهي تتاجر بهم وبدمائهم في سبيل مشاريع أجنبية احتلالية توسعية على حساب أمن وسيادة واستقلال الجمهورية اليمنية. نحيي بإعزاز قبائل مأرب الأبية والشرفاء الأحرار لوقوفهم إلى جانب شعبهم ضد الاحتلال والوصاية، ونؤكد لهم ولكل قبائل اليمن أننا إلى جانبهم ومعهم لانتزاع حقوق شعبنا المحقة ورفع الحصار عنه، والله حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 24 من صفر 1448 هجرية، الموافق 7 من أغسطس 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: بارك المكتب السياسي لأنصار الله العمليات العسكرية النوعية للقوات اليمنية التي تستهدف تحشيدات العدو السعودي، مؤكدا أنها عمليات استباقية لإحباط الترتيبات العدوانية ضد الشعب اليمني. وأوضح المكتب في بيان صادر عنه أن هذه العمليات تأتي في إطار الحق المشروع للشعب اليمني الذي يواجه العدوان والحصار منذ 12 عاما، فيما يواصل العدو السعودي التمادي في عدوانه وإجرامه وحصاره ويدفع بأدواته ومرتزقته للتصعيد ضد اليمنيين. وأشار البيان إلى أن تحشيدات مرتزقة السعودية جاءت عقب لقاءات رسمية معلنة مع قيادات عسكرية سعودية، وأن هذا التحرك المعادي يجري بتوجيهات ودعم وتمويل سعودي معلن وواضح ويخدم الأجندة السعودية العدوانية. ووجه المكتب السياسي النصح لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية بعدم الانجرار خلف الدعوات السعودية المشبوهة وعدم القبول بأن يكونوا وقودا لحرب السعودية ودروعا بشرية لضباطها وجنودها، مؤكدا أن صنعاء لا تستهدفهم بل تخوض صراعا مع السعودية التي تمثل عدوا للشمال والجنوب معا، وأنها تخوض معركة وطنية لانتزاع حقوق الشعب اليمني كافة من العدو السعودي الظالم والفاسد. شهدت أمانة العاصمة والمحافظات أمس عقب صلاة الجمعة وقفات حاشدة تأييدا لعمليات القوات المسلحة وتثبيت معادلة الحصار بالحصار ضد العدوان السعودي. وبارك المشاركون الضربات الاستباقية للقوات الصاروخية والطيران المسير في الرويك والعبر والثنية، مؤكدين استمرار النفير العام حتى كسر الحصار وتطهير كافة الأراضي. وحذرت الوقفات من التورط مع النظام السعودي مجددة التفويض للقيادة لاتخاذ الخيارات الرادعة والتأكيد على الموقف الثابت المناصر لغزة وفلسطين وتمسك اليمن بمعادلة وحدة الساحات. إلى ذلك حذر محافظ مأرب علي طعيمان قوى العدوان ومرتزقتها من الإقدام على إغلاق الطريق الدولي الرابط بين مأرب والبيضاء في وجه المسافرين، محملا إياهم كامل المسؤولية ومؤكدا أن القوات المسلحة ستعمل على فتح الطرقات بقوة القانون. وفي السياق ذاته أشادت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بالضربات العسكرية الاستباقية التي استهدفت معسكرات أدوات العدوان في مأرب وحضرموت، معتبرة إياها حقا مشروعا لدفع العدوان وحماية سيادة الوطن واستقلال قراره. أصيب مواطن فلسطيني بالرصاص الحي مساء أمس إثر هجوم شنه مغتصبون على قرية أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية. وأصيب 4 مواطنين أمس في اعتداءات نفذها مستوطنون وقوات العدو الإسرائيلي في قريتي بيت دجان وبلدة بيت فوريك شرق نابلس. نفذ جيش العدو الإسرائيلي تفجيرات وقصفا مدفعيا وتمشيطا بالأسلحة الرشاشة والقنابل الفسفورية في بلدات زوتر الشرقية وحداثة والمنصوري ووادي الحجير بجنوب لبنان. وتوغلت قوات العدو في أطراف بلدة عتة الجبل واستهدفت إطلاق النار على عمال دائرة المياه بالتزامن مع استهداف مسيرات صهيونية لجرافة تابعة للجيش اللبناني في بلدة المنصوري أثناء عملها على فتح الطرقات، مما أسفر عن إصابة أحد العسكريين. الخبر الأخير: سخر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي من توقيع السعودية اتفاقية دفاع مشترك مع باكستان وتركيا، مؤكدا أن الاتفاقيات الورقية لن تجلب للرياض الأمن كما لن يجلبه الاستغلال الأمريكي، داعيا النظام السعودي إلى تعديل سياساته بدلا من استجداء الأمان من الآخرين. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وبينكم سامعين بنشرتنا الإخبارية الأولى والتي لم يتبقى في ختامها إلا التذكير بعناوينها. الرئيس مهدي المشاط يؤكد أن معادلة الحصار بالحصار مستمرة وأن كلفة السلام العادل أقل بكثير من الحرب. القوات المسلحة تستهدف حشودا ومخازن وآليات للعدو السعودي في معسكر صحن الجن. تصاعد اعتداءات المغتصبين الصهاينة بحماية قوات العدو في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفينكم سمعنا الكرام بأولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم.

نجدد التحية والترحاب بكل سامعينا الكرام عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. يومنا ويومكم السبت 25 من شهر صفر لعام 1448 هجرية، الموافق 8 من شهر أغسطس لعام 2026 الميلاد. وهذا استعراض سريع لأبرز العناوين الواردة في صحيفة لا الورقية الموجودة بين يدينا في الاستوديو. أولى هذه العناوين لبلومبيرغ: سفن المملكة تخفي وجهات التحميل تحت ضغط الحصار البحري، احتفالات لفصائل موالية للإمارات تشفيا بابن سلمان ومرتزقته، الرياض تمنع دخول جرحى أراضيها للعلاج وعشرات القتلى بينهم ضباط سعوديون وتدمير وإحراق آليات ومخازن أسلحة، مطر الصواريخ والمسيرات اليمنية يقتلع جذور السعودية.

0: الرئيس المشاط يحذر السعودية: حشد العالم لن ينفعكم.
1: وتقارير صينية: الموساد وراء أزمة الهجرة في سبتة.

ترامب يقيد الجنسية الأمريكية بالولادة. من عناوينها أيضا إقالة مسؤولين كبار في الموساد بسبب الفشل في إسقاط النظام الإيراني. مسؤول إيراني لإطار العام للتفاهم مع عمان بخصوص هرمز اكتمل تقريبا. التلغراف: حرب أمريكية وإسرائيل، حرب أمريكا وإسرائيل على إيران وسعت النفوذ الإقليمي لطهران.

أما ملف 21 السياسي الملحق الصادر كل سبت في صحيفة لا فقد احتوى في صفحته الأولى على مجموعة من العناوين، منها بيت الرملة والرملة دقت لحظة الصفر، بحري وقبلي، على دين معاوية عبقرية هرمز العائمة.

أيضا من عناوين هذا الملف: بلايستيشن ابن سلمان والجندي السعودي التعبان، التصبير الأخيرة، مثلث الرويك ودائرة المكر السيء، حين يفكك العقل سردية العفونة.

أما الصفحة الأخيرة في ملف 21 السياسي فاحتوت على هذه العناوين: سيركل إنسانية الاستعراضية، الأرقام تقرع طبول السياسة، قراءة في جيب الزمان العربي والإقليمي الآن، إمبراطورية إبستين حين يصبح البيت الأبيض بيت دعارة. وتحت عنوان قلب المحور هناك العديد من العناوين، منها هدنة دامية في غزة، 1254 شهيدا فلسطينيا خلال 300 يوم.

لبنان الاحتلال يستهدف جرفة للجيش واعتداءات واسعة على الجنوب. المقاومة العراقية تؤجل الرد على العدوان الأمريكي السعودي.

وفي الصفحة الأخيرة لصحيفة لا طالعتنا هذه العناوين: صحيفة معارف الإسرائيلية ارتفاع مبادرة الإسرائيليين بنسبة 50%. أيضا آخر عنوان في صحيفة الورقية: السيول تغرق الشوارع وتهدم منازل في صنعاء وتكشف هشاشة البنية التحتية. مستمعينا الأعزاء، كان هذا استعراض سريع لأبرز العناوين الصادرة في صحيفة لا الورقية الموجودة بين يدينا في الاستوديو. شكرا للمتابعة، ولقاؤنا مستمر معكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

مستمعنا الأكارم، تفيد صور الأقمار الصناعية ومراكز الأرصاد الجوية بتعمق المنخفض الجوي على بلادنا اليمن، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة على معظم المحافظات، يصاحبها عواصف رعدية ورياح شديدة. وعليه نهيب بالجميع إلى توخي أعلى درجات الحيطة والحذر والالتزام بإرشادات السلامة العامة وأبرزها. تجنب المجازفة بقطع الأودية ومجاري السيول مهما كان السبب. عدم الاقتراب من الحواجز ومجاري المياه أثناء العواصف. إطفاء وفصل الهواتف والأجهزة الكهربائية تجنبا للصواعق. فصل منظومات الطاقة الشمسية. الابتعاد عن الأشجار والأماكن المرتفعة والمكشوفة أثناء العواصف الرعدية. تثبيت خزانة المياه وألواح الطاقة الشمسية على الأسطح تحسبا لشدة الرياح. عدم السماح للأطفال بالخروج أو اللعب في الشوارع أثناء الأمطار. أي الأفاضل، البرق والرعد من بشائر الخير وتعتبر إحدى الظواهر الطبيعية الخطيرة والتي يتوجب توخي الحيطة والحذر منها من خلال بعض الاحتياطات التي تساعدنا بإذن الله تعالى في تجنب هكذا خطر. ومنها تجنب استعمال الهاتف المزود بأسلاك كالهواتف الثابتة، فالهواتف اللاسلكية والخلوية تكون آمنة الاستعمال نسبيا في الحالات الطارئة فقط. عدم استخدام الهواتف الخلوية والكاميرات لتصوير الرعد والبرق لأنها تعتبر مصدر تهديد للسلامة، حيث أن الهواتف ذات قدرة عالية على جذب الشحنات الكهربائية، كما أن الكاميرات الرقمية والاحترافية تحوي معادن وبطاريات مشحونة بالكهرباء. تجنب الاستحمام أثناء حدوث هكذا ظاهرة، لأن الأنابيب وتمديدات مياه الحمام يمكن أن توصل الطاقة الكهربائية للبرق. فصل التيار عن المعدات والأجهزة الكهربائية مثل الحواسيب وإطفاء أجهزة تكييف الهواء، فالطاقة الناتجة عن البرق من أن تسبب خطرا وأضرارا كبيرة. عند تواجدك في الأماكن المفتوحة أو مناطق الأشجار الكثيفة، احتمي في منطقة منخفضة مثل مكان تنمو فيه أشجار صغيرة بكثافة، وتجنب الاحتماء بالقرب من الأشجار الكبيرة وخصوصا في الأماكن المرتفعة. إذا كنت تقود دراجة هوائية أو نارية في المنطقة المتأثرة بالعواصف الرعدية، ترجل عنها. تجنب الوقوف قرب أعمدة الهاتف أو الطاقة الكهربائية عند استخدام الهاتف، وعدم الوقوف في منطقة مرتفعة، والابتعاد عن المعادن كالوقوف بالقرب من الأسلاك الشائكة. البحث عن مكان آمن بمجرد اقتراب العواصف الرعدية، ومن الأماكن الآمنة التي يمكن اللجوء إليها عند اقتراب العاصفة الرعدية السيارة أو المباني المحمية بالعوازل، بوانع الصواعق مثلا. عدم الاحتماء بالأشجار المنعزلة والواقعة على قمم التلال كونها جاذب طبيعي للصواعق أو الخيام. لحماية المباني والمنشآت يتم استعمال مانعات الصواعق الخاصة بتفريغ التيار الكهربائي الناتج عن العواصف الرعدية.
وأخيرا ينصح بضرورة متابعة النشرات الجوية الصادرة من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة المباشرة، تحيا اليمن. طاب صباحكم بالخير مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء أثيري جديد يجمعنا بكم في فترة مفتوحة مباشرة من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نتابع من خلال فقراتها المتنوعة والمختلفة كل جديد ومفيد. لقاؤنا الأثيري يبدأ من الآن وحتى 12 ظهرا بمشيئة الله، نتابع من خلاله كل المستجدات على الساحتين المحلية والدولية والإقليمية، ويسعدنا أن نكون صحبة لكم في هذا اللقاء. من الإعداد والتقديم ذكرى جحاف وإشراق المقري. الإشراف والمتابعة طاهر الحرازي. الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب وصايمة إبراهيم. المكتبة والتنسيق البرمجي داود الحطامي. نظم المعلومات هشام العيزري. الهندسة الصوتية يحيى مهدي. هذه تحيات الزميل المخرج إبراهيم الحميضة. أهلا بالجميع.

إذن أسعد الله صباحكم سمعينا الكرام بكل خير. فترة أثيرية جديدة تجمعنا بكم بمواضيع متنوعة ومختلفة، لكن بدء كل فتراتنا هو العودة إلى الله والتذكير بأهمية العودة إلى الله والالتجاء إلى الله والاستجابة لله عز وجل في أمر الدعاء. لابد أن نتوجه جميعا إلى الله عز وجل بمختلف الأدعية، الأدعية ولعل أهمها تلك الأدعية التي وردت في القرآن الكريم والتي تجمع لنا ما بين خير الدنيا والآخرة.

والله يريد أن يتوب عليكم. هذه الآية عندما نتأملها فإنها تملأ القلب أملا، فالله سبحانه وتعالى لا يريد هلاكنا كبشر، ولكنه يدعونا إلى بابه ويفتح لنا طريق العودة مهما كثرت الزلات، فعلينا بالمبادرة إلى التوبة، فإن الكريم لا يرد من قصده. اللهم ارزقنا صدق الإنابة ولا تحرمنا سعة فضلك.

سمعنا الكرام أن الله عز وجل هو الغني عن عبادة عباده، ونحن الفقراء، نحن المحتاجون لله عز وجل في كل أمور حياتنا. لذلك لابد الإنسان أن يتذكر أنه لا شيء ولا يساوي شيء بدون معية الله عز وجل وألطاف الله وتأييد الله. لذلك لابد أن يستجيب لله عز وجل في كل أوامره وينتهي عن كل نواهيه، لأن هذا البرنامج هو برنامج لصلاح النفس وصلاح الحياة.

مستمعينا الأعزاء، هناك قوة خارقة تسمى اليقين بالله، بها نتخطى أزماتنا ونتحمل وندعو ونستمر في الدعاء حتى لو كانت كل الأبواب أمامنا مغلقة والظروف ليست ميسرة وكل الأسباب توحي بعكس ما نتمنى، لكننا على يقين دائم بأن الله سبحانه وتعالى سيصلح كل شيء في الوقت المناسب. قد تراها تتعقد، ولكنها في الحقيقة تترتب بطريقة أخرى، فلطف الله يجري وعبده لا يدري.

سامعينا الكرام، إن تسألنا ما هو أخطر ما قد يسلب من الإنسان، فالبعض قد يجيب قد تكون النعمة. لكننا عندما نقرأ القرآن الكريم وقول الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، نتأمل هذه الآية. إنها لا تتحدث عن قوم سلبوا أموالهم، ولا عن قوم فقدوا صحتهم، ولا عن قوم هزموا في معركة. إنها تتحدث عن شيء أخطر من ذلك كله: القلب. فالقرآن يخبرنا أن الانحراف الكبير لا يبدأ فجأة، بل يبدأ بانحراف صغير

بل في أن يصبح القلب نفسه عاجزا عن رؤية الحق كما كان يراه من قبل. ولهذا كان الصالحون يخافون من الذنوب، لا لأنها تنقص الحسنات فحسب، بل لأنها قد تغير القلب. فالإنسان لا يستيقظ يوما ليقول اليوم سأترك الطريق المستقيم، بل يبدأ الأمر بتساهل صغير ثم يتكرر ثم يعتاد ثم يؤلف، ثم يصبح الحق ثقيلا على قلبه. وهذا من أعظم ما يخشاه المؤمن، ولهذا أيضا كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.

مستمعينا الأعزاء، أخصائي أو أخصائي التربية يتحدثون عن العلاقة الأسرية وعن استقرار البيوت، ويتحدثون أن هناك سبب رئيسي مهم يمكن أن يقتلع استقرار البيوت من جذوره. هذا السبب ليس هو ضيق ذات اليد ولا كثرة الأعباء، بل هو استدعاء الخلافات إلى العلن وإدخال الفضوليين في الشؤون الداخلية للبيت. البيت الذي تفتح أبوابه لآراء الناس وتدخلاتهم يفقد حرمته وهيبته، وتتحول فيه الهفوة الصغيرة التي كان يمكن التغافل أو للتغافل المودة أن يطويها في لحظتها، أن تتحول إلى معركة كرامة يغذيها ضجيج الناصحين وتأويلات الأقرباء. إن استقرار البيوت لا يبنى على التماثل التام بين الزوجين، بل يبنى على الصيانة الذاتية، حيث تحل المشكلات داخل الجدران المغلقة بعقل راشد يستر الخلل، وتغافل كريم يحفظ الود، وتضامن يحمي سرية الميثاق الغليظ. فالبيوت كالقباب الحصينة تضعف وتتداعى كلما كثرت فيها الثقوب والأنظار، وتزداد صلابة كلما كتم سرها وأدير أمرها بحكمة أهلها.

سمعنا الأكارم تفيد صور الأقمار الصناعية ومراكز الأرصاد الجوية بتعمق المنخفض الجوي على بلادنا اليمن، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة على معظم المحافظات، يصاحبها عواصف رعدية ورياح شديدة. وعليه نهيب بالجميع إلى توخي أعلى درجات الحيطة والحذر والالتزام بإرشادات السلامة العامة وأبرزها. تجنب المجازفة بقطع الأودية ومجاري السيول مهما كان السبب. عدم الاقتراب من الحواجز ومجاري المياه أثناء العواصف. إطفاء وفصل الهواتف والأجهزة الكهربائية تجنبا للصواعق. فصل منظومات الطاقة الشمسية. الابتعاد عن الأشجار والأماكن المرتفعة والمكشوفة أثناء العواصف الرعدية. تثبيت خزانة المياه وألواح الطاقة الشمسية على الأسطح تحسبا لشدة الرياح. عدم السماح للأطفال بالخروج أو اللعب في الشوارع أثناء الأمطار. أي الأفاضل، البرق والرعد من بشائر الخير وتعتبر إحدى الظواهر الطبيعية الخطرة والتي يتوجب توخي الحيطة والحذر منها من خلال بعض الاحتياطات التي تساعدنا بإذن الله تعالى في تجنب هكذا خطر. ومنها تجنب استعمال الهاتف المزود بأسلاك كالهواتف الثابتة، فالهواتف اللاسلكية والخلوية تكون آمنة الاستعمال نسبيا في الحالات الطارئة فقط. عدم استخدام الهواتف الخلوية والكاميرات لتصوير الرعد والبرق لأنها تعتبر مصدر تهديد للسلامة، حيث أن الهواتف ذات قدرة عالية على جذب الشحنات الكهربائية، كما أن الكاميرات الرقمية والاحترافية تحوي معادن وبطاريات مشحونة بالكهرباء. تجنب الاستحمام أثناء حدوث هكذا ظاهرة، لأن الأنابيب وتمديدات مياه الحمام يمكن أن توصل الطاقة الكهربائية للبرق. فصل التيار عن المعدات والأجهزة الكهربائية مثل الحواسيب وإطفاء أجهزة تكييف الهواء، فالطاقة الناتجة عن البرق أن تسبب خطرا وأضرارا كبيرة. عند تواجدك في الأماكن المفتوحة أو مناطق الأشجار الكثيفة، احتمي في منطقة منخفضة مثل مكان تنمو فيه أشجار صغيرة بكثافة، وتجنب الاحتماء بالقرب من الأشجار الكبيرة وخصوصا في الأماكن المرتفعة. إذا كنت تقود دراجة هوائية أو نارية في المنطقة المتأثرة بالعواصف الرعدية، ترجل عنها. تجنب الوقوف قرب أعمدة الهاتف أو الطاقة الكهربائية عند استخدام الهاتف، وعدم الوقوف في منطقة مرتفعة، والابتعاد عن المعادن كالوقوف بالقرب من الأسلاك الشائكة. البحث عن مكان آمن بمجرد اقتراب العواصف الرعدية، ومن الأماكن الآمنة التي يمكن اللجوء إليها عند اقتراب العاصفة الرعدية السيارة أو المباني المحمية بالعوازل، موانع الصواعق مثلا. عدم الاحتماء بالأشجار المنعزلة والواقعة على قمم التلال كونها جاذب طبيعي للصواعق أو الخيام. لحماية المباني والمنشآت يتم استعمال مانعة الصواعق الخاصة بتفريغ التيار الكهربائي الناتج عن العواصف الرعدية.
وأخيرا ينصح بضرورة متابعة النشرات الجوية الصادرة من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر.

0: التاسعة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سامعين الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أن الاتفاقيات لا تسري بأثر رجعي، مشددا على أن معادلة الحصار بالحصار مستمرة حتى تحقق كامل أهدافها المشروعة. وأوضح الرئيس المشاط في تصريح لوكالة سبا أن كل من يشارك المعتدي السعودي في عدوانه وحصاره المستمر ل12 عاما يعد معتديا وفقا للقانون اليمني المحدد للتعامل مع الدول المعادية حتى وإن غلفت تلك المشاركة بعناوين براقة. وخطب فخامته النظام السعودي بالقول وإن حشدت كل العالم إلى جانبك لن ينفعك كلفة السلام العادل والمشرف وحسن الجوار أقل بكثير من كلفة الحرب. أعلنت القوات المسلحة عن استهداف معسكر صحن الجن بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة. وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها أنه بعد رصد دقيق لتحركات قوات العدو السعودي ومرتزقته فقد تم ضرب هذه الحشود بما معها من المخازن والآليات والمعدات العسكرية في معسكر صحن الجن، وكانت بفضل الله ضربات نوعية ودقيقة بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة. أصيب مواطن فلسطيني بالرصاص الحي مساء أمس إثر هجوم شنه متصبون على قرية أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية. وأصيب 4 مواطنين أمس في اعتداءات نفذها مستوطنون وقوات العدو الإسرائيلي في قريتي بيت دجن وبلدة بيت فوريك شرق نابلس. نفذ جيش العدو الإسرائيلي تفجيرات وقصفا مدفعيا وتمشيطا بالأسلحة الرشاشة والقنابل الفسفورية في بلدات زوطر الشرقية وحداثة والمنصوري ووادي الحجير بجنوب لبنان. وتوغلت قوات العدو في أطراف بلدة عت الجبل واستهدفت إطلاق النار على عمال دائرة المياه بالتزامن مع استهداف مسيرة صهيونية لجرافة تابعة للجيش اللبناني في بلدة المنصوري أثناء عملها على فتح الطرقات، مما أسفر عن إصابة أحد العسكريين. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم سمعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
3: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة. فلا تخسر دنياك وآخرتك.
5: فلا تخسر دنياك وآخرتك.
4: الهيئة العامة للزكاة.
6: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط.
7: بينكتب رسالة حب واعتذار.
6: لمن؟
7: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
6: ما رأيك تغني لهن؟
7: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
6: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
7: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها،
6: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
7: كلام في محله.
8: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: سمعينا الكرام، مع هطول الأمطار وغزرة الأمطار تظهر الكثير من المظاهر والمشاكل التي تصاحب هذا الموسم، موسم الأمطار. وفي كل عام نتحدث عن التوعية بعدم النزول إلى السيول وإلى السائلة وإلى مجاري السيل وأيضا بطون الأودية وهكذا. هذا اليوم أيضا وفي كل عام يشاركنا الحديث العقيد خالد الشراحي، مسؤول في مصلحة الدفاع المدني والعلاقات العامة، ويتحدث كثيرا عن التوعية التوعية البيئية والتوعية الأمنية في هذه المواسم. حضرة العقيد حياكم الله وصباح الخير.
1: صباح الخير والعافية، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
0: حياكم الله. السيول تغرق الشوارع وهناك تهدم لمنازل في صنعاء، بالتحديد في منطقتي شعوب والمدينة القديمة. أيضا يعني العواصف الرعدية، اقتلاع الرياح المصاحبة للأمطار، أشجار أيضا تحدثت الأخبار أن ذلك كان في حي الحصبة، وتطاير ألواح وغيرها. أيضا نفق مذبح غرب الجامعة الجديدة، عشرات السيارات عالقة وسط السيول. تعليقكم على كل هذه المظاهر التي تصاحب موسم هطول الأمطار؟
1: طبعا اولا يعني احنا المركز الوطني للارصاد، احنا بنستقل مع المركز الوطني للارصاد، احنا بنتابع يعني نشاط حاله الطقس اليوميه وبنعكس يعني حاله الطقس الى يعني تحذيرات وارشادات توعويه لجميع الاطفال المواطنين، انهم بعدما انزل في السائله والسوائل والوديان والمصفات المائيه او في الانفاق، انفاق جسور عمان العاصمه، احنا بنلقى التحذيرات يعني كل يوم من الساعه 10 صباحا، يعني ننزل الخبر في مركز موقعنا في التواصل الاجتماعي او في مركز الاعلام الامني، انه بعد ما ان هناك يعني توقع المركز الوطني للارصاد عن هطول امطار غزيره على امانه العاصمه والمحافظات وصاحبها، يعني بالحبات البرد او بالعواصف الرعديه. ودورنا في مصلحه الدفاع المدني يعني نعكس هذه الارشادات حاله الطقس الى تحذيرات والى ارشادات لجميع المواطنين. ايضا احنا في حاله الاستعداد، في حاله الاستعداد يعني عندما يعني نراقب حاله الطقس، يعني عندنا حاله الاستعداد في فرق الاسعاف وفرق الانقاذ، يعني بالنزول الميداني امس يعني تم انقاذ 5 سيارات من نفق جوله القدس مذبح، تم اخراجها من النفق. يعني شوف المواطنين قد بيشوفوا النفق يعني مليان بالسيول والمجرى، لكن المواطن لا يعيب بنفسه ولا يعيب المخاطر هذه، انما يعني غامر ويجازف بنفسه ويدخل الى النفق وهم يعني مليان بالماء، يعني معنى تهذيب، معنى استهجار، او معنى يعني اللامبالاه. وبعد تقوم القيامه هو ناشد الدفاع المدني، والدفاع المدني يعني من يتحمل هذه الاعباء وهذه الكوارث نظرا للجهل الوعي المجتمعي.
0: طيب لماذا تتجمع هذه أمطار في النفق، مثل هذا النفق الذي ذكرتموه في حي مذبح؟ ألا يوجد تصريف مثلا لهذه المياه بدلا أن تتراكم في هذه الأماكن التي هي أيضا مخصصة لعبور السيارات؟
1: طبعا جسر مذبح يعني جولة مذبح هي معروف اللي من المحيط بالسلاسل الجبلية المحيطة على مذبح بينزل يعني بكثافة كبيرة، فالمصفات المائية ما تقدرش إنها يعني تنزل الماء إلى الأحواض يعني بهذا
0: الكثافة
1: 4 إنش أو 6 إنش، لأن هناك في السيول أكبر من هذا المصفات الذي في الأنفاق. فهناك يعني بنزل السيول من كل حدب وصوب، من جميع السلاسل الجبلية المحيطة على أمانة العاصمة أو في يعني في جولة مذبح.
0: نعم، يعني هذه يعني ما أقيمت ولا أنشئت السائلة وغيرها من الأنفاق إلا لتخفيف يعني ازدحام المرور، من أجل أن يتسنى للجميع أن يعني أن يمشي بسياراته، سواء الذي فوق النفق أو تحت النفق بسهولة. لكن مع موسم الأمطار تحدث العكس، بحيث تتعطل هذه الأماكن نتيجة لتجمع المياه فيها، ويكون هناك اشتداد يعني زحمة شديدة في الطرقات الرئيسية. البعض كما ذكرتم يعني للأسف الشديد يغامر ويدخل بين هذه السيول، وتكون النتيجة لا قدر الله أحيانا تصل إلى الوفاة. ونحن في كل عام نتحدث وأنتم في كل عام تتحدثون، ونشرت أحوال الطقس كل يوم تذاع عبر المذياع، يعني برأيكم يعني هل اللامبالاة والاستهتار لهذه الدرجة يعني وصل بعض المواطنين أنه لا يبالي لهذه الدرجة، حتى مع العلم يعني لا أعتقد أن هناك نقص في التوعية، لكن ما الذي نستطيع أن نصف به هذا المشهد؟
1: احنا نقول ان المواطنين يعني لا يعوا هذه المخاطر الذي يحدق به، يعني يغامر بنفسه ويغامر بأسرته او بمنعه ويدخل الى السائل مثلا الى السائل او بالسوائل والمجان، او عندما يسافر الشخص من محافظه الى اخرى يعني يجالس بنفسه ويقطع السائل ويقطع السائل. هذه من عدم الوعي المجتمعي او عدم اللامبالاه. احنا يعني بنقدم ارشادات، بنقدم نصائح كل يوم عبر وسائل الاعلام المرئيه والمسموعه والمقروءه في خلال موسم الامطار، ان هذه الامطار وهذه الكوارث يعني قد تسبب يعني العديد من الكوارث بجرف المركبات والاليات، لان هناك السيول هي بتجرف عشرات الاطنان لكن السياره هي وزنها 1 طن. ما بال يعني هذه السيارة عندما يكون أمام السيولة الجارفة سواء في سائل صنعاء أو في الأنفاق أو في السوائل والوديان والمصبات المائية. إحنا بندعو يعني نكرر دعوتنا إلى جميع الأخوة المواطنين أنه اتخاذ الحيدة والحذر وعدم المجازفة والمغامرة في السوائل والوديان والمصبات المائية، والابتعاد أيضا في المناطق الجبلية، أيضا عدم السفر في المناطق الجبلية لأن في هناك انهيارات أرضية وانهيارات صخرية من على السلاسل الجبليه الذي على يعني في المناطق الجبليه المعرضه للانهيارات. فعندما يسافر الشخص من محافظه الى اخرى يجب ان يراقب حاله الطقس اليومي في المركز الوطني للارصاد، لان هناك قد تكون هناك امطار غزيره، قد تكون هناك عواصف، قد تكون هناك يعني حبه تدرج يعني. فهذه الاشياء يجب على الواحد ان يراعيها ويتخذ اجراءات الامن والسلامه في نفسه وفي آليته وفي سيارته حتى لا تحدث أي سوء.
0: نعم، يعني الذي يقدم على هذه الأفعال يعني شرعا يعني بعد التوعية وبعد العلم، يعني برأيكم يعني موقع الشر هل هو من الناس الذي يرمي بنفسه في التهلكة ويكون محاسبا على هذه النفس وعلى غيرها من الأنفس إذا كان سائق سيارة وأقدم على هذا الفعل؟
1: هذا قد بلا شك، يعني الله سبحانه وتعالى قد يقول وخذوا حذركم من البينة، يعني إذا قد هناك يعني خذوا أشياء بينة ويعني شيء بين، يعني عندما تشوف سيول جارفة يعني في السائلة أو يشتي غامر بنفسه ويغامر من معه، فهذا يأتي نفسه إلى الهلك وإلى الموت المحقق.
0: نعم، يعني لعل هذا الخطاب يجدي مع أولئك الذين يتهورون ويقدمون على الدخول في السائلة وفي بطون الأودية بأنهم مغامرون ولا يخافون ولديهم من الشجاعة، لعل هذا الخطاب الديني بأنهم سيؤاثم وهو يتحمل وزر وذنب إقدامه على هذه المغامرة، وإذا يعني أدى إلى أن يتوفى أحد فهو عليه أيضا كفارة لأنه أقدم على هذا الفعل، لعل هذا الخطاب يجدي حضرة العقيد. عقيد خالد؟
1: أيوة نعم.
0: نعم، إذن نحن نتمنى للجميع السلامة، سنظل نتحدث نحن وأنتم في كل موسم أمطار، لعل هذا الحديث يجد أذان صاغية بعدم النزول إلى السائلة وبطون الأودية ومتابعة أحوال الطقس، نشرة أحوال الطقس يوميا، وعدم الإقدام على السفر في المناطق الجبلية، أيضا عدم استخدام الهواتف أثناء المطر خوفا من الصواعق الرعدية.
1: أيضا هناك عندما تكون مثلا حبات البرد في على الطرقات يعني خفف السرعة، أيضا هناك الضباب عندما يكون الضباب كاتم يعني عدم حجب الرؤية، يعني يجب أن تشغيل الأنوار يعني الأمامي والخلفية، والأفضل أنه يقف الشخص على جانب يعني الطريق في على جانب الطريق حتى يثير الضباب أو يتخفى يعني هذه حبات البرد من الطرقات.
0: نعم، ونحن أيضا في الجانب الآخر يعني ندعو الجهات المعنية للتخفيف يعني من المشاكل أو من الازدحام أثناء موسم الأمطار، رجال المرور، أيضا الأشغال، أمانة العاصمة، تصريف المياه بشكل مستمر، العمل على يعني حلحلة هذه المشكلات من أجل عدم الإقدام على مثل هكذا مغامرات والنزول إلى السائلة وتعرض أرواح الناس والمواطنين إلى المخاطر. شكرا جزيلا لحضرة العقيد خالد الشرحي الذي دائما ما يصاحبنا في هذه التوعية. شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا لكم، ما تحياتنا ولنا تواصل إن شاء الله
0: بإذن الله في أمل.

حق قوتنا الإضافية، ومن ضعف قوة صنعنا قوة القوة، وتصدرت البراكين اليمانية.

ونحن يا الله منك كل شيء، ونستمد العون والرضا من الله، والنصر والعزة والغلبة هي بيد الله. نصر ولا شهادة، فأنا أخذ إحداها. ما تبكى تبكى يا الرجال.

الله سبحانه وتعالى سننجن هؤلاء المرتزقة الخونة العملاء الذين اشتروا بآيات الله وعادي ثمنا قليلا كما بني إسرائيل دروس في العزة والكرامة والشموخ.

0: امثال هد امثال هد امثال زخم ورد امثال هد امثال هد امثال زخم ورد.
1: مع انكسار حدة القيد وارتداد الشمس قليلا عن ذروة اشتعالها، يدخل اليمن معلم خريف علب، أول معالم الخريف وبوابة الرجاء بعد طول ترقب. فيه تتبدل رائحة الهواء وتتهيأ الأرض لاستقبال غيث طال انتظاره، وتستعيد الجبال لونها الأخضر شيئا فشيئا. هو معلم محفور في الذاكرة الزراعية، ارتبط عبر القرون ببداية الانفراج وبعودة السيول إلى مجاريها، وباستبشار المزارعين بموسم قد يكون فاصلا بين القحط والرخاء.

يعد معلم خريف علب أول معالم فصل الصيف، ومدته 13 يوما، يبدأ في 19 من يوليو وينتهي في 31 من يوليو، ويوافق من 6 من تموز إلى 18 من تموز، ويصاحب الشهر الحميري ذو مذران، وفيه 6 أيام تعرف بجميز تموز. ويمثل هذا التوقيت وفق التقسيم الزراعي التقليدي المدعوم بالملاحظات المناخية الحديثة مرحلة تحول مهمة في المرتفعات اليمنية، حيث تزداد فرص الأمطار الصيفية وتبدأ دورة الخريف الفعلية.

0: في أول ليلة من هذا المعلم ترى منزلة الزبانة وسط السماء عشاء، وهما نجمان زاهران متقاربان يتجه أحدهما نحو الشمال الشرقي ويليه الآخر، وظهورهما علامة فلكية دقيقة يعتمد عليها المزارعون في تحديد دخول معلم خريف العلب. وسمي بخريف علب لأن كلمة علب في الموروث تشير إلى الانفتاح والامتلاء، وكأن السماء تعلب أبوابها بالمطر، أو لأن السحب تبدأ بالتبلد والتكاثف معلنة بداية خريف فعلي بعد معالم الصيف الحارة. وقد ارتبط اسمه تاريخيا ببداية موسم الغيث في المرتفعات الوسطى والغربية. في هذا المعلم تبذر الحبوب في المرتفعات. إذا هطلت الأمطار في معلمي الظلم الأول والثاني يبذر الدخن في نواحي تعز وإب وحجة والمحويت، أما في المرتفعات الوسطى والغربية كصنعاء وما جاورها زراعة البر، القمح، الشعير، البلسن، العدس، العتر، البازلاء وغيرها من البقوليات. ويعد توقيت العلب مهماً لجودة حبوب البر خاصة، إذ تشير الخبرات الزراعية المتوارثة إلى أن بذر القمح في هذا الميقات يمنح الثمار طيباً وجودة في الامتلاء. من أبرز أعمال هذا المعلم الحرث بين أتلام الذرة، سواء نزل المطر أو لم ينزل، رفع التراب نحو قصب الذرة حتى يبلغ قرابة ذراع يد. وتكمن الفوائد في إرخاء التربة وتجديد الرطوبة، تقوية الجذور، خفض مستوى التربة بين التلمين لتصبح كالساقية فتستقر فيها مياه الأمطار، تقوية القصبة لمقاومة الرياح وأمطار معلم الروابع اللاحق. وتعرف هذه العملية في بعض المناطق بالكحيل، السلوق، الشزوز، وهي ممارسات أكدتها العلوم الزراعية الحديثة بوصفها وسائل فعالة لحفظ الرطوبة وتقليل الانجراف. قد يمن الله خلال أيام هذا المعلم بأمطار غزيرة فتجري السيول وتتفجر الينابيع والغيول بعد انقطاعها في شهري الجحر، وتعود الأرض إلى الاخضرار، وكأن الآباء والأجداد يترقبون هذا المعلم بعلامات دقيقة. ظل الجبال والأشجار، غرس الأوتاد ومراقبة حركتها، تتبع دخول أشعة الشمس عبر نوافذ المنازل، احتساب الأيام والنجوم، إنها منظومة زمنية فلكية زراعية متكاملة تمثل إرثاً معرفياً عميقاً سبق أجهزة الرصد الحديثة. تشهد مناطق زراعة الحبوب فتح الأتلام لاستقبال أكبر كمية من مياه الأمطار، استكمال إزالة النباتات الضعيفة، ويواصل مزارعو الخضروات والفاكهة خدمة محاصيلهم التي بلغت أطوارا متقدمة من النمو، غير أن هذا المعلم لا يخلو من القلق، ففي بعض السنوات تشهد الأرض جفافاً واستمراراً لأشهر الجحر، ويعد ذلك نذير خوف لدى المزارعين إذ تكون النباتات في بداية تكوين الثمار. وفي مثل هذه الظروف كان المجتمع الريفي يلجأ إلى إصلاح ذات البين، رفع أكف الدعاء، إقامة صلاة الاستسقاء، وهي تقاليد دينية واجتماعية تعكس عمق ارتباط الإنسان اليمني بالأرض والسماء معاً. يتزامن خريف علب مع اشتداد تأثير الرياح الموسمية الصيفية على السواحل اليمنية، خاصة البحر الأحمر وخليج عدن. ومن أبرز مظاهر ذلك اضطراب البحر في بعض الأيام، ارتفاع الأمواج، تجدد حركة التيارات السطحية، وتؤدي هذه التغيرات إلى تحريك المغذيات في المياه، ما ينعكس على نشاط بعض الأنواع السمكية. فيتحسن الصيد أحياناً بعد استقرار البحر، ويتراجع عند اشتداد الرياح. مع انتهاء معلم خريف علب، تكون الأرض قد شربت أول الغيث، واستقرت البذور في تربتها، واشتدت سيقان الزرع، وبدأت دورة الخريف تمضي بثبات. إنه معلم يحمل بعداً تاريخياً عميقاً، ففيه تتجدد العلاقة بين المزارع والسماء، وتلتقي خبرة الأجداد بمعارف اليوم، وتثبت الأرض اليمنية أنها رغم الجفاف أحياناً قادرة على أن تعود خضراء كلما عاد إليها الغيث.
1: ومن هو من

سامعين الكرام، المعركة بيننا وبين العدو في الدرجة الأولى هي معركة وعي، خصوصا في الجانب الأمني، فلا بد أن نتعامل مع المحاذير الأمنية وتلك التوجيهات الأمنية بمحمل الجد، ولا يحدث لدى الناس أي خلل، لأن أي خلل هو يشكل ثغرة يستفيد منها العدو.

0: سامعين الكرام، للحديث أكثر عن أهمية التوعية الأمنية خصوصا في ظل مرحلة التصعيد بالتصعيد، يشاركنا الحديث حول هذه التوعية النقيب محمد الأهنومي من الإعلام الأمني. حضرة النقيب حياكم الله.
1: حياكم الله
0: سيد الكريم. ما أهمية التوعية الأمنية؟ يعني لا شك بأن التوعية الأمنية مهمة جدا في كل الظروف وفي كل الأحوال، لا نحتاج إليها ونحتاج أن نغذي هذه التوعية الأمنية لدى المستمع الكريم، لكن في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ومرحلة التصعيد بالتصعيد تبرز أهمية التوعية الأمنية، فما أهمية هذه التوعية؟
1: نعم، التوعية الأمنية هي مهمة جدا في كل الحالات وفي كل الظروف، والحفظ الأمني والإدارة الأمنية مطلوبة من الجميع في كل الحالات وفي كل المواقف وفي كل الظروف، لكنها تزداد أهمية عند التصعيد، عند بدء الحروب المشاكل، يحتاج الناس إلى يقظة أمنية أكبر وإلى حس أمني أكبر، لأنه في هذه الفترة وفي هذه المرحلة سيعمد العدو إلى تصعيد خطواته، وإلى تصعيد أيضا ليس في الجانب العسكري فقط وإلى تصعيد العسكري فقط، بل سيعمد أيضا إلى تفعيل أدواته الموجودة على الأرض لخلخلة الوضع الأمني ولشق الصف الداخلي ولإحداث مشاكل ولإحداث فجوة بين الأمن والمجتمع، لأن الجانب العسكري بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون قويا، كذلك الجانب الأمني هو من يرزح ومن يسند الجانب العسكري في الجبهات، لأنه لا بد من الأمن في هذه الأماكن ليستطيع المجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى التحرك بقوة أمام العدو. فالعدو في هذه الفترة سيعمد إلى إحداث خلخلة بشكل كبير جدا، إلى بث جواسيسه، إلى بث عملائه، إلى محاولة استقطاب ضعفاء النفوس إليه لرصد أماكن نعم، أو مقرات أمنية أو عسكرية، يشتغل بشكل كبير جدا في هذه الفترة. سيكون الموضوع أهمية كبيرة جدا لديه ليكون له موضع قدم يستطيع من خلاله استهداف المجاهدين في سبيل الله. فعلى الناس في هذه الفترة أن يصعدوا أيضا من حسهم الأمني، التصعيد يجب أن نقابله في التصعيد في كل المجالات، فالعدو يصعد عسكريا يجب أن نصعد عسكريا، العدو يصعد أمنيا نحن يجب أن نرفع من الحس الأمني من القضاء الأمنية، من أيضا النظر إلى أي مشبوه والإبلاغ به إلى رجال الأمن.
0: يعني بلا شك بأن الأمن هو فعلا الذي يكون سند وظهر للقوات العسكرية، وإحداث أي خلخلة أو ثغرة بسيطة هذا يشكل ارتباك، ونحن لا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة. لكن بظل الثقافة التي تنتشر للأسف الشديد، ثقافة اللايكات والإعجابات والنشر السريع وكم حصل على متابعة، البعض يهتم بهذا الجانب ويغفل الجوانب الأخرى، خصوصا تصوير المواقع، نشر خبر قبل أن تعلن عنه الجهات الرسمية الناطق باسم القوات المسلحة. يعني يحدث مثل هذه الأمور، ما رأيكم فيها؟ أليست تشكل أيضا ثغرة من الثغرات الأمنية؟
1: نعم، أحسنتم في التنبيه على هذه النقطة. نعم، هي ثغرة أمنية، والعدو يتحرك من خلالها ويطلق من خلالها معلومات كثيرة جدا، فعندما يتفاعل الناس والمواطنون عندما يرون شيئا معينا يرونه بأعينهم أو يرونه في مواقع التواصل الاجتماعي أو ينزله البعض في مواقع التواصل الاجتماعي، هذا من الخطأ الكبير والجسيم جدا جدا جدا، لأن العدو يملك خوارزميات ويملك برامج الذكاء الاصطناعي في تقاطع المعلومات وفي أيضا تحليل المعلومات والخروج بأشياء كبيرة جدا، ولذلك نحن يجب أن نغفل هذا الموضوع. الناس يجب أن يهتموا بألا يبثوا الأخبار في مواقع التواصل وأن هناك جهة معينة ومخولة بنشر مثل هذه الأمور، ويجب أن لا ينشر أحد إلا بعد أن ينتشر أو ينشر البيان الرسمي من ناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع. هذه نقطة هامة جدا، والعدو يستفيد منها بشتى المجالات وفي شتى وفي كثير من المعلومات لإخراج هذه المعلومات من مثل هذه الأمور. مشكلة كبيرة جدا عندما يرجع الناس أو يلجأ الناس إلى الاهتمام بموضوع اللايكات والنشر السريع وأيضا الإثارة ومن أجل تحقيق أكبر قدر من المشاهدات وغير ذلك من الأمور. هذه مشكلة كبيرة جدا، ويجب أن لا يغفل الناس عنها، الجميع، المواطنين بشكل عام والمجاهدين بشكل خاص، الجميع يجب أن يحذر من هذا الموضوع، لأن العدو يحلل، يجمع بيانات، يستخدم برامج كثيرة جدا في هذا الموضوع ليخرج بأكبر قدر من المعلومات من هذه الأمور. فهذه مشكلة يجب التوعية فيها أيضا من كل من الجميع، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، المؤثرين، الناشطين، من لهم باع كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، يجب أن يكون لهم دور في إسكات البعض من يحاول العمل بهذا الموضوع. يجب أيضا أن نرجع إلى تفعيل منظومة مدري، هذه نقطة مهمة جدا. الناس تفاعلوا معها في تلك الفترة وكان لها إيجابية كبيرة جدا، وكان لها وقع كبير حتى على العدو، حتى أن العدو بدأ في تلك الفترة بتصدير أشياء كثيرة عن هذه الحملة ومحاولة الاستخفاف بها والاستهتار بها، وأنها شيء تهين وشيء حقير ليس له أي أثر في الواقع. ولكن عندما يقلق العدو من شيء أو يحاول أن يصدر إعلاميه وناشطيه إلى التدليل من هذا الموضوع، فلنعرف أن هذا الموضوع له أهمية وله قدر، وأنه أثر عليهم تأثيرا كبيرا جدا. وفي تلك الفترة انتشرت هذه المنظومة أو هذه الكلمة بين الجميع، حتى وصلت إلى أطفالنا وصغارنا ورجالنا ونساءنا، والكل فعل هذه المنظومة. اليوم في هذه الفترة نحن بحاجة إلى تفعيل هذه المنظومة من جديد وبشكل أقوى وبشكل كبير جدا جدا.
0: نعم، أيضا حضرة النقيب، يعني البعض يتفاعل فرحا يعني مع يعني ضربات التي يتلقاها العدو من قبل القوات المسلحة اليمنية، ويبدأ بالحديث عن هذه الضربات وعن الصواريخ وأنه رأى وهكذا من هذا القبيل. هذه أيضا يعني حتى وإن كانت ليست يعني الضرب ليس فينا بل من للعدو، أيضا يعني أليس تشكل خطورة مثل هكذا الكلام أننا رأينا والمنطقة أو يعني تفاعلا فرحا مع هذه الضربات؟
1: نعم، تشكل خطورة كبيرة جدا كما أتلفت، لأن العدو يتحرك في هذا الموضوع يعني لديه الباب الإلكتروني ولديه أيضا كما أتلفت برامج الذكاء الاصطناعي لتحليل هذه المعلومات وتحليل الأماكن والمناطق ومن أين ينشر هذا وأين مكان هذا الرجل الذي ينشر هذا الخبر والوصول إلى أشياء كبيرة وكثيرة جدا. فالحذر الحذر من هذا الموضوع.
0: يعني المشكلة أن البعض مثلا يقول رأيت، يعني رأيته وهو ينطلق أو يحدد جهة معينة أو هكذا، يعني أحيانا طريقة عفوية أو باب الفرح بالأمر الذي حدث، لكنه يقدم خدمة سريعة جدا لهذا العدو.
1: نعم، في ميدان الحروب، في ميدان الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، يجب أن ترمى ويرمى موضوع العفوية تماما. نعم. هذا هو ما يقتل الناس، عفويتهم في بعض الأحيان، هذا هما يرجع الناس يدفعون بدل هذه العفوية أثمانا باهظة من الدماء، من المعدات، من الآليات، من أي شيء يحتاجه المجاهدون في سبيل الله وتحتاجه أمة الإسلام النهوض لحضارتها العظيمة والمهمة جدا التي نسعى إليها. فالعفوية يجب أن ترمى جانبا وألا يكون لها في قاموس المواطنين وفي قاموس الناس أي ذكر، وأن يرفعوا من حسهم الأمني ويبتعدوا عن هذه العفوية المطلقة التي لها تأثير سلبي في واقعهم وفي واقع حياتنا جميعا.
0: نعم، هل لديكم الآن أي خطط لبرامج توعوية والاستفادة أيضا من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي ومن ما يسمونهم المشاهير لنشر التوعية الأمنية من أجل توعية المجتمع في ظل مرحلة التصعيد بالتصعيد؟
1: نعم، الحمد لله رب العالمين، كثير من الناشطين الأحرار والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي لدينا بهم علاقة، ولهم أيضا لهم علاقة أيضا بنا وبالجهات الأمنية بشكل عام وبالجهات الإعلامية في البلد، وهم ينسقون تنسيقا كاملا وكاملا وقويا، ونحن معهم يد واحدة في موضوع التوعية الأمنية. وعندما نريد أن نوعي في موضوع معين يكونون لنا السند والظهر ويقومون بأعمال كثيرة جدا وتعاون كبير وواسع وإلى أبعد المستويات، وهم لهم دور كبير جدا في هذا الموضوع، ونحن نشاركهم هذا الدور وتعطى لهم بعض الموجهات في هذا الأمور، وهم يتحركون في هذا المجال الهام. نحن أيضا في دورنا كإعلام أمني بداية وبعد أن قصف المطار تقريبا بأيام بداية العدوان الغاشم في هذه الفترة، أصدر الإعلام الأمني بيانا عن موضوع التصوير، وأنه من الضروري الامتناع عن تصوير أي شيء اشتبقنا هذا الموضوع من بعد ضرب المطار قبل أن تبدأ القارات تقريبا على مطار الحديدة في هذه الفترة الأخيرة.
0: نعم
1: اشتبقناه ليكون عونا للمواطن لأنهم الخطأ الكبير جدا.

0: وإن لم نقل إذا لم نكن مبالغين إلى الصفر بعون الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: يعني هناك استجابة كبيرة، الناس متفاعلون، الناس متعاونون، المجتمع يتعاون مع رجال الأمن بشكل كبير جدا.
1: طيب في حالة حدث مثل هكذا، أنتم تحدثتم عن نسبة صفر، لكن في حالة حدث مثلا 1% عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما هي الإجراءات التي تقومون بها للحد أو لمنع مثل هكذا التصوير أو مثل إجراءات تؤدي إلى زعزعة الأمن الداخلي؟
0: نعم، الإجراءات كثيرة جدا، ونحن نحاول في بداية الموضوع على التركيز على موضوع الجانب التوعوي لأنه هو الأهم. نريد الإنسان أن يقتنع اقتناعا كاملا وتاما بخطورة هذا الموضوع، وفي الأخير إذا اقتنع الناس سيكون لذلك الموضوع أثر كبير، الأثر الكبير في حياتهم.
1: نعم.
0: لكن عندما يكون هناك تعمد من بعض الناس سنقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الموضوع، والإجراءات كثيرة جدا تطول.
1: نعم. طيب حضرة النقيب، يعني أهمية التوعية الأمنية وربطها بالجانب الديني بالثقافة القرآنية، أعتقد بأنها أكثر فعالية، لأن المجتمع يعني والحمد لله هو مجتمع في الأول والأخير مرتبط بالله عز وجل وبتوجيهات الله، عندما تكون هذه التوعية مرتبطة بأهمية الثقافة القرآنية.
0: نعم، هذا شيء جدا مهم وإلى أبعد المستويات. عندما يربط هذا الموضوع، موضوع الثقافة القرآنية، بالدين، بالإسلام، بالقيم، بالمبادئ، حتى بالقبيلة اليمنية، بالهوية اليمنية الجامعة الإيمانية، يكون للموضوع أثر كبير جدا، ونحن نحرص على هذا الموضوع. نحن لا نريد أن نكرس موضوع الإجراءات وأن الموضوع هو إجراءات ضبط وإلى آخره وانتهى الموضوع، لا. نحن نريد وبتعاون الجهات المعنية في الجانب الإعلامي في مواقع التواصل الاجتماعي وغير ذلك من الجهات المتعاونة، الأوقاف، التعبئة العامة وغيرهم المتعاونين في هذا الموضوع، نريد أن نكرس أهمية هذا الموضوع دينيا، أهمية هذا الموضوع كعقائد، كمبادئ، كقيم، كأخلاق لهذا الإنسان اليمني الأصيل والعظيم المجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وفعلا عندما يربط هذا الموضوع بهذا الجانب يكون هناك نجاحات كبيرة جدا، إلا من أبى وكان له أجندات أخرى أو مدفوع من جهات أخرى، فهذا موضوع آخر.
1: يعني في هذه المسألة حضرة النقيب، مسألة الجانب الديني وخصوصا القرآن الكريم، يعني نجد آية واحدة ترسل كثير من الرسائل، رسائل طمأنة، رسائل وثوق بالله عز وجل. يعني فيما أستحضره مثل الآية التي تتحدث إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني وكان الرد في خلال هذه الآية وفي سياق هذه الآية مطمئنا للناس، لذلك أعتقد بأن القرآن الكريم وتنمية الحس الأمني والإجراءات التي يجب أن يتخذها الناس، مواجهة الدعاية الإعلامية من ناحية التهويل والترهيب للناس في القرآن الكريم كلها سقطت.
0: نعم، الله سبحانه وتعالى عندما تكلم في سورة الأحزاب عن غزوة الأحزاب، عندما حاول المشركون في تلك الفترة بتعاون مع اليهود المحيطين بالمدينة الانقضاض على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى المؤمنين معه، كان التطمين الإلهي من قبل الله سبحانه وتعالى عظيما وكبيرا. ونحن في هذه الفترة وطيلة 12 عاما وإلى يومنا هذا يرتكز هذا الشعب ويستند هذا الشعب على هذه الثقافة القرآنية العظيمة. ولو لم يكن هذا الشعب يرتكز على هذه الثقافة لكان قد انهار انهيارا كبيرا، وذهبت قوته وذهب هو أدراج الرياح، ولكان اليوم ضعيفا ذليلا مهانا من قبل الأمريكي والإسرائيلي والسعودي ومرتزقتهم.
1: نعم، يعني
0: هذه الثقافة بأنها من صنعت هؤلاء الرجال وصنعت هؤلاء العظماء وصنعت هؤلاء الناس المتعاونون والذين لديهم اليقظة والحس الأمني من المواطنين ومن الناس.
1: نعم نعم، والجميل في هذه الثقافة الأمنية أنها تجعل الإنسان متوازنا، لا يصل إلى حالة الغرور والفرح بما لديه وبما أنجز، ولا يصل إلى حالة التقصير والتفريط. وهنا أتذكر غزوة حنين والإعجاب بالكثرة، يعني دائما ما يجعل القرآن الإنسان متوازنا، يسير في الطريق الصحيح، يحدد الوجهة والبوصلة بأن طريقه إلى الله، وأنه مهما حقق ومهما أنجز هو يعني لا يملك شيء دون معية وقدرة الله عز وجل التي توجه والتي تصوب والتي تعين على تحقيق كل هذه الإنجازات.
0: نعم، نحن في هذه الفترة محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى وفي كل وقت وفي كل ظرف، ولكن يجب أن أيضا نصح

0: نتوعد ونرسخ علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. السيد القائد سلام الله عليه ويحفظه الله دائما ما يركز على هذا الموضوع، ولا يكون لديه ولا يتكلم عن موضوع القوة وعما نملك من قوة أبدا. يتكلم عن موضوع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، يتكلم عن موضوع قول الله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فنحن كشعب يمني في هذه الفترة والمرحلة التاريخية والحساسة يجب أن يكون ارتباطنا بالله سبحانه وتعالى قويا، رجوعنا إلى الله، الاهتمام بعلاقتنا بالله سبحانه وتعالى في موضوع الهدى، في موضوع العلاقة الروحية والعبادية بالله سبحانه وتعالى، والانطلاق أيضا في ميدان العملي. يجب الاهتمام بهذين الموضوعين بشكل متكامل وبشكل متناسق، علاقتنا بالله سبحانه وتعالى والتحرك في الواقع العملي والجهادي، والبعد أيضا كما تفضلتم عن موضوع الغرور، لأن البعض من الناس عندما يرى هذه الضربات القوية والمؤلمة من قبل المجاهدين للمرتزقة ولأسيادهم يقول نحن قد وصلنا إلى مرحلة كبيرة جدا ونحن أقوياء وإلى آخره، وينسى الله سبحانه وتعالى. يجب على نغفر الله سبحانه وتعالى من حساباتنا أبدا، ويجب أن يكون هو المنطلق وقوته هي القوة المطلقة، وألا نغتر بأي شيء، لأنه حتى لو كنا نملك شيئا من هذه القوة فإنما يسددها الله سبحانه وتعالى، وإنما يعلمنا الله سبحانه وتعالى. يجب ألا ينسى الله سبحانه وتعالى أبدا من حساباتنا في هذه الفترة وفي كل المراحل.
1: نعم. في ختام هذا اللقاء حضرة النقيب، يعني أهم المحاذير الأمنية التي يجب اتباعها في ظل مرحلة التصعيد بالتصعيد، ولو يعني تدرجها لنا درجا واحد اثنين ثلاثة، ما الذي يجب علينا أن نقوم به؟
0: في كمحاذير أمنية في بداية الموضوع، يجب أولا تفعيل الحصة الأمنية والإدارة الأمنية والتبرد عن أي مشتبه، حتى لو لم يكن ذلك الاشتباه الكبير، إذا شفت شيئا مشبوها في طريقك أو في منطقتك أو في حارتك يجب أن تبلغ، والأجهزة الأمنية هي من تتأكد من الموضوع. هذا أولا. ثانيا أيضا الاهتمام بتفعيل منظومة مدرية في مواقع التواصل الاجتماعي، في كلامنا، في منطقنا، في مقايلنا. ثالثا البعد عن موضوع الثرثرة في المجالس ومقايل الجاد والكلام في أشياء كثيرة جدا لا داعي لها. رابعا أيضا كما قال الله سبحانه وتعالى عندما تكلم عن موضوع الأمن والخوف، فوردوه إلى الله وإلى الرسول، يعني أنه كان الأفضل لهم ألا يثير الناس أي شيء أو يتناقلوا أي أخبار، بل المنطلق والأساس هو أن يردوا هذا الموضوع إلى الله وإلى الرسول. خامسا أو رابعا تقريبا أن تفعيل عدم تصوير أي شيء، يجب أن تغلق كاميراتنا تماما من تصوير أي غارات أو أي انطلاق لأي عمليات من قبل القوات المسلحة وغير ذلك من الأمور.
1: نعم، إذن نتمنى يعني وكما هي عادة الشعب اليمني أن تلقى هذه الدعوات استجابة، وهي تلقى استجابة وتفاعل كبير من قبل المجتمع اليمني الذي لابد أن ينمى لديه الحس الأمني. فبطبيعة المجتمع اليمني هو شعب عاطفي وبسيط وطيب، لكن في هذا الجانب نريد أن نكون شديدي الحذر وشديدي الحساسية من الحديث، من النشر، من التصوير، من التعليق. ندع الفضول وندع أننا أكون أول من يعطي هذا الخبر أو أن السبقية أنا التي قمت بها، لا داعي لذلك، فمصلحة الوطن وأبناء الوطن فوق الجميع. شكرا جزيلا لحضرة النقيب محمد الأهلومي من الإعلام الأمني.
0: شكرا جزيلا، في أمان الله.
1: في أمان الله.
2: تك واحد تك ما

أوبه انتبه، احذر، الخيانة خطيئة وعار، والعمالة ردة عن دين الله وخدمة للشيطان. التجسس لصالح اليهود فضيحة كبرى وخزي عظيم. أوبه تفرط، لا يستدرجوك، لا يستغلوك، احذر يأخذوا منك أي معلومة مهما كانت بسيطة. العمل لصالح أولئك يجعلك منهم، قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وستشاركهم في كل ما فعلوه من قتل وفساد في فلسطين واليمن وبقية البلدان. الحرب الآن تقوم على المعلومة، والعدو إذا لم يملك معلومة فهو أعمى، فلا تكن أنت الذي يقدمها. الخيانة تجلب لك ولأهلك العار، العمالة نهايتها السجن وساحة الإعدام والعذاب في جهنم. لا تبع شرفك وسمعتك مقابل وعود زائفة وأموال زائلة. كن واعيا، يقظا، منتبها. نحن في مواجهة شاملة، والعدو لا يحارب بالسلاح وحده، بل بالمعلومة، الاختراق والخداع. وأنت إما أن تكون شوكة في أعينهم أو أداة في يدهم. هل سمعت بما فعلوا بالأطفال في جزيرة إبستين؟ هؤلاء هم من يتآمرون على اليمن الآن، لأنه رفض ظلمهم وفسادهم. أخي المسلم اليمني الحر، كن أنت رجل الأمن الأول، وبلغ عن أي اشتباه على الرقم 100 أو 199. لنكن جميعا شركاء في حماية بلدنا العزيز، ورجال أمن في خدمته.

0: 10 صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة عن استهداف معسكر صحن الجن بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة. وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها أنه بعد رصد دقيق لتحركات قوات العدو السعودي ومرتزقته، فقد تم ضرب هذه الحشود بما معها من المخازن والآليات والمعدات العسكرية في المعسكر، وكانت بفضل الله ضربات نوعية ودقيقة بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة. أصيب مواطن فلسطيني بالرصاص الحي مساء أمس إثر هجوم شنه مغتصبون على قرية أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. وأصيب 4 مواطنين أمس في اعتداءات نفذها مستوطنون وقوات العدو الإسرائيلي في قريتي بيت دجن وبلدة بيت فوريك شرق نابلس. نفذ جيش العدو الإسرائيلي تفجيرات وقصفا مدفعيا وتمشيطا بالأسلحة الرشاشة والقنابل الفسفورية في بلدات زوطر الشرقية وحداثة والمنصوري ووادي الحجير بجنوب لبنان. وتوغلت قوات العدو في أطراف بلدة عيت الجبل واستهدفت إطلاق النار على عمال دائرة المياه بالتزامن مع استهداف مسيرة صهيونية لجرافة تابعة للجيش اللبناني في بلدة المنصوري أثناء عملها على فتح الطرقات، مما أسفر عن إصابة أحد العسكريين. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلنت الدفاع الروسية في بيان اليوم أن قواتها شنت الليلة الماضية ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة تطلق من البر على مؤسسة صناعية عسكرية ومستودع للوقود في العاصمة الأوكرانية كييف، كما استهدفت سفينتين في البحر الأسود كانتا تنقلان أسلحة ومعدات عسكرية إلى موانئ أوكرانية بغارة من طائرات مسيرة هجومية روسية أثناء عبورهما البحر جنوب وشرق مدينة أوديسا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت الليلة الماضية 397 مسيرة أوكرانية فوق 15 منطقة روسية ومياه بحر أزوف. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفينكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
3: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: بالشوق والفرح والبهجة والسرور انتظرناها،
5: بالأضواء الساطعة والزينها الحالية وغرس الشجر ونظافة البيت والشارع والحارة مع الأهل والجيران، تعاوننا استعدينا لها واستقبلناها
4: بالتسبيح والتهليل وذكر النبي وآله والاقتداء بهديه. بنعيش معاكم كل لحظاتها وساعاتها،
5: وبحلول ذكرى المولد النبوي الشريف نهنئكم، وبأسمى آيات التهاني والتبريكات لكم تمنيناها، وبالصلاة على النبي وآله ختمناها.
4: كلام في محله.
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: تغشى الوغى تغشاه وغشاه وغشاه، لا عاش من وقف يوم لا عاش أمه على الناموس.

0: تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مهما كنا في العدد، مهما بلغت إمكاناتنا، مهما تحققت لنا من انتصارات في الميدان، أن نحمل دائما مشاعر الافتقار إلى الله.
2: يا ربي لك الحمد.
1: بصدق يعني ما المسألة أن هذا ندخل في مجاملات مع الله، هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا، وهذا ما سيدفعنا دائما إلى أن نبقى في حالة اعتصام بالله والتزام بمنهج الله سبحانه وتعالى. هذا ما سيحافظ على نفسياتنا، على مشاعرنا لتكون طاهرة وسليمة، وبالتالي في واقعنا العملي نتحرك دائما معتمدين على الله، فنحظى بتأييده بنصره بمعونته، ويمكننا أكثر ويعيننا أكثر ويؤيدنا أكثر.
2: غلبة غلبة.
1: المسألة بالتالي مهمة للغاية، مهمة جدا جدا جدا.
3: ثم بعون الله سبحانه وتعالى إسكات جبهة الجوف بالكامل بقوة الله سبحانه وتعالى.
1: لذلك في كل مرحلة نتقدم فيها إلى الأمام، وننتشر فيها في الساحة والميدان، ونكسب بها انتصارات هنا وهناك، ليواكب ذلك تقدمنا في علاقتنا بمن؟ بالله سبحانه وتعالى.

0: المؤشرات تكشف أن السعودي متجه إلى التصعيد الشامل. نحن سنستعين بالله عليه، نواجه تصعيده الشامل بالتصعيد الشامل. وقد جرب كيف كانت المسألة على مدى 8 سنوات.
1: مستمعينا الأعزاء، الضربة الاستباقية التي قامت بها قواتنا المسلحة واستهدفت من خلالها معسكرات سعودية على الأراضي اليمنية، هذه العملية تكمن أهميتها في أنها وجهت ضربة معنوية عميقة وأربكت الحسابات السعودية وخلطت الأوراق التي بنيت عليها مرحلة التصعيد المقبلة. فحين رأت الرياض أن صنعاء تركز تحذيراتها وإنذاراتها وخياراتها العسكرية باتجاه السعودية، قرأت ذلك كما اعتادت قراءة خاطئة واعتبرته مؤشر على الخشية من مواجهة برية، وعلى هذا الأساس بنت خططها للتصعيد معتمدة على التشكيلات التي أنشأتها وأعدتها لزجها في حرب برية. لكن الضربة الاستباقية جاءت لتنسف هذه الفرضية من أساسها وتؤكد أن صنعاء لا تتخوف من هذا الخيار، بل إنها مستعدة له وتمتلك من القدرات والمفاجآت ما يجعل المغامرة أي مغامرة برية مختلفة كليا عما شهدته سنوات الحرب الماضية. وعليه فإن هذا الخيار لن يفضي إلا إلى النتيجة نفسها التي انتهت إليها المحاولات السابقة، الفشل مع كلفة أعلى وتبعات أشد، ولن يكون لها سوى نتيجة واحدة هي جلب الدمار والخراب على مقدرات المملكة.
2: تعزيزات عسكرية، أسلحة وعتاد ثقيل دفعت بها السعودية نحو معسكرات مستحدثة داخل الأراضي اليمنية بالتوازي مع حشد مجاميع من العناصر التكفيرية والإرهابية تحت مسمى قوات الطوارئ، وهي قوات تقودها وضمن تشكيلاتها عناصر تكفيرية سلفية خاضعة للإشراف السعودي المباشر. لم تتكتم الأبواق الإعلامية الممولة سعوديا عن هذه التعزيزات، بل انبرت لترويج مكثف عن وصولها إلى مارب وارتباطها بنشاط عدواني جديد ضد صنعاء.
3: إلى مارب واصلت دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية المقدمة من التحالف العربي إلى القوات الحكومية، تضم مدرعات وآليات إسناد لوجستي.
4: التعزيزات تضم مدرعات وآليات وشاحنات إسناد لوجستي.
5: قال وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي إن مؤشر العمليات يتجه نحو العاصمة صنعاء.
6: ولم تعرف تفاصيل التعزيزات أو طبيعة العتاد العسكري الواصل إلى المدينة، وكان مصدر إقليمي قال لشبكة CNN إن قوة كبيرة من المقاتلين اليمنيين المعارضين لجماعة الحوثي تتجمع في صحاري شرق اليمن وسط أخبار بأنها ستحظى بدعم القوات الجوية السعودية حال تحركها.
2: لم تأتي العملية الاستباقية للقوات المسلحة من فراغ، ولم تكن استهدافا مباغتا كما يشاع، والمعسكرات التي تحولت إلى ركام لم تكن سوى مراكز حشد لعدوان بري وشيك بإشراف مباشر من النظام السعودي. وفي المقابل لم تكن مؤشرة التصعيد مقتصرة على التحركات السعودية، بل تزامنت معها تصريحات علنية صدرت عن قيادات ميدانية في قوات المرتزقة التابعة للسعودية تحدثت بشكل مباشر عن الاستعداد لإطلاق عملية برية واسعة.
7: اليوم لحد تاريخ 2/8/2026 بشرنا وين قد احنا؟
8: المعركة يا بقوسين أو أدنى إن شاء الله بتسمعوا أخبار تسر الخاطر.
7: إن شاء الله
8: خلال الأسبوع هذا أو الأسبوع القادم بتبدأ المعركة التحرير بإذن الله.
2: ولم تقتصر الشواهد على التصريحات العلنية الفاضحة، بل كشفت التسجيلات عن حجم التبعية المطلقة وارتباط هذه التشكيلات المباشر بغرف القيادة السعودية.
9: ومع دخول آخر دفعة من قوات درع الوطن إلى مقرها الجديد في الوديعة بمقر الفرقة الثانية، أحب أن أشكركم وأهنئكم على هذا النجاح العظيم، وبهذه المناسبة أنقل لكم جميعا تحيات وشكر وتقدير معالي قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، فقد اتصل بي شخصيا يهنئني على هذا النجاح.
2: وعندما باغتتهم قوات اليمن المسلحة سحقت غرف قيادة الضباط السعوديين وأوقعت المئات بين قتيل وجريح. تحول العجز إلى نواح وارتفع صوت العويل من منطلق استهجان الرد العسكري على قوات كانت تستعد أصلا لقرع طبول الحرب والزج بالمخدوعين والمغرر بهم في معارك جديدة خدمة للسعودية. والنصيحة جاءت لهم من سريع بسرعة مغادرة المعسكرات السعودية بعد أن أصبحت أهدافا والدخول في مرحلة جديدة عنوانها ضرب التحشيدات السعودية أينما كانت.

0: وصلت للأواسط.
1: كانت السعودية تقوم بإعداد العدة والتجهيزات من أجل أن تقوم بالهجوم على صنعاء حتى تقوم بفك الحصار البحري عنها، ولكن الذي حصل على الأرض غير الموازين تماما، فصواريخ صنعاء فعلا سبقت هذه المعركة والتحشيدات وكل الفلول التي قامت السعودية بتشكيلها وتجميعها وتسليحها وتدريبها. كانت لها الصواريخ اليمنية والمسيرات بالمرصاد.
2: عيون صنعاء تقرأ النوايا داخل غرف الرياض المظلمة. حشود الارتزاق انتظرت شارة الغدر.
3: فقد رصدت قواتنا المسلحة تحشيدات عسكرية سعودية كبيرة كانت في مراحلها النهائية تهدف إلى التصعيد على المحافظات الحرة والشعب اليمني لثنيه عن موقفه في إنهاء الحصار الظالم.
2: فسبقتهم صاعقة يمنية استباقية نسفت أوهامهم. باليستيات ومسيرات انقضت دفعة واحدة لتحيل تجمعات الرويك والعبر والثنية والوديعة إلى ركام.
3: فقد قامت قواتنا المسلحة بعملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في مناطق الرويك والعبر والثنية ومعسكرات أخرى تابعة لما يسمى الفرقة الأولى والثالثة طوارئ بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.
2: وتدمر معسكرات الفرقة الأولى والثالثة طوارئ مئات الهالكين والجرحى وترسانة ضخمة تفحمت في مرابضها.
3: مصرع وإصابة المئات من مرتزقة العدو السعودي، تدمير وإحراق عدد كبير من معسكرات وتحشيدات ومخازن وأسلحة العدو السعودي في منطقة الوديعة شرقي البلاد، تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية المتواجدة في المعسكرات المستهدفة.
2: محارق ابتلعت آليات العدو قبل تحركها بشبر واحد إلى مشاهد الجحيم وعويل أبواق النفاق.
4: اليوم شنوا هجوما على قوات الطوارئ، تخيلوا 8 صواريخ إضافة إلى 8 صواريخ بالستية زائد مسيرات، معسكر واحد يبطر بهذه الصواريخ كلها.
2: الضربة وأدت مخططا سعوديا وشيكا لتفجير الجبهات، مؤامرة يائسة للهروب من معادلة الحصار بالحصار ومحاولة لكسر الطوق البحري الخانق لاقتصادهم. احترقت الأوراق وسقطت بيادق الرياض الرخيصة، فلا التفاف ولا مناورة، إما رفع الحصار كليا عن اليمن أو جحيم يمني يبتلع عمق آل سعود ويبدد أحلامهم. القوات المسلحة اليمنية في صنعاء تعيد رسم مشهد المواجهة بالعملية العسكرية الحاسمة التي استهدفت معسكرات مرتزقة. صواريخ باليستية وطائرات مسيرة دقيقة استهدفت معسكرات وتحشيدات تابعة للسعودية في المناطق الشرقية لليمن، وقد أسفرت العملية عن مقتل وإصابة المئات وتدمير وإحراق عدد كبير من المعسكرات والمخازن والآليات العسكرية في مناطق الرويك والعبر والثنية إضافة إلى معسكرات أخرى.
3: قد قامت قواتنا المسلحة بعملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في مناطق الرويك والعبر والثنية ومعسكرات أخرى تابعة لما يسمى الفرقة الأولى والثالثة طوارئ.
2: ووجهت صنعاء تحذيرا واضحا للسعودية من أي تصعيد جديد، مؤكدة أن أي خطوة مماثلة ستواجه برد مباشر وحازم. وكانت السعودية تحضر لعمليات برية واسعة وإشعال جبهات الداخل اليمني بدلا من رفع الحصار وكف أذيتها عن اليمنيين، إذ ارتفع زخم التحشيد والتعزيزات في المناطق التي تحتلها على نحو غير مسبوق لإشعال جبهات الداخل بهدف الضغط على صنعاء ودفعها إلى التراجع عن توجهها الأخير في فرض معادلة الحصار بالحصار.
5: اليوم لحد تاريخ 2/8/2026 بشرنا وين قد احنا.
6: المعركة قاب قوسين أو أدنى، إن شاء الله بتسمعوا أخبار تسر الخاطر
5: إن شاء الله.
6: خلال الأسبوع هذا أو الأسبوع القادم بتبدأ المعركة التحرير.
2: غير أن الرد جاء حاسما ومباغتا بما يعكس مستوى عاليا من الجاهزية والقدرة على توجيه ضربات دقيقة ومؤلمة كما يحمل رسالة واضحة للرياض بضرورة الإسراع في تنفيذ المطالب المشروعة لليمنيين وإنهاء العدوان والحصار المفروض منذ عام 2015.

0: كشفت شركة ويندوارد المتخصصة في الاستخبارات البحرية عن تحول نوعي في بيئة المخاطر المحيطة بالملاحة المرتبطة بالسعودية، مؤكدة أن تغيير مسارات السفن شمالا للابتعاد عن باب المندب لم يعد كافيا لتجنب خطر الاستهداف اليمني. الشركة أوضحت أن القوات اليمنية وسعت النطاق الجغرافي لعملياتها ضد السفن المرتبطة بالسعودية إلى خارج منطقة الحظر المعلنة في باب المندب، وذلك بعد استهداف الناقلة السعودية وفاء قبالة ينبع شمالي البحر الأحمر. وبحسب ويندوارد فإن استهداف وفاء أكد أن التهديد اليمني لم يعد محصورا في جنوب البحر الأحمر وباب المندب، بل امتد إلى المياه السعودية نفسها، مما أسقط الرهان على نقل حركة السفن باتجاه الشمال باعتباره مسارا آمنا بعيدا عن العمليات اليمنية. هذا التطور يكتسب أهمية استراتيجية، إذ كانت الشركات والسفن المرتبطة بالموانئ السعودية تراهن على تغيير خطوط الحركة والابتعاد عن مناطق العمليات التقليدية قبل أن تثبت ضربة ينبع أن المعادلة اليمنية أصبحت قادرة على ملاحقة المصالح البحرية السعودية على امتداد البحر الأحمر. الشركة أكدت أن الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح بات الخيار الجغرافي الوحيد المتبقي أمام السفن المرتبطة بالسعودية التي تسعى إلى الابتعاد بصورة أكبر عن نطاق الاستهداف، وهو مسار يفرض بدوره مسافات أطول وأعباء تشغيلية ولوجستية إضافية على حركة التجارة والشحن. هذه المعطيات تكشف أن توسيع العمليات اليمنية لم يضف مجرد نقطة استهداف جديدة إلى خارطة البحر الأحمر، بل أحدث تحولا في حسابات شركات الملاحة بعدما بات تجاوز باب المندب شمالا غير كاف لضمان الابتعاد عن دائرة الخطر. أشارت ويندوارد إلى أن بيئة المخاطر التشغيلية في مضيق هرمز والبحر الأحمر وخليج عدن وشمال الخليج العربي لا تزال عند مستوى حرج، بما يعكس حالة عدم اليقين التي تحيط بأهم ممرات الطاقة والتجارة في المنطقة.
1: تجنب المسار لم يعد كافيا مع توسيع القوات اليمنية نطاق استهدافاتها إلى المياه السعودية. شركة ويندوارد للاستخبارات البحرية خلصت إلى أن تغيير السفن المرتبطة بالسعودية مسارها شمالاً لتجنب باب المندب لم يعد إجراءً كافياً لتفادي الاستهداف اليمني، وذلك بعد العملية التي أعلنت القوات المسلحة تنفيذها بصاروخ باليستي على الناقلة السعودية العلم وفا قبالة ينبع قبل يومين. وتؤكد ويندوارد أن أهمية الضربة تكمن في بعدها الهيكلي لا في الحادثة نفسها، فالناقلة التي تخضع فعليا لسيطرة أرامكو للتجارة لم تكن تحاول اختراق أي نقطة اختناق، بل كانت في رحلة ساحلية بحتة من ينبع إلى جيزان، وتبحر دون بث إشارتها منذ 19 من يوليو على بعد مئات الكيلومترات من منطقة الحصار اليمني المعلنة، ومع ذلك فقد طالتها الصواريخ اليمنية. ولفتت الشركة إلى ربط بيان القوات اليمنية العملية صراحة بلجوء الناقلات السعودية إلى المسار الشمالي، لتخلص ويندوارد إلى أن الاستدارة شمالا كانت آخر خيارات تخفيف المخاطر، لكن هذه الطريقة لم تعد ناجحة للهروب من الاستهداف، وما تبقى أمام الشحن المرتبط بالمملكة هو الالتفاف الكامل حول رأس الرجاء الصالح بما يحمله من كلفة ووقت ومخاطر إضافية. ويشار إلى أن الشركة تصنف بيئة المخاطر التشغيلية في هرمز والبحر الأحمر وخليج عدن وشمال الخليج عند مستوى حرج، وقد دفع هذا التهديد ميناء ينبع إلى التحول شبه الكامل إلى عمليات مظلمة، حيث تطفئ السفن المرتبطة بالمملكة أجهزة إرسالها عند الاقتراب من الأرصفة، وبذلك تكون كل أدوات الحماية والالتفاف التي لجأت إليها الرياض قد أثبتت فشلها أمام قدرات الاستهداف اليمنية، من الابتعاد عن باب المندب إلى إطفاء الإشارات وغيرها. والنتيجة أن المسار الشمالي الذي تحولت إليه المملكة بات هدفاً معلناً، فيما تواصل السفن غير المرتبطة بالسعودية عبورها بأمان.

0: مستمعينا الأعزاء، وللحديث أكثر حول تفاصيل العمليات الاستباقية والإجراءات التي تتخذها صنعاء من أجل وأد الحرب العدوانية التي تريد السعودية شنها على المحافظات الحرة ومحاولة منها للالتفاف على قرار الحظر الذي أصدرته القوات المسلحة، الحظر البحري على القوات السعودية أو على السعودية. يسعدنا أن يكون ضيفنا عبر خط الهاتف العميد عبد السلام السياني الخبير العسكري. مرحبا بكم عميد عبد السلام معنا في فترتنا المفتوحة المباشرة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: أهلا وسهلا بكم جميعا،
0: حياكم الله. طبعا البيان، بيان القوات المسلحة يوم الخميس الماضي عن العملية العسكرية النوعية والواسعة التي قام بها ضد معسكرات التحشيد التي كانت السعودية تجهزها من أجل شن ضربات والهجوم على المناطق الحرة، كانت ضربة عميقة جدا وشكلت بالنسبة لهم يعني لن نقول عامل دهشة ولكن صدمة كبيرة جدا نتيجة لدقة المعلومة الاستخباراتية التي حصلت عليها القوات المسلحة واستهداف المعسكرات وهي مليئة، يعني مليئة بالمرتزقة، مليئة بجنود سعوديين وضباط سعوديين كذلك، لأن هناك تحفظ حتى الآن عن الأعداد الحقيقية للضحايا الذين يقدرون بالآلاف. كيف تقرؤون هذه العملية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نحييكم ونحيي مستمعيكم الكرام. وفي الحقيقة البيان واضح، بيان يتلو بيان، وذلك بعد أن استطعت أجهزتنا المتخصصة منذ وقت مبكر وتراقب الوضع هنا في يعني الميادين التي تدعمها يعني العدو السعودي، يدعم هذه الميادين منذ سنة سواء على مستوى التحشيد وعلى مستوى توفير الأسلحة وتوفير المدربين من السعوديين، من الضباط السعوديين. الرقابة على هذه المواقع لها فترة طويلة جدا، ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى لم نتخذ قرار يعني ضرب هذه النقاط التجمع إلا بعد أن رأينا وشاهدنا من خلال مصادرنا الخاصة وقدراتنا المعلوماتية أن هذا العدو قد بدأ في الاستعداد القتالي. هذا الاستعداد القتالي لم نجد أمامنا إلا أن نضرب هذه التجمعات التي تعمل وتشتغل من أجل تنفيذ المخططات الأمريكية والصهيونية على يد مملكة آل سعود. هذه المملكة التي حقيقة منذ سنوات كثيرة ومنذ زمن طويل وهي أنانية، تريد أن تعيش لحالها وتريد أن تبقى في الصدارة وأن تحيا على حساب ظلم الشعب اليمني وعلى حساب مقدرات الشعب اليمني. هذه الأنانية الكبيرة التي آل سعود اختصوا بها عن غيرهم من الحكام العرب، ولذلك لم يكن أمامنا إلا أن نستهدف هذه التجمعات للمرتزقة الذين غرروا بهم واستطاعوا أن يعني يقنعوهم بأن القتال هو بين يمني ويمني، وهذا غير وارد وهذا غير حقيقي. يحاول العدو السعودي أن يضلل الرأي العالمي ويجعل هذه ويفهم العالم بأن هذه الحرب يمنية، وهو غير حقيقي. هذه الحقيقة ليست واردة، وإنما السعوديين هم أنفسهم يحاولوا أن يلتفوا على موضوع قرار الحصار الذي صدر من قواتنا المسلحة بسفنهم وجميع مسارات البضائع التجارية، وهذه الحقيقة لن يستطيعوا مهما كانوا لن يستطيعوا أن يفلتوا منها، وقد استعدينا لها من وقت مبكر بفضل الله سبحانه وتعالى.
0: نعم، هذا صحيح. العملية كانت واسعة وكبيرة، تبعتها يوم أمس عملية جديدة في مأرب معسكر صحن الجن، أيضا كان هناك يعني ضربة مسددة وموفقة. هناك الكثير من الآليات ومن التجهيزات ومن التحشيدات التي تم القضاء عليها بشكل كبير جدا. القوات المسلحة اليمنية كانت واضحة في بياناتها عندما تحدثت أن أي معسكر يكون تابع لقوات العدو السعودي يتم التحشيد فيه لشن عدوان على المناطق الحرة سيكون مستهدف من قبل القوات المسلحة وسيتم مسحه بالكامل، يعني في إشارة إلى أن من يوجد داخل المعسكر عليه أن يغادر إذا أراد أن يحافظ على حياته. وكان هناك أيضا رسالة موجهة للمغرر بهم من المرتزقة الذين يعملون تحت لواء السعودية أن عودوا إلى مناطقكم ولا تقفوا أو تقاتلوا مع العدو السعودي لأنكم ستكونون هدف مباشر لنا. ما الذي رمت إليه القوات المسلحة من تشديدها في بياناتها على هذه النقطة بالذات؟
1: نحن من فضل الله سبحانه وتعالى نريد أن يعرف المرتزق بأن من الأفضل له أن لا يقاتل في صفوف السعودية، لأن من قاتل في صفوف المملكة السعودية هو لا يمكن أن يقاتل في معركة عادلة، لن يستطيعوا أن يكونوا مع الله ولا في سبيل الله. هؤلاء يقاتلون في سبيل الشيطان وفي سبيل أمريكا. فنحاول أن نقنع الأفراد والجنود الذين يقاتلون بأن يرجعوا إلى مناطقهم سالمين غانمين لن يمسهم سوء. وفي نفس الوقت هذه يعني وجدنا بدأت هناك بعض يعني بعض الأفراد تذهب من هذه المعسكرات، وشاهدتم في بعض المقاطع ذهبوا إلى يعني بلدانهم وعلى إلى قراهم، وهذه الطريقة هي الأنسب لكي يطمئن المغرر بهم ويعودوا إلى مناطقهم ولن يمسهم سوء أبدا. فكان البيان واضح أن هذا أن يفهموا أن القتال مع الجانب السعودي هو قتال مع الشيطان ومع أمريكا ومع إسرائيل. ولذلك يجب أن يفهم الكثير حتى القيادات الذين يعني يسعون إلى إعادة اليمن إلى حظيرة الذل والمهانة السعودية. يجب أن يفهم نحن نريد أن يعقل العدو السعودي ويعقل المرتزق. يجب أن يفهم وأن يفهم العدو السعودي بأننا بذلنا الغالي والنفيس وبذلنا دماء ظاهرة على مدى سنوات من أجل إخراج الشعب اليمني من ذل البقاء في حظيرة الذل السعودي. بينما يستميت المرتزقة ويقاتلون ويبذلون أنفسهم في سبيل إعادة الشعب إلى حظيرة الإذلال والاستعباد السعودي، وهذا لن يكون أبدا إن شاء الله.
0: نعم هذا صحيح. يوم أمس عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور وجه دعوات لأبناء المحافظات الجنوبية ألا يكونوا في مواجهة مع صنعاء يعني ويقفون بجانب السعودية. هو أوضح أن السياسة السعودية العدائية في اليمن تقوم على منع تشكيل أو تشكل أي سلطة يمنية تمتلك قرار سياسي سيادي مستقل سواء في المحافظات الشمالية أو في المحافظات الجنوبية. وأيضا قال بأن دعوات السعودية للزج بأبناء المحافظات الجنوبية في مواجهة مع صنعاء لا تمت بصلة إلى الدفاع عن الجنوب أو خدمة قضايا، وإنما تهدف إلى استنزاف طاقاتهم وتعميق الانقسام بين اليمنيين. هذه يعني هذا الحديث حديث واضح يجسد فعلا الحقيقة التي تسعى السعودية إلى تكريسها كحقيقة واقعية على الأرض، أن تجعل اليمنيين منقسمين وأن يقفوا في مواجهة ضد بعضهم البعض. يعني أنتم تحدثتم الآن قبل قليل عميد عبد السلام بأن السعودية تهيئ للعالم بأن الحرب في اليمن حرب أهلية. حديث الدكتور عبد العزيز بن حبتور يؤكد بأن السعودية هي تحاول المغالطة وتقوم بذلك. هنا كيف تشكل أو كيف يتشكل وعي لدى المواطن بحيث يكون قادر على مواجهة هذه الإشاعات السعودية أو يستطيع الوقوف ضدها ويعرف بأن السعودية لا تريد الخير لليمن وإنما هي تحاول أن تجعل الانقسام يتعمق بين اليمنيين بشكل أكبر حتى تستطيع أن تظل مسيطرة على الأرض وكذلك على الثروات؟
1: لن يستطيع الشعب اليمني أن يعني يفشل المخططات السعودية أكيد إلا إذا اجتمع على قلب رجل واحد. الشعب العظيم هذا يجب أن يجتمع على قلب رجل واحد ويضرب مخططات السعودية وأنانيتها ويعني مخططاتها بإبقاء اليمن تحت الحظيرة السعودية. تحت الظل السعودي. هذه المخططات لن نفشلها إلا بأن نكون يدا واحدة سواء مع الجنوب أو مع بقية أبناء الوطن، كلنا يدا واحدة وقلبا واحدا ضد هذا العدو المتقدرس المستكبر الذي مد يده إلى المخططات الإسرائيلية والأمريكية ويريد أن يكون يعني منفذا لها، ويسعى أن تبقى اليمن فقيرة وليس لها القدرة على أن تنهض، وأن يبقى هذا الشعب ممزقا، وأن يبقى هذا الشعب يعني في وضع صعب جدا اقتصاديا. هو يعلم أن اليمن يمتلك من الثروات الكثير، ويحاول منذ سنوات على إبقاء هذه الثروات لباطن الأرض، ولا يفهم الشعب اليمني أو يحاول أن يضلل على هذا الشعب أن بقاءه بهذه الطريقة هي الأصلح وهي الأنسب، وهذا غير صحيح. هنا الشعب اليمني بدأ يصحو ويفهم وعنده الوعي الكامل والثقافة القرآنية، رفعت بهذا الشعب إلى مستوى عالي من القدرة على الدفاع عن مقدراته، والقدرة على يعني تمسك بوحدته وتمسكه بقراره السيادي إن شاء الله.
0: نعم. يوم أمس عميد عبد السلام الإعلام الحربي بصنعاء وجه رسائل مهمة من خلال نشر مقطع فيديو يتضمن تدريبات داخل أنفاق واسعة للجنود وهم يحملون إشارات باسم قوات حرس الحدود ووحدة المهام النوعية. كانت هناك دلالات كبيرة وعميقة لهذه التسميات، وأيضا توحي بجاهزية قوات صنعاء التامة لنقل المعركة إلى العمق السعودي وتنفيذ عمليات نوعية دقيقة. هل نستطيع القول بأن اليمن انتقلت فعلا إلى مرحلة كسر العظم بالنسبة للعدو السعودي، بحيث تم إسقاط الحجة عنهم ورفضوا أن يجنحوا للسلم، لذلك لن تنتزع الحقوق منهم إلا بالقوة، واليمن أعد العدة لذلك؟
1: بفضل الله سبحانه وتعالى جعلنا يعني خطة فك الحصار ويعني عادة الأمور إلى وضعها الطبيعي، ويعني إجبار المملكة العربية السعودية على الانسحاب من الأراضي اليمنية، ويعني تركها للشعب وشأنه. هذه الخطة كانت على مراحل، فالمرحلة الأولى كانت الهجوم على المسارات التجارية فقط، أما يعني ستكون المرحلة الثانية إن شاء الله الهجوم على الإنتاج النفطي، إذا لم تعي المملكة العربية السعودية أنها يعني يجب عليها أن تقف عن غيها وعن استكبارها وعن يعني تدخلها في الشأن اليمني. لأننا بالفعل يجب أن يفهموا أنه ولا زمن الخضوع وجاء زمن جديد فيه رجال عقدوا العزم مع الله سبحانه وتعالى وعاهدوا شعبهم وأولادهم وعاهدوا الأجيال القادمة التي لا تزال حتى في أرحام النساء وفي أصلاب الرجال أن يورثوهم العزة والكرامة. ولن يأكل هذا الشعب والأجيال إلا من فوق رؤوسهم.
0: نعم، هذا صحيح. إذن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، قواتنا المسلحة اليمنية ماضية في تنفيذها مهما حاول العدو السعودي من خلال التحشيدات التي يقوم بها أن يحاول إشغال صنعاء عن قرار الحظر، فإن القرار ماضي إلى الأمام. وكما تحدثتم خطة فك الحصار هي تمضي على مراحل. نحن كما لاحظنا الآن الحصار البحري بالنسبة للسعودية من قبل القوات المسلحة الآن يعني الجنوب والشمال، إذن لم يعد هناك أي منفذ بحري بالنسبة للعدو السعودي خاص بتصدير النفط، إذن الآن هو محاصر بشكل كامل. تحشيداته الداخلية يتم ضربها وسيتم ضربها في أي مكان ستتواجد فيه. ما الذي بقي للسعودية حتى تحاول من خلاله أن تحقق أي انتصار على الأرض، أو حتى أن تثبت بأنها قوية وما زالت تسيطر على القرار في اليمن، خاصة في المحافظات المحتلة التي كما يبدو أن هناك غضب شعبي عارم وأن هناك ثورة قادمة ستجتث العدو السعودي من فوقها؟
1: في الحقيقة هناك يعني مراحل قادمة صعبة لن تستطيع المملكة السعودية أن تتجاوزها أبدا. هناك مفاجآت قادمة كبيرة جدا، ورغم أن السعودية تتلقى يعني نصائح من المراكز الاستراتيجية بعدم الاستمرار في غيها وفي تصعيدها وفي حصارها لليمن، إلا أنها يبدو أنها مخترقة على مستوى يعني المخابرات الإسرائيلية والأمريكية، وهناك يبدو أن القرار أصبح ليس بيد المملكة السعودية، وأن هناك أيدي خفية تشتغل وتعمل ما تشاء في المملكة، لأنه من المنطق ومن العقل ومن الحقيقة الذي يجب أن يتخذها الحكومة السعودية أن تقف عن هذه الممارسات الخاطئة والإجرام المتكرر واستمرارها في يعني معادات الشعب اليمني دون أسباب منطقية وعقلانية. هناك مفاجآت قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، سوف تجعل

0: كان هناك تحالف بحري دولي كما أسمته السعودية من 14 دولة. هذه التحالفات هل ستجلب للسعودية الأمان وهي لم تستطع أن تحققه لنفسها؟ وحتى أمريكا رغم السلاح الذي بعته للسعودية إلا أنها لم تستطع أن تقف في وجه الصواريخ والمسيرات اليمنية التي ذهبت لضرب أهدافها بدقة.
1: دائما الإنسان أو الدولة أو الحكومة التي تعمل مع الشيطان وتعرف أنها تمضي في ضلالها وغيها لا تستطيع أن تواجه الحق، ولذلك تبحث عن من يساندها سواء على المستوى الدولي وعلى المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي. لكن هذه التحالفات تحالفات ورقية ليس لها أي قيمة، لأن هذه الدول التي تجامل المملكة العربية السعودية تعرف أنها أن المملكة العربية السعودية أخطأت وتستمر في خطأها وليس لها أي جانب من جوانب الحق، وأن وقوفها ضد استقلال اليمن وعدم خروجها من الأراضي اليمنية يعتبر خطأ فاجحا ستتحمله المملكة العربية السعودية بنفسها. وهذه التحالفات ما هي إلا تحالفات على مستوى عادي لن تنفذ، ولا أعتقد أن هذه الدول ستوضع نفسها أمام واجهة اليمن العظيم الذي منحها الله مميزات خاصة في الجغرافيا ومميزات خاصة قتالية لا يستطيعون مواجهته.
0: نعم، تركيا وباكستان لماذا يزجان بنفسيهما في حرب مع صنعاء هما في غنى عنها، خاصة أن السعودية لا تستطيع حماية نفسها ولن تستطيع حتى حماية مثل هذه الدول عندما تقرر صنعاء منع ملاحتها البحرية في باب المندب على غرار السعودية؟
1: هؤلاء يعني سيأتي اليوم الذي تعتدي إسرائيل على تركيا وستجد نفسها تركيا وحيدة، ولن يقف معها إلا الشعب اليمني العظيم الذي هو مبدعي وقادر على صمت أي هجمات، ووقوفه الجاد مع غزة أثبت أنه رجل يعني حكومة مبدئية تتعامل وتنطلق من منطلقات قرآنية. ولذلك أكيد أن تركيا لن تنغمس في هذه المستنقعات الوحلة التي سوف تؤدي بتاريخ تركيا وحضارتها إلى الحضيض. ولا شك بأنها تحالفات صغيرة ولدينا القدرة بفضل الله سبحانه وتعالى على إجبارهم على فك هذه التحالفات، وهو في القريب العاجل سترون إن شاء الله مفاجآت عظيمة تجعل الشيطان يقف عن غيه وعن غطرسته بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: نعم، إذا نقول بأن هذه التحالفات ليست حلا بل هي استمرار للأزمات ذاتها، والمشكلة ليست في غياب التحالفات بل في غياب العدالة. السعودية تحاول أن تثبت بأنها دولة قوية وأنها لن تتراجع عن خياراتها، وقوتنا المسلحة في الميدان تثبت أنها هي الأقوى، وأن معادلة الردع على أرض الواقع قد تغيرت بشكل كبير جدا، وعلى السعودية أن تميل وأن تفضل أو تجنح إلى السلام إذا أردت فعلا أن تجنب اقتصادها المزيد من التدهور وأن تحافظ فعلا على ماء وجهها كما تريد، ولكن كما يبدو أنها لا تريد ذلك، ومن لم يمتلك قراره بيده فهذا هو حاله.
1: نحن نقدم رسالة إلى المرتزقة السياسيين بالذات، نقول لهم جربوا تذوقوا طعم الكرامة ولو مرة واحدة، تجربوا بدل أن تكونوا خانعين خاضعين تعملوا ضد بلدكم وضد شعبكم، وأنتم أيها المرتزقة السياسيين تقوموا بعمل إجرامي كبير لن يغفره الشعب اليمني لكم بتاتا. ولذلك هم اليمن سوف تكون عالية وفي خدمة البشرية، وسوف تكون أيوة على مستوى عالي إن شاء الله على في تحقيق العدالة على مستوى يعني والمستضعفين في العالم
0: بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذا ما سيكون. فمن يمتلك الكلمة والقرار الفصل ومن يمتلك الحق ولديه قضية عادلة هو فعلا الذي ينتصر، لأنه لا يفكر في

0: أي شيء سوى انتصار قضيته وذلك بمعية الله وفضله سبحانه وتعالى. ختاما أشكركم كثيرا العميد عبد السلام السياني الخبير العسكري مشاركتنا في هذه المدة الزمنية من عمر فترتنا المفتوحة المباشرة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وبإذن الله يكون لنا لقاءات أخرى قادمة بمشيئة الله.
1: شكرا كثيرا.
0: شكرا لكم، في أمان الله.
2: من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من؟ هو من؟ هو من؟

سلام الله عليكم وطاب صباحكم بكل خير وجميع أوقاتكم مستمعين الكرام. نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونرحب بكم إلى نشرة الأخبار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أولا أبرز عناوين النشرة. القوات المسلحة تستهدف حشودا ومخازن وآليات للعدو السعودي في معسكر صحن الجن بمحافظة مارب. إصابة 3 فلسطينيين إثر قصف العدو الصهيوني لقطاع غزة. وزارة الدفاع الروسية تعلن عن إصابة مصنع ومستودع في كييف وسفينتين قبالة سواحل أوديسا. وفي التفاصيل، أعلنت القوات المسلحة عن استهداف معسكر صحن الجن في محافظة مارب للخونة بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة. وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها أنه وبعد رصد دقيق لتحركات قوات العدو السعودي وأدواته من قوى الخيانة والنفاق، فقد تم ضرب هذه الحشود بما معها من المخازن والآليات والمعدات العسكرية في معسكر صحن الجن، وكانت بفضل الله ضربات نوعية ودقيقة بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة. ولفتت إلى أن العدو السعودي يواصل تحشيد قواته وتحريضها ودفعها إلى أتون حرب عدوانية باطلة وخاسرة، إصرارا على مواصلة حصار شعبنا اليمني المعتدى عليه وتصعيدا للعدوان على بلدنا. وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة اليمنية ماضية في مواجهة التصعيد بالتصعيد، وتؤكد أنها ستضرب بشدة أي تحشيد خياني أو قوة يأتي بها العدو السعودي لإبقاء الحصار مفروضا على بلدنا. وجددت القوات المسلحة التأكيد على استمرارها في تثبيت معادلتي الحصار بالحصار واستهداف التحشيدات السعودية العدوانية أينما كانت، ولن تسمح بأن تمر المخططات العدوانية على بلدنا دون رد فوري وشديد. وأضافت القوات المسلحة في البيان: نجدد نصيحتنا للمخدوعين والمغرر بهم من أبناء بلدنا بمغادرة معسكرات العدو السعودي والعودة إلى مناطقهم قبل فوات الأوان، وندعوهم إلى المسارعة للنجاة بأنفسهم وألا يكونوا وقودا لجهات خائنة رهنت مصيرها للخارج وهي تتاجر بهم وبدمائهم في سبيل مشاريع أجنبية احتلالية توسعية على حساب أمن وسيادة واستقلال الجمهورية اليمنية. وحيت القوات المسلحة بإعزاز قبائل مأرب الأبية والشرفاء الأحرار لوقوفهم إلى جانب شعبهم ضد العدو المحتل ووصايته، مؤكدة لهم ولكل قبائل اليمن أنها إلى جانبهم ومعهم لانتزاع حقوق شعبنا المحقة ورفع الحصار عنه. أصيب اليوم 3 فلسطينيين بينهم امرأة برصاص قوات العدو الصهيوني شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة، واستهدف إطلاق نار نفذته آليات العدو الصهيوني العسكرية مخيم حلاوة للنازحين في بلدة جباليا شمال قطاع غزة وفق وكالة سند الفلسطينية. في الشأن ذاته، أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز أن ثمن العنصرية الصهيونية المعادية للفلسطينيين ولا سيما المنتشرة على نطاق واسع في الأوساط العامة والشركات الغربية يفوق كل تقدير. وأضافت ألبانيز في تدوينة على منصة إكس الليلة الماضية قائلة: إن كل صوت يتم إسكاته أو تم إسكاته وكل مسيرة مهنية أنهيت وكل طفل جرى تجريده من إنسانيته في العناوين الرئيسية. وهذه كما أضافت هي تكلفة التواطؤ في الإبادة الجماعية، مؤكدة أن ذلك يمثل ضررا لا يمكن إصلاحه. أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن مدفعية العدو الإسرائيلي استهدفت فجر هذا اليوم محيط بلدة المنصوري في قضاء السور في جنوب لبنان بعدد من القذائف، ما أدى إلى إصابة بعض المنازل. قال مركز سجل السوري اليوم إن قوات العدو الصهيوني توغلت في قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة الأوسط برفقة دبابتين وجرافتين وعدد من الآليات العسكرية، وشرعت في تجريف الأراضي الزراعية في المنطقة. وأضاف المركز في تدوينة على منصة إكس أن قوات العدو الإسرائيلي احتجزت شابا خلال مداهمة نفذتها في قرية جاباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي. هذه الأنباء تتولى على حضراتكم مستمعين الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أكد الحرس الثوري الإسلامي في إيران أن اعتراف وسائل الإعلام الأجنبية بفشل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عدوانه ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية يمثل ثمرة للجهود المبذولة على كل المستويات، مشيرا إلى أن وسائل إعلام عالمية أقرت بفشل واشنطن في التغلب على إيران، وتحدثت بوضوح عن هزيمة ترامب والفخ الذي نصبه بنفسه في العدوان على إيران. وقال حرس الثورة الإسلامية في إيران في بيان اليوم إن هذه الاعترافات تعكس تألق مقومات الاقتدار العسكري للجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الذكية والدقيقة التي بذلتها وسائل الإعلام الثورية الحرة في مواجهة الأكاذيب والمبالغات العدائية التضليلية الأمريكية الصهيونية المستهدفة لإيران. في نبأنا الأخير، أعلنت الدفاع الروسية في بيان اليوم أن قواتها شنت الليلة الماضية ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة تطلق من البر على مؤسسات ومستودعات للوقود في العاصمة الأوكرانية كييف، كما استهدفت سفينتين في البحر الأسود كانتا تقلان أسلحة ومعدات عسكرية إلى موانئ أوكرانية بغارة من طائرات مسيرة هجومية روسية أثناء عبورهما البحر جنوب وشرق مدينة أوديسا، حسب ما جاء في بيان الدفاع الروسية، التي أعلنت أيضا أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت الليلة الماضية عشرات المسيرات الأوكرانية فوق 15 منطقة روسية وفوق مياه بحر أزوف. هذا كان النبأ الأخير في هذه النشرة، وأختمها بالتذكير بأبرز عناوينها. القوات المسلحة تستهدف حشودا ومخازن وآليات للعدو السعودي في معسكر صحن الجن بمارب. إصابة 3 فلسطينيين إثر قصف العدو الإسرائيلي قطاع غزة. وزارة الدفاع الروسية تعلن عن إصابة مصنع ومستودع في كييف وسفينتين قبالة سواحل أوديسا. بذا تنتهي نشرة الأخبار الثانية، استمعتم إليها من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أشكر لكم طيب الإصغاء وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك.
3: كما أمركم الله بذلك.
2: الهيئة العامة للزكاة.
4: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: أنا زوجة المؤمن علي جمال يحيى محسن نهشل. زوجي توفى الله يرحمه، وكان يشتغل في القطاع الخاص، وأمن على نفسه وعلى عيالي بهذا الموضوع، واشترك في التأمينات الاجتماعية، والآن أجي أستلم المعاش من بعده. أنصح كل واحد أنه يأمن على نفسه وعلى عيالي في هذا الموضوع، لأنه سبحان الله التأمينات لها دور كبير. الصدق أنا أقول لكم بشكل عام، أولاً قبل كل شيء التأمينات لها أول حاجة ما يلجأ واحد يده إلى الناس قبل كل شيء. ثانياً يعني يحصل مرض، يحصل عرض، يحصل أي حاجة سبحان الله العظيم للإنسان، صدق التأمينات لها دور كبير. أنا أنصح كل واحد يعني أنه يؤمن على عياله في هذا الموضوع.

اليمن بيئة استثمارية خصبة وتتمتع بالعديد من المزايا، أهمها الموقع الجغرافي الاستراتيجي والثروات الطبيعية والقوة البشرية. معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.

0: سامعين الكرام، العديد من الأنشطة والفعاليات التي تقام في عموم المحافظات الحرة، ومراسلو الإذاعة يوافون بالرسائل الصوتية. هذه الرسالة من الزميل محمد صالح القليبي من محافظة ذمار عن فعالية ثقافية وخطابية.
1: برعاية محافظ المحافظة الأستاذ محمد ناصر البخيتي، تقيم المكاتب التنفيذية بمحافظة ذمار، ممثلة بالمؤسسة العامة للاتصالات وفرع هيئة البريد ومؤسسة الطرق والجسور والمواصفات والمقاييس، فعالية ثقافية خطابية بمناسبة قدوم مولد الرسول الأعظم للعام 1448 هجرية. وفي الفعالية ألقى المهندس فؤاد أحمد القواس كلمة بهذه المناسبة.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وارض اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. الأستاذ محمود الجبين وكيل المحافظة، الأستاذ محمد عبد الرزاق وكيل المحافظة، الأستاذ محمد المداني مدير عام المؤسسة العامة للطرق، الأستاذ أحمد عبد الرزاق مدير عام البريد، الأستاذ صلاح الصيادي مدير عام الإحصاء، الأستاذ زكريا الماوري مدير عام صيانة الطرق، الأستاذ عبد الباسط الجرموزي مدير عام مكتب المواصفات والجودة، الأستاذ صادق السبلاني مدير عام الثروة السمكية، الأستاذ عبد الكريم الورقي مدير عام التأمينات والمعاشات، الأستاذ إبراهيم الكبسي مدير عام صندوق الاجتماعي. السلام عليكم الأخوة الحاضرون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب ونشكر لكم حضوركم لإحياء هذه المناسبة العظيمة والتي يدل الاحتفال بها على لين الفكر وركة الفؤاد وخشوع الإنسان، وعلى الشوق لرسول الله والسير على نهجه، بينما يعكس عدم التفاعل معها الجفاء والخواء والغلظة والقسوة. ومن عرف الفريقين عرف مصداق ما ذكرناه، أننا عندما نجتمع بمئات الآلاف من أجل رسول الله تعظيما، فإن هذه اللوحة الكبيرة تعكس صحوة إسلامية مبشرة، وهذا ما حصل بالفعل. محمد رسول الله أتى بالمشروع الإلهي الموعود من الله بالظهور، فهو امتداد رحمة الله تعالى وحكمته وعزته، ولذلك لا يساوي أي مشروع آخر، ولا يمتلك خصائص الثورة، ولا يمتلك خصائص القوة والنجاح ما يمتلك هذا المشروع، فهو الهدى والنور، وما يعارضه ضلال وظلمات، وهو الحق وما يعارضه ضلال. محمد رسول الله تحرك برسالة الله تعالى مبلغا وهاديا، مجاهدا وصابرا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. في هذه الأيام المباركة ومن كل عام ربيعي، يقف المؤمنين الصادقين موقف العزة والإيمان، موقف التقديس والإجلال والتعظيم لمناسبة عظيمة وغالية على قلوب المؤمنين، مناسبة المولد النبوي الشريف. وفي هذه المناسبة يجدد اليمنيون العهد لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بالتمسك بالمنهج القرآني والثقافة الإسلامية، ويعتبرون الاحتفال بهذه المناسبة واجب ديني ووسيلة لتوحيد الأمة، كما إنها تعتبر فرصة ليعرف العالم أجمع بسير النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، ويتجلى حب اليمنيين الرسول الأعظم في كل زاوية من زوايا العالم، ليظهرنا أمام العالم بأننا أمة ذات حضارة لها جذور ولها سمات وقيم راسخة. كما يعتبر الاحتفال بهذه المناسبة نقطة انطلاق باتجاه مولد جديد لأمة قوية منتصرة ومستقلة، تكتسي هيبتها وتحتل مكانتها العالية بين الأمم كما أراد الله لها أن تكون، واحتفاء بنعمة الله وتقدير لفضله، وتعبير عن هوية إيمانية راسخة للقيم الإسلامية النبيلة. ونحن اليوم معنيون بأن نعزز من خلال هذه القيم الرسالة من خلال هذه القيم الرسالية تحررنا من الطاغوت، وأن نرى في هذه الرسالة الإلهية أنها عملية إنقاذية وتحررية لهذا الإنسان من تحكم قوى الطاغوت والاستكبار. وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نجدد العهد والولاء لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فأن نسير على نهجه وأن نستمد منه العزة والكرامة، ونستمد منه الطاقة والعون والسداد لنبني ونحصن ونحيي هذه الأمة العظيمة. وندعوكم جميعا كبارا وصغارا للحشد الكبير والحضور المشرف للفعالية المركزية في 12 من ربيع الأول، حيث سيجتمع أبناء الشعب اليمني بجميع أضيافه ومكوناته لنبين للعالم أجمع تمسكنا وحبنا العميق لنبينا وقدوتنا. ونسأل الله العلي العظيم العون والقبول والسداد والرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفك للأسرى والنصر والتأييد للمجاهدين والخزي والنكال للأعداء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
2: ويسأل
1: هكذا كنا معكم بهذه الرسالة من المؤسسة العامة للاتصالات وفرع هيئة البريد والمؤسسة العامة لطرق الجزور والهيئة اليمنية لمواصفات المقاييس وضبط الجودة في الفعالية الثقافية والخطابية بمناسبة قدوم مولد الرسول الأعظم للعام 1448 هجرية. هذه تحياتي.

0: سمعينا الكرام، ومن هذه الرسائل الصوتية هذه الرسالة من محافظة حجة والزميل ماجد زيد تحت عنوان ارتباطنا بالرسول هو سر انتصارنا في مواجهة اليهود والنصارى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الأعزاء في فترة التحية اليمن عبر هذه الإذاعة صنعاء البرنامج العام. أبرز الأنشطة والفعاليات اليوم في محافظة حجة وتحت عنوان ارتباطنا بالرسول وسر انتصارنا في مواجهة اليهود والنصارى وأوليائهم، يقيم مكتب التربية والتعليم بمحافظة حجة فعالية ثقافية احتفاء بهذه المناسبة. حول هذا الموضوع استضفنا الأستاذ علي عبد الله القطيب مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، حياك الله أستاذ علي.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله.
1: فاضل الاحتفاء بهذه المناسبة دلالات إيمانية كبيرة، أبرز هذه الدلالات.
2: حقيقة كما هو كل عام نحن اليوم نقيم أولى الفعاليات التحضيرية الخاصة بمناسبة الموت النبي الشريف العام 1448، ومن دلالاتها الإيمانية أنها تؤكد مدى ارتباط أبناء الشعب اليمني شعب الإيمان الحكمة برسول الله رسول الرحمة المهدى لهذه الأمة. ونحن نعتبر أن أهم دلالة متعلقة فيما يتعلق بالجوانب الإيمانية أننا نسير على نهج رسول الله في جهاد الطغاة والمستكبرين والمتمثل في أمريكا وإسرائيل اليوم الذين يسعون فسادا في الأرض. فكما قلنا نحن اليوم نبدأ أولى الفعاليات التحضيرية لهذه المناسبة على مستوى مكتب التربية المحافظة، وستكون هناك فعالية تحضيرية مماثلة في كل مكاتب التربية بالمديريات، وكما هو الحال أيضا في جميع مدارس المحافظة بناء على خطة زمنية وجدول زمني لإقامة هذه الفعاليات التحضيرية بعمل.
1: سيد الفاضل، مما لا شك فيه أننا نخوض معركة مقدسة هذه الأيام، معركة انتزاع حقوق وفك الحصار. مدى كلما كان ارتباط اليمنيين بالرسول صلى الله عليه وسلم كلما حقق الفوز والنجاح والفلاح بالدنيا والآخرة.
2: دون أدنى شك، وأنه كلما أقيمت هذه الفعالية بزخم جماهيري كبير وأظهر فيها أبناء اليمن مدى ارتباطهم برسول الله، دائما تكون هناك فتوحات في كل المجالات على كل المستويات على كل الصعود، سواء في الساحة العسكرية في الميدان العسكري أو في المجالات الاقتصادية والسياسية أو غيرها. ونحن إن شاء الله في هذا العام نعول على هذه المناسبة العظيمة أن ستكون لها نتائج كبيرة جدا تتعلق بفك الحصار عن أبناء شعبنا. وقد رأينا ورأيتم جميعا يوم أمس وقبل أمس أن الضربات التحيدية القوات المسلحة جعلت العدو يتأرجح ويراجع حساباته، وبإذن الله سيكون هناك فتح كبير بعد هذه المناسبة العظيمة.
1: وأنت في القطاع التربوي سيد الفاضل، كيف نكتدي ونجعل الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا ومنهج حياة نسير عليه؟
2: رسوله هو المعلم والمربي الأول للبشرية، وسيكون ويجب أن يكون كل معلم وكل تربوي مقتديا برسوله، لأنه يمثل رسول الله في ساحة التعليم في ساحة التربية. ندعو الإخوة المعلمين والإخوة التربويين إلى أن يقتدوا برسول الله في منهجيته في حياته في تعاملاته في أخلاقه، لكي نبني جيلا محمديا قويا يستطيع أن يقف أمام هجمة الأعداء الشرسة التي تهدف إلى ضرب القيم ضرب المبادئ، حتى نتمكن من صون وتحصين أبنائنا وتحقيق النصر بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: سيدي الفاضل، إذن ما الواجب علينا ونحن نحيي هذه الذكرى الغالية على قلوبنا جميعا؟
2: علينا أن نجعل من هذه الذكرى محطة تربوية للتزود، لكي نستطيع من خلالها أن نقف على أقدامنا، أن نفشي المخططات قوى العدوان قوى الشر قوى الاستكبار، خصوصا ونحن اليوم في جبهة عظيمة جدا نقف فيها في وجه قوى الشر كما قلنا وقوى الطغيان. هذه الذكرى تعتبر محطة للتزود كما قلنا، يجب أن نغتنمها، وهي أشبه ما تكون بشهر رمضان الذي لا يحول في السنة مرة واحدة، وكذلك هذه المناسبة كفعالية احتفائية لن تكون إلا مرة واحدة، يجب علينا أن نغتنمها، أن نجعل منها نماذج، نجعل منها كما قلنا لابد أن تكون هي فرصة لا يجب أن تضيع من بين أيدينا، سواء في مدارسنا سواء في مجتمعاتنا في مساجدنا، يجب علينا أن نستغلها لبناء أنفسنا روحيا وثقافيا ودينيا.
1: إذن أيها الأعزاء، نشكر الأستاذ علي عبد الله القطيب، تحدثنا فيه عن بصورة موجزة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ليكون الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. بإذن الله سنوفيكم بأي أنشطة جديدة إحسان بهذه المناسبة الغالية على وجودنا من محافظة حجة مستقبلا. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذا أردت معرفة سبب تخلف الدول الإسلامية وذليتها للغرب، تأمل في اتفاقية الدفاع المشترك بين التركي والباكستاني والسعودي، واسأل عن اتجاه التحالف ودوافعه ومن هو العدو المشترك. انحراف البوصلة وتبعية الرعاية العمياء للأنظمة المرتهنة هو سبب تخلف دولكم. هذه التغريدة لحسين زين الدين.
1: الأرض بتتكلم عربي.
2: الله أكبر.
1: أمجاد يا عرب أمجاد.
2: والله الزمن يا سلاحي.
1: واليوم
2: لا أرض ولا عروبة ولا أمجاد.
3: صحيح لو قالوا عرب وعوام عقولهم بالطيش مهومة.
1: والسلاح
2: سيف بيد عجوز.
1: لكن يا خبير العرب مشهورين
2: بما؟
1: بالشجاعة
2: في الاعتقالات والتنكيل بالمواطني.
4: امسكوه هو ومرته وولاده.
5: ولادي ما عملوا شيء.
4: لك يا حرامي العنزه شو بتخلف؟
5: العنزه شو بتخلف؟ بتخلف عنزه.
4: والمطلوب بخلف مطلوبين.
0: باسم الغرباني غرد قائدا: تجهزوا وجمعوا أطنانا من الأسلحة الفتاكة والذخائر والمتفجرات، يريدون أن يفجروا الجبهات البرية. لماذا؟ من أجل ماذا؟ وما الذي دعاهم لذلك؟ فقط لأن الشعب اليمني طالب برفع الظلم السعودي عنه، فتحركوا من أجل استمرار الحصار والتجويع والظلم والحرمان للشعب اليمني. أي حقارة وأي خساسة وعمالة وصل إليها العدو السعودي المجرم وأثنى به.

أما زيد البعوة فقد غرد بقوله: اتفاقية ما يسمى الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان لن تحول بين الشعب اليمني وبين حقوقه المشروعة التي أبرزها فك الحصار الذي تفرضه السعودية منذ أكثر من 10 سنوات. ومن يقف في صف السعودية ضد اليمن وشعبه وحقوقه فعليه أن يتحمل تبعات العواقب التي ستطاله. فك الحصار أفضل للجميع.

أما حزام الأسد فقد غرد قائلا: ليست دماء يمنية، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. من باع نفسه للريال السعودي وارتهن للغازي والمحتل ليشارك في العدوان والحصار على شعبه فقد تجرد من الانتماء إلى هذا الشعب المؤمن المجاهد.

وهذه تغريدة لعبد الفتاح حيدرة يقول فيها طبعا العنوان عبر شاشة التلفزيون: السعودية تغلق حدودها أمام جرحى قوات الطوارئ اليمنية. والتغريدة تقول: نهاية المرتزق، السعودية تسمح فقط باستقبال الجرحى السعوديين في منفذ شرورة وتمنع دخول الجرحى من المجندين اليمنيين التابعين لها إلى مستشفيات السعودية بعد العملية التي استهدفت التحشيدات العسكرية اليمنية في العبر والثنية والرويك.

0: أما هذه التغريدة فهي لحسن أحمد شرف الدين، يقول فيها: أردوغان الذي هب بجيشه للدفاع عن قطر من خطر السعودية، ها هو اليوم يتعهد بالدفاع عن السعودية، الارتزاق لا دين له، والساعة بخمسة جنيه والحسابة بتحسب.
1: صعبة عصمت قانون اللي قال لك هذا الكلام.
2: قال أنا يعني عصمت إني أنا حاربت جميع الأقوام، حاربت الإنجليز، حاربت الصرب، حاربت اليونان، حاربت الروس واليمن. أنا رحت لليمن، كنت قاعد حامية هناك في اليمن. قال مثل اليمنيين محاربين أشداء ما شفت في حياتي.
3: شعب الإيمان والحكمة شديد الباس، شعب الإيمان والحكمة شديد الباس. أسمع أسمع.

أيضا تغريدة لمحمد الفرح يقول: أنا أستغرب من السعودية تحشر نفسها في كل قضية وتفتح مشاكل في كل بلد وتريد أن تحاصر وتحتل وتمتلك نفوذا، وعند أول تهديد تذهب لباكستان وتدعو الدول العربية للإدانة وتستغيث بالعالم للوقوف إلى جانبها. باختصار، إذا لم تكن كفوا للمنازلة فلماذا تبحث عن المشاكل؟ في العادة الجبان يبقى في موقعه الطبيعي ويتعايش مع واقعه ويترك عالمنا خاليا من نفاقه ومؤامراته وعدوانه ولا يجاري الكبار، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. أما المضحك في الأمر فهو من يحتمي بالسعودية ويركن أن تدافع عنه.

أما هذه التغريدة فهي لدرغام آل هادي، يقول فيها: عجيب هذا الشعب، محاصر يعيش عزيزا، يقاوم، يضرب، يضرب ويهدد ويمنع ويتكلم ببرودة الأعصاب. حقيقة إنكم مصنع للرجال، بوركتم أيها الأفضل.

الحمقى يظنون أن اليمنيين عندما يرددون لا نبالي لا نبالي جعلوها حرب عالمية، فإنهم يمزحون. على أي حال، هزيمة الأتراك وسحقهم هو من التخصصات اليمنية، ونذكرهم على سبيل المثال من عام 1547 إلى 1548 فشل أولى حملات الاحتلال الجيش التركي للأراضي اليمنية. 1567 إلى 1569 هزائم عثمانية متتالية أمام الثورات اليمنية. 1597 إلى 1607 الثورة الكبرى بقيادة الإمام القاسم بن محمد، وخسر العثمانيون فيها معظم اليمن. عام 1635 طرد العثمانيون نهائيا من اليمن وانتهى احتلالهم الأول. من 1904 إلى 1911 هزموا في حرب الإمام يحيى وانتهوا إلى صلح دعان. عام 1918 طردوا وانسحبوا نهائيا من اليمن وانتهى احتلالهم الثاني.

0: لنا شرف الوعود. مهما حاولوا أن نخلص فلن نخلص، أليس كذلك؟
1: إذن سامعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة الأثيرية الذي لم يبق لنا فيها إلا أن نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وهذه تحية مشرف هذه الفترة طاهر الحراسي. ومن داخل الاستوديو إشراق المقري وذكرى جحا. الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب وصايمة إبراهيم. نظم ومعلومات هشام العيزري. صيانة هندسية مأمون الدرويس. هندسة صوتية يحيى مهدي.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أصيب اليوم 3 مواطنين بينهم امرأة برصاص قوات العدو الإسرائيلي شمال خان يونس جنوب قطاع غزة، واستهدف إطلاق نار نفذته آلية العدو العسكرية مخيم حلاوة للنازحين في بلدة جباليا شمال القطاع وفق وكالة سند الفلسطينية. أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن مدفعية العدو الإسرائيلي استهدفت فجر اليوم محيط بلدة المنصوري في قضاء صور بعدد من القذائف، مما أدى إلى إصابة عدد من المنازل. قال مركز سجل السوري اليوم إن قوة العدو الإسرائيلي توغلت في قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة الأوسط برفقة دبابتين وجرافتين وعدد من الآليات العسكرية، وشرعت في تجريف الأراضي الزراعية في المنطقة. وأضاف المركز في تدوينات على منصة إكس أن قوة العدو احتجزت شابا خلال مداهمة نفذتها في قرية جباثة الخشب بريف القنيطرة الشمالي. أكد الحرس الثوري الإيراني أن اعتراف وسائل الإعلام الأجنبية بفشل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحرب ضد إيران يمثل ثمرة للجهود الإعلامية الثورية، مشيرا إلى أن وسائل إعلام عالمية أقرت بفشل واشنطن في التغلب على إيران، وتحدثت بوضوح عن هزيمة ترامب والفخ الذي نصبه بنفسه في الحرب ضد إيران. وقال الحرس الثوري في بيان اليوم إن هذه الاعترافات تعكس تألق مقاومات الاقتدار العسكري والجهود الذكية والدقيقة التي بذلتها وسائل الإعلام الثورية في مواجهة الأكاذيب والمبالغات العدائية لأعداء إيران. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن قواتها شنت الليلة الماضية ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة تطلق من البر على مؤسسة صناعية عسكرية ومستودع للوقود في العاصمة الأوكرانية كييف، كما استهدفت سفينتين في البحر الأسود كانتا تنقلان أسلحة ومعدات عسكرية إلى موانئ أوكرانية بغارة من طائرات مسيرة هجومية روسية أثناء عبورهما البحر جنوب وشرق مدينة أوديسا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت الليلة الماضية 397 مسيرة أوكرانية فوق 15 منطقة روسية ومياه بحر أزوف. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وبينكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: قمامة الجيران الطيبين
3: مالها؟
2: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
3: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
2: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
3: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
2: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة اللي عند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
3: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحياناً ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوماً من القمايل.
2: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بأحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
3: ولا تنسى إن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
2: كلام في محله مع تحيات
3: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
5: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
7: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. لازلنا نتحدث عن الآيات القرآنية التي تخاطبنا وتحدثنا عن رسول الله وتقدم لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وآيات القرآن حينما تتحدث عن النبي تقدمه كما قلنا بإشادة عظيمة، لا تقدمه كإنسان وكرجل عادي، بل إنسان يجب أن يكون له مقام عظيم في قلوب المؤمنين، مكانة عظيمة في قلوب المؤمنين، لأن له مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. لكي يهتدوا به لا بد من الإجلال والإعزاز والإكبار لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كما قدره وأعزه وأجله ورفع من ذكره الله سبحانه وتعالى ورفع من مكانته. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. في هاتين الآيتين نجد أن الله سبحانه وتعالى يقدم النبي عدة صفات: هو الشاهد، وهو البشير، وهو النذير، وهو الداعي، وهو السراج المنير. هذه إشادة، هذا إعزاز وإجلال وإكبار من الله، ويريد الله سبحانه وتعالى أن نتعامل مع النبي بتلك المواصفات. حينما نقف مع أول صفة: إنا أرسلناك شاهدا. الشهادة هنا من أهم ما فيها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قدم للمؤمنين شهادة واقعية في واقع الحياة، في واقع العمل، في واقع الحركة التي قام بها. مثلا لو جئنا في هذا الزمن لنقول: كيف يمكن تغيير نفسيات الناس؟ كيف يمكن أن يهتدي الناس؟ كيف يمكن أن يرجع الناس إلى الله؟ كيف يمكن أن تتغير ثقافة الناس بعد أن تحركت الصهيونية بوسائلها الإعلامية والتثقيفية الهائلة والكبيرة وغيرت من نظرة الناس؟ أصبحت نظرة الكثير على مستوى العالم نظرة ليست النظرة القرآنية، نظرة واهتمام بالشهوات، اهتمام بالماديات، اهتمام بالمتع الزائلة. لم تعد هناك النظرة قيمية مبدئية أخلاقية. كثير من الناس استطاعت الصهيونية بإمكانياتها الهائلة أن تجعل همهم الأساسي هو الماديات في هذه الحياة، أن تجعل همهم الأساسي كيف يشبعون رغباتهم وشهواتهم في هذه الحياة. لم يعد هناك قيمة للمبادئ والأخلاق وللدين وللأشياء المعنوية. كيف يمكن هداية الناس؟ قد يحبط المؤمنون ويعجزون، وعندما يحبطون ييأسون فلا يتحركون. فالله سبحانه وتعالى يقدم لنا شاهد عن رسول الله، بمعنى أن المجتمع الذي تحرك فيه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله ليغيره، ليهديه، ليبصره، ليشده إلى الله، ليجعل منه نقطة الانطلاقة. مثلا نقطة الانطلاقة تبدأ من العرب، من الجزيرة العربية. لم يكن ذلك المجتمع مجتمع مثلا مسالم أو مجتمع متواضع أو مجتمع عقلاني يتعقل يتفهم بسرعة ما يقال له وينطلق عندما يفهم. لم يكن أيضا مجتمع نقول أنه سريع الاقتناع، ولم تكن قلوبهم أيضا لينة ورقيقة بل قاسية. هناك غلظة، هناك فظاظة، هناك أيضا قوما لدة كما قال الله في قضية الإنذار: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدة. اللدادة عندما نقولها باللهجة العامية، لدادة معناها الإنسان لا يتفاهم بسرعة، لا يقتنع بسرعة، لا يصر على قوله، على عناده، ليس متعقلا متفهما، إنما يجادل ويعاند ويكابر. هكذا قال الله عن مجتمع العرب. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا: رسول الله استطاع أن يغير تلك النفسيات، أولئك القوم، أولئك المجادلين، أولئك الذين كانوا يتواصون من شدة عنادهم ومن شدة كبرهم ومن شدة خصومتهم للإسلام ولرسول الله، كانوا يتواصون فيما بينهم ليس بالحق والمعروف إنما بالباطل. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. يتواصون فيما بينهم أن يتكاتفوا، أن يصبروا على نصرة الله والعزة، على نصرة الحجارة والأخشاب. وهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أنه الصادق الأمين، ورغم ذلك يجادلون ويعاندون غلظة وقسوة، وبعيدين كل البعد عن العقلانية وعن التفهم والتعقل والتفكير المنطقي. ورغم ذلك لم يكن النبي ييأس، ولم يكن النبي يمتلك مثلا وسائل كبيرة جدا لما هو الحال الآن. يمكن أن يستخدم الإنسان وسائل التكنولوجيا، وأن يستخدم القنوات، وأن يستخدم أيضا الإذاعات، أن يستخدم الصحف والمجلات والمسرح وغيره فيما يشد الناس إلى الله، فيما يهدي الناس، فيما يبصر الناس، فيما يجعلهم يتعقلون الأشياء. يستخدم الإنسان الإنترنت، يستخدم الإنسان حتى الذكاء الاصطناعي. لم يكن الرسول يمتلك كل تلك التكنولوجيا، لا. ورغم ذلك قدم لنا النبي شاهد أنه يمكن للإنسان إذا صدق مع الله ووثق بالله أن يغير ذلك الواقع. قلوبهم كانت في كثير منها خالية من الرحمة، قسوة وغلظة وفظاظة. قبيلة تهجم على جارتها القبيلة الأخرى فتقتل الرجال وتسبي النساء والأطفال، إما أن تستخدمهم كعبيد أو أن تبيعهم في سوق النخاسة بلا رحمة وبلا شفقة. غلظة وفظاظة كبيرة جدا، بل كانوا يصلون إلى ما لم تصل إليه الوحوش. ليس هناك حتى الوحوش تفعل مع أبنائها ما كان يفعله العرب من وأد البنات. كان العربي يئد ابنته ويدفنها في التراب، يدسه في التراب مثل ما قال الله، بدون أي ذنب وبدون أي رحمة. بل البعض منهم كان يتركها حتى تكبر قليلا فيذهب بها، وقد أصبحت تتكلم، قد أصبحت في تلك في ذلك العمر الذي يكون الإنسان في مشاعر محبة كبيرة جدا لتلك الطفلة، يذهب بها هي تنفض التراب عن ثيابه وهو يحفر لها، حتى إذا ما أتم تلك الحفرة ألقاها في تلك الحفرة وأهال عليها التراب. هل هناك من الوحوش من يفعل هكذا بأولاده؟ ولا الوحوش، قسوة كبيرة. واستطاع النبي أن يغير تلك النفسيات وتلك القلوب وتلك المشاعر وتلك أيضا العقليات، حتى وإن لم يغير كل يغيرهم جميعا، غير الواقع العام. إلا فكانوا في عنادهم إلى أن يعرض لنا القرآن ما قاله البعض منهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. حالة عناد ومكابرة كبيرة جدا. هل يأس النبي؟ هل أحبط؟ هل توقف؟ لا. إذن هذا شاهد، شاهد لكل من يبلغ هدى الله، شاهد لكل من يتحرك في تغيير النفسيات وشدها إلى الله وإعادتها إلى الله سبحانه وتعالى. أن النبي قدم شاهد، لأن النبي لم يتحرك في مجتمع نقول من السهل جدا هدايته، لا، تحرك في مجتمع من الصعب جدا هدايته وإعادته إلى الله سبحانه وتعالى. من الصعب جدا أن تغير في ذلك الواقع، لكن رسول الله كان يتحرك وكله ثقة بالله، يستخدم كل الأساليب التي علمه الله إياها ويثق بالله ويدعو الله سبحانه وتعالى، فاستطاع أن يغير القلوب القاسية والعقليات المتحجرة والنفوس المعاندة والمكابرة وواقع القوم اللدة. استطاع أن يغيره الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. وبذلك قدم النبي شاهد لكل إنسان ينطلق في الدعوة إلى الله، لكل إنسان ينطلق في الشد إلى الله سبحانه وتعالى وفي هداية الناس وفي تغيير النفسيات بأنه يستطيع أن يفعل. فالرسول شاهد على كل إنسان في كافة جوانب الحياة. طبعا قدم النبي شاهد في الجانب السياسي، في الجانب الاجتماعي، في الجانب الاقتصادي، إن شاء الله سنتحدث عنها في حلقات قادمة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
6: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وحواريهم وأصحابهم أجمعين وعلى عباد الله الصالحين في كل حين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 37 و38 من سورة يوسف، وهي سورة مكية، والآيتان تحكيان حلقة من حلقات قصته الرائعة. تلك هي حلقة سجنه، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فلقد دخل معه فتيان، فهم في سن واحدة متقاربة، ولهذا ربما أنه أنس إليهما وأنس إليه، وعرف من خلاله الحميدة والرشيدة أنه من المحسنين. وعلى ضوء هذه الثقة والصفة التي اتصف بها يونس بين السجناء، أنس إليه وعرض عليه رؤياهما. وهنا يمكننا أن نقبس عدة أنوار ومعان جليلة. أولها أن المؤمن بالله لا يتغير خلقه السمح، ولا يختفي فيه طبع الإحسان مهما اختلف به الزمان وتبدل المكان من سعة إلى ضيق ومن ضيق إلى سعة، فهو راض مؤمن ثابت مطمئن سمح محسن في كل حال، لا يهزه ظلم ولا يغيره ضلال، لأنه مستمسك بذي الجلال الذي لا يتغير ولا يتبدل به حال. هذا أولا. ثانيا أن الرجل المؤمن يشع بالإحسان في تعامله مع من حوله، ويقسط في علاقاته مع الناس حتى ولو اختلف معهم في الأنظار وتباعدت بينهم الأفكار، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولهذا وجدنا صاحبي السجن رغم شركهما يصفان يوسف عليه السلام بأنه من المحسنين، وما ذلك إلا لحسن تعامله معهما ومع كل المساجين. ثالثا أن المؤمن بالله لا بد أن يحبه الله، وإذا أحب الله عبدا أحبه الناس، فإذا به يشع بنور الأنس والأمان، وترف القلوب بمحبته، وتبش الوجوه بمودته، وتبتهج النفوس بمجالسته، وترتاح الأرواح بمخالطته. وهذا ما لمسناه من صاحبي السجن إزاء يوسف، فلقد أنس به دون سواه ولجأ إليه في أمر يهمهما وأسر إليه به. رابعا وهذا ما نحن بصدده، أن المؤمن بالله لكي يستطيع استئناس الناس إليه ويذبهم إليه لا بد أن يظهر لهم ما لديه من علم ومعرفة وما يتبتع به من فهم وحكمة، يفعل ذلك لا للرياء والمباهاة، ولكن ليزيدهم ثقة به واطمئنانا إليه. وهكذا كان موقف يوسف عليه السلام في الآية التي نقبس منها، فلقد بادر إلى إظهار ما وهبه الله من علم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. إنه لشأن عجيب وامتياز غريب ومقام مهيب، إنه نوع من علم الغيب، وهذا شأن يجذب القلوب ويؤلف الناس حوله في كل الخطوب، فيستطيع به أن يقربهم إلى إيمانه بأحسن أسلوب ومن أقرب الدروب. ولكن هل عرض يوسف ذلك الامتياز وأسنده إلى نفسه؟ كلا، بل أسنده إلى ربه، فهو الذي وهب وأكرم، وعلم الإنسان ما لم يعلم. وهكذا قال يوسف: ذلكما مما علمني ربي. يا له من خلق صادق وإيمان واثق. فلماذا علمه ربه هذا العلم؟ هل هو النسب إلى إبراهيم؟ كلا، ما للنسب هنا من سبب، وما لتعليمه والتكريم من علة أخرى إلا اتباع ملة إبراهيم. الاتباع فقط هو السبب، أما النسب فلا أثر له أبدا. استمعوا: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما هي هذه الملة؟ وما هو شأنها في الناس؟ وما هو واجب الناس إزاءها؟ ها هو الإيضاح والإفصاح: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إنها ملة التوحيد، هي أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وهذا هو الحق الذي يتبع، وهو الذي به إبراهيم اقتنع. فما كان لإبراهيم الذي آتاه الله رشده واتخذه خليلا وجعله للناس إماما أن يشرك بالله شيئا، بل كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه هي ملته. وما كان لأبنائه إسحاق ويعقوب ومن تلاهما إلا أن يكونوا على ملته، لا لأنهم من أسرته، ولكن لأنها وصيته. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه هي الملة، وهي فضل من الله على الناس، فهو الغني عن الناس، وما يدعوهم إليها إلا رحمة بهم. وإنه يريد تحريرهم من العبودية للعبيد، ويريد لهم الفلاح في هذه الدنيا ويوم الدين. فمن حقهم أن يشكروا بالاستجابة لله وبالإنابة إليه وبتوحيده، لينالوا فضلا منه ورحمة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثله فليعمل العاملون. ولكن الناس لا يشكرون، فيا حسرة على العباد، كيف يفرون مما يرفعهم وينفعهم. وهذا هو الداء الدفين الذي يدفن الإنسان في أسفل سافلين. فالعبودية لغير الله هي الجهالة والضلال والغفلة والخبال، لكن العبودية لذي الجلال هي العلم والكمال والهدى والجمال والنور والجلال. وهذا ما أكده يوسف عليه السلام حين علل علمه بأنه اتبع ملة إبراهيم. لا السلالة ولا النسب آتته العلم، ولكن الإيمان بالله الكريم. وهذا فضل عليه وعلى الناس، وها هو يدعو الناس إلى أن ينالوا هذا الفضل. فقال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تدعون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا هو العلم الذي يجب أن يعلمه الإنسان، وهذا هو الحكم والحكمة الذي يجب أن يحتكم الإنسان إليه ليكون في عز وأمان وعلى نور وبيان، وإلا فهو في ظلام وامتهان، وفي ضلال ما بعده ضلال. نسأل الله أن نكون ممن عمل صالحا ولم يشرك بعبادة ربه أحدا. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام، يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي، يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: الحلقة 21.
2: ماذا تقول يا أبي؟
3: ما سمعت يا بني، فلقد قررت الخروج من شبام والعودة إلى صعدة.
2: الأمر ما رأيت يا أبي العزيز.
3: جيشنا منهك لكثرة ما خاض من معارك وكثرة أسفاره المتواصلة من منطقة لأخرى، وفرساننا يتناقصون لتوزعهم على المناطق لتثبيت الأمن. وأخشى ما أخشاه يا محمد، أن نحصر في هذه البلاد بعد قلة مناصرين.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله. وها هو واليكم على صنعاء علي بن سليمان قد خرج منها رغم تحذيركم له يا أبي.
3: لقد بذل جهده وما استطاع يا محمد، لكن ألا يعفر وطريف قد تمكنوا من الخروج من السجون في صنعاء وظهر وغيرها من المناطق، وحشدوا الكثير من أتباعهم المفسدين وباغتوه ليلا في صنعاء، وبالكاد تمكن من المغادرة.
2: والآن مرني يا إمام بما تحب وترضى.
3: اذهب يا محمد، ومر أنصارنا وأهلينا بتجهيز الأمتعة، فسنرحل إن شاء الله تعالى في صباح الغد.
2: أمرك مطاع.
3: أريد أن تخبر حراس السجن بأنني سأزور المساجين هذه الليلة.
2: أفعل ما رأيته وأمرت به يا أبي.
4: أيها السجناء، التزموا أماكنكم والزموا الصمت، فمولانا الإمام الهادي حاضر لزيارتكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين، أما بعد، لقد أتيتكم يا أهل اليمن بداع منكم، ولم آتي بلدكم طبعا في ملك أو رئاسة، وإنما أردت الإصلاح ما استطعت. فتنكرتم للمعروف وأشعتم المنكر وتعمدتم قتالي، خاصة من هم هنا من آل طريف وآل يعفر، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا قوم، إن أناسا منكم قد أثاروا الفتن في كل مكان من البلاد، وها قد وهبتكم أنفسكم آمرا بإطلاق سراحكم، فاتقوا الله في سركم وعلانيتكم، فاخرجوا متى شئتم، فإني خارج من بلدكم صباح غد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
5: بماذا تفسر يا أسعد اليعفري قرار الرجل العلوي رحله والإفراج عنا؟
6: أحس بضعفه أمام قوتنا نحن آل يعفر وآل طريف.
5: حقا يا أسعد.
6: بالفعل يا رجل، آثر السلامة له ولمن معه فرحل، ولك أن تقول ولا هاربا، أولك تفسير آخر يا دعي الحكمة؟
5: وها قد رحل إمام الحق ومعه أبو الأتاهية والدعام، وستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً.

0: أعلم أنك تحس بإهمالها وقلة المزروع منها.
1: لك أن تفسر لي السبب ذلك يا أبا العتاهية.
0: كانت هذه الأرض يا مولاي لجة خضراء، وكان محصولها الزراعي المتنوع وفيرا ومن أجود المحاصيل الزراعية.
1: ثم ماذا؟
0: انصرف المزارعون عن زراعتها بسبب تسلط الفاسدين عليهم من أصحاب الوجاهة والإمارة ورؤوس العشائر النافذين الذين تعودوا سلب الناس حقوقهم.
1: بإذن الله يا أبا العتاهية لن نبقي على فاسد ومتسلط أو متجبر ومتكبر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحس من ملامح وجهك يا بني أنك تحمل خبرا.
2: أجل يا أبي، فقد وصلتنا أخبار بأن صعصعة وابن زياد قد جمع جيشا ونصب الكمائن لحربنا.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: دعني يا إمام أخرج لمهاجمتهم، فأنا أعرف سوء هؤلاء الظالمين وأعوانهم.
1: كلا يا أبا العتاهية، فأنا أدخرك لأمر آخر، ولكن هذا ابن محمد سيجمع من تبقى من أنصارنا للخروج لملاقاتهم. اذهب يا بني واجمع الرجال، وقبل أن تغادروا هلموا إلي لأحدثكم قليلا.
2: أمرك مطاع يا أبي.
1: اذهب يا بني حفظك الله. فاعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن من لا يبغون الهدى والصلاح في بلد اليمن خرجوا يدعون إلى اتباع الهوى والانصراف عن الهدى، فخرج أمراء الفساد محاولين إطفاء نور الحق حتى يعود الناس إلى ظلمة الباطل. واعلموا أن الله تعالى قد فرض على المسلمين أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ونسأل الله البلاغ لنا ولكم إلى ذلك، والمعونة والقيام به هادين مهتدين صابرين محتسبين لا مبدلين ولا مغيرين. والله العزيز الحكيم يقول: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ونسأل الله الرحيم أن يصلي هو وملائكته على محمد النبي وعلى أهل بيته الطاهرين.

0: آه يا لشدة حزني وحيائي من الله ورسوله ومن الإمام الهادي إلى الحق.
1: هون عليك يا مولاي علي بن سليمان، فما خرجت من صنعاء إلا مكرها مضطرا بعد أن تعرضت للغدر.
0: بأي وجه سألقى الإمام وقد خالفت أمره وخرجت من صنعاء وهو حذرني من ذلك؟
1: لقد بذلت جهدك يا مولاي، ولولا خيانة بعض العسكر الذين أظهروا الولاء وأبطنوا الخديعة لما كنت غادرت صنعاء.
0: إني لأشعر الآن بما يشعر به الإمام من حزن شديد لما توالت عليه من مصائب. يقتل المجاهد الصالح عباد، ويغادر الإمام شبام، ويخرج المفسدون على ولاته في كثير من المناطق، والأدهى والأمر مغادرتي أيضا لصنعاء.
1: لكن الإمام الهادي عليه السلام بإيمانه وثقته بوعد الله ووعيده أهل لمواجهة الشدائد والصعاب والتغلب عليها.
0: سلام الله عليه، وهذا ما يهون الأمر علي قليلا، لكني كلما فكرت في اللحظة التي سأقف فيها بين يديه أتصبب عرقا خشية أن يكون ساخطا علي.
1: لا قلق يا مولاي لا قلق، فهو حتما سيقدر ويتفهم.
0: هذا ما أدعو الله أن يحدث.
1: وعلى كل، ها نحن ماضون إليه

استقر الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين في ريدة بعد خروجه من شبام، وما أن تمكن ابنه أبو القاسم محمد من هزيمة المفسدين صعصعة وابن حميد وإرغامهما على الفرار، حتى توجه ابن بسطام وابن حميد في جيش كبير من بني الحارث وبني عبد المدان إلى نجران لنهبها وسلبها وقتل واليها محمد بن عبيد الله.

0: أما أنا الأوان لمغادرة ريدة إلى صادا يا مولاي.
1: أرى يا أخي تأجيل المغادرة إلا إذا كان لك رأي آخر.
0: فللرأي فيما تراه يا إمام.
1: ولماذا تسألني يا أخي عن سبب تأجيل مغادرتنا إلى صعدة؟
0: لا أخفيك يا مولاي أنني أخشى أن يتوجه جيش آل يعفر وظريف والجفاتم نحونا ونحن قلة.
1: تكاثرت المحن يا أبا العتاهية، فآل طريف وآل يعفر في صنعاء وشبام، وبنو الحارث في نجران بقيادة ابن بسطام وابن حميد. انصرف الكثير ممن كانوا معنا، ومع هذا هي أهون المحن يا أبا العتاهية.
0: وهل هناك ما هو أشد محنة مما ذكرت يا مولاي؟
1: ما أسمع يا أبا العتاهية عن ذلك الرجل الذي أحل الحرمات وطغى وبغى وعاث ولاث في بعض بقاع اليمن وسطا وجنوبا.
0: عرفته من وصفك يا مولاي، إنه القرمطي علي بن الفضل.
1: أجل، أمر هذا الرجل يؤرقني كثيرا، أنا أخشى على أهل اليمن من فتنته وسوء ما يدعو إليه.
0: أعلم يا مولاي أنك قد حملت هموم أمة بأسرها، وقد قمت خلال سنوات بقائك هنا بتحقيق ما كان يصبو إليه المستضعفون من الناس، وبإذن الله لن تكون له قائمة في اليمن وأنت بيننا يا إمام.
1: سنستعين بالله عليه.
0: أفلن تجيبني الآن يا إمام على سؤالي؟
1: إني أنتظر قدوم والينا على صنعاء علي بن سليمان، فقد أرسل إلي أنه قادم نحونا. أريد أن أعرف وضع صنعاء بعد أن غادرها.
0: حقا لا شك أن المفسدين قد عاثوا فيها الفساد وساموا أهلها ألوان العذاب.
1: وهذا ما أخشاه، ولكن هل وردت أخبار عن أخينا محمد بن عبيد الله والي نجران وحربه ضد المفسدين من بني الحارث؟
0: لم تصل بعد رسله إلينا، ولا نملك له وللمؤمنين معه غير الدعاء يا مولاي، وما النصر إلا من عند الله.
1: أسأل الله أن يبدي لهم بالخوف أمنا
0: يا رب،
1: وبالعسر يسرا، ويمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، إنه رؤوف رحيم. ببركة الصلاة والسلام على خير الأنام محمد وآله الطاهرين،
0: صلوات الله عليه وعليهم أجمعين.

0: أبي في هم وغم وضائقة يا أخي.
1: فدته نفسي وروحي، ليتني أدري ما يفرج ضيقه وهمه وغمه حتى أحمل عنه ولو بعضا من حمله.
0: الحمل ثقيل يا أخي، فلا أنا ولا أنت ولا حتى جميع أنصارنا يطيقون حمل النزر اليسير مما يحمله والدنا.
1: وحر قلباه مما يعانيه.
0: هون عليك يا أخي، فهذه المرارة لم ولن توهن من ثباته وصبره وسعيه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإقامة الحق والعدل.
1: ما سيدخل السرور على قلب والدنا هو توافد المناصرين، وقد سمعت أن عمنا عبد الله تحرك من الحجاز نحونا ومعه عدد من الفرسان.
0: نحمد الله على ذلك. أتعلم سيسر والدنا الإمام كثيرا بوصول أخيه والفرسان.
1: أتدري ماذا يريد الإمام من بقائنا في ريدة دون أن نتوجه إلى صعدة؟
0: ها، أترى ما أراه يا أحمد؟
1: ماذا؟
0: والي صنعاء علي بن سليمان يدخل خيمة أبينا الإمام.
1: ترى ماذا يحمل من أخبار؟
2: الإمام الهادي، مع تحيات مركز الإعلام الثوري

0: صادقا.
1: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أصيب اليوم 3 مواطنين بينهم امرأة برصاص قوات العدو الإسرائيلي شمال خان يونس جنوب قطاع غزة، واستهدف إطلاق نار نفذته آلية العدو العسكرية مخيم حلاوة للنازحين في بلدة جباليا شمال القطاع وفق وكالة سند الفلسطينية. أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن مدفعية العدو الإسرائيلي استهدفت فجر اليوم محيط بلدة المنصور في قضاء سور بعدد من القذائف، مما أدى إلى إصابة عدد من المنازل. قال مركز سجل السوري اليوم إن قوة العدو الإسرائيلي توغلت في قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة الأوسط برفقة دبابتين وجرافتين وعدد من الآليات العسكرية، وشرعت في تجريف الأراضي الزراعية في المنطقة. وأضاف المركز في تدوينات على منصة إكس أن قوة العدو احتجزت شابا خلال مداهمة نفذتها في قرية جباثة الخشب بريف القنيطرة الشمالي. أكد الحرس الثوري الإيراني أن اعتراف وسائل الإعلام الأجنبية بفشل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحرب ضد إيران يمثل ثمرة للجهود الإعلامية الثورية، مشيرا إلى أن وسائل إعلام عالمية أقرت بفشل واشنطن في التغلب على إيران، وتحدثت بوضوح عن هزيمة ترامب والفخ الذي نصبه بنفسه في الحرب ضد إيران. وقال الحرس الثوري في بيان اليوم إن هذه الاعترافات تعكس تألق مقاومات الاقتدار العسكري والجهود الذكية والدقيقة التي بذلتها وسائل الإعلام الثورية في مواجهة الأكاذيب والمبالغات العدائية لأعداء إيران. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن قواتها شنت الليلة الماضية ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة تطلق من البر على مؤسسة صناعية عسكرية ومستودع للوقود في العاصمة الأوكرانية كييف، كما استهدفت سفينتين في البحر الأسود كانتا تنقلان أسلحة ومعدات عسكرية إلى موانئ أوكرانية بغارة من طائرات مسيرة هجومية روسية أثناء عبورهما البحر جنوب وشرق مدينة أوديسا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت الليلة الماضية 397 مسيرة أوكرانية فوق 15 منطقة روسية ومياه بحر أزوف. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وبينكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
2: وقفة إعلانية.
3: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار رمزية وأداء نوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: بالإحسان نبلسم الجراح. وبمزيد من تقديم خدمات الرعاية الصحية نتطلع لمجتمع أكثر إشراقا. في المستشفى العربي الدولي نضع بين أيديكم عروضنا التخفيضية، خصم 30% من عمليات مناظير العظام. ولضمان جودة خدماتنا الطبية تجرى كافة عمليات مناظير العظام تحت إشراف نخبة من أطبائنا ذوي الخبرات والكفاءة العالية. الدكتور محمد عبد قيران أخصائي مناظير العظام جامعة كيروف روسيا يبدأ العرض من الأول من أغسطس حتى 15 من أغسطس 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء 60 شمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
1: كلام في محله.
2: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
3: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
2: للمها كذا؟
3: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
2: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
3: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
2: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
3: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
2: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
3: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
2: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
1: كلام في محله،
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
6: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلة، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
5: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية.
7: وسيبقى نبض قلبي يا منية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
5: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
8: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
5: برع يا استعمار. برع يا استعمار، برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار، من أعداد وتقديم إشراق محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميطة.
9: على أسوار السيادة اليمنية تتكسر أجنحة الغطرسات السعودية وتتسع معادلة الحصار بالحصار من جنوب البحر الأحمر إلى شماله. وفي خلفية المشهد تبقى إرادة الشعوب الحرة هي صاحبة القرار والسلطة التي ستطهر الأرض من دنس الخيانة ورجس الاحتلال. وعلى العدو السعودي تدور الدائرة، وخيارات القوات المسلحة لا تعرف الرحمة، وستكون أكثر وجعا عليه إذا لم يلتزم بخارطة الطريق ويجنح للسلام.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. تعيش المحافظات المحتلة الخاضعة لسلطة العدوان السعودي حالة من الفوضى الأمنية والاختناق الاقتصادي، حيث شهدت مدينة عدن وبقية المحافظات المحتلة أزمة غاز خانقة خلال الأيام الماضية ألقت بظلالها على مختلف مناحي الحياة. ودائرة الغضب الشعبي تتسع رفضا لوصاية الاحتلال السعودي وسياسات التجويع والإفقار المتعمد.
2: فعلا نكد يا شيخ، حياة نكد، دقنا دقنا من الحرة، دقنا من كل شيء. الله يعلم بحالنا، كيف حالنا، حالنا بالنكد، أخبار اللغمة ما يقول أدرسها بحالتي بالنكد. قلت أدور منين أنا، أنا ما حد يحلم بحالتي يعني. نكد يا شيخ، متناكو عش من حكومة هذه.
3: مين بعد صلاة الفجر ونحن جالسين مطبرين بالمحطة في الطابور حق الغاز المنزلي، كيف حزروا فزروا دبتي فين دبتي فين دبتي دكي من حصلت الآن العالم أمجد يطبر معانا، والله طلع زي المواطنين ما شاء الله. ايش رأيك بالطابور والبهدلة وال...
4: والله شوف
3: ايوه اطربنا
4: اسمع
3: ها
4: انا هلال المطبلين
3: ايوه
4: امسك واحد وارجعه والله
3: ارجعه
4: دي بيقول ثلاقه خلاص ثلاقه طفوا الكهرباء هذيك الايام
3: شفت كيف
4: بالله صور لنا ذي غار راسه وهو بيعرق. كنا نبغى نقول كلمه ثانيه بس احتراما
3: ايوه نتابعنا
4: بيتابعونا جهال برضه
3: ايوه صحيح.
4: ثانيا كانت الازمه تحصل فقط ايام الاعياد وايام المناسبات
3: نعم
4: رمضان، اما الان عادها اخص وخصص.
5: هذا هو المسار السعودي، شوفوه المسار السعودي اللي بنمشي عليه لنا 7 شهور. عذبوا الناس، بهدلوا بالناس، تعبوا العالم. هذا المسار السعودي، شوفوه.
0: يوميات من القهر والإذلال والتجويع تكتب في طوابير الغاز، وجريمة تجويع ممنهجة تديرها الرياض عبر أدواتها، وخنق اقتصادي متعمد، وثروات النفط والغاز تضخ في جيوب لصوص العمالة والخيانة وتنهب لصالح دول الاحتلال.
6: طوابير ممتدة تبتلع أرصفة عدن منذ خيوط الفجر، أسطوانات فارغة تصطف كشواهد حية على الانهيار، أقدام تسمرت لساعات طويلة بحثا عن شعلة نار.
3: مين بعد صلاة الفجر ونحن جالسين مطبرين بالمحطة في الطابور حق الغاز المنزلي،
7: مطبرين من الساعة 5 الفجر وللآن
3: والآن قضية 8
7: والآن قضية 8 وعادوا طوابير لوين
3: نمد البصر وعادوا يمشي الطابور
7: عادوا يمشي.
6: يشتري المواطن غازه بالقطارة وبأسعار باهظة حتى بات ملء أسطوانة واحدة مهمة شاقة بفعل الغلاء الفاحش.
8: تعرفوا إيش اللي يقهر يعني، رغم أنه يعني من الصباح من الفجر نحن مطبرين، والله والناس اقسم بالله من كفر ضيقهم وضبحهم يوصل للترمبة ويعبي ب6000، والله قدام عيني بيعبي ب7000 واحد، واللي واحد عبي ب8000، واللي واحد عبى قدامي ب5000. يعني الناس ضباح، الناس وصلوا لمرحلة يلا وانه يسوق ما عاد يقدرش يعبي 20 لتر. تقوا الله وامركم لله يا كفر.
6: خنق اقتصادي يدار مباشرة من الرياض، ثروات الغاز تضخ في أرصدة لصوص الشرعية، وأصحاب الأرض يطحنون تحت عجلات الأزمات المفتعلة. لا شح في الموارد بل فائض في الفساد والارتزاق،
9: حتى في استلام الإيرادات من النفط وغيرها لصالح من البرنامج السعودي. البرنامج السعودي هو الذي يقوم بدور الحكومة. سمعت في الدنيا أن حكومة توقع مع يعني حكومة بلد توقع مع دولة ثانية أنها تسلم لها الإيرادات وتكون المسؤولة الإيرادات هذه الدولة الثانية.
10: إيرادات كلها حق الدولة تروح
9: عند الدولة، ما فيه إرادة النفط والكذا والله أيوة
10: كلها تروح
9: ولا ولا تستطيع أن تعترض الحكومة اليمنية.
6: الرياض تضيق الخناق عمدا لكسر كبرياء المواطن، وهنا ينفجر صوت الشارع بالحقيقة.
11: اتقوا الله، اتقوا مات من الجوع. اتقوا الله، حاربتوا احنا من الغاز، حاربتوا احنا من البترول، حاربتوا احنا من الماء، حاربتوا احنا من الكهرباء. الا في عذاب، الا في عذاب، اتقوا الله.
6: معاناة الغاز ليست سوى بوابة إلى مشهد أشد قتامة، فالكهرباء أعدمت عمدا كعقاب جماعي، والعملة نحرت لتتحول لقمة العيش إلى أداة ابتزاز. تدمير مدروس يسقط الأقنعة ويعري حقيقة العدو ومرتزقته. استراتيجية خنق سعودية ممنهجة بضوء أخضر أمريكي يدير آلة التجويع الشامل، ليغدو الوطن تحت وصايتهم طابوراً لا ينتهي من القهر.
0: الاغتيالات تعود إلى حضرموت، والاحتلال السعودي ينشر أكبر تعزيزات له في المنطقة الشرقية المحتلة لمواجهة مرتزقة الإمارات في المناطق النفطية والمواقع الاستراتيجية في المحافظة.
12: نشر الاحتلال السعودي اليوم تعزيزات عسكرية ضخمة بالمنطقة الشرقية المحتلة، يتزامن ذلك مع ترتيبات لنهب النفط بمعية الولايات المتحدة. وأفادت مصادر قبلية في حضرموت بأن التعزيزات تضم معدات عسكرية مختلفة، بينها منصات صينية متنقلة لاعتراض المسيرات. وتم توزيع التعزيزات، وتأتي التعزيزات التي قد قدمت عبر منفذ الوديعة البري بالتزامن مع وصول فريق أمريكي للإشراف على عملية تصدير النفط. وأفادت المصادر بأن الاحتلال السعودي سيحصل على حصة كبيرة من مخزون النفط اليمني بمعية الولايات المتحدة، بينما سيتم صرف جزء من لصالح مجلس رئاسة الاحتلال المشكل من الرياض. يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر مع قرار الرياض نهب مخزون النفط بعيدا عن القوى اليمنية الموالية لها. وتداولت منصة تابعة للانتقال وموالية للإمارات صور حشود عسكرية ضخمة وهي تناور في ضواحي المكلا، وجاء الاستعراض العسكري عقب ساعات على بيان تحدث الانتقالي أكد في أن المجلس سيمنع بشتى الطرق أي محاولة لنهب النفط اليمني. وتشهد حضرموت توترا مع استعدادات أمريكية سعودية لنهب مخزون النفط في حضرموت.
0: وفي سطرة ارتزقة الإمارات وبقايا ميليشيات الانتقالي يستفزون المواطنين برفع صور حكام الإمارات في أحد اجتماعات المجلس الانتقالي المنحل، مما يكشف عن خفايا الدور الخبيث الذي ما تزال تمارسه الإمارات في الجزيرة.
13: في مشهد يعكس ذروة التبعية المطلقة، تصدرت صور حكام الإمارات اجتماعا للمجلس الانتقالي المنحل في محافظة يرخبيل سقطرى. الاجتماع الذي جرى برئاسة سعيد بن قبلان استفز اليمنيين على منصات التواصل الاجتماعي، وأثار الأسئلة حول الدور الذي لا تزال تلعبه الإمارات عبر أدواتها في الأرخبيل اليمني رغم ادعاءاتها المتكررة بالانسحاب من الملف اليمني. حصد هذا الموضوع العديد من التفاعلات، نأخذ لكم ما يقوله في بدايتها توفيق أحمد. هذا المشهد الفاضح يضع النقاط على الحروف العارية ويكشف الحقيقة التي يتهرب منها بائعو الأوهام، وهي أن هؤلاء مجرد أدوات ومقاولين بالوكالة أوكلت إليهم مهمة جرف اليمن أو الهوية اليمنية وتسليم الجزر والمنافذ الاستراتيجية للكفيل الخارجي مقابل فتوت أو فتات الأموال وصكوك الارتهان. السيادة الوطنية لا تباع في أسواق المقايضات، والجغرافية اليمنية الضاربة في عمق التاريخ لن تبتلعها مشاريع التمصير والسلخ الرقمي. من يظن أن حراسة عروش الوكلاء ستمحو هوية سقطرى الأبية يشتري لنفسه عار التاريخ.
1: برا يستعمار، برا يستعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: الحصار بالحصار. منذ عقود طويلة مارست السعودية حكم الوصاية على اليمن عبر قنوات رسمية وغير رسمية، واستمر النفوذ السعودي بدرجات متفاوتة وبشكل ممنهج. حولت البلاد إلى حديقة خلفية للمملكة وفق سياسة ارتكزت على إشعال الفتن وإدارة الأزمات عبر مسارين متوازيين: الأول إفساد الذمم وتجنيد العملاء والمرتزقة وشراء الولاءات الرخيصة لضرب الاستقرار الداخلي وإطلاق السكينة العامة وإشعال الصراعات القبلية. أما المسار الثاني فتمثل بالتمويل العسكري مقابل تجويع المواطنين، وهذا ما تمارسه بشكل واضح في المحافظات المحتلة كأداة للضغط والتطويع وإدارة الفوضى بعقلية المحتل على حساب سيادة الوطن ومصالح الشعب. وفي هذا السياق الكثير من الشهادات والوثائق التي كشفت الدور السعودي في تخريب اليمن تحت مظلة الوصاية.
6: لم تبدأ الحكاية في عام 2015، بل تعود إلى سنوات سبقت العدوان.
14: عندي علاقة شخصية مع شخص مستشار كان في الديوان أيام الملك عبد الله. أنا أذكر جيدا أنه مرة من المرات قلت له سياستكم في اليمن يعني ليست جيدة، فأجابني جواب أنا لا أزال أذكره وأحكي. قال يا أخي إحنا الوالد المؤسس علمنا شيئا، علمنا بأنه يمن مستقر أعظم تهديد للسعودية.
6: وثائق سعودية سرية نشرها موقع دروب سايت تكشف ما كان يدار بعيدا عن الأضواء. الوثائق تعود إلى عام 2012 وتكشف آلية إدارة السعودية للصراع في اليمن، لكن المفاجأة الأكبر وجود لجنة خاصة أنشئت عام 1962 لتوجيه السياسة السعودية تجاه اليمن.
15: إدارة الصراعات واحدة من الأساليب الحكومة أو أساليب هذه اللجنة الخاصة. اللجنة الخاصة كان لها أمور يعني كثيرة في قضية إشعال الصراعات الداخلية، وبسبب طبعا من أسباب يعني إشعال هذه الصراعات إشغال الرأي العام بصفة عامة في اليمن عن القضايا الجوهرية الهامة التي تهم الناس.
6: وتكشف البرقيات أن السياسة السعودية اعتمدت على استغلال الانقسامات الداخلية ودعم أطراف محلية لإدارة الصراع من خلف الستار.
16: تشير إحدى البرقيات المؤرخة في مايو عام 2012 إلى تحويل 5 ملايين ريال سعودي إلى جبهة دماج. برقية أخرى مؤرخة في مارس عام 2010 وموقعة من الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز بالموافقة على الإفراج الفوري عن 50 مليون ريال سعودي لتسليح القبائل التي تقاتل أنصار الله على الحدود.
6: لكن النتائج جاءت معاكسة، فشلت المخططات وسقطت الأدوات واحدة تلو الأخرى أمام صمود اليمنيين. ومع انهيار رهاناتها غير المباشرة انتقلت السعودية إلى العدوان العسكري المباشر. وفي العام 2015 أعلنت تحالفا عسكريا بدعم أمريكي سياسيا وعسكريا واستخباراتيا، عدوان استهدف الإنسان اليمني وطال المدارس والمستشفيات ودور العبادة وصلات الأفراح والعزاء والمزارع والطرقات، وخلف عشرات الآلاف من الشهداء ومئات الآلاف من الجرحى والنازحين، وفرض حصارا خانقا استمر 12 عاما ولا يزال يلقي بآثاره على اليمنيين. واليوم لا يراها اليمنيون مجرد وثائق تاريخية، بل دليلا على سياسة امتدت لعقود قامت على إدارة الصراع وتغذية الانقسامات. لكن المعادلة تغيرت، واليمنيون يؤكدون أن زمن الوصاية والإملاءات الخارجية قد انتهى.
0: في ظل استمرار المعاناة الإنسانية التي فرضها تحالف العدوان السعودي الأمريكي على الشعب اليمني، يواصل العدو السعودي تعنته وممارساته الإجرامية عبر إحكام الحصار وتعطيل مقومات الحياة لفرض العقاب الجماعي وتركيع الشعب اليمني. وفي تحول استراتيجي لافت، أعلنت صنعاء معادلة الحصار مقابل الحصار والتصعيد مقابل التصعيد كواقع ميداني لا يقبل المساومة ولا التأويل. وضعت النظام السعودي أمام استحقاق تاريخي لا يقبل القسمة على اثنين، إما الاعتراف بحقوق اليمن وإنهاء العدوان ورفع الحصار، أو الغرق في واقع عسكري لا يعرف الرحمة.
1: ضربة لم تكلف اليمن كثيرا، لكنها أصابت الشريان الأهم للسعودية، خط الإمداد الذي يربط بقيق بينبع. لم يعد الاستهداف لما يرى على السطح، بل لما يعطل المنظومة بأكملها. وإسقاط طائرة بيرقدار أكنجي كان بداية الرد، ثم تلاه العقاب الحقيقي. اليمن يقول: نحن في زمن الرد الفوري، القدرات تطورت وبنك الأحداث اتسع، ومعرفة نقاط الضعف أصبحت أكثر دقة. الإنتاج يختنق والتحميل يتعطل والناقلات تتردد في الإبحار، وإن تقدمت أحرقت والحماية أصبحت مستحيلة. الحصار لم يعد يطال اليمن وحده، بل أصبح أداة ردع ترتد آثارها على من فرضه. منظومات الدفاع متعددة الجنسيات عجزت أمام أول اختبار، وشبكة الإمداد باتت مكشوفة. التخبط وفشل الدفاعات جعلهم يوزعون الاتهامات يمنة ويسارا ليهربوا من الحقيقة. الضربة يمنية والعجز سعودي. الخيار الآن واضح، إما إنهاء العدوان والحصار أو ضربة بعد ضربة بعد ضربة.
0: الحصار بالحصار معادلة أربكت النظام السعودي وأسواق النفط العالمية، وأصبحت خياراته أكثر ضيقاً بعد توسيع القوات المسلحة نطاق الحصار والاستهداف من شمال البحر الأحمر إلى باب المندب والبحر العربي جنوباً. وهذا ما وضع الرياض أمام تحديات استراتيجية تمس أمنها النفطي وملاحتها البحرية ومشاريعها الاقتصادية.
17: يفتح استهداف السفينة النفطية السعودية وفاء شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع مرحلة جديدة في مسار الحظر البحري الذي أعلنت القوات المسلحة اليمنية بدأه في 22 من يوليو الماضي. على الخريطة تكشف العملية انتقال نطاق الاستهداف من الممرات الجنوبية عند باب المندب إلى أقصى شمالي البحر الأحمر بعد اتجاه السفن السعودية نحو موانئ ومسارات بديلة هربا من الحظر اليمني المفروض جنوبا. وبحسب البيان نفذت العملية بعدد من الصواريخ البالستية وأصابت السفينة بصورة دقيقة، بما يعكس امتداد القدرة العملياتية اليمنية على طول البحر الأحمر وعدم اقتصارها على منطقة جغرافية محدودة. بيانيا ترتفع حصيلة السفن النفطية السعودية المستهدفة منذ بدء الحظر إلى 8 سفن، في حين بلغ عدد السفن التي منعت وأجبرت على التراجع والعودة إلى 29 سفينة. هذه الأرقام توضح أن الحظر لا يقوم فقط على تنفيذ ضربات مباشرة، بل يجمع بين الاستهداف والردع وإجبار السفن على تغيير مساراتها أو العودة، بما يؤدي إلى تضييق خيارات الملاحة النفطية السعودية. يشير البيان إلى أن إحكام الحصار من باب المندب دفع النظام السعودي إلى تحويل حركة سفنه باتجاه شمال البحر الأحمر، لكن استهداف سفينة وفاء أمام ينبع يحمل رسالة بأن المسار البديل أصبح بدوره داخل نطاق العمليات. على الخريطة تتوزع حركة الملاحة البحرية السعودية على موانئ رئيسية على امتداد الساحل الشرقي للبحر الأحمر من ضبا شمالا مرورا بينبع ورابغ وجدة وصولا إلى جيزان جنوبا. ومع إحكام الحظر على باب المندب اتجهت السفن النفطية السعودية إلى البحث عن مسارات بديلة، حيث برز ميناء ينبع بوصفه أهم نقطة انطلاق لشحنات النفط السعودية على الساحل الغربي. وعليه تتحول خريطة البحر الأحمر من ممر بديل إلى نطاق حصار ممتد من الجنوب إلى الشمال في إطار معادلة الحصار بالحصار، مع تأكيد القوات المسلحة اليمنية استمرار العمليات وتصاعدها لإغلاق جميع المنافذ أمام الملاحة السعودية.
0: استمراراً لنهجه العدائي وفشله العسكري، لجأ العدو السعودي إلى تشكيل تحالف بحري دولي جديد في محاولة بائسة لإعادة إنتاج الفشل واستنساخ التكتلات العسكرية المنكسرة أمام قوة وصلابة القوات المسلحة اليمنية وصمود الشعب اليمني. هنا وفي هذه المرحلة وبعد 12 عاماً من الحصار، تجد السعودية نفسها أمام واقع مختلف لا تقدر على تحمل تبعاته لوحدها. فما هي حسابات الرياض العسكرية أمام معادلة لا تحتمل أنصف الحلول؟ وما هي سيناريوهات التصعيد وتداعيات المرحلة المقبلة؟ هذه التساؤلات وغيرها سنحاول الإجابة عليها مع ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج بالرأي الاستعمار، الدكتور أنيس الأصبحي الخبير السياسي. أهلا بكم دكتور أنيس معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
18: أهلا وسهلا، سعد الله وقاتكم بكل خير.
0: حياك الله دكتور أنيس. في بيان القوات المسلحة الأخير إشارة واضحة إلى أن صنعاء انتقلت من مرحلة الرد العقابي، أو انتقلت بالأصح إلى مرحلة الرد العقابي. 9 سفن ضربت حتى الآن تابعة للعدو السعودي، والكثير من السفن غيرت مسارها، ونطاق الحصار والاستهداف أيضا توسع من شمال البحر الأحمر إلى خليج عدن والبحر العربي جنوبا. معادلة صنعاء الجديدة تضع الرياض أمام أصعب اختبار منذ بداية العدوان السعودي على بلادنا. ما هي أهمية هذا الحظر البحري على العدو السعودي وما تأثير هذا القرار على اقتصاد المملكة؟
18: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا إعلان صنعاء توسيع نطاق قرار الحظر الملاحة للعدو السعودي ومنع مرور السفن وناقلات النفط من جنوب البحر الأحمر إلى شماله قلص البدائل للرياض التي لجأت إليها، وذلك لتحقيق تداعيات الحصار اليمني الناتج عن منع مرور إمداداتها من جنوب البحر الأحمر، وضاعف أزمات الإمداد لاقتصاد النفط السعودي. ويأتي هذا الاستهداف طبعا الأخير أيضا في إطار فرض قرار خطة الملاحة البحرية على العدو السعودي وفق معادلة الحصار بالحصار، وبالتالي استطاعت القوات اليمنية بالرصد بدقة لكل هذه التحركات للسفن سواء في من جنوب البحر الأحمر أو من شماله، حتى يتم تلبية مطالب شعبنا برفع الحصار عنه. ولقد أثبتت هذه التطورات الميدانية الأخيرة للقوات المسلحة اليمنية إنه لم يعد كذلك استهداف السفن أو استهداف السفينة في شمال ينبع الأخيرة، هي رسالة واضحة بأنه لا يمكن تجاوز معادلة الحصار بالحصار بمسارات بديلة، وبالتالي هذا أثر على اقتصاد العدو السعودي وارتفاع النفط متجاوزة أضعاف أسعار النفط العالمية، وبالتالي هنا يتم ترتيب قرار الحظر حقيقة، وبالتالي السعودية اليوم هي أمام كماشة حقيقية بأنها لا تستطيع التحكم في مضيق باب المندب أو التهرب من شمال البحر الأحمر، وبالتالي تم معادلة هذه المعادلة القوية بأنه لن يتم رفع الحصار إلا برفع الحصار عن الشعب اليمني.
0: نعم دكتور أنيس، حسابات الرياض العسكرية أمام معادلة لا تحتمل أنصاف الحلول، وعلى ما يبدو أن الغطرسة السعودية ستقودها حتما إلى تجرع مرارة الهزيمة والفشل وتكلفها أثمانا باهظة. كيف تقرؤون سيناريوهات التصعيد وتداعيات المرحلة المقبلة إذا استمر النظام السعودي في هذا التعنت وتجاهل المطالب المشروعة للشعب اليمني؟
18: طبعا عملية التعنت للعدو السعودي وعدم مطالبته بفتح الحصار عن الشعب اليمني بدون قيود أو شرط هو بالأخير سيتم ضرب هذا الاقتصاد في مجال الحيوي أو المجال الحيوي بالنسبة للشعب اليمني، وهو الممر الملاحي الهام وهو مضيق باب المندب، وبالتالي اليوم اقتصاد المملكة هو اقتصاد ريعي يعتمد على النفط، صادرات النفط والغاز وغيرها أو إنتاج النفط وغيرها، وبالتالي اليوم نحن أمام معادلة حقيقية إنه سيتم ضرب هذا الاقتصاد السعودي الهش بشكل كبير، وحتى المراحل المقبلة لما يسمى برؤية محمد بن سلمان 2030 هي ستنتهي، وهو جزء من ما يسمى مشروع التطبيع مع كيان العدو الصهيوني. اليوم أرادت السعودية من خلال ترتيبها في المحافظات الجنوبية للسيطرة على هذه المحافظات الجنوبية والسيطرة على البحر الأحمر وباب المندب وأيضا الموانئ اليمنية لكي تستفيد من هذا المجال الحيوي ويعزز اقتصاده، وبالتالي اليوم المعادلة اختلفت، وعملية الحنق الاستراتيجي التي فرضتها القوات المسلحة اليمنية بأنه لا يمكن تجاوز هذه المرحلة حتى يتم رفع الحصار وإخراج الاحتلال من هذه المناطق، وبالتالي هذا المكان الجيوسياسي والجيوبوليتيكي المتمثل في باب المندب لا يمكن السيطرة عليه من القوات السعودية التي أرادت أن تفرض إرادتها في هذه المحافظات الجنوبية، وبالتالي بدأت تعزز ما يعمل على عملية اغتيال الاقتصاد هذه المناطق نتيجة تحالفها مع المرتزقة الذي بدأوا يسلموا هذه المناطق الاستراتيجية لصالح العدو السعودي. بالتالي اليوم هذه المعادلة لها مراحل قادمة بإذن الله تعالى ستعمل على إجهاض كل محاولات العدو السعودي سواء بالسيطرة على مجالنا الحيوي والجيوسياسي والاقتصادي أو في مرح حتى وأيضا لإرغام العدو السعودي على فك الحصار على الشعب اليمني.
0: نعم، الحصار بالحصار معادلة غيرت قواعد الاشتباك مع العدو السعودي، ولهذا لجأت الرياض إلى تشكيل تحالف بحري ضم 14 دولة من أصل 51 تم دعوتها تحت عنوان حماية الملاحة. وفق ما تداولته الصحافة الأجنبية أن أمريكا ودولا أجنبية أبدت عدم رغبتها للانضمام إلى هذا التحالف. دكتور أنيس، هل ما زالت الرياض تراهن على مثل هذه التحالفات وعلى واشنطن في الوقوف معها في مواجهة صنعاء، خاصة وقد فشلت مثل هذه التحالفات سابقا وانكسرت أمريكا وانهزمت شر هزيمة في البحر الأحمر أمام قوة وصمود قواتنا المسلحة؟
18: بلا شك أن العدو الصهيوني أيضا وراء هذه الدفع المملكة السعودية وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا لتشكيل هذا التحالف البحري، هذا التحالف البحري بما يسمى تحالف البحر الأحمر، وهو من أجل السيطرة الجيوسياسية والاستراتيجية وتسليم هذه المناطق لصالح كيان العدو الصهيوني بما يسمى مشروع التطبيع، أي مشروع التطبيع للسيطرة على البحر الأحمر بكامله حتى يصبح بحيرة عبرية لصالح كيان العدو الصهيوني، وحتى يتم تأمين مروره عبر مضيق باب المندب الذي يعتبر الكيان الصهيوني. باب المندب هو القناة التنفسية لميناء أم الرشراش، أي ما يسمى بميناء إيلات الإسرائيلي. اليوم هذه التموضع أو تموضع القوات السعودية سواء بتحالفها أو بهذا التشكيل هو سينكسر بلا شك، ولكن هناك إصرار، وهذا الإصرار هو ما زال عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بدمج كل هذه الكيانات تحت كيان ما يسمى بالمنطقة الخامسة أو بما يسمى السينك كيوم للقوة البحرية الأمريكية تحت إشراف الولايات المتحدة الأمريكية وعطاء الدور للكيان الصهيوني. اليوم هناك تحالف وسيتم هذا التحالف مستقبلا مع كيان العدو الصهيوني، هو من أجل السيطرة والإمساك على جغرافية اليمن لأهمية الاستراتيجية لصالح كيان العدو الصهيوني. هناك مرحلة قادمة هي مرحلة مواجهة حقيقية مع كيان العدو وأيضا الكيان العدو السعودي في المرحلة المقبلة في البحر الأحمر باب المندب.
0: نعم، أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه الأسبوع الماضي أن تنصل السعودية عن التزامات السلام والاستقواء بالتكتلات الأجنبية لن يمنحها الأمن ولن يحميها من تبعات خياراتها الخاطئة، كما سيجعلها تدفع ثمنا باهظا من اقتصادها وأمنها النفطي. فهل ستستمر في سياسة الإنكار الأعمى ولديها القدرة على تحمل تلك التبعات بدلا من جنوحها للسلام وحماية مصالحها؟
18: كان لابد من السعودية أن تقوم بعملية تحقيق ما تم الاتفاق عليه، خارطة الطريق حتى تتجنب الضربات الموجعة لاقتصادها، الاقتصاد الريعي النفطي. اليوم هنا سيكون هناك تصعيد لا محالة من القوات المسلحة اليمنية في حال إذا لم تستجيب الرياض لمطالب الشعب اليمني، أي رفع الحصار بالحصار. سيتم أيضا محاصرة مصادر قوتها الاقتصادية سواء في منابع النفط في ينبع في التي تصدر أكثر من 7 ملايين برميل نفط، وبالتالي اليوم مضيق باب المندب يعتبر من أهم المضايق الدولية وأضعافه، والحصار على مضيق باب المندب وعدم تأمين طرق الملاحة كان العدو السعودي في هذه المرحلة سيجعل الاقتصاد العالمي يتغير بشكل كبير في ارتفاع النفط. اليوم على السعودية أن تدرك هذه المخاطر، دفعها وتهورها هو ليس لصالح الشعب السعودي وإنما لصالح العدو الصهيوني الذي يدفعها لمرحلة مقبرة هي تسمى بمرحلة الانتحار السياسي، اليوم الولايات المتحدة فشلت في كل تحالفاتها، أيضا التحالف الأوروبي فشل بعدم منعنا بمساندة أهلنا في قطاع غزة، وتطبيق ما يسمى باستراتيجية الخنق الاستراتيجي لكيان العدو الصهيوني. وحتى العدو الصهيوني فشل فشلا ذريع وجعل ميناء أم الرشراش أو بما يسمى ميناء إيلات ميناء صفري، وهو يعتبر من أهم الموانئ والقناة التنفسية لكيان العدو الصهيوني. وبالتالي اليوم نحن أمام مرحلة مقبلة، كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكيان العدو الصهيوني يدفع بالسعودية إلى محرقة حقيقية ستنتهي بالفشل.
0: نعم. في الجانب الآخر دكتور، يظهر القلق الإسرائيلي بشكل واضح من التصعيد اليمني ضد السعودية، وأنتم قلتم في إجابة على سؤال سابق بأنها تدفع السعودية، يعني الكيان الصهيوني هو يدفع السعودية لهذا التصعيد، خصوصا أن باب المندب يعني يعتبر رئة للجميع.
18: أنا أيوة نعم، يعتبر هي اليوم كيان العدو الصهيوني هو ينظر لباب المندب حياة أو موت، ما يسمى بميناء أم الرشراش. وبالتالي هو كل التحالف الذي أو الحرب العدوانية التي أقيمت على اليمن بالتفكير الجيوسياسي والاستراتيجي هي حرب صهيونية بامتياز، حرب إسرائيلية بامتياز للسيطرة على مضيق باب المندب وإدخال كل هذا التحالف تحت ما يسمى بالحقبة الإسرائيلية أو مشروع التطبيع، والذي بدأ شمعون بيريز بأن يكون البحر الأحمر هو نقطة ارتكاز لمشروع التطبيع لكيان العدو الصهيوني مع هذه الدول المتحالفة، وجعل البحر الأحمر بحيرة اقتصادية، ويتم تدويل فيما بعد تدويل البحر الأحمر باب المندب والموانئ اليمنية. وبالتالي اليوم حتى الولايات المتحدة الأمريكية إعادة موضوعها مع هذا الحلف هي أرادت أن تسيطر على المضايق الذي يهم اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، هو السيطرة على المضايق ممرات وممرات الطاقة الكبرى ونهب ثروات هذه الشعوب في المنطقة سواء بمصادر الطاقة وإمداداتها. وبالتالي اليوم هي تريد أن تحاصر أيضا الصين وتتموضع من وعلى جغرافية اليمن سواء في باب المندب أو في جزيرة سقطرى والجزر الاستراتيجية حتى يتم أو تواجه مشروع الحزام الطريق الصيني لإفشاله. وبالتالي اليوم أرادت كل من السعودية هذا التحالف سيتمدد، بمعنى أن التحالف ترابط عضوي بين كيان العدو الصهيوني وكيان العدو السعودي بدفع من الولايات المتحدة الأمريكية.
0: يعني لكن دكتور، هل سنشهد في المرحلة المقبلة أن يكون هذا التحالف بشكل رسمي، يعني يكون رسمي مباشرة بين السعودية والكيان الصهيوني فقط؟ يعني الآن الدول التي دخلت في التحالف البحري مع السعودية كلنا نعرف بأنها دخلت بشكل صوري لأن اقتصادتها ضعيفة والسعودية تتحكم في مجالها بشكل كبير جدا، بالإضافة إلى أنه يعني كما قلتم أنه التحالف هذا جاء بدعوة أمريكية إسرائيلية أساسا، لأنهم لا يستطيعون المجازفة مرة أخرى وسمعتهم قد انهارت بشكل كبير.
18: نعم، لكن لا تستطيع أو لا يستطيع النظام السعودي أن يخرج من طاعة الهيمنة الأمريكية والصهيوني للأسف الشديد.
0: نعم.
18: لو كان يدرك العدو السعودي مصالحه حقيقة لما استدعى أن يقوم بتحالف حرب عدوانية على اليمن، ولما قام بتدمير سوريا وتدمير ليبيا وأيضا العراق وفي اليمن. هذه كلها أعمدة هي تحافظ على استقرار السعودية. انهيار هذه البلدان وتقسيمها هو بلا شك سيتم تقسيم السعودية بلا شك بكل تأكيد. اليوم السعودية تدفع نفسها إلى الانتحار بتحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكية وكيان العدو الصهيوني، وبالتالي نحن أعطيناها فرصة أكثر من 3 سنوات بخارطة الطريق حتى يتم تطبيقها، لكن أبت السعودية إلا أن تتماشى مع مشروع كيان العدو الصهيوني. وبالتالي هذه الدول التي لم تدخل بشكل كبير سواء باكستان أو غيرها، هو اليوم يذكرنا هذا التحالف بنفس التحالف الذي أنشته الولايات المتحدة الأمريكية في بما يسمى حلف بغداد أو في حلف السنتو الذي كانت تواجه بما يسمى الاشتراكية والناصرية في ذلك الوقت. هو نفس التحالف اليوم، هو اليوم تدار نفس اللعبة سواء لمواجهة مشروع أو لمواجهة إيران أو مواجهة هذا التحالف أو هذا الحلف الأوراسي الذي بدأ يتشكل، والتعدد القطبي الذي بدأ يتشكل بشكل كبير، وللخروج عن الهيمنة الأمريكية. ونحن في مرحلة مخاض حقيقية لتكوين هذا التعدد القطبي الذي حاصل بشكل كبير، ونحن جزء من هذا.

0: والسعودية للأسف الشديد هي تريد أن تسلم هذه الجغرافيا والمرتزقة لكيان العدو الصهيوني، أي بمعنى تسليم جغرافية اليمن، باب المنداب والجزر الاستراتيجية والبحر الأحمر الذي يريد اليوم تدويله بالكامل.
1: نعم.
0: لصالح مشروع الكيان الصهيوني أو مشروع ما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الجديد أو مشروع إبراهام أو كلها، وهذه المشاريع مشروع نيوم وغيرها هو كلها ضمن هذه المشاريع التي ترتكز على هذه الخارطة الجيوسياسية والاستراتيجية المهمة في الصراع الدولي والإقليمي.
1: نعم إن شاء الله، ولكن القوات المسلحة اليمنية ستقف لهم بالمرصاد ولن تحقق لهم هذا الحلم بعيد المنال أبدا. سؤالي الأخير لكم دكتور أنيس، عدن وبقية المحافظات المحتلة تعيش حالة الإرباك الأمني والاختناق الاقتصادي نتيجة سياسة التجويع والإفطار التي يمارسها النظام السعودي، وسياسة ممنهجة أيضا ارتكزت على إشعال الفتن وإدارة الأزمات، وظاهرا مما يبدو أن السعودية تنفق الكثير من المليارات في تمويل الميليشيات والمرتزقة مقابل تجويع المواطنين كأداة للضغط والتطويع وإدارة الفوضى على حساب سيادة الوطن ومصالح الشعب. كيف يمكن فهم هذه السياسة وخفايا الدور السعودي في تخريب تلك المحافظات تحت مظلة الوصاية وما تدعيه أنها تحمي أمن واستقرار اليمن؟ وفي مقابل هذا الدور دكتور أنيس، هناك تحرك وغضب شعبي في المحافظات المحتلة يرفض الوجود والوصاية السعودية، كيف تقرؤون هذا التحرك؟ هل ستتقارب كل هذه التوجهات، عفوا بس أكمل السؤال، هل ستتقارب هذه التوجهات دكتور لطرد المحتل السعودي وتحرير تلك المحافظات في إطار دعوة قائد الثورة بالتلاحم الشعبي والرسمي لاستعادة السيادة وانتزاع الحقوق؟
0: نعم، كلمة السيد القائد بالتلاحم الشعبي لمواجهة هذا الاحتلال وطرده، لأن انكشفت كل الحقائق بأن هذا التحالف الذي أنشئ بما يسمى من أجل عودة الشرعية وغيرها سقطت كل الإقناع، ما هو إلا عبارة عن احتلال يريد عملية تجويعه عبر أدواته من أدوات الارتزاق القابعين في الرياض وغيرها، يريدون إذلال الشعب اليمني وقهره من خلال عملية التجويع. اليوم هناك طوابير في المحافظات الجنوبية على اسطوانات الغاز، هذه سياسة التجويع التي قامت بها السعودية. الغلاء هي عبارة عن تدمير الاقتصاد، نحب الثروات في المحافظات الجنوبية وغيرها، وبالتالي وجعلت أرصدة من أرصدة الشرعية بما يسمى الشرعية الزائفة التي تم تسليم كل الإيرادات لصالح البرنامج السعودي، وهذا لا يمكن فهمه إلا من خلال عمليات الخيانة التي يقومون بها في هذه المحافظات الجنوبية. اليوم هناك معاناة بالنار التي بدأت، واليوم هناك تحركات ثورات شعبية، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تعزز في مرحلة مقبلة من مرحلة الكفاح المسلح لمواجهة وطرد الاحتلال السعودي، لطرد كل الجماعات التكفيرية التي بدأت تنشئها أو ينشئ الكيان السعودي بجماعات التكفير من السلفية الجامية وغيرها. اليوم هناك حقد لهذا الحقد على كل الشعب اليمني، وهذه المخاطر على الشعب اليمني، على جغرافيته، على ثرواته، على موقعه. اليوم يجب علينا الاصطفاف والتحرك لمواجهة هذا الاحتلال بيد واحدة، ولن يكون ذلك إلا من خلال المواجهة المسلحة كما طرد الاحتلال البريطاني من المحافظات الجنوبية.
1: نعم، خيارات صنعاء كثيرة ومتعددة، وقرارها لا رجعة فيه بإنهاء الحصار وطرد المحتل وانتزاع الحقوق، وعلى السعودية الالتزام باستحقاقات الشعب اليمني أو تحمل كلفة الحرب الباهظة التي ستدبر اقتصادها وتهدد أمنها الإقليمي. ويبقى الرهان في الأول والأخير على الله سبحانه وتعالى ووعي وإرادة كل الأحرار في اليمن، وقواتنا المسلحة جاهزة لكل الخيارات وعلى الباغي تدور الدوائر. في ختام هذا اللقاء أشكركم كثيرا دكتور أنيس الأصبح الخبير السياسي مشاركتنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج براء يستعمار.
0: شكرا جزيلا لكم، أهلا وسهلا.
1: شكرا لكم، في أمان الله.
2: براء يستعمار، براء يستعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.

0: وفي برع استعمار قاوم.
1: قاوم فلا حياة لمن لا يقاوم.
0: قاوم فيداك الإعصار، لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار. إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
2: قاوم فأنت شعاع الحق، قنديل السماء، فخر الأرض، عطر الزهر، طهر الماء، عنوان القمم. قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
0: مقاومة الاحتلال ومواجهة الفوضى والتضليل الإعلامي والسياسي تحتاج إلى وعي صادق وموقف حازم، والاعتماد على الهوية الإيمانية كأساس للقرار والسيادة هي الطريق إلى الخلاص من كل أشكال الاحتلال والاستعمار، والمواقف الصادقة في مواجهة الهيمنة الخارجية هي سبيل النجاة وحرية الشعوب والأوطان.
3: نحن حسمنا خيارنا واتخذنا قرارنا وحددنا موقفنا ببصيرة وعلى بصيرة، البصيرة التي نستشفها ونستهديها ونقتبسها ونأخذها من كتاب الله تعالى ومن إدراكنا السليم لهذا الواقع الذي نعيشه. ولهذا نحن نعي حقيقة هذه المعركة ونعي خطورة التفريط فيها، وأننا لو فرطنا فيها لكانت القواعد العسكرية للأمريكيين والبريطانيين والإسرائيليين في وسط صنعاء، ولكانت في مختلف بلدنا في كل المناطق الاستراتيجية من هذا البلد، ولأذلوا شعبنا ولأهانوا وقهروا شعبنا، ولما بقي لنا لا كرامة ولا حرية ولا استقلال. ولكننا نرى اليوم كم أننا نعيش العزة ونجسد الحرية موقفا صادقا وموقفا حرا وموقفا قويا. هذه الروح الثورية وهذا التحرك الصادق هو الذي سيصل بنا إلى النتيجة الحتمية التي وعدنا الله بها، وهي النصر. والله سبحانه وتعالى لن يخلف وعده، هو القائل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بهذه الروح الثورية والجهادية وبهذه البصيرة سنحرر كل بلدنا ونستعيد كل المناطق التي احتلها الأعداء من أجل أن يخضعوها للأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، وسنضمن لبلدنا أن يكون حرا مستقلا لا يخضع لأي احتلال من أي عدو خارجي، ولا يخضع لأي وصايا، لا تحت البند السابع ولا تحت البند التاسع ولا تحت أي بند من البنود التي تكتب بأقلام الجائرين وبإملاءات الطغاة والمستكبرين. بهذه الروح الثورية والجهادية وبهذه البصيرة لا يمكن أن نستذل ولا أن نضام ولا أن نقهر ولا أن نداس ولا أن نخضع للتبعية لأعدائنا من الكافرين والمنافقين. بهذه الروح الثورية والجهادية والبصيرة لن نكون شحاتين على أبواب أمراء آل سعود ولا آل نهيان ولا أي أحد في هذا العالم، سنكون شعبا حرا كريما عزيزا.
0: مهما امتد ظلام العمالة والخيانة تبقى إرادة الشعب هي الملاذ الأخير لاستعادة حقوقنا المنهوبة وكرامتنا المسلوبة. والتاريخ اليمني خير شاهد على أن الشعب اليمني شعب يرفض الذل ويأبى الانكسار، وقادر على صياغة فجر جديد يليق بتضحيات أبنائه وعراقة تاريخه وحضارته.
4: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
5: وسيبقى نبض قلبي يا مني.
4: وستهتف الحناجر من جديد. برع يا استعمار،
5: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
4: برع يا استعمار،
5: برع ولا الليل يكويك انتيار، برع برع ولا الليل يكويك انتيار،
4: برع برع يا استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: إعلانية.
1: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: في ساحة الشرف لا مكان للتراجع. هنا تكتب البطولات بمداد الدم وتنسج الانتصارات بإرادة الأبطال.
1: إضاءة ثورية.
2: أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة، أيها المجاهدون الأحرار، يا من لبيتم نداء الواجب وارتبطتم بعهد الله ألا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، يا من خضتم غمار المعارك وأشعلتم نار الوغى في وجوه المعتدين وطوقتم العدو بكمائن الموت وأذقتموه وبال أمره في كل ميدان. أيها المرابطون في خنادق الكرامة، إن عدونا اللدود لا يزال يمارس لعبته الخبيثة ويصر على عدوانه غير مكترث بتحذيراتنا المتتالية، لكن أيقونة النصر التي ترفرف فوق رؤوسنا كانت كفيلة بفضح ألاعيبهم، فما كانوا ليظنوا أن صواريخنا ستحرق أوكارهم وتدمر معاقلهم وتسقط كبرياءهم بهذه الطريقة. تلك الحشود التي جاءوا بها من كل حدب وصوب لم تكن سوى أوهام قوة زائفة، سرعان ما تهاوت أمام عزيمة رجالنا الأشاوس، وكشفت المعركة عن حقيقة عدو أحمق يظن أن كثرة العتاد تجدي نفعا، وغفل عن أن النصر من عند الله وأن الله مع الصابرين. أيها المقاتلون الأشداء، معادلة الردع التي أعلناها لم تكن وليدة اليوم، بل هي ترجمة لاستراتيجية محكمة بنيت على دروس الماضي، فكل من يمد يده إلى بلدنا بسوء سيلقى جزاءه عاجلا غير آجل، ولن نسمح لأحد بأن يمرر علينا أي إملاءات أو يمارس علينا أي نوع من أنواع الضغط أو الابتزاز. وإذا كانوا يظنون أنهم بإشعال نار الفتنة في الداخل سيلهوننا عن مواجهتهم فإنهم واهمون، فشعبنا الذي احتضن ثورته ووقف خلف قائده وقواته المسلحة صفا واحدا لن يكون أبدا مطية لأطماعهم، ولن يترك الجبهة الداخلية فريسة لمؤامراتهم الدنيئة. أيها المعتدون المجرمون، يا من تعيشون في أوهام العروش الزائفة، نقول لكم بكل صراحة عسكرية لا تخلو من حزم وقوة، إن جبهات القتال مفتوحة أمامنا وأعيننا ترقب كل تحركاتكم، وكل سفينة تخترق مياهنا ستكون هدفا مشروعا، وكل معسكر يستخدم لعدوانه علينا سيكون تحت مرمى نيراننا، فلن نكتفي بردود الأفعال بل سنسبقهم بالضربات الاستباقية التي ستذهلكم وتريكم أن زمن الهيمنة قد انتهى إلى غير رجعة. أما الذين خدعوا وانجروا خلف عدوانكم نقول لهم إن الوقت قد حان أن يراجعوا حساباتهم، وأن يعلموا أنهم يقفون في صف الباطل ضد الحق، وأن مصيرهم سيكون كمصير سفنكم التي غاصت في أعماق البحر، وكمصير معسكراتكم التي ستصبح رمادا تذروه الرياح. أيها الصابرون المحتسبون، حصارنا للعدو لم يكن خيارا سهلا، بل كان واجبا شرعيا ووطنيا، بعد أن استنفدنا كل وسائل الحوار السلمية وأغلق العدو كل أبواب الحل فلم نجد أمامنا إلا أن نقابل الحصار بالحصار ونعطي للتاريخ درسا في كيفية التعامل مع المتغطرسين الذين يظنون أنهم فوق القانون وفوق كل اعتبار، وما نمر به اليوم ليس سوى محطة في طريق النصر الذي وعدنا الله به، فالصبر طويل والعزيمة أقوى.

0: كاذبون بطائراتنا المسيرة التي على مدى بعيد والتي فاعليتها جيدة قدرتها العسكرية ممتازة.
1: سلاح الجو المسير الإنجاز الوطني الذي غير مسارات المعركة وجعل العدو يرتقب صدى دويه في كل لحظة. سلاح الجو المسير الصخور اليمانية التي دكت عروش الطغيان يستقبل دعم المساندة الشعبية على الحسابات البنكية التالية: البنك المركزي اليمني حساب رقم 1128-1002 بالريال اليمني، وحساب رقم 01-1019-1062 بالدولار، فكن شريكا في صناعة النصر.
2: عين على الأحداث.
3: أيها الشجعان البواسل المستمعون الكرام، يأتي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف كل عام ليجدد في قلوب المسلمين محبة نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعيد إلى الأذهان سيرة أعظم إنسان عرفته البشرية، نور الهدى وخاتم الأنبياء والمرسلين. إنه ليس مجرد مناسبة تاريخية، بل فرصة عظيمة للتأمل في سيرته الشريفة واستحضار قيمة وأخلاقه وتعاليمه التي أضاءت طريق الإنسانية. فالاحتفال بالمولد هو تعبير صادق عن الفرح بمولد الرحمة المهداة، وعن الانتماء لأمة شرفها الله بخاتم رسله. وفي هذه المناسبة يستحضر النور الذي أضاء ظلمات الجاهلية، ويتحدث عن حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعن معجزاته وعن رحمته وعدله وصبره.

0: صرخة الشعب.
1: يا نبي المؤمنين وإمام المسلمين، ما اصطفاك الله إلا رحمة للعالمين، إذ أتيت للبرايا خاتما للمرسلين، جئت للظلم مزيلا فسحقت المشركين من قريش ويهود وجميع الكافرين، كنت ليثا في القتال في صفوف الأولين، وعلي كان سيفا صنع النصر المبين، ولك الأسباط ثاروا ضد أعتى الظالمين، صبر كانوا وظلوا رمز كل الصابرين، صدقوا فيما أرادوا وعظام الصادقين، جاهدوا حقا فصاروا في جنان الخالدين. يا نبيا جئت نورا ناشرا في الأرض دينا، فعليك الله صلى والأنام أجمعين، وعلى الآل نصلي كل حين ما حيينا، في صباح ومساء رغم كل الحاقدين.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: جلّ
1: من قوة الله جعل من ضعفنا قوة وموقف الحق قوتنا الإضافية ومن ضعف قوة صنعنا قوة القوة وتصدرت البركة اليمانية.

رب الكون شاهد إننا معكم معابر في الحزام بانساندكم وللجوده نعاهد تبشروا في حرب ولا في سلام.

ونحن يا الله منك كل شيء، ونستمد العون والرضا من الله، والنصر والعزة والغلبة هي بيد الله. نصر ولا شهادة، فأنا أخذ إحداها. ما تبكى تبكى يا رجال.

0: تواصلت
1: يا جند ربي شدد الله رميكم ذودوا على أرض الوطن من دمكم فالأرض غالي والكرامة غالية.

بإذن الله سبحانه وتعالى سنلجن هؤلاء المرتزقة الخونة العملاء الذين اشتروا بآيات الله وعادي ثمنا قليلا كما بني إسرائيل دروس في العزة والكرامة والشموخ والإباء.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في ملزمة معنى التسبيح. نبدأ من بداية الملزمة. يقول رضوان الله تعالى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. قبل أن نبدأ بالدرس، بعض الشباب قدم سؤالا حول معنى التسبيح في الصلاة: سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله الأعلى وبحمده. التسبيح في الصلاة جاء في القيام في الركعتين الأخيرتين وفي الركوع وفي السجود، ويدل ذلك على أهمية التسبيح وعلى حاجتنا نحن البشر إلى تسبيح الله سبحانه وتعالى. تسبيح الله معناه تنزيهه وتقديسه، تنزيهه عما لا يليق به، تنزيهه عن نسبة أي شيء إليه يتنافى مع عدله وكماله المطلق سبحانه وتعالى، يتنافى مع حكمته، مع رحمته، مع عظمته وجلاله. التسبيح يمثل قاعدة مهمة ومقياسا مهما جدا، لذلك كان من المهم أن يتكرر في الصلاة التي تتكرر هي في اليوم 5 مرات. وأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بتسبيحه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. ووردت أخبار بأذكار معينة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روي عن الإمام زيد عليه السلام عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في هذه التسبيحة: إن من سبحها 100 مرة في اليوم دفع الله عنه 70 نوعا من البلاء أدناها القتل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنا نقطة أولى خلاصتها أن التسبيح معناه تنزيهه وتقديسه، تنزيه الله وتقديسه. وتكرار التسبيح، تكرر التسبيح في الصلاة التي تكررت في اليوم 5 مرات، وأمر الله عباده بتسبيحه، ووردت أذكار بأهمية التسبيح، وهذا كله يدلل على أهمية التسبيح وعلى حاجتنا نحن البشر إلى تسبيح الله. التسبيح كما قلت سابقا يعتبر قاعدة مهمة جدا، نكرر التسبيح في صلاتنا وفي كل أوقاتنا ليترسخ معناه، فتكون نظرتنا إلى الله سبحانه وتعالى نظرة تقوم على أساس تنزيهه وتقديسه سبحانه وتعالى. لأننا لما كانت إدراكاتنا محدودة وما يمكن أن نتعقله من الأشياء أيضا، تكون إمكانية التعقل لدينا محدودة، تكون إمكانية التعقل لدينا محدودة أيضا، وأفعال الله سبحانه وتعالى قد يكون هناك أفعال من أفعال الله، شيء من مخلوقات الله سبحانه وتعالى لا نفهم نحن وجه الحكمة فيها، لا ندرك نحن الغاية من فعلها أو من تشريعها أو من خلقها. فإذا كنا نستشعر دائما تنزيه الله سبحانه وتعالى في ذاته وفي أفعاله وفي تشريعاته، فستكون هذه القاعدة هي التي تحافظ على سلامة إيماننا بالله وحسن ظننا به واستمرار إيماننا بنزاهته وقدسيته سبحانه وتعالى. وما أكثر ما نجهل من الأشياء في مخلوقات الله وفي تشريعات الله، ما أكثر ما نجهل وجه الحكمة فيها أو إدراك الغاية منها، ولكننا نقطع بأن الله سبحانه وتعالى ما دام وقد ثبت أن هذا فعله فهو الحكيم الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة، ونقطع فيما ثبت لنا من تشريعه وهدايته مما لا ندرك وجه الحكمة فيها، مما لا ندرك وجه الحكمة فيه، أن الله لا يشرع إلا تشريعا فيه حكمة، فليس هناك عبث في أفعاله، ليس هناك تلاعب في أفعاله سبحانه وتعالى، هو الحكيم. التسبيح لله سبحانه وتعالى أيضا أمام ما نسمع من هنا أو هنا من مقولات تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، فنحن سنعتمد على هذه القاعدة وسيتجلى لنا من خلالها بطلان ذلك القول أو تلك العقيدة، لأنها تخالف ما يجب علينا أن نحكم به ونعتقده وننطق به من تنزيه الله. وهنا نقطة ثانية مهمة، أننا نكرر التسبيح في صلاتنا وفي كل أوقاتنا لكي يترسخ معناه، فتكون نظرتنا إلى الله سبحانه وتعالى نظرة تقوم على أساس تنزيهه وتقديسه. لماذا؟ لأننا لما كانت إدراكاتنا محدودة وما يمكن أن نتعقله من الأشياء محدود أيضا، وهناك أفعال من أفعال الله لا ندرك وجه الحكمة فيها، وأشياء من مخلوقات الله لا ندرك الغاية من خلقها، فنحن ننزه الله دائما ونقدسه أنه ليس هناك عبث في أفعاله ولا تلاعب في أفعاله، هو الحكيم الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة. وننزه الله أيضا أمام ما ينسب إليه من أقوال وعقائد، فالله منزه ومقدس. إذا كان هناك عقيدة نسبت إلى الله تنسب إليه الظلم، نحن ننزه الله، ومن خلال تنزيهنا له نعرف بطلان تلك العقيدة وبطلان ذلك القول. وقد جاء التسبيح كما كررنا ذلك في جلسات متعددة، جاء التسبيح لله سبحانه وتعالى واسعا جدا، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الملائكة كما حكى الله عنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فهذا الاستنفار العام لكل المخلوقات أن تنطلق في تسبيح الله تعالى بلسان المقال ولسان الحال يدلل على أهمية، يدل على أهمية أن نتعقل التسبيح، يدل على أهمية أن تملأ نفوسنا مشاعر التنزيه لله سبحانه وتعالى، وأن من يغفل عن هذه القاعدة سيقع في الضلال، تفسد عقائده، يؤمن بالباطل فينسب إلى الله القبائح، ينسب إليه الفواحش، ينسب إليه الظلم. وهذا ما حصل عند كثير من البشر، يجعلون لله شركاء، يجعلون لله أندادا، يجعلون معه آلهة. هذا ما حصل عند كثير من البشر، وهو حاصل عند كثير من المسلمين. هناك عقائد كثيرة منتشرة عند أغلب المسلمين تتنافى منافاة صريحة مع جلال الله وقدسيته وحكمته وعظمته، فأولئك يسبحون الله بأفواههم ويرون كم عرض القرآن الكريم من آيات تؤكد أهمية التسبيح، ولكنهم قد انعقدت قلوبهم على عقائد معينة استوحوها من أحاديث فلم يعودوا إلى القرآن بالشكل المطلوب. ومن عاد إلى كتاب الله سبحانه وتعالى فلن تفسد عقيدته ولن يضل. إذن جاء التسبيح واسع جدا، واستنفر الله كل المخلوقات لتسبيحه كما قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. هذا الاستنفار العام لكل المخلوقات أن تسبح الله يدل على أهمية أن نتعقل التسبيح نحن، أن نتفهم التسبيح، أن نعرف عظمة وقدر التسبيح، لأن من ينزه الله لن تفسد عقيدته، لن يسقط في الباطل. عندما يسمع أقوال تنسب إلى الله ولكن فيها ظلم أو تنسب الظلم إلى الله أو فيها ما لا يليق بتنزيه الله وتقديسه، ينزه الله الإنسان فيبتعد عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته. نحن نسبح الله في الصلاة أثناء القيام، نسبحه أثناء الركوع، نسبحه أثناء السجود. ذلك يعني أنه يجب علينا أن نسبح الله سبحانه وتعالى في كل أحوالنا، في كل الأحوال التي تمر بنا نحن. عندما يحصل لك مرض شديد، عندما يحصل لك شدة من المصائب أو من الفقر أو من أي نكبة تحصل عليك أو أي مشكلة تقع فيها يضيق بها صدرك، بعض الناس يسيء الظن بالله، وهذا حصل في يوم الأحزاب عند بعض المسلمين، وتظنون بالله الظنونا. عندما حاصرهم المشركون فحصل لديهم رعب كما حكى الله عنهم في سورة الأحزاب، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، كما قال وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، بدأت الظنون السيئة. عندما يدخل الناس في أعمال ونكون قد قرأنا قول الله تعالى ولينصرن الله من ينصره، فيمر الناس بشدائد، إذا لم تكن أنت قد رسخت في قلبك عظمة الله سبحانه وتعالى وتنزيه الله أنه لا يمكن أن يخلف وعده، فابحث عن الخلل من جانبك، أنه ربما نحن لم نوفر لدينا ما يجعلنا جديرين بأن يكون الله معنا أو بأن ينصرنا ويؤيدنا، أو ابحث عن وجه الحكمة إن كان باستطاعتك أن تفهم، ربما أن تلك الشدائد تعتبر مقدمات فتح، تعتبر مفيدة جدا في آثارها. وقد حصل مثل هذا في أيام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديبية، عندما اتجه المسلمون وكانوا يظنون بأنهم سيدخلون مكة، ثم التقى بهم المشركون فقاطعوهم، فاضطروا أن يتوقفوا في الحديبية، ثم دخل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مصالحة معهم، وكانت تبدو في تلك المصالحة من بنودها شروط فيها قسوة، لكن حصل في تلك المصالحة هدنة لعدة سنوات، كأنها لعشر سنوات تقريبا. لاحظ ماذا حصل بعد ذلك الصلح الذي دون وفيه بنود تبدو قاسية، وظهر فيه المسلمون وكأن نفوسهم قد انكسرت، كانوا يظنون بأنهم يدخلون مكة، جاء قدهم متحركين ويريدون أن يدخلوا مكة، وظنوا أنهم سيدخلونها، كانوا يظنون بأنهم يدخلون مكة، ثم رأوا أنفسهم لم يتمكنوا من ذلك فرجعوا. بعد هذه الهدنة توافدت الوفود على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مختلف المناطق في الجزيرة العربية واليمن وغيرها، وفود إلى المدينة ليسلموا، فكان ذلك يعتبر فتحا، وكان فتحا حقيقيا فيما هيأ من ظروف مناسبة ساعدت على أن يزداد عدد المسلمين وأن يتوافد الناس من هنا وهناك إلى المدينة المنورة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليدخلوا في الإسلام. فما جاء عام الفتح في السنة الثامنة إلا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد استطاع أن يجند نحو 12,000 الذين دخلوا مكة. إذا كان الإنسان ضعيف الإيمان، ضعيف الثقة بالله، ضعيف في إدراكه لتنزيه الله سبحانه وتعالى، قد يهتز عند الشدائد، إما أن يسيء الظن في موقفه، ربما موقفنا غير صحيح، وإلا لكنا انتصرنا، لكنا نجحنا. تحصل ربما إلى آخره. أو يسيء الظن بالله تعالى وكأنه تخلى عنا، وكأنه ما علم أننا نعمل في سبيله، وأننا نبذل أنفسنا وأموالنا في سبيله. لماذا لم ينصرنا؟ لماذا؟ وهذه أيضا نقطة مهمة جدا، أننا نسبح الله في الصلاة أثناء القيام وأثناء الركوع وأثناء السجود، وهذا يدل على أهمية أن تبقى منزها لله في كل الظروف التي تمر بها. عندما يحصل لك مرض، عندما يحصل لك شدائد من المصائب أو الفقر أو من أي نكبة تحصل عليك أو أي مشكلة تقع فيها يضيق بها صدرك، لا تسيء الظن بالله، ابقى دائما منزها ومقدسا لله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن أن يظلم، لا يمكن أن يخلف وعده، لا يمكن أن يتصرف تصرفات ليس فيها حكمة. هو المنزه المقدس العظيم سبحانه وتعالى. فأنت ابقى منزه. إذا دخلت في أعمال جهاد في سبيل الله مثلا، وتكون قد قرأت ولا ينصرن الله من ينصره، فيمر الناس بشدائد ومعاناة، فلا تتحقق مثلا دخلنا في أعمال، خططنا للأعمال فلم تتحقق نتائج كما نريد، ولم تنجح الأمور كما نريد. إذا كان الإنسان منزها ومقدسا لله لا يمكن أن يسيء الظن لا في موقفه ولا في الله، وتظنون بالله الظنون، بل بالإمكان أن يعود إلى نفسه ليدرس إذا كان الخلل من جانب نفسه، أو أن يستشعر أن في الموضوع حكمة، كما حصل في فتح مكة أو في صلح الحديبية، عندما وقع صلح وهدنة وكان فيها فائدة، وكانت تعتبر فتح بما هيئت من ظروف ساعدت على فتح مكة. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن تسبيح الله معنى التسبيح ماذا؟ معناه تنزيهه وتقديسه، تنزيهه عما لا يليق به، تنزيهه عن نسبة أي شيء إليه يتنافى مع عدله وكماله المطلق سبحانه وتعالى، يتنافى مع حكمته، مع رحمته، مع عظمته وجلاله. ثانيا، أكد أن التسبيح يعتبر قاعدة مهمة جدا، نكرر التسبيح في صلاتنا وفي كل أوقاتنا ليترسخ معناه، فتكون نظرتنا إلى الله نظرة تقوم على أساس تنزيهه وتقديسه سبحانه وتعالى. ثالثا، أكد أننا إذا كنا نستشعر تنزيه الله في ذاته وفي أفعاله وفي تشريعاته، فستكون هذه القاعدة هي التي تحافظ على سلامة إيماننا بالله وحسن ظننا به، واستمرار إيماننا بنزاهته وقدسيته سبحانه وتعالى. رابعا، أكد أن الاستنفار العام لكل المخلوقات أن تنطلق في تسبيح الله تعالى بلسان المقال ولسان الحال، يدل على أهمية أن نتعقل التسبيح، يدل على أهمية أن تملأ نفوسنا مشاعر التنزيه لله، وأن من يغفل عن هذه القاعدة، قاعدة التسبيح والتنزيه، لا ينزه الله، لا يقدس الله، سيقع في الضلال، تفسد عقائده، يؤمن بالباطل، فينسب إلى الله القبائح، وينسب إليه الفواحش، وينسب إليه الظلم. أليس هناك قوم اعتقدوا بأن كل معصية يسقط فيها الإنسان هي بقضاء الله وقدره؟ ألم ينسب إليه أنه هو من يسوق الإنسان إلى المعاصي؟ فالإنسان إذا لم يكن مقدس، إذا لم يكن منزه لله، حاش الله أن يجبر إنسان على معصية ثم يعاقبه عليها. إذا لم يكن الإنسان منزه مقدس بشكل دائم ومستمر، سيدخل في الباطل، سيؤمن بمثل هذه العقائد الفاسدة. خامسا، أكد أننا نحن نسبح الله في الصلاة أثناء القيام، نسبحه أثناء الركوع، ونسبحه أيضا أثناء السجود، وذلك يعني أنه يجب علينا أن نسبح الله تعالى في كل أحوالنا. أنت في شدة أو أنت في رخاء، كن منزها لله ومقدسا ومعظما. سادسا وأخيرا، أكد أنه إذا كان الإنسان ضعيف الإيمان، ضعيف الثقة بالله، ضعيف في إدراكه لتنزيه الله سبحانه وتعالى، قد يهتز عند الشدائد، إما أن يسيء الظن في موقفه أو يسيء الظن بالله تعالى كما حصل لأولئك الذين قال الله عنهم هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ثم الذين كانوا ضعفاء الإيمان كانوا ضعفاء الثقة بالله سبحانه وتعالى ظنوا وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من المنزهين المقدسين له في كل أحوالنا كما نسأله تعالى أن يعيننا على الحفاظ على عقائدنا وإيماننا. نسأله أيضا أن يزيدنا إيمانا ووعيا وثقة كما نسأله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورايحة الغاز بتفوح.
1: عينطف الله، ما نفعلها.
0: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة.
1: نسينا.
0: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
1: وهذا ما يقع به؟
0: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
1: خلاص، جل من لا يسهو.

0: مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
1: الإخوة أصحاب الأعمال، التأمين على العاملين لديكم والالتزام بتوريد الاشتراكات التأمينية إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلزامي بموجب قانون التأمينات. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مستقبلك مضمون.
2: إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام. بغبائه وظلاميته وعمى بصره وبصيرته، يظل النظام السعودي المجرم العميل أسيرا لسلوك النعامة، عاجزا عن امتصاص عصارة التجارب ومآلاتها وخلاصاتها بكل ما فيها من خيبات وانكشافات وأقنعة ساقطة، كل ذلك عبر مسار دأب فيه هذا النظام على الإساءة إلى الأمة وارتكاب أبشع الجرائم في حق شعوبها، خدمة لمشغله وموظفه الأمريكي الغربي الصهيوني منذ 100 عام تقريبا، وهو يؤدي واجبه تحت غطاء من التضليل والعناوين الزائفة التي انطلت على كثير من المسلمين وعلى مستوى العالم. واليوم ها هي الأحداث تسقط عنه أقنعته، ويظهر جنديا حقيرا وضيعا يسخر كل ما لديه من إمكانات هي ملك لشعب نجد والحجاز وهذه الأمة، خدمة للأعداء وتمويلا لمشاريعهم الصهيونية التوسعية الاستحواذية الاستباحية لهذه الأمة. نعم، رغم كل ما جرى ويجري وحدث ويحدث، يبدو النظام السعودي كقاتل آلي أصم لا يستطيع إلا أن يسير في الخط الذي رسمه له منشئوه وصانعوه وموظفوه في عواصم الغرب الصهيوني المجرم. هذا النظام يصر على البقاء في موقع الخادم والعبد لسيده الأمريكي والصهيوني حتى النهاية، وإلا فما هو تفسير إصراره رغم ما يتلقاه من صفعات ورغم الأحداث التي أظهرت على حقيقته ككيان وظيفي يتعامل مع هذه الأمة، بل مع شعبه في نجد والحجاز بأعلى درجات الاستعباد والاستكبار والتعالي، ويتعامل مع جيرانه بهذا المستوى من الشر والدموية والتوحش. وهذا حاله مع الشعب اليمني المسلم، هذا الشعب الطيب الذي لم يؤذي له جارا طيلة مساره الحضاري، وهو يعد بآلاف السنين ولم يعرف عنه إلا كل خير. لكن آل سعود بما جبلت نفسياتهم من قابلية لخدمة الشيطان الذي وظفهم منذ وقت مبكر، منذ المتصرف الإنجليزي بيرسي كوكس وجون فيليبي وغيرهم من شياطين المكر البريطاني الذي نشط باكرا في هذه المنطقة استهدافا لمقدساتها وتاريخها وروحها وإيمانها، ووجد في النظام السعودي عاملا مثاليا وموظفا كفءا للقيام بالمهام القذرة خدمة لمشاريع الغرب الصهيوني، والتي كان رأس الحربة فيها إنشاء الكيان الصهيوني القاتل السفاح في فلسطين المحتلة. وكان الكيان السعودي الموازي

0: كيان الظل هو الركيزة الأمنية التأمينية لوجود هذا الكيان الدخيل منذ البداية. فعندما يتأمل المرء يجد أن أعداء بني سعود هم ذاتهم أعداء أمريكا والكيان الصهيوني، والعكس بالعكس بالنسبة لأصدقائهم وتحالفاتهم وشراكاتهم. الشعب اليمني على مدى 12 عاما وفي هذا السياق الامتحاني الحساس الذي عانته وتعانيه الأمة، عانى من عدوان بني سعود على مدى هذه الأعوام 12، ومارس فيها هذا العدو كل أشكال الجرائم بحق هذا الشعب المظلوم المعتدى عليه لصالح قوى الغرب والصهيونية التي أنشأت هذا الكيان، حتى تلك الوصية التي يحفظها التاريخ لجدهم، جد هذا النظام وهذه المملكة المشؤومة، الجد المؤسس، والتي يحث فيها أبناءه وأحفاده على مناصبة الشعب اليمني المسلم العداء. تلك الوصية لم تكن بنت ظروف خاصة بهذا النظام، باعتبار أنه شكلا من المنتمين إلى هذه المنطقة، لكنها كانت مرتبطة بشكل عضوي بالوظيفة الخبيثة التي أوكلت إلى هذا النظام منذ البداية، وهي وظيفة إساءة وإضرار بهذه الأمة وشعوبها وبحقوقها المشروعة من جميع النواحي وعلى كل المستويات. اليوم يصل هذا النظام السعودي في إصراره على الاستمرار في الخط العدواني الإجرامي بحق هذا الشعب إلى مفترقات طرق يقع فيها في المزيد من التخبط وعمى الرؤية والبصر والبصيرة، فهو يتنقل بين خيارات الشر والإجرام والتحالفات التي لا يجني منها سوى السراب وسوى الخيبة والإفلاس، من الاتفاق البحري إلى ما سمي بالناتو العربي، وأخيرا اتفاق مكة الثلاثي، والذي يعتبر دراما سياسية هابطة فاشلة، وزيد فيها البرقع الإسلامي الزائف لكي تمرر هذه المؤامرة الجديدة على الأمة وعلى الشعوب المعنية في هذه المنطقة. ولكنه المزيد من الخداع للنفس، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله العلي العظيم.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. من أبرز ما في النشرة: إصابة 3 مواطنين فلسطينيين إثر قصف العدو الإسرائيلي قطاع غزة. مقتل 7 من عناصر طالبان باكستان خلال عملية أمنية في إقليم خيبر بختنخوا. وزارة الدفاع الروسية تعلن عن إصابة مصنع ومستودع عسكريين في كييف وسفينتين قبالة سواحل أوديسا. التفاصيل: أصيب اليوم 3 مواطنين بينهم امرأة برصاص قوات العدو الإسرائيلي شمال خان يونس جنوب قطاع غزة، واستهدف إطلاق نار مخيم حلاوة للنازحين في بلدة جباليا شمال القطاع. وفي الضفة الغربية أصيب شاب اليوم إثر اعتداء عليه أثناء تصديه لهجوم شنه مستوطنون على منطقة خلايل اللوز في بيت لحم. وهاجم مستوطنون منزلا شرق بيت لحم، فيما اقتحم آخرون مناطق في المحافظة. وفي القدس المحتلة اقتحم مستوطنون تجمعات بدوية شمال وشرق المدينة وسط أعمال عربدة واستفزاز لمحاولة تهجير المواطنين من أراضيهم. أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز أن ثمن العنصرية المعادية للفلسطينيين ولاسيما المنتشرة على نطاق واسع في الأوساط العامة والشركات الغربية يفوق كل تقدير. وأضافت في تدوينة على منصة إكس الليلة الماضية: كل صوت تم إسكاته، وكل مسيرة مهنية أنهيت، وكل طفل جرى تجريده من إنسانيته في العناوين الرئيسة. هذه هي تكلفة التواطؤ في الإبادة الجماعية. وأكدت أن ذلك يمثل ضررا لا يمكن إصلاحه. أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن مدفعية العدو الإسرائيلي استهدفت فجر اليوم محيط بلدة المنصوري في قضاء صور بعدد من القذائف، مما أدى إلى إصابة عدد من المنازل. كما أفادت بأن قوة من جيش العدو توغلت باتجاه بلدة زوطر الغربية ورفعت ساترا ترابيا جديدا في محيط الساحة. قال مركز سجل السوري اليوم إن قوات العدو الإسرائيلي توغلت في قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة الأوسط برفقة دبابتين وجرافتين وعدد من الآليات العسكرية، وشرعت في تجريف الأراضي الزراعية، واحتجزت شابا خلال مداهمة نفذتها في قرية جباث الخشب بريف القنيطرة الشمالي. أكد الحرس الثوري الإيراني أن اعتراف وسائل الإعلام الأجنبية بفشل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحرب ضد إيران يمثل ثمرة للجهود الإعلامية الثورية، مشيرا إلى أن وسائل إعلام عالمية أقرت بفشل واشنطن في التغلب على إيران. وتحدث بوضوح عن هزيمة ترامب والفخ الذي نصبه بنفسه في الحرب ضد إيران، وقال إن هذه الاعترافات تعكس تألق مقومات الاقتدار العسكري والجهود الذكية والدقيقة التي بذلتها وسائل الإعلام الثورية في مواجهة الأكاذيب والمبالغات العدائية لأعداء إيران. استهدفت طائرة مسيرة انتحارية اليوم خزانا لتخزين النفط الخام داخل مصفاة الزاوية، وقالت مصادر محلية ليبية من داخل المصفى إن الاستهداف طال خزانا مخصصا لتخزين النفط الخام غير المعالج.
وهو المادة الهيدروكربونية الأولية التي تنقل إلى وحدات التكرير لمعالجتها وفصل مكوناتها وإنتاج مشتقات نفطية، من بينها البنزين ووقود الديزل ووقود الطائرات. وأوضحت المصادر أن الاستهداف أدى إلى حدوث تسرب من الخزان. وبحسب المصادر فإن فرق التشغيل والسلامة داخل المصفى تعاملت مع الحادث، فيما لا تزال الأوضاع تحت السيطرة مع استمرار الإجراءات اللازمة لتأمين موقع الخزان والتعامل مع آثار التسرب. ويأتي هذا الاستهداف في وقت تواصل فيه المنشأة عملياتها التشغيلية وسط متابعة للإجراءات المتخذة لمنع اتساع نطاق الأضرار وضمانة سلامة العاملين والمنشآت الحيوية. ولم تصدر معلومات رسمية تفصيلية بشأن ملابسات الاستهداف أو الجهة التي تقف وراء إطلاق الطائرة المسيرة. أعلنت الدفاع الروسية في بيان اليوم أن قواتها شنت الليلة الماضية ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة تطلق من البر على مؤسسة صناعية عسكرية ومستودع للوقود في العاصمة الأوكرانية كييف، كما استهدفت سفينتين في البحر الأسود كانتا تنقلان أسلحة ومعدات عسكرية إلى موانئ أوكرانية بغارة من طائرات مسيرة هجومية روسية أثناء عبورهما البحر جنوب مدينة أوديسا وشرقها. وأعلنت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت الليلة الماضية 397 مسيرة أوكرانية فوق 15 منطقة روسية ومياه بحر آزوف. النبأ الأخير. أعلن الجيش الباكستاني اليوم مقتل 7 عناصر من حركة طالبان باكستان خلال عملية أمنية نفذتها قواته استنادا إلى معلومات استخبارية في مقاطعة هانقو بإقليم خيبر بختنخوا، فيما قتل نقيب في الجيش خلال المواجهات. وأضاف أن قوات الأمن عثرت بحوزة العناصر على أسلحة وذخائر، متهما إياهم بالضلوع في أنشطة مسلحة استهدفت قوات الأمن وأجهزة إنفاذ القانون، فضلا عن التسبب في مقتل مدنيين. وأكدت السلطات استمرار عملية التمشيط والتطهير في المنطقة لتعقب عناصر أخرى اتهمهم الجيش بالتعامل بالعمل بدعم من الهند. في ختام النشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها. إصابة 3 مواطنين فلسطينيين إثر قصف العدو الإسرائيلي قطاع غزة. مقتل 7 من عناصر طالبان باكستان خلال عملية أمنية في خيبر بختنخوا. وزارة الدفاع الروسية تعلن عن إصابة مصنع ومستودع عسكريين في كييف وسفينتين قبالة سواحل أوديسا. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. وبعد قليل نقدم لكم المتابعات الإخبارية.

أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم، وتستمعون فيها إلى العمليات العسكرية أربكت وأسقطت رهانات العدو السعودي في استهداف بلادنا، وحشود جماهيرية واسعة في مختلف محافظات الجمهورية مؤيدة للعمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية. أهلا بكم. أكد الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد مجيب شمسان أن التحركات السعودية الأخيرة لتحشيد المرتزقة والتنظيمات الإجرامية والأطراف الداخلية كانت مرصودة على أعلى المستويات من قبل القوات المسلحة اليمنية، مشيرا إلى أن صنعاء امتلكت الأفضلية في الاستهداف نتيجة الرصد الدقيق لتحركات العدو وتحشيداته ومخططاته، وأنها نفذت ضربة استباقية عطلت الهجوم الذي كانت السعودية تستعد لتنفيذه. وخلال حديثه عن العملية العسكرية الأخيرة التي طالت معسكر صحن الجن، قال العميد شمسان إن محاولة البحث عن ممرات بديلة أو تحريك الأدوات في الداخل تمثل محاولة للنجاة من دفع استحقاقات الشعب اليمني، موضحا أن التحرك السعودي كان واضحا منذ توقف عملية الإسناد اليمنية بموجب توقف العدوان على قطاع غزة، وأشار إلى أن العدو السعودي تحرك بكل ما لديه لتحشيد المرتزقة والتنظيمات الإجرامية وعدد من الأطراف في الداخل في محاولة للتأثير على قرار صنعاء، معتبرا أن هذا التحرك جاء بدرجة أولى نتيجة توجيهات صهيونية دفعت السعودية إلى التحرك بهذا المسار بهدف التأثير على اليمن ومنعها من انتزاع حقوقها أمواجهة العدوان والحصار. شمسان أوضح أن العملية التي نفذت أمس واستهدفت عددا من المواقع أدت إلى سقوط المئات من المرتزقة إضافة إلى سقوط عدد من الضباط والجنود السعوديين، مشيرا إلى أن النظام السعودي لا يزال يعترف بهذه الخسائر بصورة تدريجية سواء عبر وسائل الإعلام الموثوقة أو غيرها، وأكد أن ما هو واثق وواضح ومؤكد هو سقوط عدد من الجنود والضباط السعوديين أثناء قيامهم بمحاولات التشييك الأخيرة لتنفيذ الهجوم على صنعاء. وتابع قائلا إن صنعاء كانت حاضرة في استهداف تلك المعسكرات وتعطيل الهجوم الاستباقي السعودي بضربة استباقية من قبلها، مضيفا أن ضربة أخرى استهدفت تحشيدات العدو السعودي في معسكر صحن الجن الذي وصفه بأنه كان من أهم القواعد العسكرية الأساسية للعدو السعودي في محافظة مأرب وقاعدة أساسية وقاعدة القيادة الأساسية لهم، وربط شمسان ذلك بالضربة التي حصلت بصاروخ توشكا في منطقة صحن الجن، معتبرا أن العدو والمرتزقة لم يستفيدوا من الدروس السابقة وأن صنعاء لا يمكن أن تتنازل عن حقوقها أو تطرح المبادرة للنظام السعودي حتى يقوم بالهجوم عليها، وشدد على أن تحركات العدو السعودي وتحشيداته في محاولة التأثير على صنعاء كانت مرصودة وأن الرصد الدقيق وفر لصنعاء الأفضلية في عملية الاستهداف، مشيرا إلى أن الضربات التي جرت توزعت من الرويك إلى الثانية إلى العبر وكانت مؤثرة وموقعة وأربكت الحسابات. واعتبر أن توالي الضربات يؤكد أن صنعاء تراقب وتمتلك خارطة متكاملة عن الوجود السعودي وتحركاته وكل المخططات التي يسعى إلى تنفيذها في الداخل. وفيما يتعلق بإعلان تثبيت معادلة الحصار بالحصار واستهداف التحشيدات السعودية أينما كانت، قال شمسان إن العدو السعودي أراد من خلال التحشيدات أن يمارس الضغط على صنعاء والتأثير عليها وأن يجعل المعركة داخلية، وبيّن أن السعودية بعد فشل الأمريكي والصهيوني بشكل مباشر في مواجهة اليمن أرادت دفع أدواتها الإقليمية ومرتزقة الداخل إلى جعل المواجهة يمنية، مضيفا أن السعودي تكفل بتصدر الواجهة وقام بترتيب تلك الأدوات، وجزم بأن العملية تثبت معادلة الحصار وأنها لا تسمح بأي خطوة من قبل النظام السعودي لمنع اليمنيين من انتزاع حقوقهم سواء ضمن معادلة الحصار بالحصار أو مواجهة التصعيد بالتصعيد.

تأييد شعبي ومباركة واسعة للعمليات العسكرية النوعية التي استهدفت القوات المسلحة اليمنية من خلالها تحشيدات العدو السعودي في مناطق الرويك والعبر والثنية وعدد من المعسكرات وكبدتهم خسائر بشرية ومادية. ومن خلال الوقفات الشعبية التي شهدتها العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، عبر أبناء الشعب اليمني عن الفخر والاعتزاز بما وصلت إليه القوات المسلحة اليمنية من تطور وقدرات وتكتيك ويقظة وجاهزية عالية، عبرت عنها الضربات الاستباقية الدقيقة والمسددة ضد تحشيدات العدو في مأرب وحضرموت. المشاركون في الوقفات الشعبية أكدوا أن الرصد والتكتيك والتوقيت المناسب والتنفيذ الدقيق لهذه العملية النوعية كان له عظيم الأثر في إصابة العدو ومرتزقته بالذعر وإحباط تحركاتهم، كما أفشل محاولاتهم إرباك المشهد وإعاقة الحراك اليماني المتصاعد على كل المستويات لإنهاء الحصار السعودي المفروض على اليمن. واعتبروا هذه العملية رسالة ردع استراتيجية تؤكد قدرة القوات المسلحة على التعامل مع كل التحركات المعادية، مشيدين في الوقت نفسه بالدقة والكفاءة التي نفذت بها القوة الصاروخية والطيران المسير العملية ضد التحشيدات العسكرية للعدو. ووجهوا رسالة للعدو بأن ما ينفقه من مليارات الدولارات لشراء الأسلحة والعتاد وتشييش المرتزقة والعملاء ضد الشعب اليمني لن تمنع عنه البأس اليماني الذي يتعاظم يوما بعد يوم ويزداد إصرارا على ردع وكسر غرور النظام السعودي وانتزاع كل حقوق اليمنيين منه بكل الطرق والوسائل والخيارات المتاحة. ونصحوا هذا العدو المتصهين بأن يأخذ الدروس والعبر من مآلات عدوانه الخاسر وغير المبرر الذي أعلنه ضد الشعب اليمني في العام 2015 وكلفه الكثير والكثير من الأموال والأسلحة والعتاد العسكري، واشترك معه الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني وأكثر من 17 دولة، وحشد المرتزقة من كل بقاع الأرض دون أن يحقق له كل ذلك أي نتائج ميدانية أمام صمود شعب الإيمان والحكمة والجهاد. ولمرتزقة العدو السعودي وكل الخونة والعملاء توجهت الحشود بالتحذير من العواقب الوخيمة للتورط مع النظام السعودي المجرم والارتباط به في مساعيه ومؤامراته لتجويع الشعب اليمني ومحاولة إركاعه لقوى الاستكبار العالمي. احتشدوا في الوقفات ليس لمجرد التأييد والمباركة للعملية النوعية وحسب، بل أيضا للإعلان عن جاهزيتهم وأنهم رهن إشارة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي للتحرك على أوسع نطاق متى ما اقتضت الحاجة ذلك للوقوف بكل بأس وصلابة إلى جانب القوات المسلحة في مواجهة العدو السعودي وتلقينه أقصى الدروس حتى يمتثل لمطالب الشعب اليمني العادلة والمحقة. الجماهير أبدت تلهفا غير مسبوق لخوض المعركة الفاصلة والحاسمة كخيار استراتيجي لا رجعة عنه من أجل إنهاء الظلم والمعاناة الإنسانية التي ألحقها العدوان والحصار السعودي بالشعب اليمني. وعبر اليمنيون عن الرفض القاطع لكل أشكال التجويع والمعاناة التي يفرضها العدو السعودي بحصاره الإجرامي على الشعب اليمني بهدف إذلاله وإركاعه للأمريكان والصهاينة المجرمين، مجددين التفويض الشعبي المطلق لقائد الثورة والدعم للقوات المسلحة في مواجهة العدوان السعودي وفق معادلة الحصار بالحصار حتى إنهاء العدوان ورفع القيود عن كافة المطارات والموانئ اليمنية والكف عن أي تدخلات سافرة في شؤون اليمن وسيادته وحريته واستقلاله.

مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم. هذه هي أجمل وأرق التحية منا جميعا، هي لكم من الزملاء بالإدارة العامة للأخبار محمد الضبري وصيمة إبراهيم، وهي من الزميل محمد، وهي من الزميل يحيى مهدي من الرقابة الرئيسة للبث المباشر. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقرارا بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول: الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

فالمسألة وراءها مسألة الحرية، الكرامة، الاستقلال، وهذه مسألة ذات أهمية كبيرة جدا لشعبنا العزيز. ولذلك حجم الظلم والطغيان الأمريكي السعودي وسوء الدور السعودي في هذا الاتجاه هو بهذا المستوى، أنه يستهدف شعبنا العزيز في حريته، في استقلاله، في كرامته، ويمارس نتيجة أو في هدفه، في مسعاه لتحقيق هذا الهدف، يمارس في مسعاه لتحقيق هذا الهدف أسوأ أنواع الظلم، من حصار شديد وحرمان من الحقوق الواضحة المكفولة في كل الدنيا، ويريد أن يحول واقع الشعب اليمني الذي هو شعب كبير عظيم له هويته الإيمانية التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية، له دوره التاريخي العظيم والمميز، يريد أن يحوله إلى شعب مستعبد، مجهور، مستذل، مصادرة حريته، مصادر استقلاله وكرامته، يتحكم به تحت الإشراف الأمريكي والبريطاني، يريد أن يكون وكيل للأمريكي والبريطاني في اليمن، إخضاع الشعب اليمني لهم، لأمريكا وإسرائيل وبريطانيا، وأن يؤدي لهم هذا الدور.

0: حسب العدا عاقب الحمصون يمشي على الخيبه يعد دغبانه يمشي على الخيبه يعد دغبانه
1: ثوري ثوري يا معارك دقه الحصان
2: حيداء المعركه والنوايب يا النشامه يا الاسود العريقه حرب حاسم نلتهمها كتايب وتحالف

0: يا الله لك الحمد.
1: نحن نعمله وظلنا بشضايا صواريخ من الأرض، بشبع الأرض بشضايا عظامهم بإذن الله.

0: فرح يا مرتدك برا، فرح يا عمي يا امريكا برا.
1: هانك هانك هانك يا ابن ترامب، هانك والله ان احنا بعدكم يا ابن ترامب، لا حتى يعني نوصلكم.

مهزومين الجبناء مهزومين بنعطيهم ست ما يستشي شل راسي ولا يدي سمعت فنزحلهم ليل ونهار وحنا فوقهم فوقهم يا رجال فوقهم فوقهم يا رجال.

0: لك هذا مصير كل خائن ومرتزق ولن يجدون إلا حد يكرهوك لينصرن الله من ينصره الله لقوي عزيز
1: هنا البط حاضر هنا الله ناصر على كل جائل حملنا السلاح
2: لم يهزونا عسكريا ولن يرجفونا إعلاميا ونحن المنتصرون.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
1: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة وفيها العديد من المواضيع الهامة. أصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج إبراهيم الحميضة. البداية استعراض لفقرات 60 دقيقة. حديث الساعة: القوات المسلحة تستهدف تجمعات للعدو وتعلن عن معادلة جديدة لضرب أي تحشيدات سعودية. ما وراء الأحداث: من البحر الأحمر إلى خليج عدن والجغرافيا المحتلة، اليمن يطبق العدو السعودي بقدرة رصد واستهداف قاتلة. شاهد وشواهد: التحالف السعودي الجديد يولد في ظل مأزق استراتيجي وقدرة يمنية متصاعدة. في المرصد: المشهد الإقليمي الراهن وسط العدوان الأمريكي على إيران قد يعيد تشكيل موازين القوى في الشرق الأوسط. ونتابع في المرصد أيضا تأثير الانتخابات داخل الكيان الصهيوني على مسار التصعيد والمفاوضات. وفي فقرة حول العالم نتابع طريق الحرير الفضائي، كيف تبني الصين نفوذها الاستراتيجي خارج الأرض. أهلا بكم.
2: لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
3: تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار.

0: حديث الساعة. القوات المسلحة تستهدف تجمعات للعدو وتعلن عن معادلة جديدة لضرب أي تحشيدات سعودية. في لحظة فارقة تشهد على يقظة العيون الساهرة وجاهزية الأيد الضاغطة على الزناد، تلقت حشود المرتزقة والعملاء في صحن الجن ضربة مسددة وقاسمة أطاحت برهاناتهم الخائبة وقضت على تحركاتهم المشبوهة في مهدها. لقد جاءت العملية العسكرية النوعية المسددة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة لتضع حدا صريحا ومباشرا لأوهام أدوات العدوان وتكتب بالحديد والنار معادلة ردع جديدة لا تقبل التأويل. لقد توهم أولئك الذين باعوا شرفهم العسكري ووطنيتهم في سوق النخاسة الإقليمي وأصبحوا يدارون بالريال السعودي أن تحشيداتهم ومحاولاتهم لتجميع تشكيلة مأجورة ستمر دون حساب. تناسى هؤلاء المرتزقة الذين يعبدون المادة ويأتمرون بأمر الكفيل الخارجي أن أرض اليمن حرام على الخونة وأن تحركاتهم كانت تحت المجهر الاستخباراتي للقوات المسلحة لحظة بلحظة حتى حانت ساعة الصفر الحاسمة. إن هذه الضربات المسددة لا تمثل مجرد استهداف لمواقع وتحشيدات عسكرية، هي رسالة ردع استراتيجية وشاملة لكل من ارتضى لنفسه أن يكون خادما للأجنبي وضد أبناء جلده. لقد أثبتت العملية للملأ عجز هذه الأدوات وركوكها حتى في ظل الدعم والتغطية المستمرة من قوى العدوان الخارجية، فهم مجرد أدوات هشة تسقط وتتهاوى مع أول صلية صواريخ يمنية. تحمل هذه العملية رسالة مباشرة وشديدة اللهجة إلى القيادة السعودية ودول التحالف أن أي محاولة للتصعيد الميداني أو الدفع بالأدوات المحلية لتوتير الأوضاع وتمرير المخططات الأجنبية ستواجه برادع أقسى وأشد إيلاما. وما شهدته معسكرة العدو ليس إلا القليل مما تنتظره غرف العمليات المعادية إذا ما وصلت غيها وتصعيدها. لقد طويت صفحة المراهنة على أدوات الميدان المأجورة وأثبتت صنعاء مجددا أنها الممسكة بزمام المبادرة والممتلكة لسيادة القرار والردع، وأن أطماع القوى الخارجية وعملائها ستتحطم دوما على صخرة الصمود والجاهزية العسكرية العليا. قراءة في الرسائل التي حملها بيان القوات المسلحة باستهداف حشود ومخازن وآليات للعدو السعودي في معسكر صحن الجن مع الخبير العسكري العميد عزيز راشد.
1: البيانات المتتالية تدلل على أن القدرات العسكرية الاستخباراتية التكتيكية اليمنية مستمرة، وبأن العيون مفتحة، وبأن العمل الميداني على أوجهه، وبأن انحصار العدو أصبح ييأس من أي تحشيدات. وكما قلت قبل قليل إنها الآن بهذا البيان الذي صدر هو يؤكد على أن اليمن وجه ضربة معنوية للقيادات وللضباط ولأيضا الجنود، أن الخوف سوف ينتابهم من أي في أي معسكر على الأرض وفي أي ميدان، ولا قبل لهم بحرب العصابات أو بحرب الغير متكافئ، لأنهم يصيرون كقطعان الماعز والأغنام والأبقار جماعية، لأن الخوف ينتابهم حتى في التقدم إلى مستوى الحدود. وهذا ما يؤكد بأن اليمن استطاع أن يفرض معادلة صعبة جدا، وأيضا معادلة سعودية أخيرة محاولة للعب على الأوراق الأخيرة عبر زج اليمنيين في حروب كمرتزقة من أجل السعودية وخدمة للعقلية السعودية الحادة والتي لديها عقدة تاريخية عن اليمن. ليس تحارب من أجل إيران ولا تحارب إيران في اليمن كما تدعي. بالأمس محمد السلمان يتصل للولايات المتحدة كما روج في الإعلام عدم تصعيد مع إيران لأنه سوف يرتد علينا. ثاني الخبر أنه يحارب اليمن إيران في اليمن كذوبة كبيرة. هو حاقد لليمن، هو لا يريد أي تقدم لا صناعي ولا زراعي ولا عسكري ولا أي شيء. عملائهم من الرؤساء السابقين علي عبد الله صالح عندما يعني حفر آبار في مأرب تم طرد 2 مليون يمني من السعودية، وعندما قام الحرس الجمهوري كقوة عسكرية تم تهويب الإصلاحيين والسلفيين ضد هذا النظام، وبالتالي لا يريدون خيرا لليمن، يريدون القتال المستمر، عدم الاستقرار في اليمن. وبالتالي هذه الضربات الموجهة والتحذيرات من قبل القوات المسلحة عبر المتحدث العسكري يدلل على أن المعنويات ضربت اليوم قلب العدو السعودي والمرتزقة، بأنه أي تقدم سوف يتآكل سواء من المخازن أو الآليات لا قبل لهم بتحريكها، لأن هناك رصد دقيق وبضربات تكتيكية بالصواريخ والطائرات تؤتي ثمارها تباعا. وهذا يؤكد بأن التوازن الرعب بات هو الميزان الحقيقي الذي يترنى عليه المرتزقة وكذلك النظام السعودي، ولا قبل لهم بمعركة نظامية، يعني معركة على مستوى الحرب التي أدرناها منذ 12 عاما. لذلك نحن نؤكد بأن القوات المسلحة لديها القدرة الكاملة في تأديب العدو السعودي سواء على مستوى الجبهات التي يحركها، وإذا حرك المزيد منها سوف نرسل له رسائل استراتيجية، وهو ضرب خزانات المجات لضخ البترول بما يبلغ 7 مليون برميل كيب كيك، وحقول الغوار أكبر حقل في العالم. وبالتالي سوف يترنح النظام السعودي إن واصل التحشيدات. ما هذه إلا رسائل مهمة وحرب تكتيكية يريدها اليمن من أجل أن يمتنع العدو السعودي عن المغامرة، وعليه أن يسلم برفع الحصار، وعليه أن يسلم بالخروج من اليمن، وعليه أن يدفع كافة الغرامات وكافة الأضرار التي لحقت باليمنيين، وأن يعيد ما سرقه من النفط والبترول والغاز الذي صدره خلال هذه السنوات من العدوان. الرسالة بأن العتاد وأيضا القوات التحشيدية سوف تضرب أينما كانت. ثانيا، ضرب العتاد والأسلحة ومخازن الأسلحة والآليات تؤكد بأنه لا قدرة للسعودية بإعادة ما تم ضربه، وبالتالي يؤثر على العمليات البرية لأنها ستتأخر. كذلك ضرب القيادات وضرب المعسكرات الرئيسية، هناك تآكل لمعنى العمل المنظم أو القوات النظامية التقليدية للقيام بأي عمليات عسكرية سواء في المناطق الشرقية أو في الساحل الغربي، إن تحرك وكان هناك أوامر للتحرك أو كان هناك تحشيدات وتحركات في الحدود السعودية اليمنية. لذلك الآن هو مرصود على كافة الصعود على مستوى الدائري وعلى مستوى الجبهات بالكامل، وإذا استمر بهذه الحماقات ويريد أن يقوم بحرب استنزاف، استنزاف له أولا، أننا سنستنزف العدو على مستوى هذه البرية، وسنستنزفه على مستوى المنع البحري والحصار البحري الذي تفرضه اليمن على السفن السعودية التي تصدر النفط إلى العالم، أو قد ربما نصعد ونضرب حقول المعالجة الرئيسية لضخ النفط من المنطقة الشرقية إلى المنطقة الغربية بما قوامه 7 مليون برميل يوميا. عندما تضرب المعالجات الرئيسية أنت تضرب النظام السعودي، لذلك هو لا يعبأ هذا النظام لا بالمصالح السعودية ولا بالمصالح الدولة السعودية، نظام لديه أوامر من الصهاينة للاستمرار في الحرب.
0: ما وراء الأحداث.
2: نحن سنعمل على تثبيت معادلة الحصار بالحصار. المؤشرات تكشف أن السعودي متجه إلى التصعيد الشامل. نحن سنستعين بالله عليه، نواجه تصعيده الشامل بالتصعيد الشامل. وقد جرب كيف كانت المسألة على مدى 8 سنوات. بإذن الله تعالى ستكون النتائج الوخيمة لإجرامه وطغيانه وإصراره على مواصلة الظلم، على مواصلة العدوان، على مواصلة الطغيان بغير حق ضد شعبنا العزيز، شعبنا المظلوم. إصراره بإذن الله ستكون عواقبه وخيمة عليه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لن تنفعه أمريكا، لن تنفعه بريطانيا، لن تنفعه إسرائيل العدو الصهيوني، لن ينفعونه مهما فعلوا معه. إن شاركوه في العدوان، إن شاركوه في الإجرام، شعبنا ثابت مستعين بالله، متوكل على الله، معتمد على الله، واثق بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى خير الناصرين، القوي العزيز، لو واجهنا كل الدنيا بأسرها ونحن مع الله والله معنا، فنحن في موضع القوة، في موضع المنعة والعزة والكرامة، ونحن أصحاب القضية العادلة، ثقتنا بالله سبحانه وتعالى.
0: وفيما وراء الأحداث من البحر الأحمر إلى خليج عدن والجغرافيا المحتلة، اليمن يطوق العدو السعودي بقدرة رصد واستهداف قاتلة. شهدت معادلة الردع اليمنية في مواجهة العدوان والحصار السعودي خلال اليومين الماضيين تحولا نوعيا يؤكد انتقال العمليات من خنق الملاحة المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر إلى مطاردتها في خليج عدن، بالتوازي مع توجيه ضربات استباقية خاطفة لتحشيدات عسكرية برية في عمق الجغرافيا اليمنية الشرقية، مما يؤكد أن كل الخيارات السعودية برا وبحرا باتت تحت الرصد والاستهداف الدقيق. هذا التحول المركب رسم مشهدا عملياتيا جديدا أصبحت فيه المناطق والمسارات التي يفترض أنها توفر هامشا للمناورة أو الهروب جزءا مأهولا بالمخاطر وواقعا تحت التغطية النارية والاستخباراتية، فيما خيارات العدو السعودي في التصعيد ضد المحافظة الحرة بهدف الضغط على القوات المسلحة اليمنية وتشتيت جهودها باتت هي الأخرى في دائرة الفشل، مما يجعل النظام السعودي أمام خيار وحيد لا يخرج عن إطار الانصياع للإرادة اليمنية المحقة والمشروعة. في لحظة فارقة من مسار المواجهة والتصدي لمخططات الحصار جاء البيان الصادر عن القوات المسلحة اليمنية ليضع حدا رادعا للمحاولات السعودية الأخيرة، مؤكدا أن صنعاء لن تقف مكبلة الأيدي أمام تحشيدات عسكرية تسعى لتركيع الشعب اليمني أو الالتفاف على مطالبه المشروعة في كسر الحصار الشامل. العملية العسكرية الواسعة والنوعية التي استهدفت معسكرات العدو في الرويك والعبر والثنية والوديعة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة تشكل تحولا تكتيكيا بارزا في إدارة المعركة، إذ نجحت الضربة في إحباط الترتيبات العسكرية وهي في مراحلها النهائية، موجهة صدمة استخباراتية وميدانية لقيادة العدوان، ومثبتة أن التحركات الميدانية تقبع تحت العين الرقيبة للقوات المسلحة. الخبير في الشؤون العسكرية العميد عبد الغني الزويدي: ضربة الوديعة الاستباقية معادلة الردع تفرضه الإرادة وتصونه المشروعية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد أولا هي يعني أوضحت شيء ربما لم يكن يتوقعه العدو، وهو موضوع أنك تصل إلى هذه المعلومات الاستخباراتية الدقيقة لأماكن تواجد القوات، لمخازن الأسلحة، أيضا المعلومات حول التحشيد، موضوع الصبر الاستراتيجي اللي مارسته صنعاء خلال الفترة الماضية والتي لم تكن تريد أن تضرب هؤلاء المرتزقة، هؤلاء الذي جندتهم السعودية وحشدت بهم ودفعت بهم إلى الداخل اليمني. كانت هناك رؤية لدى القيادة بأنه اليوم نحن ندافع عن مشروع وطني، عن مشروع يجمع الكل، كل الفرقاء، كل المتخاصمين، حتى كل المتقاتلين، ولكن يبدو أن السعودية لا تأبه لهؤلاء، لأنه في الأخير هي جندتهم بأموالها وتريد أن تحدث قتالا يمنيا وأن تكون هي في منع. الأمر الثاني هي رسالة واضحة اليوم، يعني سواء للداخل أو أيضا للإقليم أو للخارج، يعني اليمن اليوم تطالب بمطلب يعني استحقاقي يخص كل اليمنيين، 40 مليون يمني يعانون من الحصار البري والبحري والجوي، وبالتالي كانت رسالة صنعاء خلال الفترة الماضية هي رسالة يعني يفترض أن تكون مطلبا لكل اليمنيين. الزج بهؤلاء المرتزقة في هذا التوقيت، دفعهم إلى المحرقة، كانت يعني ربما نتيجة حماقات ربما أو حسابات سعودية غير معلومة، بأن صنعاء جاهزة ولديها أيضا وسائلها في موضوع المعلومات الاستخباراتية، في موضوع الوصول إلى هذه الأهداف التي تبعد في الصحراء والتي هي غالبا تكون متاخمة للحدود السعودية. هي رسالة أيضا بأن هؤلاء الذين دفعوا بهم بغرض الفتنة وبغرض أيضا حماية الحدود السعودية، لأن السعودية تدرك تماما بأن صنعاء يمكن أن تكون لديها معادلة، وكانت صنعاء ترسم المعادلة بالنار وترسم الحصار بالحصار، وكانت لديها أيضا رؤية فيما يتعلق بمسارات المعركة بأنه إذا ما كان هناك معركة فأنها ستنتقل إلى الأراضي السعودية قبل أن تكون في الأراضي اليمنية، ولكن هؤلاء المرتزقة وقياداتهم هم أصلا أدوات ميليشياوية بالمناسبة، هؤلاء التكفيريون، يعني معظم قياداتهم، معظم أفرادهم هم من التنظيمات الإرهابية الذين تم تجميعهم وتجنيدهم دون حتى علم من يسمون بأنفسهم الشرعية الفنادق، وبالتالي إذن هذه هذه الرسالة أعتقد بما تحمله من دلالة عسكرية، من حيث القدرة، من حيث القدرة على الحصول على المعلومات، من حيث القدرة النارية، من حيث أيضا استخدام السلاح بفاعلية وبتأثير، أعتقد أنها رسالة يفترض أن تكون يعني على الأقل قد وصلت إلى صانعي القرار في السعودية، ولأنه في الأخير هؤلاء هم الذين لا يعني لم يأبهوا بعد، لم يدركوا بعد، يعني معنى أن اليمنيون عندما ينتفضون جميعا، عندما يكون لديهم رؤية، عندما يكون لديهم استراتيجية، عندما يكون لديهم سلاح أيضا، فإنهم قادرون على المواجهة. وأعتقد أن السعودية اليوم يعني لا شجرة ولم تنزل من هذه الشجرة، لأنها تعرف أنه في الأخير هي اليوم في موقف محشور في الزاوية، هي اليوم تستنجد العالم، هي اليوم تستجدي العالم، ولكن لا جدوى. طالما هناك إرادة يمنية، طالما هناك استحقاق يمني، طالما هناك مطالبة بمطالب حقها، هي معادلة كانت موجودة يعني من السابق، ولكنها اليوم تطورت بتطور القدرات، بتطور الفكرة الاستراتيجية الذي تعمل به اليوم القيادة في صنعاء يعني. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا التطور اليوم بات واضحا، يعني مسألة العمليات الاستباقية، صنعاء كانت دائما ما تكون هي السباقة، هي كانت تدافع عن نفسها، نعم هي كان، لكنها في حساباتها الاستراتيجية والعسكرية كانت دائما سباقة، سواء في التعامل مع الأمريكي، مع الصهيوني، وأيضا اليوم مع النظام السعودي. وبالتالي هذه العمليات الاستباقية التي يمكن أن تكون هي يعني نوع من ربما الصدمة والرعب اليوم الذي أيضا بات العدو السعودي يدركه تماما، بأنه لا خيار له من المواجهة مع اليمن، لا خيار له ولا لغيره، ولا لمن يجتمع معهم، ولا لمن يحشدهم، ولا لمن يعلن التضامن معه، بأن اليمن اليوم هي قادرة على الاستباق، وهي اليوم تضرب ولديها رؤية ولديها قدرات. وبالتالي أنا أعتقد أنه حتى هؤلاء الأدوات الذين كانوا خلال شهر ونحن نتحدث معهم، قلنا لهم بأن القيادة في صنعاء لم تتحدث عنكم، لم تذكركم بشيء، لم تذكر على مستوى تحركاتكم وقد كانت صوتها، ولكنكم أيضا تستغابون إذا كنتم لا تعرفون بأن هناك قوات مسلحة وأجهزة استخباراتية تعد العدة وترصد وتدقق وتثبت المعادلة، وبالتالي عندما يحين الموعد فتها ستكون مؤلمة وموجعة وقاضية، وربما ستكون مربكة لكل الحسابات العسكرية. وبالتالي هؤلاء كانوا ربما يعني على مستوى الاستعراض بالقوة، تعرف أنهم كانوا يخرجون ويصورون ذلك ويعتبرون أن صنعاء اليوم مردوع، وكانت السعودية ترى أنه حتى من قراءتها العسكرية الغبية بأن صنعاء هي نقطة ضعفها وألا يتقاتل اليمنيون، وكانت صنعاء تقول بأنه أنا لا أريد أن يكون هناك دم يمني طالما وأنا أدافع عن اليمن، عن الحقوق اليمنية. لكن هؤلاء ربما لأنه هم مجرد أدوات، مجرد أشخاص وقيادات يعني تحمل أفكار عقائدية مرتبطة بالجانب السعودي، ولا أهل السعودية بالمناسبة أكثر من ولا أهل اليمن، يعني أنه مجموع القادات اللي العسكريون الذين تم تجنيدهم وتم يعني منحهم الرتبة العسكرية، هؤلاء لم يكن أحد يدري أنهم كانوا يتعاملون أو يدربون في منطقة تبوك في شمال شرق غرب المملكة العربية السعودية. وبالتالي عندما تم الزج بهم تم ما يسمى إصدار قرار باعتبارهم ضمن القوات المسلحة التي تعتبر تابعة لهؤلاء المفندقين. وبالتالي هذه الضربة ما تحمله من قدرة عسكرية على التدمير، من قدرة عسكرية على الوصول إلى الأهداف بهذه الدقة وبهذه الفعالية وبهذا التوقيت، وعلى فكرة هذا التوقيت ربما هو كان من أفضل يعني ربما القرارات التي اتخذت في هذا الجانب، جانب أن يكون هناك معادلة عسكرية تمتلك زمام المبادرة فيها صنعاء، تمتلك فيها يعني تسير المسارات أو تعديل المسارات التي كانت تريد السعودية أن تزج بها. أعتقد بأن هذه الخطوة كانت خطوة ذكية، وما أيضا لها دلالات وأبعاد داخلية وخارجية.
0: ومع كل عملية تنفذها القوات المسلحة لتثبيت معادلة الحصار بالحصار أو الرد على العمليات السعودية العدوانية النارية أو التجسسية، يتنامى الشعور العالمي بالحاجة الفعلية إلى تفعيل رد الحقوق وردع الانتهاكات، وهي مسألة غير مكلفة بقدر ما تعد انتصارا لمنظومة القيم بما فيها خاصية الالتزام بالقواعد والثوابت واحترام باقي الدول. تخلص التحليلات إلى أن اليمن بكل فئاته ونخبه ماض إلى التحرر الحاسم والأكيد مهما كانت التضحيات، وبالتالي فإن الوضع ومع تشدد الرياض في توجهها مرشح للدخول في مراحل أكثر تعقيدا، وستكون تأثيراته عميقة على استقرارها ومشاريعها المستقبلية. الكاتب والباحث والصحفي العراقي نجاح محمد علي يتحدث عن دخول المنطقة مرحلة مختلفة بعد العمليات اليمنية.
4: حقيقة يعني هذا الأمر يعطي انطباع بأن المنطقة دخلت بالفعل مرحلة مختلفة، هذه المرحلة لم تعد الآن المواجهة محصورة في الدفاع عن الجغرافيا بالنسبة لليمن، الجغرافيا اليمنية، بل أصبحت المنطقة كلها، يعني المرحلة التي نحن الآن فيها، مرتبطة بصنع معادلات جديدة للردع في الجزيرة، في الجزيرة العربية، البحر الأحمر، باب المندب، عندك مضيق هرمز. فعلى هذا الأساس هذه العملية تأتي في سياق إقليمي واسع ومهم جدا. الآن مثلا هنالك حديث عن محادثات أو ربما تفاهم، أقول ربما، بين إيران وسلطنة عمان حول مضيق هرمز، وهذا أيضا ربما لست أجزم، لأنه العدو الأمريكي هو لديه أطماع وجودية، حربه وجودية، ربما يؤدي إلى تفاهم أيضا أو إلى ربما نوع من الحلحلة في الملف الإيراني الأمريكي. فمثل هذه العملية الآن في هذا الوقت بالذات بالتأكيد تتجاوز بعدها الميداني إلى بعدها الاستراتيجي، لأنه اليمن وصنعاء بشكل خاص الآن أصبحت هي مو يعني حتى منذ بدايات عمليات الطوفان، طوفان الأقصى وقبلها، أصبحت اليمن وصنعاء بالذات هي ضابط الإيقاع، هي التي ترسم ملامح نهاية كل هذه الأزمات، ليس فقط الأزمة بين أو الصراع مع المملكة العربية السعودية الذي هي تريد تصعيده السعودية. السلام مع كل الأسف، يعني الملاحظ أن السعودية هي التي تفتح هذه الملفات وهي غير قادرة على مواجهة تبعاتها ودفع تكاليفها. هي الآن متورطة في العراق، لأنه في العراق الآن فصائل المقاومة أمهلت الحكومة العراقية إلى ما بعد انتهاء زيارة الأربعين. زيارة الأربعين انتهت دي على العدوان السعودي الذي طال العراق. طيب السعودية تفتح جبهة مع العراق ومع فصائل المقاومة، وتريد تفتح جبهة مع إيران، لأنه هي السفن السعودية هي التي حاولت أن تمر من المسار الجنوبي في مضيق هرمز وإعطاء مبرر للتصعيد مرة أخرى، وهذا البور الذي يسمى بور غير البريء. في نفس الوقت السعودية تجي تخطط للإعلان عن تحالف بحري في وهذا تصعيد، وتجي تفتح جبهة في داخل اليمن وتدعم الذين هم يعني احنا خب شفنا يعني الحياة في صنعاء رغم كل هذا الحصار الموجود. والله ذاك اليوم كنت أشوف قناة يمنية من يعني من الطرف الآخر، مع كل الأسف نقول قناة يمنية، متداخل من صنعاء وتحدث عن الفرق بين القدرة الشرائية في الكثير من التفاصيل ما بين صنعاء وما بين حكومة اللي تسمى بحكومة الفنادق. طيب تجي أنت وتفتح جبهة أخرى وتمارس هذا الحصار وتريد قتالا داخل، من الذي أنا متيقن أن الذي سيدفع التكاليف هو المملكة العربية السعودية بشكل خاص، حتى لو لا سمح الله انجرت صنعاء إلى يعني مواجهات داخل. بعدين المواجهات الداخلية مع منه؟ قاعدة وداعش وهؤلاء الذين تحركهم السعودية. هو هذا الامتداد الطبيعي لهذا الكيان السعودي الذي لا يريد اليمن مستقرا، لا يريد العراق مستقرا، يخطط للانقضاض على لا يريد لبنان مستقرا. الآن هو هذا السعودي أيضا له ضلع في قضية ما يسمى بتخزين السلاح في غزة. هذا هم مشروع خطير لجر الفلسطينيين إلى صراع داخلي، وبالنتيجة إلى ذبح الفلسطينيين في النهاية. جزر مستمرة والإبادة مستمرة، وهم يطرحون مشروع تخزين السلاح، وهذا في مصطلح ناعم شوية، تخزين السلاح لدى طرف آخر وحصر السلاح في العراق بيد دولة عاجزة عن المواجهة وعن الدفاع عن شعبها، وفي نفس الوقت حصر السلاح أو نزع سلاح حزب الله في مع وجود دولة عاجزة عن الدفاع عن لبنان، والتلويح بالسيناريو السوري، تحريك الشرع أبو محمد الجولاني بعين من المملكة العربية السعودية. هذا المشروع السعودية دفعت حوالي تريليون دولار إلى ترامب هسه في الآونة الأخيرة، يعني هذه المعلومات التي تسربت وكشف النقاب عنها وتحدث عنها يوم أول من أمس الإيرانيون بشكل رسمي، ودولتين خليجيتين أخريين أيضا دفعوا من تريليونين دفعت إلى ترامب، والله شنو، لإسقاط ما يسمى بالحاكمية الشيعية في العراق، مع أنه في العراق لا يوجد شيء اسمه حاكمية شيعية، هناك حكومة محاصصة بها سني وكردي وشيعي ومسيحي وشبكي. هذا يعني هذا الامتداد الوهابي السلفي التكفيري الأموي، رغم ما يقال عن الانفتاح ولجان الترفيه، هو هذا الإسلام الذي يراد له أن يشاء وأن يتحكم بمقدراتنا في مواجهة الإسلام وترعى أحد أبرز نماذجه في عالمنا المعاصر.
0: فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أكد أن الاتفاقيات لا تسري بأثر رجعي، وشدد على أن معادلة الحصار بالحصار مستمرة حتى تحقق كامل أهدافها المشروعة، وأوضح أن كل من يشارك المعتدي السعودي في عدوانه وحصاره المستمر لاثني عشر عاما يعد معتديا وفقا للقانون اليمني المحدد للتعامل مع الدول المعادية حتى وإن غلفت تلك المشاركة بعناوين براقة. وخطب فخامته النظام السعودي بالقول: وإن حشدت كل العالم إلى جانبك لن ينفعك، كلفة السلام العادل والمشرف وحسن الجوار أقل بكثير من كلفة الحرب. أما عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور فقد أكد أن ما يجري الترويج له من دعوات سعودية للزج بأبناء المحافظات الجنوبية في مواجهة عسكرية مع صنعاء لا يمت بصلة إلى الدفاع عن الجنوب أو خدمة قضاياه على الإطلاق. ولفت إلى أن التجارب الماضية أثبتت أن الرياض استهدفت في مراحل مختلفة قوى وتيارات يمنية متعددة كلما سعت أو تسعى إلى امتلاك قرارها الوطني أو تبنت مشاريع لا تنسجم مع الإرادة السعودية، بما في ذلك قوى جنوبية رفعت مطالب خاصة بها، وهو ما يؤكد أن معيار التعامل السعودي ليس هوية الطرف وإنما مدى خضوعه أو استقلاله عن القرار السعودي. وقال إن محاولة دفع أبناء المحافظات الجنوبية إلى خوض حرب جديدة ضد صنعاء لا تخدم القضية الجنوبية، وإنما تهدف إلى استنزاف طاقاتهم البشرية والعسكرية والاقتصادية وتعميق الانقسام بين اليمنيين وإضعاف فرص الوصول إلى تسوية سياسية يمنية مستقلة تعالج مختلف القضايا الوطنية وفي مقدمتها القضية الجنوبية. أمين سر جبهة التحرير الجنوبية عارف العامري معلقا على محاولة العدو السعودي الزج بأبناء المحافظات الجنوبية في مواجهة عسكرية مع صنعاء:
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم، ما ذكره سعادة الأخ أو دولة الأخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن حبتور في تصريحه بأننا نطمئن أبناء المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية من أنهم لغير مستهدفين، وهو بالفعل ما يحدث اليوم، لأن نظام العدو السعودي هو يجيش من كل المحافظات، ونعلم جيدا بأنه يحاول أن يخوض حربا بالوكالة، سواء كانت عبر المرتزقة أو عبر جيوش أخرى قد يصل إلى عقد تحالفات معها أو إنشاء تحالفات معها. بينما السلطة الوطنية في صنعاء ومنذ بداية العدوان والحصار هي لم تستهدف كافة أبناء المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية، بل هي تستهدف مواقع ومقار وقيادات عمليات أو مقار قيادات عمليات التي يتواجد فيها القيادات السعودية وقيادات المرتزقة التي باتت أدوات أو آلات تستخدم بيد هذا النظام السعودي أو ما يسمى بيد الحاكم العسكري السعودي أو السفير السعودي. هي طمأنة خالصة لإخواننا في المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية، ونحن أيضا بذلك نطمئنهم بأن المستهدف ليسوا هم ولا أرضهم، ولكن المستهدف هو نظام العدو السعودي والجيوش التي يجيشها ويحشدها لمواجهة السلطة الوطنية في صنعاء.
4: اليوم بات هناك، إذا ما جاز التعبير، بأن هناك بات هناك ارتفاع في معدل الوعي لدى أبناء والسكان المحليين في المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية من خلال تواجد القوات السعودية ومن قبلها القوات الإماراتية وغيرها من القوات الأجنبية التي كانت عملت على الغزو ومحاولة احتلال تلك المحافظات. اليوم هناك امتعاض، رغم أن هناك أيضا احتقان لدى عدد من أبناء المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية المحتلة مما يمارس بحقهم من قبل ليس فقط أنظمة تحالف العدوان الأصيلة، ولكن حتى مرتزقتهم الوكيلة، سواء كانت المجالس أو النخب أو الميليشيات المسلحة التي تمارس تلك الجرائم بحق أبناء المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية المحتلة، سواء كانت من عمليات النهب أو السرقة أو حتى الاقتصابات أو الانفلات الأمني الكبير، وأيضا الصحة
5: السطو على ممتلكات الغير. إذن هناك اليوم هناك كما أسلفنا وعي ما زال في ارتفاع مضطرد في لدى أبناء المحافظات المحتلة، ويحاولون اليوم أن يقفوا جنبا إلى جنب في مواجهة التواجد الأجنبي وخاصة تواجد القوات العسكرية السعودية وغيرها في المحافظات اليمنية والجنوبية والشرقية. وأما من جهة صنعاء ومن جهة طمأنتها، بالطبع أن اليوم لم تعد السلطة الوطنية في صنعاء كما كانت في السابق، فبعد 26 من مارس 2015 وبعد أن بدأ العدوان على الأراضي اليمنية قبل النظام العدو السعودي ومن إليه من أنظمة تحالف العدوان والذي أعلن من واشنطن، اليوم تغيرت المعايير، اليوم أصبحت المعايير وقوة الردع أصبحت في تطور مستمر. اليوم السلطة الوطنية في صنعاء باتت تمتلك الأسلحة المتطورة والأسلحة النوعية، سواء كانت الصواريخ البالستية أو الطائرات المسيرة، وهي التي تحقق أهدافها بدقة ناهيك عن القوات الدفاع الجوي. إذن اليوم لم يعد تلك العمليات الهجاء والعمليات التي كانت على المستوى البري، ولكن الآن أصبحت لدى السلطة الوطنية في صنعاء استقرار جوي وقدرات جوية تستطيع من خلالها تحقيق أهدافها بدقة، وبذلك لن يتأذى المواطن أو السكان المحليين أو المدنيين في تلك المحافظات، بل على العكس تماما. اليوم تأتي هذه العمليات العسكرية التي يسطرها أبناء القوات المسلحة في السلطة الوطنية في صنعاء لحماية وتأكيد حماية أبناء المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية من محاولة احتلالهم وغزوهم الفكري قبل الغزو العسكري والسياسي الذي يمارس بحقهم منذ أكثر من 10 سنوات.
0: شاهد وشواهد. التحالف السعودي الجديد يولد في ظل مأزق استراتيجي وقدرة يمنية متصاعدة. في وقت تتسع فيه قدرة اليمن على نقل ثقل المواجهة إلى مساحات أوسع وفرض معادلات ميدانية تتجاوز حدود الجغرافيا التي اعتادت الرياض التحرك ضمنها، ومع انتقال الضغوط من ساحات المواجهة المباشرة إلى العمق والممرات البحرية والتحركات العسكرية، تتزايد أهمية عامل المبادرة في تحديد اتجاهات المعركة، لتبرز في هذا السياق مسألة القدرة على اكتشاف التحركات قبل اكتمالها وتحويل المعلومات إلى عمليات دقيقة في التوقيت والمكان باعتبارها عاملا حاسما في تغيير ميزان المبادرة. وفي موازاة ذلك، تضع التحركات السعودية نحو تشكيل تحالفات جديدة الرياض أمام سؤال أوسع يتعلق بمدى قدرتها على معالجة مأزقها عبر توسيع دائرة الشراكات العسكرية والسياسية. وفي المقابل، تطرح التطورات الميدانية اليمنية وفق قراءة خبراء عسكريين معادلة تقوم على امتلاك زمام المبادرة والاستعداد للانتقال بالمواجهة إلى مستويات مختلفة، بما يجعل أي حسابات تقوم على استخدام أدوات محلية أو تحالفات خارجية أمام اختبار صعب. الخبير اللبناني في الشؤون العسكرية العميد نضال زهوي متحدثا عن التحالف السعودي الجديد مع تركيا وباكستان، موضحا أن لكل دولة مشاركة في التحالف السعودي حساباتها وخصوصيتها، وأن هذه الحسابات لا تتطابق بالضرورة مع الحسابات السعودية.
6: حتى نشخص الحالة أولا من الناحية الاستراتيجية، وقبل الدخول في ملف اليمني تحديدا، كل دولة من هذه الدول لها خصوصية في إنشاء مثل هذا التحالف، وتحديدا مثلا على سبيل المثال تركيا. هي تركيا اليوم يعني أخذت الكثير من الرشاوى إذا ما قلنا وصح التعبير من قبل الناتو والولايات المتحدة الأمريكية لتكون في موقف عدائي حقيقي مع كل المحيط الخاص بمحور المقاومة. ولكن طبعا ما يحسبه التركي اليوم هو مختلف تماما عن ما يحسبه السعودي، ومختلف تماما عن ما يحسبه أيضا الأمريكي. اليوم كل ما يريده التركي هو فقط إثارة إثارة أو النزعة الطائفية في المنطقة، لأنه طبعا لديه مصلحة استراتيجية في كسر منطقة التواجد الأكراد في بين العراق وسوريا، وهذه وهناك محافظة يطالب فيها داخل العراق. يعني ذلك بأن وجود تركي في مثل هذا التحالف كتحالف سني على الأقل هو لتحقيق أهداف تركيا وليس لتحقيق أهداف السعودية. طبعا عندما نقول بأن تسمية هذا التحالف هو تحالف مكة، يعني هذه الدول وافقت على أن لا تحتل مكة من قبل أي دولة أخرى والمدينة طبعا. وبهذه الحالة كل ما يحصل اليوم في اليمن والصراع الداخلي في اليمن والصراع الخاص بأنصار الله مع حلفاء أو أذيال المملكة العربية السعودية داخل اليمن هو حقيقة لا يعني هذا التحالف. إذا قلنا من الناحية الاستراتيجية دخلنا على التكتيك، حقيقة هذا التحالف برمته ماذا سيقدم؟ إضافة إلى القدرات الموجودة في داخل المملكة، إضافة إلى ماذا سيقدم، إضافة إلى الحماية البحرية مع فعلته الولايات المتحدة الأمريكية وبمعركة حماية الازدهار وفشلها الذريع في تحقيق أمن مضيق باب المندب والأول ملاحة في البحر الأحمر والبحر العربي. لا يوجد أي قوة اليوم في هذه المنطقة هي قادرة على أن تعطي نفس الفعالية الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية. لذلك من الناحية التكتيكية هذا التحالف فاشل، ولكن ربما يكون يتطلب من هذه الدول أيضا هو تواجد عسكري من ناحية القوات البرية في مناطق الحرمين وليس في كل كافة الأراضي المملكة. لذلك أعتقد بأن الدخول على أي شكل من أشكال العمليات داخل اليمن هو بحالة الاستحالة، والجميع يعرف بأنه لا يوجد أحد اليوم قادر على يعني تحديد قدرات أنصار الله في اليمن مثلا من توحيد اليمن أو استيلاء على بعض المناطق اليمنية التي كانت متحالفة مع العدوان.
0: في المرصد، المشهد الإقليمي الراهن وسط العدوان الأمريكي على إيران قد يعيد تشكيل موازين القوى في الشرق الأوسط. المراحل المفصلية والمصيرية في تاريخ العلاقات الدولية وفي حياة النظام الإقليمي بل كل النظام العالمي لا تزال في خانة الحسابات المفتوحة على كل الاحتمالات، وقد تستمر هذه الفوضى أو ربما تتفاقم وتتصاعد إلى حين تشكل الأدوار والمعادلات والتوازنات والترتيبات الجديدة في العالم والإقليم استقرارها أيضا.
7: مما لا شك فيه أن الكثير من عامة الناس يتخبطون في غياهب هذا المخاض الفظيع على امتداد المنطقة برمتها من المشرق العربي حتى الخليج العربي، وبينهما الجزيرة العربية، وليس البلد فقط، وهم يدركون أن الرؤية ضبابية وأن الأفق مسدود والحال صعبة، كما أن المستقبل غير مضمون. كثيرون يسألون أين نحن وماذا بعد. في الواقع والحقيقة هناك اتجاهان للتحليل لدى مقاربة المدى الزمني المتوقع أو المحتمل للحرب في المنطقة بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى ومحاولة الإحاطة به. الاتجاه الأول مفاده ومؤداه انتهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط قريبا لا بعيدا مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية كذلك في أكتوبر ونوفمبر 2026 تباعا. قد يدفع بهذا الاتجاه أو يزيد من هذا الاعتقاد تسرب أو تسريب معلومات وتقديرات وتخمينات وتوقعات عن نقص حاد غير مسبوق تاريخيا في المخزونات والاحتياطات من الأسلحة والذخائر لدى كل من الأمريكيين والإسرائيليين، الأمر الذي يعزز فكرة ضرورة إنهاء حالة الحرب لهذه الأسباب الملحة وسواها. الاتجاه الثاني مفاده ومؤداه هو استمرار هذه الحرب في منطقة الشرق الأوسط طويلا أو لنقل لفترة زمنية أطول، وربما حتى إنهاء الولاية الرئاسية للرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب على رأس الإدارة الأمريكية ما بين ديسمبر 2028 ويناير 2029. 29، حيث يبدو أن مسار الحل السياسي متعثر، وبالتالي فإن خيار الحل السياسي متعثر حتى إشعار آخر بالنظر إلى التصلب والتعنت في الخطاب والموقف من الجانب الأمريكي في مقابل الثبات والتشدد بالخطاب والموقف من الجانب الإيراني، بحيث تستمر دوامة العنف وجولاته ما بين الأخذ والرد والمد والجزر على المديين القريب والمتوسط. إذا كان قرار الحرب والسلم بيد واشنطن وتل أبيب دون سواهما، وكذلك أيضا تحديد مدى الحرب الزمني، فإن نطاقها الجغرافي ليس كذلك ولا حتى مخرجاتها، فإيران في المقابل تقوم بصد العدوان والتصدي للهجوم عليها. الاحتمال الأول مفاده ومؤداه أن تستطيع إيران تصفية وجود أمريكا العسكري الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط في الحد الأقصى، وبالتالي خروج أمريكا أو لنقل إخراج إيران لأمريكا من الإقليم ولا سيما من منطقة الخليج، على أهمية وخطورة وصعوبة هذا الاحتمال الذي لا يبدو سهل المنال ولا حتى قريب المنال لأسباب ذاتية ولأسباب موضوعية تتصل بكل من أمريكا وإيران. وإن كان مثل هذا المسار الاحتمالي أو الافتراضي قد يؤدي إلى إحداث تغيير ما هو استراتيجي، ربما يصل إلى حد التفكير في مستقبل ومصير الكيان الإسرائيلي وإشكالية بقائه في هذا الوجود وعلى قيد الحياة بطريقة تبدو طوباوية وسوريالية، الاحتمال الثاني مفاده ومؤداه أن تستطيع إيران تقويض حضور أمريكا السياسي الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط في الحد الأدنى، وبالتالي تراجع دور أمريكا كما انحسار نفوذها في الإقليم لا سيما في منطقة الخليج وربما أيضا في أجزاء من المشرق، وهو الأمر الذي سوف يفتح الباب وسوف يفتح المجال ويفسحه للبحث عن كيفية ملء ذلك الفراغ الذي ستخلفه إعادة تموضع أو إعادة انتشار للولايات المتحدة الأمريكية عسكريا وسياسيا في الإقليم، ما يعني أن التغيير السياسي في المنطقة واقع لا محالة بغض النظر عما إذا كان في الخرائط والكيانات والحدود السياسية أو كان في المواقع والوضعيات والأدوار الأقليمية.
0: وفي المرصد نتابع أيضا تأثير الانتخابات داخل الكيان الصهيوني على مسار التصعيد والمفاوضات. تؤثر الانتخابات الإسرائيلية سلبا على مسار المفاوضات وتدفع نحو زيادة التصعيد الميداني، حيث تستغل الأحزاب الحاكمة والمتنافسة العمليات العسكرية وتصعيد العنف وفرض وقائع استيطانية جديدة في الضفة الغربية وغزة لاسترضاء قواعدها الانتخابية، مما يجمد أي أفق حقيقي لأي تسوية سياسية أو تقدم تفاوضي. حيث تخوض الأحزاب الصهيونية الانتخابات داخل الكيان المقررة في أكتوبر القادم بمواقف متباينة من موضوعات عديدة، لكن المسألة الفلسطينية تفرض نفسها مع هامش ضيق بداية في الحجم الذي تحتله ضمن أولويات الأحزاب وصولا إلى ضآلة مساحات الاختلاف، وهذا ينسحب على ما يتعلق بمستقبل الضفة الغربية ومصير السلطة الفلسطينية وإمكان قيام دولة فلسطينية ومستقبل قطاع غزة. ولا يعكس الاتجاه الأبرز للمواقف الانقسام التقليدي بين اليمين واليسار، بل يتركز أساسا داخل المعسكر اليميني بين أحزاب تدعو إلى الضم وتفكيك المؤسسة الفلسطينية وأخرى تريد الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية مع إبقاء إدارة فلسطينية مدنية محدودة، إضافة إلى قوى تؤيد الانفصال السياسي وصولا إلى دولة فلسطينية منزوعة السلاح. أحمد شديد، أستاذ العلاقات الدولية والباحث في الشأن الإسرائيلي، ما تأثير الانتخابات داخل الكيان الصهيوني على مسار التصعيد والمفاوضات؟
8: هناك عرض العضلات الحقيقي الذي يتم خاصة أمام الناخب الإسرائيلي. المجتمع في إسرائيل قادم على انتخابات، الآن هي ساحة فرد عضلات وساحة استعراض للأحزاب المتنافسة في الانتخابات، وبالتالي هذه الجموع التي يشاهدها والقطعان التي يشاهدها العالم هي جاء تعبير حقيقي عن شدة المنافسة داخل المجتمع في إسرائيل على الأحزاب اليمينية وداخل الأحزاب اليمينية. لكي لا يفهمنا المستمع بشكل مغلوط، لا يوجد اليوم في إسرائيل معسكرين، هناك معسكر واحد وهو معسكر اليمين، هناك انجراف غير مسبوق باتجاه اليمينية بالأيديولوجيا، بالتفكير، بطريقة التعاطي والتعامل مع العالم، وليس فقط مع العرب. قد يعتقد البعض أن مشكلة الإسرائيلي فقط مع العرب أو مع المسلمين، حقيقة أن مشكلة اليهودي اليوم، أنا هنا أستخدم مفردة يهودي، مشكلة اليهودي الذي يعيش داخل الكيان مع كل العالم، على اعتبار بأنه يستند ببعض رواياته إلى ما ينسب إلى التوراة، وأنا أتوافق أن التوراة من هذه الروايات بريئة وبراء، تقوم على أن الإنسان خلق لخدمة اليهودي، أن كل الديانات جاءت مطوعة من أجل خدمة الإنسان اليهودي. وبالتالي هذا العرض اليوم الذي نشاهده هو حقيقة جاء تعبيرا عن حالة الصدام الداخلي داخل المجتمع في إسرائيل على تبوء اليمينية. إذن نحن أمام صراع يميني على الصوت في داخل الكنيسة الصهيوني، والدافع الثمن هو بكل أسف نقولها هو المواطن الفلسطيني، هي المقدسات الإسلامية والمسيحية على حد سواء في المسجد الأقصى والقدس الشريف. كنت بصدد إضافة جملة، قبل أقل من أسبوعين هناك موقع بودكاست إسرائيلي أجرى استطلاع للرأي في أوساط الشباب اليهود، وجد أن 27% ينفون وجود خالق. لذلك عندما تناقش فكرة أن هذا المسجد الأقصى بني على هيكل سليمان لدين لا يوجد إله بالأساس، هذا يعني بأننا أمام مجتمع قائم على منطق البلطجة والعربدة والزعرنة وموازين القوى التي هي للأسف لصالحه. يعني هذا يعيدنا مرة أخرى إلى مسألة انتخابات في إسرائيل. قطاع غزة اليوم تدفع أثمان المقاعد في الكنيسة القادمة. بنيامين نتنياهو يعي تماما أنه بدون استمرار في العدوان، بدون استمرار في إبقاء المنطقة بحالة توتر، بدون سفك دماء عربية وإسلامية، لا يمكن له أن يستمر رئيسا للوزراء. التنافس اليوم هو يميني، التنافس بين الأحزاب اليمينية، من يقتل أكثر، من يهجر أكثر، من يدمر أكثر. مواقع في إسرائيل لا تحمل إلا شعار واحد: دمروا المساجد أو هجروا أو يتموا أو أعدموا. هذه العقلية السائدة اليوم في المجتمع الإسرائيلي هي عقلية سادية إجرامية، لم يسبق للتاريخ حقيقة أن أوجد هكذا عقلية. حتى المنطق الهتلري، منطق الموسوليني والهتلري في الحرب العالمية الثانية، هو كان قائم على دولة استعمارية لا تلفظ الآخر بالمفهوم الديني الحاضر اليوم.

0: ما يحدث في غزة. وحقيقة أنا تنبأت وتوقعت ذلك منذ أكثر من 14 أنه كلما اقتربنا من الانتخابات، كلما اقترب الكيان من الانتخابات، ستزداد حدة العدوان على قطاع غزة وكذلك على لبنان، لأن الناخب في إسرائيل، الناخب في الكيان، ينظر إلى عدد الضحايا بالطرف الآخر، عدد القتلى بالطرف الآخر. إذن كيف لبنيامين نتنياهو أن يحقق رغبة الناخب؟ هو فقط بالدم، هو فقط بالقتل، هو فقط بالتدمير. ما من مصور عملياتي بالمفهوم العملياتي أو العسكري تارية يقنع حتى الطفل أن في غزة ما يستوجب استخدام سلاح جو أو سلاح مدفعية، دبابة المركبات تطلق قذائف 155 ملم. إذن نحن أمام منافسة محمومة على حساب الدم. المقعد في الكنيسة الصهيوني، يختم بالدم الفلسطيني، وهذا تحت مرأة ومسمع العالم وصمت عربي. وأنا دائما أركز على الصمت العربي، دائما أركز على أن الدور العربي وأن تجميد ميثاق جامعة الدول العربية سيجلب المنطقة مزيدا من العار، مزيدا من الخزي، مزيدا من لعنات التاريخ. نحن أمام مفصل تاريخي، نحن أمام منحة آخر تعيشه المنطقة، قائم بكل أسف نقولها على خس لم نعهدها بالعرب. يعني الفلسطيني مهما كان، إن كان دكتور، محاضر، محلل، يشعر بالخذلان من العرب. لذلك دائما لنا همسة عتاب حاضرة على أشقائنا العرب، على أخوتنا العرب، على عمقنا الديني والجغرافي والضاد العربي.
1: حول العالم، طريق الحرير الفضائي، كيف تبني الصين نفوذها الاستراتيجي خارج الأرض؟ التوسع في النفوذ الصيني في مجال تقديم خدمات الإنترنت والملاحة أو ما يعرف بطريق الحرير الفضائي يثير قلق الولايات المتحدة التي تنظر إلى التوسع الصيني بوصفه تحديا مباشرا لمصالحها الاستراتيجية، إذ ترى أن انتشار البنية التحتية الفضائية الصينية قد يمنح بكين قدرات استخبارية وعسكرية متقدمة، فضلا عن تقليص الاعتماد الدولي على التكنولوجيا الأمريكية.
2: المنافسة الفضائية بين الصين والولايات المتحدة تمثل محورا رئيسا في إعادة تشكيل موازين النفوذ العالمي. لم يعد الفضاء مقتصرا على كونه مجالا للاستكشاف العلمي ولإطلاق الأقمار الاصطناعية، بل تحول إلى أحد أبرز ميادين التنافس الجيوسياسي بين القوى الكبرى. فبعدما انحصرت المنافسة بين الصين والولايات المتحدة في التجارة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، امتدت اليوم إلى الفضاء الذي بات يمثل ركيزة أساس في معادلات النفوذ الاقتصادي والعسكري والتكنولوجي. فقد عززت واشنطن اليوم من حضورها عبر شبكات الأقمار الاصطناعية التجارية والعسكرية، وفي مقدمتها ستارلينك التي تتبع شركة سبايس إكس. أما بكين فكثفت من استثماراتها فيما يعرف بطريق الحرير الفضائي باعتباره واحدا من أهم فروع مبادرة الحزام والطريق، وأداة لتعزيز نفوذها التكنولوجي والاستراتيجي خارج حدودها، وانطلاقا من قناعتها بأن من يسيطر على الفضاء يمتلك نفوذا متزايدا على الأرض. تزداد أهمية المنافسة بين بكين وواشنطن على الفضاء مع صدور تقارير حديثة تشير إلى أن الصين تعمل على تسريع بناء طريق فضائي يعتمد بصورة متزايدة على الشركات الفضائية التجارية، وذلك في محاولة لتكرار النموذج الذي حققته شركة سبايس إكس عبر منظومة ستارلينك. هذه التقارير تؤكد أن بكين لم تعد معتمدة حصرا على الشركات الحكومية، بل تدفع باتجاه صعود قطاع فضائي تجاري يكون قادرا على تطوير الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام وإنتاج آلاف الأقمار الاصطناعية وإنشاء شبكات إنترنت فضائية تنافس الهيمنة الأمريكية. هذا التوجه يعكس تحولا في الاستراتيجية الصينية، فبدلا من الاكتفاء بمنافسة الولايات المتحدة الأمريكية عبر البرامج الحكومية التقليدية، تسعى الصين إلى توظيف الشركات الخاصة كأداة لتعزيز نفوذها العالمي. اترى أن إشراع

0: شبك القطاع الخاص يسهم في تسريع الابتكار وخفض تكاليف الإطلاق وزيادة القدرة التنافسية عالميا، الأمر الذي يفسر النمو اللافت لهذا القطاع خلال السنوات الأخيرة. أثار الانتشار الواسع لمنظومة ستارلينك قلقا متزايدا في بكين التي رأت أن هيمنة شبكة أمريكية على خدمات الإنترنت الفضائي تمنح واشنطن أدوات نفوذ تتجاوز المجال الاقتصادي لتشمل إدارة الأزمات العسكرية وتأمين الاتصالات والاستخبارات في مناطق النزاع. من هذا المنطلق تسعى بكين إلى بناء منظومة فضائية موازية تقلص الاعتماد العالمي على التكنولوجيا الأمريكية، رغم أن هذه الشركات الصينية تعمل وفق أنموذج تجاري، أي أنها لا تهدف إلى تقديم خدمات عسكرية، إلا أنها تحظى بدعم حكومي كبير، ما يعكس رؤية صينية تقوم على دمج القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.
1: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام مشوارنا في 60 دقيقة، صحبكم فيها إشراق محمد المقري، ياسين أحمد شعبان، وإبراهيم عباس الحميضة.
2: لن نقبل بالاستعباد للطغاة مهما كان.
1: ستون دقيقة
3: في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
3: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
3: والحدث
1: والقصة،
3: نقرأها
1: ونحللها
3: في
1: 60 دقيقة.
3: 60 دقيقة

إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله.

لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد اللهم؟

0: الخامسة مساء في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أصيب اليوم 3 مواطنين بينهم امرأة برصاص قوة العدو الإسرائيلي شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة، واستهدف إطلاق نار نفذته آلية العدو العسكرية مخيم حلاوة للنازحين في بلدة جبالية شمال القطاع. وفي الضفة الغربية أصيب شاب فلسطيني اليوم إثر اعتداء قوات العدو الإسرائيلي عليه أثناء تصديه لهجوم شنه مستوطنون على منطقة خلايل اللوز في بيت لحم. هجم مستوطنون منزلا شرق بيت لحم، فيما اقتحم آخرون مناطق في المحافظة. وفي القدس المحتلة اقتحم مستوطنون تجمعات بدوية شمالي وشرقي المدينة وسط أعمال عربدة واستفزاز لمحاولة تهجير المواطنين من أراضيهم. أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن مدفعية العدو الإسرائيلي استهدفت فجر اليوم ومحيط بلدة المنصور في قضاء سور بعدد من القذائف، مما أدى إلى إصابة عدد من المنازل. كما أفادت الوكالة بأن قوة من جيش العدو توغلت باتجاه بلدة زوطر الغربية ورفعت ساترا ترابيا جديدا في محيط الساحة. قال مركز سجل السوري اليوم إن قوات العدو الإسرائيلي توغلت في قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة الأوسط برفقة دبابتين وجرافتين وعدد من الآليات العسكرية، وشرعت في تجريف الأراضي الزراعية في المنطقة. وأضاف المركز في تدوينة على منصة إكس أن قوات العدو احتجزت شابا خلال مداهمة نفذتها في قرية جباث الخشب بريف القنيطرة الشمالي. أكد الحرس الثوري الإيراني أن اعتراف وسائل الإعلام الأجنبية بفشل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحرب ضد إيران يمثل ثمرة للجهود الإعلامية الثورية، مشيرا إلى أن وسائل إعلام عالمية أقرت بفشل واشنطن في التغلب على إيران، وتحدثت بوضوح عن هزيمة ترامب والفخ الذي نصبه بنفسه في الحرب ضد إيران. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلن الجيش الباكستاني اليوم مقتل 7 عناصر من حركة طالبان باكستان خلال عملية أمنية نفذتها قواته استنادا إلى معلومات استخباراتية في مقاطعة هانغو بإقليم خيبر بختنخوا. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
3: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها 8، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي، يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
2: الحلقة 22.
3: ها، أترى ما أراه يا أحمد؟
4: ماذا؟
3: والي صنعاء علي بن سليمان يدخل خيمة أبينا الإمام.
4: ترى ماذا يحمل من أخبار؟

0: أمير المؤمنين.
1: ما وراءك يا سليم؟
0: والي صنعاء علي بن سليمان يطلب الدخول إليكم.
1: دعه يدخل.
2: السلام على مولانا الإمام ورحمة الله وبركاته.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. حمدا لله على سلامتك يا علي، تفضل بالجلوس.
2: أعز الله قدرك ورفع مقامك يا إمام. أعتذر من الله ورسوله ومنك مولاي لمخالفة أمرك ومغادرة صنعاء.
1: أعلم أنا وأبو العتاهية بالحالة التي اضطرتك للخروج، وقد فعلت الصواب نظرا لما واجهت من غدر.
2: أشكر تفهمك يا مولاي، فوالله إني تهيبت لقاءك خشية أن أسمع منك لوما وتقريعا.
1: لا عليك يا علي، لا عليك.
3: ولكن أخبرنا، أهاجم آل يعفر والجفاتم وظريف على صنعاء؟
2: لقد أخرج سفيه يدعى ابن محفوظ الأمراء المسجونين من آل طريف وآل يعفر من سجون صنعاء وظهر، وأدخل ابن يعفر الذي كان بسجن ظهر إلى صنعاء، لكن الأمراء البارزين عبد الله بن جراح وإبراهيم بن خلف وحسين بن جفتم يجهزون جيشا كبيرا للهجوم على صنعاء.
3: استغلوا خروجهم من السجن وخروجك من صنعاء، فأخذوا يعدون العدة للهجوم عليها.
2: لقد استغلوا أيضا ما أشيع عن قلة أنصار الحق ووصول الأموال والعتاد من بغداد، أعني من بني العباس وحلفائهم من الأتراك المماليك،
3: ولهذا أغروا بها ضعاف النفوس وعشاق المال.
2: وأيضا خاف الجبناء ممن كانوا معنا من انتقام آل طريف وآل يعفر فيما لو هجموا على صنعاء.
1: أحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما تباطأت عن الذهاب إلى صعدة إلا لتوقعي ما أتيت به من أخبار.
3: أنا اليوم في أشد الشوق للجهاد يا إمام، وأتمنى الشهادة أكثر من أي وقت مضى.
1: هل أدركت يا أبا العتاهية إجابتي على سؤالك الآن؟
3: أتراك مولاي تقصد أننا لم نتحرك صوب صعدة وبقينا هنا في ريدة لأجل أن نعود لنحمي صنعاء وأهلها؟
1: بإذن الله عائدون وعلى الظالمين منتصرون.
3: بشرت بالخير والنصر يا مولاي.
2: ولكن يا إمام، كيف سنعود إلى صنعاء مع قلة جندنا؟
1: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
0: مولاي الإمام،
1: ما وراءك يا سليم؟
0: رسول من قبل واليكم على نجران محمد بن عبيد الله يطلب الدخول إليكم.
1: دعه يدخل.
4: السلام على مولاي ورحمة الله وبركاته.
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الفارس، ماذا تحمل من أخبار؟
4: كل خير وبشرى يا إمام، جئتك مبشرا بنصر الله على أعداء الحق من بني الحارث وبني عبد المدان بقيادة المفسدين بن بسطام وبن حميد.
1: الحمد لله والشكر له سبحانه وتعالى على نصره، أبشرت بألف خير يا رجل.
3: ولكن أخبرنا، كيف تمت المعركة؟
4: كان أعداء الحق قد أعدوا جيشا ضخما يفوق عددنا أضعافا مضاعفة، وأقاموا الكمائن وأحكموا الحصار، وكادوا ينالون منا ومن والينا مولاي محمد بن عبيد الله الذي قرر مغادرة نجران إلى بقعة قريبة حقنا لدماء المستضعفين من الناس، وسرعان ما لمسنا التدخل الإلهي.
3: ماذا حدث؟
4: بعد أن سلبوا ونهبوا وجمعوا أموالا كثيرة، أخذوا يحوكون المكائد لبعضهم، فاختلفوا فيما بينهم ونشبت بينهم حرب، وحينها اكتشفوا خداع ابن بسطام ففر هاربا.
3: فماذا جرى بعد ذلك؟
4: لقد حضر الحكماء من بني الحارث وعبد المدان واعتذروا من والي الإمام على نجران، وهنا كان النصر.
1: الحمد لله، الحمد لله، وما النصر إلا من عند الله.

0: أقول لك الصدق يا مولاي عبد الله بن الحسين.
1: ماذا يا ابن العم؟
0: ما أحسست أنا وجميع الفرسان بالأمان كما أحسسنا به منذ دخلنا بلاد اليمن.
1: الحمد لله على ما وفق أخي الإمام يحيى إلى بسط الأمن في كثير من ربوع اليمن.
0: لقد مضينا من نجران إلى صعدة، وها نحن بالقرب من خيوان، ولم نشعر بأي خوف أو أمر يثير الريبة.
1: ولعلك لاحظت أيضا أننا لسنا فقط من يشعر بالأمان، فما مررنا بأهل اليمن حتى الآن إلا ولمسنا استقرار أمورهم والبركة في ثمارهم وازدهار تجارتهم.
0: هنيئا لهم بحلول الإمام بينهم، بإحيائه الدين فيهم وإعانتهم على التخلص من الظالمين والفاسدين.
1: ألمس في حديثك اللهفة للقاء الإمام.
0: تالله إني لفي شوق للقائه والتعرف عليه بالمخالطة بعد أن عرفته من خلال ما أبقى لنا في المدينة المنورة من كتبه، وما وصلنا من مخطوطاته ورسائله، وما أخبرنا به إخواننا وآباؤنا.
1: إن كنت عرفته من كتبه عالما عظيما يفوق أقران عصره في الأمة كلها، فستعرفه إن شاء الله في اليمن إماما مجاهدا وقائدا فذا لا يضاهى وفارسا لا يشق له غبار.
0: لقد أخبرني أبي أني سأقابل شبيه الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه في هيبته وقوته وشجاعته. أحقا أن مولاي الإمام أصيب عدة مرات بالسهام، ومع هذا يتقدم جيشه كل مرة؟
1: صدق والدك، وإنها لفرصة ثمينة أن يتتلمذ الفرسان على يد هذا الإمام القائد العظيم.
0: يا مولاي، إنك تعظم من شوقي للقاء أخيك الإمام.
1: فلنحث السير إذن نحو الإمام الهادي إلى الحق، فما أظن الإمام أكثر حاجة لنا كحاجته هذه الأيام.
0: توكلنا على الله لنحث سيرنا أيها الفرسان المؤمنون.

0: ما لي أراك اليوم يا أبا العتاهية شارد الذهن ساهما واجما؟
1: الحقيقة يا إمام أني مأسور بشعورين منذ أخبرتني أننا سنعود إلى صنعاء.
0: وما هما؟ خفف الله همك وشرح صدرك.
1: الإعجاب والحزن. فأما الإعجاب فبحلمك وعلمك وشجاعتك ورباطة جيشك وإصرارك على تخليص المؤمنين من شرير الطغاة المتجبرين في اليمن.
0: فما يحزنك إذن؟
1: أن جسدك يكاد لا يخلو من طعنة رمح ورمية سهم وضربة سيف. لا أخفيك أني أشعر بالنار تلتهب في أعماقي لكوني أرسلت إليك لتأتي إلى اليمن فلاقيت الذي لاقيت من معاناة.
0: لا تقل ذلك يا أبا العتاهية، لا تقل ذلك ولا تقسو على نفسك. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض من الله لا يسع أحدا تركه ولا يحل رفضه، وهو أكبر فروضه التي أوجبها على عباده وأعظمها. وفي ذلك يقول الله جل جلاله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم.
1: أعلم يا مولاي أنك تجاهد في سبيل الله خير الجهاد، لكني كنت أرجو أن تنقاد لك الأمور بسهولة، فإذا بالمنافقين يتعاضدون لاعتراض مسيرة العلم والإيمان في بلد الحكمة والإيمان.
0: ولهذا فالجهاد في سبيل الله أدعى وأولى، فقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فلا يسومنكم سوء العذاب ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم حتى إذا بلغ الكتاب أجله كان الله المنتصر لنفسه، ثم يقول: ما منعكم إذا رأيتموني أوصى ألا تغضبوا لي.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله إنه لا يحزنني أيضا أن أراك يا إمام تعاني هنا، وأنت من تحتاجه الأمة كلها لتخليصها من طغيان بني العباس في كل بقاعها.
0: هنا نفس الرحمن يجري يا أبا العتاهية، وهنا في اليمن من على الناس أن يلجأوا إذا هاجت الفتن. لهذا فالجهاد في سبيل الله هنا أحرى بكل مؤمن لتخليص أهل اليمن من حالة الظلم والإفساد التي نشرها بنو أمية وبنو العباس حقدا على أهل اليمن.
1: صدقت يا إمام، وأشركنا الله في جهادك، وجزاك الله عن أهل اليمن خير الجزاء.
0: وجزيت عني وعنهم كل خير أيها المجاهد المؤمن. وتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لنومة في سبيل الله أفضل من عبادة 60 سنة بين أهلك، تقوم ليلك لا تفطر وتصوم نهارك لا تفطر.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
0: وبلغنا عن حسان بن ثابت الأنصاري أنه قال: يا رسول الله، إن عندي 10,000، فإن أنفقتها يكون لي أجر مجاهد؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فكيف بالحط والارتحال.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما أعظمك يا إمام، نقلتني من حالة الحزن إلى حالة الفرح والسرور، وكيف لا أفرح ولا أشكر الله وقد منحني رفقتك حتى أنهل من علمك الذي يزيح الهم ويزيل الغم.
0: الشكر لله تعالى على ما أنعم علي من أخ كريم مؤمن مجاهد مثلك يا أبا العتاهية. ستفرج يا أبا العتاهية بإذن الله.

ظل إمام الحق الهادي يحيى بن الحسين عليه السلام داعيا ربه متضرعا إليه بتفريج همه وكربه وثباته وصبره على ما يفعله الظالمون حتى مطلع الفجر. وهنا انبلج ظلام الكآبة والحزن وعتمة الشدة والضيق إلى أنوار الفرج بوصول أخيه عبد الله بن الحسين ومعه كوكبة من فرسان بلاد الحجاز. وبوصولهم تخففت تلك الغمامة السوداء من قلب الإمام الهادي وأنصار الحق المؤمنين، وبهم توجه إلى صنعاء رغم قلتهم مقارنة بأعداء الحق والإيمان من آل طريف وآل يعفر وغيرهم من ضعاف الإيمان المخيمين خارج مدينة صنعاء، وتبدأ المعركة ليحسمها الله سريعا. ويدخل الإمام وجيشه إلى صنعاء، فخرج أهلها يستقبلون الإمام وعاشوا فرحتين، فرحة عيد الفطر وفرحة عودة الإمام، فيما اشتعلت نار الحاقدين لتأتي على الفضائل والقيم. فبينما كان الناس يؤدون صلاة العيد، إذ بالطغاة يهجمون على أهل صنعاء ليحولوا الفرحة حزنا والأمان خوفا والسعادة شقاء. وبفضل من الله تمكن الإمام الهادي من صد هجوم الأعداء.

0: لا تخشوا يا قوم عودة هذا الرجل العلوي والخائن أبي العتاهية مع ثلة قليلة من رجاله إلى صنعاء، فما أظنهم إلا قد سعوا إلى حتوفهم بأظلافهم.
1: خفف من غرورك وكبريائك يا ابن جفتم.
0: أنا أبدأ الهجوم على صنعاء بالخلاف يا ابن جراح،
1: بل بنصائح التعقل والتروي والأناة في الأمر.
0: حسنا، أظنك ما زلت متعاطفا مع ابن عمك أبي العتاهية.
1: لو كنت متعاطفا معه لكنت الآن في صفوفه مع العلوي.
0: إذن لابد أن نتحاشى الاختلاف فيما بيننا حتى نحقق النصر عليه.
1: إذا كنت تريد التحاشي لخلافنا، تجنب توجيه الأوامر بمفردك كإرسال مجموعة من جيشنا للهجوم على صنعاء وأذية الناس في يوم عيدهم، فقد رأينا كيف كان مصير جيشنا، لقد هزم وفر من أمام الرجل العلوي وقليل قومه.
0: أعترف أنه خطأ مني ولن أكرر ذلك، فماذا ترى الآن يا ابن جراح؟ فإني أخشى أن مكوث العلوي في صنعاء لأسابيع قد يمكنه من استقبال المزيد من الفرسان فيقوي جيشه.
1: نحن هنا على مقربة من صنعاء، وعلينا ترتيب صفوفنا والهجوم على جيش العلوي وقادته.
0: هذا هو الرأي الصواب يا ابن جراح،
2: وسيكون هدفي وهمي قتل أبي العتاهية أكثر من قتل الرجل العلوي.
3: الإمام الهادي، مع تحيات مركز الإعلام الثوري

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن. يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. حياكم الله، مرحبا بكم أيها الأعزاء والعزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام. نعالج في هذه الحلقة الجديدة شيئا من جهود الإمام الهادي إلى الحق في اليمن السياسية والإدارية، وتحدثنا في الحلقة السابقة عن خروجه الأول، أسباب خروجه وعوامل خروجه. نحن نتحدث في هذه الحلقة عن خروجه الثاني. طبعا عندما عاد الإمام الهادي إلى بلده الرس زادت الأحوال سوءا في اليمن، في الوقت الذي كان ذكره في الأوساط القبلية قد انتشر بشكل مشوق. ندم بعضهم على ما فرط منه من مخالفة الإمام الهادي والعدول عن أمره، وتلاوموا فيما بينهم، واتفقوا على أن يوجهوا إليه من كل قبيلة رجالا معروفين من خيارهم وصلحائهم يسألونه العودة إليهم ويعلمونه ندمهم على ما فرط منهم. وليس الفطيميون وحدهم، والفطيميون كما ذكرنا أنهم من قبيلة خولان صعدة، ليس فقط الفطيميون هم وحدهم الذين استدعوا الإمام الهادي وأوفدوا إليه وفدا، بل هناك قبائل وزعامات أخرى ثبت أنهم أوفدوا إليه وكتبوا يسألونه العودة إلى اليمن، ومن أولئك اليرسميون وغيرهم من القبائل فقد استدعوه أيضا. كما أقر زعيم همدان الدعام بن إبراهيم الأرحبي الهمداني أنه كان أول من اجتلبه وأول من دعاه وأخرجه من بلده، ثم أرسل إليه حين قدم صعد يدعو إلى بلاده، حتى أن الإمام الهادي ذكره لاحقا في خطاب كتبه إليه وقال له: وكان من محنتنا ومحنتك أن كنا في منازلنا غافلين وفي قرانا وديارنا وأموالنا حافظين، فحركتك على استدعائنا المحنة فكتبتنا واستدعيتنا ولم تزل تفوه بتأييدنا وتستخرجنا عاما بعد عام، ونحن عن إجابتك ثقال النيام، حتى أدخلت بتكرار رسولك خوف وقوع الحجة علينا بمكاتبتك لنا، فلما خفنا ذلك خرجنا إليك مسرعين ومن الله سبحانه في التخلف عنك خائفين. وهذا ذكره بهذه الرسالة عندما شبت الحرب بينهما، عندما انتكس الدعام ورجع على عقابه القهقرة ورفض نصرة الإمام الهادي بل وحاربه، فذكره الإمام الهادي بأنه هو أيضا من شارك في استدعاء الإمام الهادي في الخرجة الثانية. وكذلك الدعام نفسه عندما رأى بالعتاهية وقد سبقه إلى موالاة الهادي كان يقول: أليس من العجب أني أصبحت مسودا وأصبح أبو العتاهية مبيضا؟ يعني الدعام الذي كان معروف بتشيعه للإمام الهادي للإمام علي ولأهل البيت أصبح مسودا، وكأنه أصبح على فكر بني العباس الذين كانوا يلبسون السواد، بينما أبو العتاهية أصبح مبيضا، الذي هم كانوا أبو العتاهية الطريف من بني طريف كان يعني يتبع رسميا الحكومة العباسية والدولة العباسية. وكذلك الأمر بالنسبة لأبي العتاهية نفسه، وقد رأى الفوضى تسود مملكته ورأى الظلم والطغيان يخيم على أنحائها، وبنو عمه آل طريف والجفاتم يتسلطون على الرعية يقتلونهم وينهبونهم ويفجرون بهم، فقد كتب هو الآخر، أبو العتاهية كتب هو الآخر إلى الهادي إلى الحق بأن يحضر إلى اليمن ليبايعه ويتسلم الأمر منه. وليس بعيدا أن يكون ضمن المراسلين للإمام الهادي إلى الحق الأمير جعفر ابن إبراهيم الجعفر المناخ الحميري حاكم المذيخرة، وهو الذي كان يفتخر بحبه لأهل البيت ويرى أنه لا يفضل عليه وعلى قومه حمير أحد إلا أهل البيت، وتغنى بفضائلهم وأشاد بأمجادهم في شعر له، بدليل أنه صار من أنصار الإمام الهادي فيما بعد، وأرسل جيشا للقتال بين يديه ضد اليعفريين وبني طريف. وقد ذكر المرتضى اليمنيين بعد وفاة والده بأنهم هم الذين دعوا إلى بلادهم، فقال لهم: بعد دعائكم إياه إلى بلادكم وبيعتكم له على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على كل حال هذه حوادث معينة تنبئ وتخبر بأن مجموعة من قبائل اليمن هم من أرسل إلى الإمام الهادي يستدعيه إلى الخروج إلى اليمن، ولم يأتي الإمام الهادي من تلقاء نفسه. وبعد ذلك وردت كتب أهل اليمن إلى الهادي في آخر عام 283 هجرية مع نفر منهم يسألونه الخروج إلى بلدهم ويعطونه بيعاتهم، كما أرسلوا كتبا إلى أبيه وعمومته بالمدينة يتوسلون بهم إليه ويسألونهم الشفاعة عنده بأن يعاودهم، وأنهم ملتزمون أنهم لا يخالفونه في شيء. ولهذا عزم الإمام الهادي وشد رحاله إلى اليمن، ووصل إلى صعدة في السادس من صفر في سنة 84 و200 للهجرة النبوية برفقة 50 رجلا فقط. 50 رجل، الإمام الهادي يأتي إلى اليمن برفقة 50 رجل. هذا الخروج يخرج رجل قائد مع 50 مقاتل فقط أو 50 مجاهد، هل هذا يدل على أن الرجل كان طامعا في السيطرة السياسية بالقوة العسكرية على اليمن، أو أنه يريد تنفيذ مشروع عائلي طموح كما يقول البعض؟ لا يمكن هذا أبدا، لا يمكن 50 رجل يخضعوا اليمن كلها. هذه مسألة أساسية ومسألة مهمة، فمن المهم جدا أن نعرف أن خروجا على هذا النحو لا يشير إلى الرجل إلى أن الرجل كان طامعا في السيطرة السياسية على اليمن أو إلى تنفيذ مشروع عائلي طموح، بقدر ما يشير إلى رغبة كثير من القبائل اليمنية إلى قيام دولة عادلة تجمع شتاتهم وتقيم أودهم وعوجاجهم تحت راية قائد من أهل البيت سمعوا بفضله وعرفوا زهده وقناعته وإخلاصه لدولة الإسلام، وكانوا قد رأوا كفاءته وأهليته عندما خرج إليهم في المرة الأولى. ثم إن عودته في المرة الأولى من اليمن إلى الحجاز وتخليه عن مشروعه حينما رأى أنه لا يسير من خلال المقربين منه، لا يسير وفق المبادئ الإسلامية التي كان يبتغيها، ثم عزمه مرة بعد أخرى على مغادرة اليمن وتركه حينما كان يرى بعض المخالفات الخطيرة من أنصاره، كل ذلك يدل على أن الرجل لم يكن غازيا، بل كان صاحب مشروع مبدئي لم يرد فرضه بالقوة العسكرية، بل كان يريد تفاعل المجتمع اليمني معه للنهضة بهم والحكم فيهم بما أنزل الله. إن الإمام الهادي يتميز، الإمام الهادي للحق يحيى بن الحسين يتميز على غيره من الحكام والملوك والرؤساء والزعماء لا سيما في عصره، أنه هو الذي جاء بالعقد الاجتماعي، وضع دستورا ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، بين الإمام والمأمومين، بين القائد والشعب. فقد شرط الهادي إلى الحق على نفسه في دعوته لأنصاره 4 شروط، وهي الحكم بكتاب الله وسنة نبيه وإيثارهم على نفسه، وأن يقدمهم في العطاء، يقدمهم في العطاء، وأن يتقدم عليهم في اللقاء للأعداء. مقابل هذا 4 شروط اشترطها للأمة على نفسه، لكن ما هي الشروط التي طلبها من الأمة أن تقوم بها مقابل هذه 4 شروط؟ شرطين فقط: 1 أن ينصحوا له في السر والعلانية، 2 أن يطيعوا أمره فيما أطاع الله. وقال معلقا أيضا مذيلا على هذا الاتفاق: فإن خالفت طاعة الله فلا طاعة لي عليكم، وإن ملت أو عدلت عن كتاب الله وسنة نبيه فلا حجة لي عليكم، بالله عليكم. حاكم بهذا المستوى ويقدم نفسه للأمة على هذا الشأن وعلى هذا النحو المنصف والكريم، ويحفز الرقابة الشعبية من أتباعه، وكان يقول لهم أيضا: بيني وبينكم هذا الكتاب القرآن الكريم آية آية، حاسبوني على أساس القرآن الكريم. هذا يدل على أن الحكم الدستوري عرفه اليمن في عهد الإمام الهادي إلى الحق، ومن خلال هذا العقد الاجتماعي الذي طبقه الإمام الهادي إلى الحق رضوان الله عليه. لما وصل إلى صعدة كتب إلى أهل اليمن جميعا كتاب دعوة دعاهم فيه وحرض وحضهم على الجهاد معه والانخراط في مشروعه، واستجابت له قبائل كثيرة وأرسلت وفودها ورسولها إليه يطلبون منه الحضور إلى بلادهم وحل مشاكلهم، حيث كانت تعج بالمشاكل، وكان يأخذ البيعة على الناس. واللافت في بيعته رضوان الله عليه في نص البيعة أنه كان يركز على بناء الجانب التربوي الإيجابي في المبايع، وفي بناء شخصيته روحيا بشكل يخدم المشروع الذي كان ينطلق فيه، محيا فيه استشعار الجانب الرقابي لله تعالى. وكانت لديه بيعة خاصة وهي بيعة الصبر، كان يهدف من خلالها إلى إعداد نخبة من المجاهدين معه، الصابرين على البأساء والضراء، يصبرون على الجوع والجهد والعري والضراء حتى يقتسم كل أربعة ثوبا منهم، فيأخذ كل واحد منهم خرقة يتوارى بها للصلاة. كان يعدهم للسراء والضراء، كان يعدهم لوقت الشدة. وهكذا كان الإمام الهادي بعد وصوله إلى اليمن. أما أهدافه، ما هي أهداف الإمام الهادي عندما خرج اليمن؟ ما هي الأهداف التي أراد أن يحققها؟ لقد كان هم الإمام الهادي وهدفه هو إصلاح واقع الأمة وإقامة الدولة العادلة التي تكرم الإنسان وتعينه على أن يعيش في ظل مجتمع الإسلام الفاضل. هذا أول هدف كان الإمام الهادي يسعى لتحقيقه، إصلاح واقع الأمة، إقامة الدولة العادلة التي تكرم الإنسان وتعينه على أن يعيش في ظل مجتمع الإسلام الفاضل. وقد عبر عن ذلك في مناسبات عديدة، وسعى قدر جهده إلى تنفيذ ذلك الهدف على أرض الواقع، حتى أنه كان يسهر الليالي مفكرا في صلاح الأمة. وقد نظر ذات سحر إلى القاضي محمد بن سليمان الكوفي فقال له: يا أبا جعفر، أترى الظلمة يفكرون في هذا الوقت في صلاح الناس؟ وكان يوصي ولاته الذين يوليهم على المخاليف بتقوى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويتضح من خلال دعوته أنه كان ينشد الإصلاح في أمة جدة، وأنه كان يسعى إلى الحكم بكتاب الله وسنة نبيه. الإمام الهادي عبر عن هذه الأهداف في رسائل ومواقف عديدة، يمكن أن نشير إلى بعض منها، وقد بيّن فيها إلى بعض المقاطع التي كان يرسلها الإمام الهادي إلى القبائل وإلى الناس وإلى المجاهدين، يبين فيها أهدافه وغاياته ويخاطب الأمة لكي يتحركوا معه. فمثلا قال في كتاب له خاطب الأمة فيه: فمهلا أولئك عن التخلف عن الله، هلموا إلى الأمر بالمعروف الأكبر والنهي عن التظالم والمنكر، هلموا إلى قسم فيئكم عليكم وأحياء كتاب الله وسنن رسوله فيكم، هلموا إلى غناء فقرائكم والأخذ بالحق في أغنيائكم، هلموا إلى أخلاق المسلمين والاقتداء بمن مضى من الأئمة المجاهدين، هلموا إلى الطلب بكتاب الله والانتصار من أعدائكم، هلموا إلى نصر الله ونصر الحق والمحقين، هلموا إلى جهاد الفسقة الظالمين من أهل قبلتكم من جبابرتهم من الأشراف وغيرهم. وتتبين رؤية الإمام الهادي عن الإمامة، واجبات الإمام والحكومة التعليمية والاجتماعية والإدارية والاقتصادية من خلال قوله عندما قال: ويجب للرعية على الإمام أن يهديهم إلى الحق وينهاهم عن الفسق ويأمرهم بالمعروف الأكبر وينهاهم عن التظالم والمنكر ويحكم بحكم الله فيهم ويمضي أحكام الله عليهم ويعدل بينهم في حكمه ويساوي بينهم في قسم فيئهم ويحملهم على كتاب ربهم ويفقههم في الدين ويقربهم من رب العالمين ويوفر أموال الأغنياء ويغني في أموال ربهم الفقراء ويشبع منهم البطون الجائعة ويكسو منهم الظهور العارية ويقضي ديونهم وينكح من لا يجد إلى النكاح طولا منهم على قدر السعة والموجود. الله الله، لاحظوا، هذا هي أهداف الإمام الهادي التي تحرك في تطبيقها: العدل بينهم في الحكم، المساواة بينهم في قسم الفيء، حملهم على كتاب الله، التفقيه في الدين، التقريب إلى رب العالمين، توفير أموال الأغنياء وإغناء الفقراء من أموال ربهم، إشباع البطون الجائعة، إكساء الظهور العارية، قضاء ديونهم، إنكاح من لا يجد إلى النكاح طولا منهم على قدر السعة والموجود. كان هناك فائض في الميزانية ونحو ذلك، فإنه يزوج العزاب ويقربهم ولا يبعدهم، ويكرمهم ولا يهينهم، ويظهر لهم ولا يحتجب عنهم، ويعنى بهم ولا يرفض أمرهم، ويتفقد منهم الخلة ويسبغ عليهم النعمة، ويكون بهم رؤوفا رحيما، وعنهم ذا صفح حليما شديدا على من خالف منهم الرحمن حتى يرده إلى الخير والإحسان ويردعه عن الظلم والعصيان، لا يستأثر عليهم بأموال ربهم ولا يصرفها في غير شأنهم، بل يرد أموال الله حيث أمره بردها إليه، وألا يتجبر عليهم ولا يرفع نفسه فوق ما يجب له عليهم، وأن يكون للأبناء خيرا من الآباء وللآباء خيرا من الأبناء، متحننا، شفيقا، متفقدا، رفيقا، متأنيا، حليما، إلى آخر كلامه الذي هو كلام رائع جدا ومهم وأحوج ما نكون للاستماع إليه اليوم. قد سمع حتى الإمام الهادي في يوم الأيام وهو يقول: لو أمكنني أن أشتري صلاح هذه الأمة بما أملك لفعلت. وصلاح الأمة متعدد، ديني واجتماعي واقتصادي وأمني، يتمثل ويتجسد في ثمرات الجهاد ونتائجه التي كان يبتغيها من ورائه. عندما كان يدعو الناس إلى الجهاد ويحثهم عليه ويرقبهم فيه، قال لهم: وكيف لا يكون الجهاد في سبيل الله فضل على جميع أعمال المؤمنين، وبه يحيى الكتاب المنير، ويطاع اللطيف الخبير، وتقوم الأحكام، ويعلو الحق والمحقون، ويخمل الباطل والمبطلون، ويعز أهل التقوى، ويذل أهل الردى، وتشبع البطون الجائعة، وتكسى الظهور العارية، وتقضى غرامات الغارمين، وينهج سبيل المتقين، وينكح الأعزاب، ويقتدى بالكتاب، وترد الأموال إلى أهلها، وتفرق فيما جعل الله من وجوهها، ويأمن الناس في الآفاق، وتفرق عليهم الأرزاق. سبحان الله، ما أجمل هذا الكلام وأروع هذا الكلام، الذي لم يكن فقط مجرد كلام، بل كان واقعا يتحرك فيه الإمام الهادي إلى الحق في حكومته بقدر ما وسعه الحال وبقدر ما تيسر له المال. فسلام الله على الإمام الهادي إلى الحق، الذي يجب أن نكتفي أثره وأن نسعى سعيه. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أن نلقاكم في الحلقة المقبلة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
0: كنتم مع عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين أجمعين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وها نحن نلتقي حول قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. هذه هي الآيات من 48 إلى 52 من سورة النمل، وهي سورة مكية، والآيات تحكي جانبا من قصة صالح عليه السلام مع قومه. ولو تأملنا الحكاية من أولها لوجدنا أن صالحا مرسل من الله إلى ثمود ليدعوهم إلى قضية أساسية هي قضية كل رسالة وكل رسول، تلك هي أن اعبدوا الله. ولهذا فإن هذه الدعوة تفزع أولئك المتسلطين على الناس وتهيج طغيانهم، فإذا هم يواجهون الداعي ومن اتبعه بكل شراسة وضيق، ويتصدون لحركته في كل طريق، ويحاولون سد كل منفذ لها إلى الناس. وهذه جبلة متوارثة بين كل هذه الأنواع من البشر الطاغين. فها نحن نسمع طغاة قريش يقولون: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. نعم، هذه هي جبلة كل الطغاة في كل جيل وزمان، ولكن هذه العينة الطاغية من الناس يقابلها على طول التاريخ نوع آخر، هم المهتدون المستجيبون، وهذا ما نجده واضحا في قوم صالح في قومه. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. نعم، هكذا كل الحياة وكل البشر، فريق مكذب يرفض ويتصدى ويصد، وفريق يصدق ويستجيب ويسلم ويؤمن. فها هم القوم خصمان، وهنا يبرز الخصام ويتضح الصراع، وكل منهما يمضي في الطريق الذي اختار وله ارتضى، ويحاول أن يجر سواه من الناس إليه ويضمهم إلى صفه، لكن وسائل الفريقين تختلف باختلاف نوعيتهم. فالمؤمنون بلا شك يتخذون وسائل الإقناع ويدعون إلى ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادلون بالتي هي أحسن، ويصبرون على ما أصابهم في سبيل الله، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه هي طريقة ووسيلة المؤمنين في كل زمان، لكن الفريق الآخر يتخذ طريقا تتفق مع طبعه، تتفق مع طبعه الطاغي، ويلجأ إلى وسيلة تمليها عليه جهالته وحماقته، ويفرضها ضيقه بالجديد وتبرمه بالرأي الآخر وكرهته للحق وخوفه من تزلزل الأرض تحت مصالحه وسيطرته وترقبه لسقوط عرشه المبني على استضعافه.

في البسطاء واستغلال الدهماء وإضلال التابعين وظلم الكادحين. نعم، إن هذا الفريق الطاغي يلجأ إلى ما يتفق مع طبعه ويلوذ بما تمليه عليه مصالحه الأنانية، فهو لا يؤمن بالحوار ولا يطيق الحجاج ولا يصبر على الجدل بالحسنى، بل يبادر إلى قطع حبل الحوار وإسكات كل صوت للرأي الآخر، ظنا منه أن هذا هو الطريق المنجي وهو الوسيلة التي تسمح له بالتفرد والبقاء، غافلا عن أن هذا هو طريق الجهالة والحماقة، وأن هذا الطريق نهايته خطيرة مدمرة ووسيلة يحيق سوءها بأصحابها. وهذا ما يؤكده الواقع ويفصح عنه التاريخ، بل ويؤكده الله في هذه الآيات التي نحن بصددها، فلنقرأ ولنسمع. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إنهم 9 أشخاص فقط هم الذين يقودون جراثيم الفساد ويحاربون الصلاح. 9 أشخاص فقط مهنتهم هي الفساد في الأرض، ومهمتهم فقط هي محاربة الصلاح والمصلحين. لم يتقنوا إلا هذه المهنة، ولا يستطيعون إلا هذا الدور، ولا يعرفون إلا هذا الطريق. الفساد بيئتهم التي لو عاشوا في سواها ماتوا، وهواؤهم الذي اعتادوه فإذا شموا الهواء الصالح النقي اختنقوا. 9 أشخاص فقط، لكنهم شرهون في الاستئثار بالسلطة وبالمصالح الذاتية، شرهون في السيطرة والاستعلاء، متهورون في صد الصلاح وقطع حبل الحوار وإسكات الرأي وقتل الحجة. وهكذا فإن هذه الصفات الفاسدة وهذه الجبل المتكبرة في هؤلاء الرهط جعلتهم يتشنجون في مواجهة الإيمان كتشنج المحتضر، ويندفعون إلى الصد عن الصلاح اندفاع المجنون الذي يتخبطه الشيطان من المس، ويرفسون في المكر والكيد بصاحب الرسالة كرفس المذبوح. ماذا حدث؟ قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. أرأيتم؟ أسمعتم؟ إنهم يتآمرون على قتل الرسول، يتآمرون على قتل الحق والصلاح، ويدبرون مكرا إسكات داعي الله، ورغم ذلك يقسمون بالله. هكذا هو طبع الطغاة المفسدين في كل زمان ومكان، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويدعون أنهم أنصار الله ودينه، يهدمون ما أراد الله له أن يشاد، ويزعمون أنهم مهتدون، يقتلون عباد الله ويزعمون أنهم على هدى الله. وعلى أي حال، لقد ظن هؤلاء الرهط أنهم قد أتقنوا المكر والتدبير واتخذوا كل احتياط للظهور بمظهر الأبرياء الصادقين. فهل استطاع الماكرون أن ينفذوا وأن ينفذوا من العقاب؟ كلا. أين يذهبون وكيف؟ والله يحرس رسالته وينصر رسله، ها هو معهم يسمع ويرى. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم: أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وهكذا رأينا ونظرنا وتدبرنا وفكرنا، فإذا بنا نجد أن فساد 9 أشخاص فقط كان سببا في هلاك القوم أجمعين. فكيف حين يكون في المجتمع آلاف الفاسدين؟ يا لطيف الطف بنا، ها نحن نرى المدينة خاوية مدمرة، فلا نجد سببا إلا 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فكيف تدمر مدينة بفساد 9؟ ولماذا يهلك القوم كلهم برهط منهم؟ الجواب واضح: لقد سكت القوم عن الظلم والفساد، وغضوا الطرف عن المكر والمؤامرات، ولم يأخذوا على يد المفسدين، ولم يحدوا من تهور قادتهم، ولم يوقفوا اندفاع أشرارهم. إنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، وما داموا كذلك فهم ظالمون، مشاركون في الفساد، مساهمون في المكر والعناد. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وإن هذا لعبرة لكل معتبر، وعظة لكل متدبر، ودرس لكل من تلاهم من الأمم إلى اليوم. فهل فهمنا الدرس؟ وهل أدركنا كيف كان عاقبة الماكرين؟ إن هذه الآية تعلمنا
أن اتباع المفسدين مهما قلوا، وأن السكوت على الفساد في أي جانب من جوانب الحياة وبأي عدد مهما قل وفي أي موقع مهما استهنا به لا يلبث أن يتوسع جرثومه ويعم عفنه ليلتهم كل صلاح ويفسد كل صالح ويدمر كل شيء ويقضي على الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا ممن تدبر القرآن واستمر في النظر والتفكير وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. والسلام عليكم ورحمة الله.

ولد كلا وليس له زوج ولا ولد حي سميع بصير قادر حكم حي

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نتحدث عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، الذي جعله الله شاهدا على الأمة، شاهدا على المؤمنين، على المسلمين، على البشرية في الدنيا وفي الآخرة. حينما نتحدث عن رسول الله كقائد استطاع أن يؤسس لدولة الإسلام ويقدم أسس الجوانب الإدارية كاملة شاملة لكل المؤمنين، لو كان هناك دراسة وبحث واطلاع واهتمام بما قدمه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله لحصلت استفادة كبيرة. لكن المشكلة لم ينظر إلى النبي، ولم يتم التعامل مع النبي من قبل المسلمين كقائد، لأنه حدثت هناك ثقافات وسير وتواريخ ومؤلفات كثيرة قدمت النبي صلوات الله عليه وعلى آله كإنسان عادي، أو كإنسان قدم دعوة دينية مفصولة عن جوانب سياسية أو إدارية أو اقتصادية أو عسكرية أو أمنية. لم يقدم النبي صلوات الله عليه وعلى آله كقائد، وفعلا هو قائد حينما جمع عنه أعداؤه. وهذه مشكلة أن يعترف بعض غير المسلمين بأن النبي قائد من كافة جوانب القيادة، وتبقى الأمة المسلمة غير معترفين، أو على الأقل لا ينظرون إلى رسول الله نظرة الإكبار والإجلال كقائد، كما ينظر إليه من الذين هم غير مسلمين ممن جمعوا عن رسول الله الذي جمع عن أعظم 100 شخصية في التاريخ، وجعل النبي أعظمهم جميعا، بمعنى أنه نظر إليه كقائد، قائد سياسي واقتصادي وعسكري واجتماعي ومن كافة الجوانب. وهذا ما يجب أن يعود إليه المسلمون لينظروا إلى رسول الله هذه النظرة، أن رسول الله كما قال الإمام علي عليه السلام في وصيته لابنه الحسن أنه لم يبلغ عن الله سبحانه وتعالى كما بلغ عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله، فرض به رائدا وإلى النجاة قائدا. هكذا كان منطق الإمام علي يوصي ولده الحسن ارض به رائدا، أي أن رسول الله هو الرائد في كافة الجوانب الحياتية بشكل عام، علمية معرفية عملية، في كل الجوانب الرسول هو الرائد. بينما لو جاء الإنسان ليبحث عن رواد العلوم ورواد الحضارة في هذا الزمن الذين يعترف بهم النخب مثلا، يعترف بهم العلماء، يعترف بهم الباحثين، يعترف بهم المثقفين، ستجد أنهم يعترفون بتايلور كرائد لعلم الإدارة، ويعترفون بآدم سميث كرائد لعلم الاقتصاد، ويعترفون بفلان وفلان الذين معظمهم غير مسلمين بأنهم رواد للعلوم ورواد للحضارة، بينما غيب النبي حتى لدى المسلمين لم ينظر إليه كقائد ورائد، فرض به رائدا وإلى النجاة قائدا، لأن رسول الله يستطيع أن يقودك إلى النجاة، النجاة من الفرقة، النجاة من الضلال، النجاة من الفساد الأخلاقي أو كافة جوانب الفساد، النجاة من الفقر، النجاة من الضعف، النجاة من كل شيء سيء. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قائد وقدوة للناس جميعا في كافة جوانب الحياة. حينما نعود إلى حياة رسول الله ننظر هذه النظرة على أن رسول الله كان قائد، نستطيع أن نستفيد الكثير من الدروس التي نحتاجها في هذه المرحلة ويحتاجها كل إنسان مسلم، وأيضا ننظر إلى رسول الله بتعظيم، بإكبار، بإجلال كما يريد الله سبحانه وتعالى. لو أتينا إلى بداية الدعوة في مكة، وكيف تعامل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله مع تلك الوضعية الخطيرة، ومع قوم لداء، قوم معاندون، قوم لا يتفهمون، متكبرون، يرتبطون بالملأ من أهل مكة، وكيف استطاع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن يدير العملية الدعوية بشكل رائع جدا على مستوى الدعوة السرية، وعلى مستوى ما بعدها من مراحل الدعوة الجهرية ثم الهجرة إلى المدينة. فنجد أن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أدار أولا الدعوة السرية، بينما كانت قريش في كفرها وفي ضلالها وفي بعدها عن الله سبحانه وتعالى، وأتى الوحي من الله تعالى للرسول صلوات الله عليه وعلى آله بعد أن مر بمرحلة من الإرهاصات والبشارات التي تؤكد أنه رسول، معنى أن الوحي لم يأتي للنبي صلوات الله عليه وعلى آله بشكل مفاجئ كما صورت بعض كتب السير والتاريخ. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله أراد وبأمر من الله أن يبني قاعدة صلبة للدعوة الإسلامية للدين الإسلامي بداية بالعمل السري. فأسلم به خديجة، أسلمت به خديجة والإمام علي بداية، ثم بدأ يتحرك بشكل سري بحيث يضمن أن لا تعلم مكة بما يديره الرسول بتلك الدعوة الجديدة على واقعها وعلى ذلك الكفر والشرك الذي أصبح مسيطر عليها. اختار الرسول صلوات الله عليه وعلى آله دار الأرقم بن أبي الأرقم ليكون عبارة عن دار لاجتماع سري له ولأصحابه. ونجد أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله هنا يمتلك حس أمني رائع وكبير جدا في اختياره لتلك الدار، لأنه عندما اختار ذلك المكان كان هناك عدة اعتبارات، وفي دعوة سرية الأمور قد إذا انكشفت يكون هناك استهداف للمؤمنين، إذن يجب أن يكون هناك تمويه حتى لا يتم اكتشاف ما يعمل الرسول وما يديره من دعوة. واستمرت سنوات تلك السرية. استطاع الرسول باختياره لدار الأرقم أن يصرف نظر قريش عما يفعل، لأن دار الأرقم أولا كانت بجوار الصفا، أي أنها أمام دار الندوة التي تجتمع فيها قريش. بهذا الاختيار لا تتنبه حتى قريش، أنه لم يبتعد كثيرا، ولم يفكر القريشيون أن يكون هناك اجتماعات ودعوة في محيط دار الأرقم، وأيضا لا يفكرون أن يكون هناك اجتماعات في دار الأرقم لأنهم يفكرون أن يكون هناك مثلا في دار كبار رجال قريش. وبذلك استطاع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن يدير تلك الدعوة لسنوات، حتى جاء الأمر الإلهي من الله سبحانه وتعالى أن يجهر بالدعوة وأنذر عشيرتك الأقربين. فاستطاع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أيضا بعد ذلك في الدعوة الجهرية أن يديرها بحكمة كبيرة. فحينما بدأ بدعوة أسرته من بني عبد المطلب صنع لهم طعاما، يعني أنه أشبه ما يكون بعزومة عملها حتى يكون هناك إحسان، يكون هناك إعادة للروابط الأسرية العشائرية، ثم دعاهم إلى الإسلام. فهناك كان من آمن وهناك من عارض، على رأسهم أبو لهب. لكن حتى أولئك الذين لم يسلموا من البداية إلا أنهم يجلون رسول الله ويحبون رسول الله ويقدرونه، ولا يمكن أن يفرطوا فيه ولا يمكن أن يتركوا حتى للمعارضين من قريش، لأن علاقة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بهم كانت علاقة رائعة قوية، ويعتبرون أنه يمثلهم خير تمثيل باعتباره الصادق الأمين في مكة وفي تعامله مع الناس جميعا. هو لا يشوه بعشيرته وبأسرته، بل كل تعامله مع الناس يمثل جانب شرف لأسرته وعشيرته من بني هاشم وبني عبد المطلب. ولذلك حينما شعرت قريش بأن هناك خطر من هذه الدعوة الجديدة على فكرها وعلى تجارتها، وشعر أساسا هم كبار القوم من الملأ الذين شعروا بالخطر على مصالحهم المادية التي تتحقق من خلال استعبادهم للمستضعفين. عندما فكروا في أن يكون هناك استهداف لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كان هناك انطلاق من أبي طالب استنفار لكل شباب بني عبد المطلب وبني هاشم ليتسلحوا وليكونوا عبارة عن حماة وحراس لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فكان ذلك يمثل رادعا لقريش أن يكون هناك حتى مجرد تفكير أن يكون هناك استهداف للرسول صلوات الله عليه وعلى آله. أيضا سنجد في المراحل القادمة من دعوة رسول الله ومن هجرة رسول الله ومن جهاد رسول الله أن هناك حكمة كبيرة جدا يتمتع بها الرسول وجانب إداري لإدارة كافة جوانب الحياة، ما يمثل أسس للأمة الإسلامية أن تعود إليها لتخرج من وضعها السيء جدا، وأيضا على الأقل لتستغني عن الأفكار المستوردة من الشرق والغرب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، لا
1: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.

فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم

رأيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله.

وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه

يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله.

يُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ

لهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله.

0: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، إليكم أنباءنا المحلية نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. ناقش اجتماع برئاسة القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سامي البشير بحضور وكيل الوزارة لقطاع السياسات فؤاد الجنيد أوضاع المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار شبام، واستعرض الاجتماع التقرير الفني والمالي لتقييم وضع المؤسسة ومقترحات معالجة المعوقات، حيث شدد البشير على أهمية الاستغلال الأمثل للأصول وتنمية الإيرادات ووضع مصفوفة عمل تنفيذية لإستعادة نشاط المؤسسة ورفع كفاءة أدائها. وجه النائب العام القاضي عبد السلام الحوثي بالإفراج عن عدد من السجناء المستحقين بالعفو في الإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف. وجاء التوجيه خلال زيارة ميدانية للإصلاحية لمطابقة البيانات والكشوفات برفقة عدد من رؤساء ووكلاء النيابات، حيث أكد النائب العام أن الإفراج يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة وتجسيدا لقيم التسامح كإجراء إصلاحي يوازن بين العدالة والرحمة لإعادة تأهيل المفرج عنهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع. نظمت وزارة النقل والأشغال العامة والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بمطار صنعاء الدولي وقفة ومؤتمرا صحفيا بمرور 10 أعوام على إغلاق المطار بقرار أحادي من وزارة الدفاع السعودية في 8 أغسطس 2016 للميلاد. واستعرضت كلماتها وبيانها الصادر عن المناسبة الآثار الإنسانية والاقتصادية الكارثية للحصار، مشيرة إلى حرمان 24 مليون مسافر ومليون ونصف المليون مريض من التنقل والعلاج، وتسبب الحظر في وفاة أكثر من 80,000 مريض وتكبيد الاقتصاد خسائر تجاوزت 6 مليارات دولار. وأكد المشاركون رفضهم للصمت الدولي والتواطؤ الأممي، مطالبين بالفتح الفوري وغير المشروط للمطار، ومجددين تفويض القيادة لاتخاذ كافة الخيارات الكفيلة بكسر الحصار وانتزاع الحقوق السيادية. أحيت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بصنعاء ذكرى المولد النبوي الشريف بفعالية خطابية. وفي الفعالية أكد وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي أهمية إحياء ذكرى ميلاد خير البرية كمنهاج هداية وتأكيد على ثبات وصمود الشعب اليمني وتمسكه بالرسالة المحمدية رغم محاولات التغريب واستهداف الهوية الإيمانية. فيما أشار وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان إلى حرص اليمنيين على الاقتداء بالنبي الكريم في مواجهة قوى الظلم والاستكبار ونصرة الحق وقضايا الأمة في مقدمتها فلسطين. من جانبه أوضح نائب وزير التربية والتعليم الدكتور حاتم الدعيس أن المناسبة تعبر عن هوية إيمانية ورفض يمني صريح للإملاءات والحصار، مستعرضا مسؤولية الأكاديميين والتربويين في بناء أجيال واعية قادرة على مواجهة التحديات. أحيت وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية ذكرى المولد النبوي الشريف بفعالية خطابية بحضور القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية عمار الكريم ونائب وزير الإدارة المحلية ناصر المحضار ومحافظي عدن والمهرة علي العزيبي القاطب الفرجي وكذلك محافظ حضرموت لقمان باراس. وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف والأرشاد العلامة فؤاد ناجي أن الاحتفاء بالمولد النبوي هو تعبير عن التوقير ورسالة للأعداء تعكس عمق الارتباط بالنبي الأكرم، لافتا إلى أن المناسبة تتزامن مع توفيق الله للقوات المسلحة في استهداف تحشيدات العدو السعودي ومرتزقته. فيما أشار مدير مكتب وزير الإدارة المحلية جمال العلوي إلى أهمية المناسبة كمحطة إيمانية سنوية لاستلهام القيم والأخلاق العالية والتأسي بالنهج المحمدي القويم. نظم ديوان أمانة العاصمة وقطاعاته وإداراته المختلفة فعاليات خطابية احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. وفي الفعالية اعتبر أمين العاصمة الدكتور حمود عباد هذه الذكرى أهم وأعظم المناسبات التي يحييها الشعب اليمني، مؤكدا أن الابتهاج برسل الله هو ابتهاج بالحياة ونجاة من الكفر ومحطة لاستلهام الدروس والاقتداء بالمصطفى في الواقع والسلوك ومواجهة الطغيان. ودعا عباد الجميع للتهيؤ والتحشد الكبير للفعالية المركزية الكبرى في 12 من ربيع الأول. من جانبه أوضح وكيل الأمانة للقطاع المالي مازن نعمان أن إحياء المولد يستمد مشروعيته من القرآن الكريم، مشيدا بالدور التاريخي لليمنيين في نصرة النبي ومساندة الشعب الفلسطيني وغزة بدوره. تطرق مدير التدريب بالأمانة عبد الله الكول إلى أن تمسك اليمنيين بالنهج المحمدي أثمر عزة وانتصارات كبيرة على قوى العدوان. ما تزال هذه الأنباء تتوالى على مسامعكم عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. ناقش المجلس المحلي بمحافظة حجة في اجتماعه برئاسة المحافظ هلال الصوفي وحضور أمين عام المجلس إسماعيل المهيم، ناقش التحضيرات للفعاليات المركزية بذكرى المولد النبوي في ساحات مركز المحافظة وعبس وعاهم، وبارك المجلس العمليات النوعية للقوات المسلحة التي استهدفت تحشيدات العدو السعودي داعيا لرفع الجاهزية والتعبئة. كما أقر المجلس الحساب الختامي للمحافظة للعام 2025، وناقش تقارير الإيرادات والقطاع التربوي. وفي سياق ذاته نظم القطاع التربوي بحجة فعالية ثقافية بالمناسبة بحضور مدير فرع هيئة رفع المظالم القاضي عبد المجيد شرف الدين ومسؤول القطاع التربوي علي القطيب. على نفس الصعيد، نظمت السلطة المحلية وصندوق النظافة ومكتب الشؤون الاجتماعية بمحافظة المحويت فعالية خطابية بذكرى المولد النبوي الشريف. وأكد محافظ المحويت حنين قطين بحضور وكيل وزارة الإدارة المحلية محمد السنحاني وأمين عام المحل علي زيكم أهمية المناسبة لاستلهام الدروس النبوية وتعزيز قيم الرحمة والتكافل الاجتماعي، مشددا على ضرورة تضافر الجهود وترجمة قيم المصطفى إلى سلوك عملي يخدم المجتمع ويصون الجبهة الداخلية، فيما حث مدير الشؤون الاجتماعية الدكتور يحيى الطياري على مد يد العون للفئة المحتاجة. تفقد محافظ البيضاء عبد الله إدريس سير العمل وتجهيزات ساحة الرسول الأعظم بمدينة الثورة لاستقبال ضيوف المولد النبوي القادمين من مختلف المديريات، مشيدا بالزخم الشعبي والجهود الميدانية. وفي البيضاء أيضا نظمت قوات الأمن المركزي والنجدة فعالية مشتركة بحضور وكيل المحافظة محمد الحميقاني وقيادات أمنية أكدت على وحدة الصف واستلهام الصمود المحمدي. كما نظم فرع الاتصالات برداع فعالية ثقافية بحضور وكلاء المحافظة أحمد السيقل وصالح الجوفي وناصر العجي. وفي إطار التحضيرات والأنشطة المحتفلة بالمولد النبوي الشريف، ناقش اجتماع بوزارة الكهرباء برئاسة نائب الوزير عادل بادر خطط استكمال إنارة الشوارع المحيطة بالمحطات الحكومية والمولدات الخاصة وحملات النظافة والتحشيد للفعالية المركزية. كما دشن وكيلا وزارتي التربية زيد الهدور والشؤون الاجتماعية محمد عقبات بمعهد أروى التقني بالأمانة فعاليات المولد النبوي ومعرض مشاريع 20 طالبة خريجة من الصم والبكم في مجال تصميم الأزياء. في حين نظمت جامعة صعدة وملتقى الطالب الجامعي فعالية خطابية بحضور عضو مجلس الشورى هادي الحمزي ووكيل المحافظة صالح عقاب باركة خلالها ضربات القوات المسلحة الاستباقية. أيضا أحيت فروع الأحوال المدنية والاتصالات والطرق والبريد والمواصفات بمحافظة دمار الذكرى بفعاليتين خطابيتين بحضور الوكيلين محمود الجبين ومحمد عبد الرزاق. وناقش المكتب التنفيذي بمحافظة مأرب برئاسة وكيل المحافظة دارس المعوضي وحضور مدير الأمن العميد عبد الله رهمة الخطط المركزية للتحشيد وتنظيم حملة النظافة والزينة. النبأ الأخير. ناقش اجتماع بمحافظة المحويت ضم مسؤولي القطاع التربوي والفرع للاتحاد التعاوني الزراعي ووحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة آليات تفعيل الشراكة والتكامل بين هذه الجهات. وتطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز المبادرة المجتمعية وتنفيذ مشاريع الصيانة والترميم للمرافق المدرسية إلى جانب تفعيل الأنشطة الزراعية والتشجير في المدارس، مستعرضا عددا من التوصيات لإيجاد آليات عمل مشتركة تضمن دعم العمليات التعليمية وتحسين البيئة المدرسية. بهذا الخبر نكون قد أتممنا قراءة أنبائنا المحلية على مسامعكم عبر أثير إذاعة صنعاء. شاكرين لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء. إلى لقاء قريب في رأس ساعة هذا المساء الثامنة مع نشرتنا الإخبارية الرئيسية الرابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: بالإحسان نبلسم الجراح، وبمزيد من تقديم خدمات الرعاية الصحية نتطلع لمجتمع أكثر إشراقا. في المستشفى العربي الدولي نضع بين أيديكم عروضنا التخفيضية، خصم 30% من عمليات مناظير العظام، ولضمان جودة خدماتنا الطبية تجرى كافة عمليات مناظير العظام تحت إشراف نخبة من أطبائنا ذوي الخبرات والكفاءة العالية، الدكتور محمد عبد قيران أخصائي مناظير العظام جامعة كيروف روسيا. يبدأ العرض من الأول من أغسطس حتى 15 من أغسطس 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء 60 شمالي، شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
3: نص المادة 41 من قانون الزكاة، الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
4: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
5: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.
7: أكبر الله أكبر يا هذه الدنيا أطية.

0: في ساحة الشرف لا مكان للتراجع. هنا تكتب البطولات بمداد الدم، وتنسج الانتصارات بإرادة الأبطال.
1: إضاءة ثورية.
2: أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة، أيها المجاهدون الأحرار، يا من لبيتم نداء الواجب وارتبطتم بعهد الله ألا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، يا من خضتم غمار المعارك وأشعلتم نار الوغى في وجوه المعتدين وطوقتم العدو بكمائن الموت وأذقتموه وبال أمره في كل ميدان. أيها المرابطون في خنادق الكرامة، إن عدونا اللدود لا يزال يمارس لعبته الخبيثة ويصر على عدوانه غير مكترث بتحذيراتنا المتتالية، لكن أيقونة النصر التي ترفرف فوق رؤوسنا كانت كفيلة بفضح ألاعيبهم، فما كانوا ليظنوا أن صواريخنا ستحرق أوكارهم وتدمر معاقلهم وتسقط كبرياءهم بهذه الطريقة. تلك الحشود التي جاءوا بها من كل حدب وصوب لم تكن سوى أوهام قوة زائفة، سرعان ما تهاوت أمام عزيمة رجالنا الأشاوس، وكشفت المعركة عن حقيقة عدو أحمق يظن أن كثرة العتاد تجدي نفعا، وغفل عن أن النصر من عند الله وأن الله مع الصابرين. أيها المقاتلون الأشداء، معادلة الردع التي أعلناها لم تكن وليدة اليوم، بل هي ترجمة لاستراتيجية محكمة بنيت على دروس الماضي، فكل من يمد يده إلى بلدنا بسوء سيلقى جزاءه عاجلا غير آجل، ولن نسمح لأحد بأن يمرر علينا أي إملاءات أو يمارس علينا أي نوع من أنواع الضغط أو الابتزاز. وإذا كانوا يظنون أنهم بإشعال نار الفتنة في الداخل سيلهوننا عن مواجهتهم فإنهم واهمون، فشعبنا الذي احتضن ثورته ووقف خلف قائده وقواته المسلحة صفا واحدا لن يكون أبدا مطية لأطماعهم، ولن يترك الجبهة الداخلية فريسة لمؤامراتهم الدنيئة. أيها المعتدون المجرمون، يا من تعيشون في أوهام العروش الزائفة، نقول لكم بكل صراحة عسكرية لا تخلو من حزم وقوة، إن جبهات القتال مفتوحة أمامنا وأعيننا ترقب كل تحركاتكم، وكل سفينة تخترق مياهنا ستكون هدفا مشروعا، وكل معسكر يستخدم لعدوانه علينا سيكون تحت مرمى نيراننا، فلن نكتفي بردود الأفعال بل سنسبقهم بالضربات الاستباقية التي ستذهلكم وتريكم أن زمن الهيمنة قد انتهى إلى غير رجعة. أما الذين خدعوا وانجروا خلف عدوانكم نقول لهم إن الوقت قد حان أن يراجعوا حساباتهم، وأن يعلموا أنهم يقفون في صف الباطل ضد الحق، وأن مصيرهم سيكون كمصير سفنكم التي غاصت في أعماق البحر، وكمصير معسكراتكم التي ستصبح رمادا تذروه الرياح. أيها الصابرون المحتسبون، حصارنا للعدو لم يكن خيارا سهلا، بل كان واجبا شرعيا ووطنيا، بعد أن استنفدنا كل وسائل الحوار السلمية وأغلق العدو كل أبواب الحل فلم نجد أمامنا إلا أن نقابل الحصار بالحصار ونعطي للتاريخ درسا في كيفية التعامل مع المتغطرسين الذين يظنون أنهم فوق القانون وفوق كل اعتبار. وما نمر به اليوم ليس سوى محطة في طريق النصر الذي وعدنا الله به، فالصبر طويل والعزيمة أقوى.

0: كاذبون بطائراتنا المسيرة التي على مدى بعيد والتي فاعليتها جيدة قدرتها العسكرية ممتازة.
1: سلاح الجو المسير الإنجاز الوطني الذي غير مسارات المعركة وجعل العدو يرتقب صدى دويه في كل لحظة. سلاح الجو المسير الصخور اليمانية التي دكت عروش الطغيان يستقبل دعم المساندة الشعبية على الحسابات البنكية التالية: البنك المركزي اليمني حساب رقم 1128-10262 بالريال اليمني، وحساب رقم 01-10119-10262 بالدولار، فكن شريكا في صناعة النصر.
2: عين على الأحداث.
3: أيها الشجعان البواسل المستمعون الكرام، يأتي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف كل عام ليجدد في قلوب المسلمين محبة نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعيد إلى الأذهان سيرة أعظم إنسان عرفته البشرية نور الهدى وخاتم الأنبياء والمرسلين. إنه ليس مجرد مناسبة تاريخية، بل فرصة عظيمة للتأمل في سيرته الشريفة واستحضار قيمة وأخلاقه وتعاليمه التي أضاءت طريق الإنسانية. فالاحتفال بالمولد هو تعبير صادق عن الفرح بمولد الرحمة المهداة، وعن الانتماء لأمة شرفها الله بخاتم رسله. وفي هذه المناسبة يستحضر النور الذي أضاء ظلمات الجاهلية، ويتحدث عن حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعن معجزاته وعن رحمته وعدله وصبره. يا مولاي.

صرخة الشعب. يا نبي المؤمنين وإمام المسلمين، ما اصطفاك الله إلا رحمة للعالمين، إذ أتيت للبرايا خاتما للمرسلين، جئت للظلم مزيلا فسحقت المشركين من قريش ويهود وجميع الكافرين، كنت ليثا في القتال في صفوف الأولين، وعلي كان سيفا صنع النصر المبين، ولك الأسباط ثاروا ضد أعتى الظالمين، صبر كانوا وظلوا رمز كل الصابرين، صدقوا فيما أرادوا وعظام الصادقين، جاهدوا حقا فصاروا في جنان الخالدين. يا نبيا جئت نورا ناشرا في الأرض دينا، فعليك الله صلى والأنام أجمعين، وعلى الآل نصلي كل حين ما حيينا، في صباح ومساء رغم كل الحاقدين.

0: في هذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمسيل زخم ورد.
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأفاضل عبر أثير إذاعتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي الإرشادي الزراعي الزراعة والحياة.

مستمعينا الكرام، البرنامج الإرشادي الزراعي الذي يرافقكم دائما في رحلاتكم ويشد على أيديكم، وأنا أراكم تخوضون غمار البحار لتأتون بخيرات البحر العظيمة. تحية خاصة ملؤها التقدير والاحترام لكل صياد يستيقظ مع تباشير الفجر الأولى ويجهز شباكه ويوجه قوته نحو الأفق حاملا الأمل ورزق العيال. أنتم نبض هذه الشواطئ وعمود فقري مهم جدا للأمن الغذائي والاقتصادي في بلادنا، فأهلا ومرحبا بكم.

في حلقة اليوم التي خصصت لكم يا أبطال الساحل، سنناقش فيها مجموعة من الإرشادات الذهبية والتقنيات الحديثة حول كيفية إدارة المصائد والمحافظة على جودة الإنتاج السمكي من لحظة خروج السمكة من الماء وحتى وصولها إلى المستهلك أو الأسواق. فكيف تحمي رزقك؟ وكيف ترفع من قيمة صيدك المالية بنفس الكمية التي تصطادها؟ وكيف نحافظ جميعا على الثروة السمكية لتبقى مستدامة لنا وللأجيال القادمة؟ ابقوا معنا، سأنقل لكم المعلومات الإرشادية. أنا رشا محمد سعيد، وبسم الله

0: مستمعي الكرام، كثير من الصيادين يعتقدون أن زيادة الإنتاج السمكي تعني فقط اصطياد كميات أكبر، لكن الحقيقة التي يؤكدها خبراء الاقتصاد البحري هي أن الجودة تعني سمكة واحدة طازجة ومحفوظة بشكل ممتاز، قد تعادل في قيمتها المالية ضعف قيمة 3 أسماك أصابها التلف أو التهميش أثناء النقل. إليكم أولى وأهم الإرشادات لرفع جودة صيدكم، لنستمع لها عبر المهندس المتخصص في الإرشاد السمكي.
1: أهم المراحل التي يجب على الصيادين الاهتمام بها وهي مرحلة تجهيز القارب للخروج لرحلة الصيد، ومن خلالها يتم اختيار الشباك المناسبة والتي من خلالها يتم اصطياد الأسماك المراد جلبها وبيعها في السوق المحلية أو الخارجية، وتكون هذه الشباك ذات فتحات عيون مختلفة بحسب حجم السمكة المراد اصطيادها، وتتعدد فتحات العيون من الأنواع الصغيرة مثل أسماك الباغة وأسماك السردين وغيرها من الأسماك الصغيرة إلى الأسماك الكبيرة والتي تعتبر وتسمى بالأسماء المحلية طواهيش البحر أو الأسماك اللاحمة وذات الأحجام الكبيرة مثل أسماك القرش وأسماك الراي والأسماك الأخرى التي بنفس هذه الأحجام. أما بخصوص تقنيات الصيد، تتعدد تقنيات الصيد من منطقة إلى أخرى، فهناك من يستخدم الصيد باستخدام مسدسات الصيد، وهناك من يستخدم الصيد من خلال سنانير الصيد، وهناك من يستخدم الصيد بالشباك والشباك الكبيرة والانتقائية. يجب على الصيادين الالتزام بالشباك الانتقائية لنوع الأسماك التي يقوم باصطيادها لتقليل التكاليف وأيضا لزيادة الأرباح وتخفيض الصيد العرضي الذي ينهك المصائد السمكية بسبب السلسلة الغذائية لبعض أنواع الأسماك التي تعتمد على مثل هذه الأسماك العرضية في معيشتها وطعامها اليومي التي تقتات عليه.
0: هذا يعني سامعين الكرام صيادي اليمن الأفاضل، بمجرد أن تخرج السمكة من الماء يبدأ العد التنازلي لتأثير جودتها بالعوامل الجوية ودرجات الحرارة، فالحرارة هي العدو الأول لطراوة الأسماك، فاحرص دائما على وجود كميات كافية من الثلج المجروش أو الثلج البحري داخل الصناديق المعزولة. والقاعدة الذهبية هي طبقة ثلج ثم طبقة سمك ثم طبقة ثلج، لا تترك الأسماك للشمس مباشرة ولو لدقائق معدودة.
1: وأرجو من جميع الصيادين الالتزام بجرش الثلج وعدم دق هذا الثلج، وذلك لأن جرش الثلج يعمل على تخفيض درجات حرارة الأسماك بشكل سريع عند إضافة ملح الطعام إليه إلى ما دون الصفر المئوية، وأيضا الثلج المجروش لا يعمل على خدج أو تعريض الأسماك للضغط أثناء عمليات الرص في أسطح القوارب أو في الخزانات التي يتم فيها تخزين هذه الأسماك. يعمل الثلج المجروش على ثبات درجات الحرارة في تلك الخزانات وعدم استنزاف الطاقة التبريدية للأسماك لحين الوصول إلى الشاطئ بكميات الأسماك ذات الجودة العالية والأسعار العالية وأيضا التي لا تحمل أي أمراض أو أي مسببات للأمراض بسبب جودتها وتزايتها، وكذلك أيضا بسبب النوعيات التي تم فرزها فوق أسطح القوارب لتسهيل عمليات التسويق في موانئ الإنزال، فعند فرز الأسماك بحسب الحجم يتم التسويق بسرعة ولا تأخذ عمليات التسويق فترات طويلة وأيضا فحص طويل الذي والعامل الذي يعمل على بقاء الأسماك عرضة للتلف بسبب عدم تثليجها أو تبريدها بالطرق الصحيحة والملائمة والتي تلبي رفع جودة هذه الأسماك وزيادة عمرها التسويقي في الأسواق المحلية أو الأسواق التي يتم التصدير إليها للدول الجوار أو للدول الخارجية أو الدول العالمية. تعتبر تجهيز القارب من أهم المراحل للصياد للحفاظ على جودة المصيد، والتي من خلالها يتم تجهيز القارب بالكميات المناسبة من الثلج الذي تكون كمياته بحسب أيام رحلة الصيد. فإذا كان الصيد في نفس اليوم فهذه الكمية تقل بأكثر من النصف، أما إذا كانت رحلة الصيد تتعدى 3 أيام أو الأسبوع فكمية الثلج يعني تزيد تلقائيا بسبب الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة في مناطق الساحل. حتى في فصل الشتاء تكون درجات الحرارة مرتفعة من الصباح الساعة 10 صباحا إلى حدود الساعة 4 عصرا. لذلك يجب على الصيادين الانتباه لهذه النقطة من الناحية تبريد المصيد. وأيضا تعتبر تجهيز الرحلة من خلال تنظيف وتعقيم أحواض التبريد أو الثلاجات المؤقتة أو الدائمة التي تكون على أسطح القوارب التي يخرج بها الصيادين للمصيد.
0: أما العناية أثناء انتشال الشباك فطريقة التعامل معها تلعب دورا كبيرا، فالضغط الزائد على الأسماك أثناء رفع الشباك يسبب تمزق الأنسجة الداخلية وظهور بقع دموية تفقد السمكة شكلها وقيمتها التجارية. فلنتعامل مع الصيد برفق وكأنه منتج حساس جدا، كما أن أسطح القارب وأدوات التقطيع وصناديق الحفظ يجب أن تغسل بماء البحر النظيف باستمرار. فالبكتيريا التي تنمو على أسطح القارب الخشبية أو الفايبر غير النظيفة هي السبب الرئيسي في تغير رائحة وطعم الأسماك بسرعة. فكيف نرفع القيمة المضافة لصيدك من الأسماك؟
1: حفاظ على أسطح القوارب أو الصنابيق التي تكون باللغة المحلية الدارية يزيد من كفاءة طول عمر المصيد في التسويق المحلي أو الخارجي، لأنها تعتبر عملية مصاحبة لإنزال الأسماك فوق أسطح القوارب. فعند سحب الشباك أول مرحلة يتم فيها وصول الأسماك إلى أسطح القوارب تكون في تلك الأسطح التي يجب أن يحافظ الصياد على نظافتها، وكذلك يحافظ دائما على تعقيم الأدوات التي يقوم باستخدامها بالطرق السليمة والطرق التي تجعل عمر الأسماك التي أصطادها أو الأحياء البحرية يزيد بفترات يعني مناسبة لتسويق هذه المنتجات بجودة عالية ودون تلفها. وعند وصول الأسماك فوق أسطح القوارب إذا أراد الصياد أن يطيل في عمر هذه الأسماك فعند وصولها يجب غسلها غسلا جيدا من التصاقها في شباك الصيد والاحتكاكات التي حدثت في داخل الشبكة أو فوق أسطح القوارب، وذلك لتطهيرها وتعقيمها وإخراج الدم إذا كان هناك خدوش في أجسام هذه الأسماك أو الأحياء البحرية التي قام الصياد باصطيادها. وأيضا يجب المحافظة على السلامة الشخصية وكذلك أدوات السلامة، وكذلك أيضا كل اللوازم التي تجعل الصياد في مأمن من الانجراف أو الغرق داخل البحر والعودة بسلامة الله إلى المرافق المتواجدة على طول الساحل في البحر الأحمر وسواحلنا على طول الشريط للجمهورية اليمنية. معكم المهندس السمكي معز الدين منصور حسين شرف الدين، ماجستير أحياء بحرية دقيقة، ودمتم بخير وصحة وعافية، وشكرا على استضافتكم لي في برنامجكم الزراعة والحياة.
0: يبقى تطوير مهارات التجهيز الأولي على متن القارب هو الذي يرفع من دخلك بشكل ممتاز. فالتنظيف الأولي لبعض أنواع الأسماك الكبيرة وفرز الأسماك حسب الحجم النوعي قبل الوصول للرصيف، واستخدام صناديق بلاستيكية نظيفة وموحدة القياس بدلاً من تكديس الأسماك فوق بعضها. هذه التفاصيل البسيطة تعطي الانطباع للمشتري بأنك صياد محترف تهتم بمنتجك، مما يدفعه لدفع السعر الأعلى بثقة. إلى هنا مستمعين الأكارم وأسياد بحارنا الشجعان، نتمنى أن تكون هذه الإرشادات والنصائح قد أضافت لكم فائدة عملية تعود بالنفع على رزقكم وعلى سلامة ثرواتنا البحرية المعطاءة. والحلقات القادمة كثيرة حول الإرشاد السمكي. ومن حماة البحار والأسماك نذهب إلى سوق الأسماك مع تقية ورضية للتعرف أكثر حول هذا الموضوع. يا ساتر يا رب، مالش هكذا داخلة يوميا مبرطمة، وذي شوفي ايش يقول، راجعة من مقبرة مش من السوق.
2: أكثر من المقبرة، أزلت قرحت كلها وليت وعاد حاجة ترد الخورة، قلت أشتري لنا سمك وإنه طلع سنك.
0: سمك؟ وللمهل ما بيوطل هكذا من الكيس، ما هو سمك هذا، رائحته تكسر العين.
2: هو هذا الذي جنني، البايع جالس أمانه بيحلف يمي إنه طري وصدقته واشتريت منه، وإنه اصطاد زلطي مثل ما بيصطاد السمك.
0: لا تقهري ولا شي أختي، بعض الباعة ما عندهم ضمير، السمك هذا أمانة وحاجة حساسة ويحتاج تسويق حساس.
2: عاد انتي منتي لحالش، ما رأيش أو يبيعوا في زجاج مغلقة لا تتكسر السمكة حكش هذا.
0: يختي للأسف بعضهم بيترك السمك على الطاولة في الحر وكل شوية يرشون ماء ملوث ويخرجون من التبريد ويرجع يبردون مرة ثانية، وهكذا لو ما يتبكتر وتطلع ريحة عفونة فوق ما هو بايت وتعرض للتثريق والحرارة مرارا وتكرارا.
2: ناهي ما نفعل، نحرم ناكل سمك، ما رأيش إنك ما ناكل يا خلق الله، ما عبش ذم ولا ضمر في الخلق أو لا.
0: إلا لا به، بالعكس كوني اتحري عند شراء السمك، السوق اتطور وذي ما يطور نفسه وعرض بضاعته طبيعي الناس تتركه، وبالأخير هو الخسرة عندما ما يهتم بالنظافة والتجميد الصح للسمك.
2: فعلا كلامش واقعي، وكان به باع عارضين السمك على ثلج أمانه يجنن مجروش، والسمك مرصوص بانتظار يسلب العين أمانك قبل المعدة.
0: ها العين تعشاق الأكل قبل البطن أحيانا،
2: لكن المحلات هذه بعيدة وأسعارها قوي غالية.
0: جي لها أنا جي يرويش الجوال، بين اشتري السمك من محل كان عامل إعلان عبر الفيسبوك ومعاهم خدمة توصيل، ولأنه يريد يكسب عميل يدي لي سمك الصدق ويقول هذا طري سعره كذا وهذا بايت سعره كذا.
2: فيسبوك إنه قد بيبيعوا سمك عبر الفيسبوك، أمان ما عطنا قص الله يجي هذا، الفيسبوك يقاسمنا في الورث.
0: ها بسري يا أختي على سمك مغسول ومقطع ومنظف، لا ريحة زفرة ولا كيس يوطل، لأنهم بينقلوا بحافظات وفيها ثلج.
2: ما شاء الله والبضاعة، لكن خوفي يطلع مثل عمتي حظية، الصورة ملكة جماع، وبالحقيقة أمان تقولي خالي لك.
0: ماشي يا أختي، أكيد ما يبيعوا إلا حاجة حالية لجل يحافظوا على العميل وخصوصا الذي معاهم محل.
2: أمانة إن قد به تطوير في التجارة الزراعية والسمكية، والتاجر فعلا الذكي يبحث على الربح ويطور نفسه بنفسه.
3: أكيد التاجر الذكي عارف إن العميل لو ما يوصل لعنده سمك طازج ونظيف ومرتب عايرجع يشتري منه مرة ثانية وثالثة، وأكيد عايسوق له ويرشحه لجيرانه وأهله. وهذا ما فعله بائع سمك معي بالفيسبوك، قال لو جبتي لي عملاء من طرفش على كل 3 عملاء عايدتي لي طبق مجاني.
2: يا سلام والعرض، هيا ادي لي رقم المحل، معي نسوة خيرة وجيراني وخبيراتي أكون أرشح لهن هذا المحل واكسب من وراهن صحن مجاني. الليل الليل عمل يا شع، لابد ما نسوق لكل بائع وتاجر للمنتجات الزراعية بذمة وضمين، ونساعده على الاستمرار بنجاح تطوره وتجارته.
3: ما شاء الله تبارك الله، تفكيرش اختي رائع ونفسش طيبة وراضية يا رضية.
2: أكيد يا اختي، اللهم ارزقني وارزق مني، وكما تريد تربح غيرك أنت تشتي تربح، والكل وكل شيء إبداعي في التسويق الزراعي والسمكي يفرض وجوده.
3: وكمان يا اختي التسويق الإلكتروني للمنتجات الزراعية والسمكية أصبح مهم، خصوصا مع وجود المحافظ الإلكترونية، ذي بتسهل لنا المهمات علينا كلنا.
2: هيا هيا اطلبي لي معش سمك دكة سمك لأجل نفعلها كباب مشوي في الفرن مع الكشن والبهارة والشتني الحامض.
3: الله الله، تحولتي من التحصر على السمك الفاسد للشهية المفتوحة ودكة السمك. هذه تحتاج سمك جسمه ماسك نفسه ومثلوش صح، لأجل لو ما يدخل الفرن يطلع طري وما يتفرتت علينا ويحترق.
2: عادي أختي الصيادية الذي بالسمك المقلي الرائع، أو صينية السمك الذي في الفرن مع البطاطس والطماطم روعة.
3: خلاص خلاص يا أختي، خورتيني قد ذا طلبت ليش ولي، لأجل نعمل غدا حالي بيوض الوجه عند خالتي حظية.
2: ايوه هكذا كوني كرمي اختش، لاجل ادعي لش من قلب قلبي. يلا خاطرش اسير اقطب العجين، سمكنا اليوم طازج ورهيب.
0: مستمعينا اينما كنتم، طفنا الى عالم البحار وتعرفنا على اهم الارشادات للصيادين، ثم ذهبنا الى السوق وتعرفنا أيضا على الطرق الجيدة في تسويق الأسماك. بقي الآن أن نصل وإياكم إلى تصفح بريد المزارعين وماذا وصل إلينا عبر رقم البرنامج 37481115. فهيا لنستمع معا كل تلك الرسائل التي وصلت إلينا. هذه رسالة من أخوكم أبو عماد الدين من صنعاء. يا بريد الزراعة والحياة، مساكم الله بالخير، كيف كل وحاله؟ حبيت أشارك بنصيحة للمزارعين حول نقل المنتجات الزراعية للمه. تعاني أنت وابناء القرية من الوسطاء، وكيف يتعبثوا بالمنتجات وما يهتموا بها. صدقوني ما يحك جلدك إلا ظفرك، اتجمعوا فيما بينكم وبادروا بجمع التبرعات من أبناء القرية الميسورين والمغتربين، اشتروا لكم ناقلات تكون مخصصة لكل منطقة، ولو تبوعوهن بنفسكم في الأسواق وخططوا لتسويقها تحت مسمى باهر، تكون أشبه بترويج لمنتجات المنطقة باسمكم وشعاركم. وعاد لو ترسموا وتصمموا لهذه الناقلات ما يمثلكم، يكون تتنقل هذه الناقلات والكل يقول هذه من ذمار، هذه من حجة، وهكذا. أخوكم أبو عماد الدين من صنعاء. فكرة رائعة ومناسبة صراحة، وقوة يعني قوة القوة يعني صراحة، وتستحق التقدير والشكر عليها. أخي أبو عماد الدين أحسنت، ورسالتك طبعا وصلت إلينا وإحنا أرسلناها وأذعناها لمن يستطيع أن يستمع ويطبق هذه النصيحة. رسالة أخرى من أم الحسين من صعدة، نشكركم على هذا البرنامج المفيد، طبقنا طريقة عمل طحينية السمسم وكانت رائعة، وما أضفنا لها السكر ولكن العسل لأجل تكون صحية. كان عندنا سمسم هدية من مزارع حمي في أب، وما كنا ندري ما نفعل به غير للكعك وبنت الصحن والملوح، وعادهم كانوا يسقطوا للصحن. أما بعد طريقة الطحينية استفدنا الكثير، كتب الله أجركم جميعا، ونحن نقول الله يكتب أجرنا وأجركم جميعا وأجر من يقوم بإيصال هذه المعلومات إلى من لم يستمع إليها. طبعا المواضيع للحلقات والإرشادات

سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. نشكر كل من بيساهم في نشر الرسالة الإرشادية عبر القنوات الرسمية. وطبعا نريد أن نوضح أن الإرشاد الزراعي يعتبر الحلقة الأساسية في التنمية الزراعية. وطبعا إدارة الإرشاد بمكتب الزراعة والموارد المائية في محافظة حجة يعتبر الركيزة الأساسية لنشر التقنيات الزراعية ولتوجيه المزارعين لما يخدم الأرض والإنسان والزراعة والزراعة في جميع قطاعاتها النباتي والحيواني والنحل. طبعا أهم الأنشطة الإرشادية التي تم تنفيذها عبر إدارة الإرشاد بمكتب الزراعة وبمشاركة كوادر الزراعة في جميع مديريات المحافظة. تنفيذ المدارس الحقلية في حوالي 20 مديرية من مديريات المحافظة. طبعا قمنا بالمشاركة مع مكتب الزراعة في تنفيذ الأنشطة الزراعية بالمدارس الصيفية وتوجيه الكادر الزراعي بالمحافظة وبالمكتب لتنفيذ جلسات زراعية في المدارس الصيفية. طبعا نحن بصفة مستمرة نقوم ببث برامج إرشادية زراعية عبر إذاعة حجة والتواصل الاجتماعي. والرد على المزارعين في جميع تساؤلاتهم ومشاكلهم والمحاولة والحرص على إيجاد علاج حل المشاكل وحلحلتها وإرسالها إلى المزارعين. طبعا بالتعاون مع الكادر الوقائي والكادر الإرشادي بمكتب الزراعة وبالمحافظة.

0: طبعا إعداد النشرات الإرشادية المواكبة للمواسم الزراعية، إعداد المواسم الزراعية للمحافظة بالتعاون مع جميع الكوادر الزراعية بالمحافظة، وطبعا وأخذنا خبرات المزارعين ذوي الخبرة والذي لديهم باع كبير في المواسم الزراعية والمعالم الزراعية. وطبعا في أنشطة كثير لا يسع أن نتكلم بها جميعها. في الأخير نقدم كل الشكر والتقدير للمزارعين والداعمين للقطاع الزراعي في حكومتنا الفاضلة، وشكرا جزيلا المهندس خالد أحمد القعافي مدير إدارة الإرشاد في مكتب الزراعة والموارد المائية والموارد السمكية بمحافظة حجة.
1: أخي المزارع، أخي مصدر المنتجات الزراعية، لتجنب الأضرار الميكانيكية عند القطف والتعبئة لثمار الرمان يجب الحرص على ما يلي: قطف الثمار مكتملة النضج باستخدام المقص، إزالة أي نمؤات خضرية ملتصقة بثمار الرمان، وتجنب إصابة الطبقة العليا للثمار بالخدوش أو الجروح، فرز الثمار وتدريجها بحسب الحجم ونقلها برفق إلى عبوات مناسبة يدويا، وتجنب التعبئة الزائدة. أخي المزارع، أخي مصدر المنتجات الزراعية، التزامك بمعاملات ما بعد الحصاد يقلل من إصابة الثمار بالأمراض الفطرية ويطيل العمر التسويقي لثمار الرمان.
2: ختاماً، لا تنسوا التواصل عبر رقم البرنامج 37481115. مزارعي اليمن الكرام، عز الله مقامكم وقدركم ومكانتكم بين الشعوب بأن وهبنا الله هذه الأرض المعطاءة بالخيرات، والحمد لله بفضل الله أصبحت منتجاتنا الزراعية اليمنية فاخر من الآخر. لذلك كونوا عوناً لحماية الاقتصاد الوطني بخدمة الإنتاج الزراعي بشقيها الحيواني والنباتي وكذلك الإنتاج السمكي. دمتم بألف خير، وصلنا إلى ختام الحلقة، نلقاكم على خير وعافية في حلقات أخرى. حفظكم الله ورعاكم الله، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة.

0: تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي. إعداد وتقديم رشا محمد. تسجيل ومكتبات ميسون الكحلاني.
1: شعب اليمن يا شعب اليمن.
0: إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجني. إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية. قطاع الخدمات والدعم وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. ساعة الاستوديو تشير إلى 8 مساء، موعدكم مع رابعة نشراتنا الإخبارية الرئيسية.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات. نشرة إخبارنا نستهلها بالعناوين. بسم الله الرحمن الرحيم قبل كل شيء. وزارة النقل تنظم وقفة ومؤتمرا صحفيا بمرور 10 أعوام على إغلاق مطار صنعاء بقرار سعودي أحادي. فعاليات موسعة ولقاءات تحضيرية في صنعاء والمحافظات احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. استمرار انتشال جثامين الشهداء بقطاع غزة وسقوط مصابين جراء اعتداءات الاحتلال واقتحامات مستوطنيه بالضفة. والقيادة الإيرانية تؤكد ربط إعادة فتح مضيق هرمز بقبول واشنطن للشروط وإنهاء العدوان. من العناوين إلى التفاصيل تقرأها سماح لكم. بعث رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي برقية تهنئة إلى رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية ساحل العاج باتريك آشي بمناسبة احتفالات بلاده بعيد الاستقلال. نظمت وزارة النقل والأشغال العامة والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بمطار صنعاء الدولي وقفة ومؤتمرا صحفيا بمرور 10 أعوام على إغلاق المطار بقرار أحادي من وزارة الدفاع السعودية في 8 أغسطس 2016. واستعرضت كلماتها وبيانها الصادر عن المناسبة الآثار الإنسانية والاقتصادية الكارثية للحصار، مشيرة إلى حرمان 24 مليون مسافر ومليون ونصف المليون مريض من التنقل والعلاج وتسبب الحظر في وفاة أكثر من 80,000 مريض وتكبيد الاقتصاد خسائر تجاوزت 6 مليارات دولار. وأكد المشاركون رفضهم للصمت الدولي والتواطؤ الأممي، مطالبين بالفتح الفوري وغير المشروط للمطار، مجددين تفويض القيادة لاتخاذ الخيارات الكفيلة بكسر الحصار وانتزاع الحقوق السيادية. أحيت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي ووزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية وديوان أمانة العاصمة ذكرى المولد النبوي الشريف بفعاليات خطابية حاشدة أكدت على أهمية إحياء هذه المناسبة الدينية كمنهاج هداية وتأكيد على ثبات وصمود الشعب اليمني وتمسكه بالرسالة المحمدية ورسالة صارمة ورسالة صارمة للأعداء تعكس عمق الارتباط بالنبي الأكرم ومحطة تعبوية لاستلهام الدروس والاقتداء بالمصطفى في الواقع والسلوك ومواجهة قوى الطغيان والاستكبار. كما دعت إلى التهيؤ والتحشد الكبير للفعالية المركزية الكبرى في 18 ربيع الأول. وفي السياق ذاته تواصلت الفعاليات والاجتماعات التحضيرية والأنشطة الاحتفائية بهذه المناسبة في محافظات حجة، المحويت، البيضاء، ذمار، مأرب، صعدة، وشملت تفقد تجهيزات ساحات الاحتفال وتنظيم فعاليات للقطاعات الخدمية والأمنية والتربوية والجامعية وإقامة معارض للإنتاج والإبداع وتكثيف حملات النظافة والإنارة والتعبئة العامة استقبالا للذكرى. أعلن المشرف التنفيذي لملف انتشار الشهداء من تحت الأنقاض انتهاء عملية البحث في عمارة كرم بمدينة غزة بانتشار 19 جثمانا مع تواصل الجهود الميدانية والانتقال لمواقع أخرى بالقطاع، في حين أصيب 3 مواطنين برصاص قوات العدو الصهيوني شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة بالتزامن مع استهداف أليات العدو لمخيم النازحين في بلدة جباليا شمالا. وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة أصيب مواطنون بالرصاص وحالة الاختناق جراء اقتحام قوات العدو لقريتي المغير وترمس عيا برام الله واعتداءات في بيت لحم خلال تصدي الأهالي لهجمات المستوطنين في المنازل والأراضي الزراعية، فيما واصل المستوطنون اقتحاماتهم وعربدتهم في التجمعات البدوية بغير بغية تهجير المواطنين. من جانبها أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن أوامر الهدم والتهجير وجرائم الاحتلال ومستوطنيه في الضفة
لن تكسر صمود الشعب الفلسطيني ولن تغير هوية الأرض، داعية للتصدي لمخططات الاستيطان والمقاومة بكل الأشكال. أما في سياق الدعم الدولي، فقد وصلت قافلة فلسطين القادمة من البوسنة والهرسك إلى ولاية ديار بكر التركية وسط استقبال جماهيري حاشد، متجهة نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة لكسر الحصار ونصرة غزة. واصل جيش العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حيث استهدفت مدفعيته بلدة المنصوري بالتزامن مع توغل قواته بالأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل وتمشيطها بالأسلحة الرشاشة. كما ألقت طائرة مسيرة تابعة للعدو مواد متفجرة على مرتفع علي الطاهر بقضاء نبطية وسط تحليق متواصل للطيران المسير فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. شدد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن 30 سبتمبر القادم هو الموعد النهائي لانسحاب قوة التحالف الدولي من العراق، مؤكدا أن انتهاء مهمتها سيتيح تركيز الجهود على البناء والتنمية والاقتصاد. وبحث الجانبان التعاون الاستثماري وتطورات الأوضاع الإقليمية، حيث دعا زيدي ماكرون لزيارة بغداد مجددا حرص العراق على حماية سيادته وأرضه ومنع استخدامها لتهديد أمن الجوار. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشاكيان أن رد بلاده على الولايات المتحدة جاء عقب ارتكابها مخالفات في مضيق هرمز، مشددا على أن حكومة الملاحة في المضيق تخضع حصرا للتعليمات المشتركة بين طهران ومسقط. وفي سياق ذاته، جزم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القدر والمتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي بأن المضيق لن يفتح إلا بعد تصحيح واشنطن لسلوكها واستجابتها الكاملة لشروط طهران، في مقدمتها إنهاء العدوان والحصار على إيران وحلفائها، وأيضا رفع العقوبات وسحب القوات الأجنبية ودفع التعويضات. من جانبه، أوضح وزير الخارجية عباس عراقجي أن المفاوضات مع سلطنة عمان لتحديد الآلية القانونية والمسار المؤقت للملاحة أوشكت على الانتهاء، لافتا على إلى أن الانتهاكات الأمريكية لمذكرة التفاهم تقوض إدارة المضيق وتتطلب المعالجة والتعويض. بهذا الخبر الإقليمي نصل بحضراتكم إلى ختام نشرتنا، ونذكر فقط بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزارة النقل تنظم وقفة ومؤتمرا صحفيا بمرور 10 أعوام على إغلاق مطار صنعاء بقرار سعودي أحدي. فعاليات موسعة ولقاءات تحضيرية في صنعاء وفي المحافظات احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. استمرار انتشال جثامين الشهداء بقطاع غزة وسقوط مصابين جراء اعتداءات الاحتلال واقتحامات مستوطنيه بالضفة. وختاما، القيادة الإيرانية تؤكد ربط إعادة فتح مضيق هرمز بقبول واشنطن للشروط وإنهاء العدوان. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم رابعة نشراتنا الإخبارية ليومنا هذا. فاصل قصير ونوافيكم بمتابعة إخبارية مسائية، انتظرونا.

مجددا أهلا بالجميع. المرحلة الراهنة تتطلب رفض استمرار حالة لا سلم ولا حرب، وأيضا الخسائر الكارثية التي تعرض لها القطاع السمكي في بلادنا جراء الحصار والعدوان. فاصل ونوفيكم بالتفاصيل.

تستدعي المرحلة الراهنة التي يمر بها الشعب اليمني حسم العديد من المواقف والقضايا، في مقدمتها رفض استمرار حالة لا سلم ولا حرب، والعمل على تثبيت معادلة الحصار بالحصار باعتبارها حقا مشروعا وضرورة دينية وإنسانية لإنهاء المعاناة الكارثية التي يرزح تحت وطأتها الشعب اليمني. ترتكز أولويات العمل في المرحلة الراهنة والمستقبلية على الأخذ بأسباب القوة وتعزيز مقومات الصمود في مواجهة عدو الشعب اليمني المملكة العربية السعودية، التي وظفت على مدى عقود ما تمتلكه من إمكانات مالية وظفتها في التأثير على الواقع اليمني، بما أسهم في إضعاف بنيته الداخلية وإعاقة استقراره وتماسكه. وقد اتخذ هذا التدخل أشكالا متعددة، من بينها شراء النفوس وتدجين القبائل وتحييد شخصيات وطنية اجتماعية وإفراغ الأحزاب والتنظيمات السياسية من مضامينها وأدوارها، إلى جانب تغذية بؤر التجزئة والانقسام وإثارة عوامل الفتنة داخل المجتمع اليمني. وتصب هذه الممارسات مجتمعة في اتجاه إضعاف القرار الوطني وإبقاء اليمن في حالة من الاستنزاف والانقسام الدائم، بما يتيح إحكام السيطرة والوصاية الخارجية وإعاقة بناء دولة يمنية مستقلة وقادرة على امتلاك قرارها، مما يبعث على الأسف أن السعودية دولة جارة لليمن ترتبط معنا بحدود تمتد لنحو 1458 كيلومتر. وقد أدى هذا التجاور الجغرافي بطبيعة الحال إلى تشابك المصالح والروابط والعلاقات بين البلدين، وكان من المفترض أن يشكل هذا الواقع الجغرافي والاجتماعي مدخلا لبناء علاقات متوازنة تقوم على الندية والاحترام المتبادل وتراعي المصالح المشتركة للشعبين، غير أن ما حدث كان على النقيض من ذلك تماما، إذ تحول هذا الامتداد الحدودي وتشابك العلاقات إلى مجال للتدخل في الشأن اليمني والإسهام في إضعاف اليمن وتمزيق نسيجه الاجتماعي عبر تغذية الانقسامات وإيجاد بؤر للفوضى، فضلا عن توظيف العلاقات القبلية في تأجيج الخلافات ومساندة أطراف قبلية في مواجهة أطراف أخرى. وقد أدت هذه السياسات على مدى سنوات إلى تكريس واقع اجتماعي شديد التعقيد والانقسام وإضعاف مقومات التماسك الداخلي، بما أوجد بيئة أكثر قابلية للتدخل الخارجي وفرض النفوذ، وأتاح للسعودية التحكم في القرار اليمني. وفي هذا السياق يبرز التحول الذي أحدثته المسيرة القرآنية بقيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، التي أسهمت في فضح المؤامرات السعودية تجاه اليمن ووضع الأساس العام للتحرر من الوصاية الخارجية واستعادة القرار الوطني. واليوم نلمس هذا التوجه الوطني من خلال التحرر والاستقلال والسيادة الوطنية ورفض المؤامرات السعودية والانتقال إلى نهج جديد في التعامل معها يقوم على مبدأ القوة بالقوة والحصار بالحصار. وقد أدى هذا التحول إلى تغيير طبيعة المعادلة القائمة ودفع المسؤولين السعوديين إلى إعادة حساباتهم بشأن كيفية التعامل مع اليمن، ولا سيما مع وصول الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة اليمنية إلى مواقع حيوية داخل الأراضي السعودية شملت مطارات وموانئ ومنشآت صناعية، الأمر الذي عكس انتقال المواجهة إلى مستوى مختلف من حيث القدرة على التأثير والردع.

يدفع القطاع السمكي ثمنا باهظا جراء استمرار العدوان والحصار السعودي الإماراتي الأمريكي الصهيوني الذي ألقى بظلاله المدمرة على مقومات الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، محولا ثروة بحرية هائلة إلى قطاع يواجه أزمات عميقة وتحديات جسيمة على مدى 12 عاما. وفي الوقت الذي تحاول فيه قوى العدوان التنصل من مسؤولياتها عن جرائمها وحصارها غير المبرر، تكشف لغة الأرقام الرسمية عن كارثة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، حيث أكد وكيل قطاع الثروة السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية دكتور فوزي الصغير أن الخسائر التقديرية المباشرة وغير المباشرة للقطاع السمكي تجاوزت 15 مليار دولارا. شملت تلك الخسائر تدمير البنية التحتية وتعطل عمليات الإنتاج والصياد وضياع عوائد التصدير والمشاريع الاستثمارية التي تقدر بنحو ملياري دولار، فضلا عن خسائر بمليارات الدولارات نتيجة أعمال صيد الجائر والمنظم من قبل السفن الأجنبية في المياه الإقليمية اليمنية. وأوضح الدكتور فوزي الصغير أن الاستهداف الممنهج طال مختلف مكونات القطاع السمكي، حيث شمل قصفا وتدميرا للموانئ الاصطيادية ومراكز الإنزال ومختبرات الجودة ومنشآت التصدير، حيث تعرض نحو 11 ميناء ومركز إنزال سمكي للقصف المباشر، أبرزها ميناء الاصطياد بالحديدة. ولم تقتصر الاعتداءات على المنشآت، بل امتدت لتطال أرواح الصيادين الأبرياء في عرض البحر، حيث أسفرت عن استشهاد أكثر من 272 صيادا وإصابة أكثر من 214 آخرين، لتتجاوز حصيدة الضحايا نحو 450 ما بين شهيد وجريح، مذكرا بدموية الجرائم البشعة كمجزرة عقبان وكدمان في أكتوبر 2015 التي راح ضحيتها نحو 100 صياد. وتضمنت الانتهاكات أعمال الاختطاف والاعتقال التعسفي والمضايقات، حيث سجلت خلال الفترة ما بين 2015 و2023 فقط نحو 1458 حالة احتجاز للقوارب و181 حالة اعتراض، حالة اعتراض و493 قارب تعرض للقصف المباشر وتضرر 571 بحارا، فضلا عن تهجير نحو 50,000 شخص من المناطق الساحلية وفقدان أكثر من 21,600 شخص لمصادر دخلهم الأساسية. وعمدت قوى العدوان إلى عسكرة المياه الإقليمية اليمنية وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، مسخرة الثروة السمكية لخدمة وتلبية احتياجات جنودها وقواتها المتواجدة في المنطقة، سيما القوات الأمريكية، في الوقت الذي تفرض فيه حصارا مطبقا يمنع الصيادين من أبناء البلاد من الوصول إلى قوتهم اليومي وممارسة أعمالهم عبر ملاحقتهم واعتقالهم واستهدافهم المباشر لحرمانهم من مصادر رزقهم وتجويع الشعب اليمني. ولم تكتفي بذلك، بل عمدت البوارج الأجنبية وسفن الشركات المرتبطة بها إلى جرف الشعاب المرجانية وتدمير البيئة البحرية وجرف المخزون السمكي وترك المخلفات الضارة وتلويث المياه الإقليمية، فضلا عن إباحة المياه اليمنية أمام أطماع الخارج، حيث سمحت أدوات العدوان والمرتزقة للسفن الأجنبية بممارسة أعمال الاصطياد الجائر وغير القانوني والمنظم، لتبقى الثروة البحرية عرضة للنهب والاستنزاف الممنهج. وأدى الحصار المفروض وتدمير مواد الاصطياد إلى جانب انتشار المخاطر البحرية وغياب الخدمات الأساسية إلى تراجع مأساوي في حجم الصادرات السمكية التي تمثل ثاني أكبر مصدر للصادرات الوطنية بعد النفط والغاز.

وبهذه الإحصائيات وصلنا بحضراتكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية. أعدها لكم محمد عوض الضبري، طبعها صايمة إبراهيم، نفذها على الهواء أحمد الوتاري. كل المنى وتحيا مني سماح القوم. إلى اللقاء.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: بالشوق والفرح والبهجة والسرور انتظرناها،
1: بالأضواء الساطعة والزينة الحالية وغرس الشجر ونظافة البيت والشارع والحارة مع الأهل والجيران. تعاوننا، استعدينا لها واستقبلناها
0: بالتسبيح والتهليل وذكر النبي وآله والاقتداء بهديه. بنعيش معاكم كل لحظاتها وساعاتها،
1: وبحلول ذكرى المولد النبوي الشريف نهنئكم وبأسمى آيات التهاني والتبريكات لكم تمنيناها، وبالصلاة على النبي وآله ختمناها.
0: كلام في محله،
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشد.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. بغبائه وظلاميته وعمى بصره وبصيرته، يظل النظام السعودي المجرم العميل أسيرا لسلوك النعامة، عاجزا عن امتصاص عصارة التجارب ومآلاتها وخلاصاتها بكل ما فيها من خيبات وانكشافات وأقنعة ساقطة، كل ذلك عبر مسار دأب فيه هذا النظام على الإساءة إلى الأمة وارتكاب أبشع الجرائم في حق شعوبها، خدمة لمشغله وموظفه الأمريكي الغربي الصهيوني منذ 100 عام تقريبا، وهو يؤدي واجبه تحت غطاء من التضليل والعناوين الزائفة التي انطلت على كثير من المسلمين وعلى مستوى العالم. واليوم ها هي الأحداث تسقط عنه أقنعته، ويظهر جنديا حقيرا وضيعا يسخر كل ما لديه من إمكانات هي ملك لشعب نجد والحجاز وهذه الأمة، خدمة للأعداء وتمويلا لمشاريعهم الصهيونية التوسعية الاستحواذية الاستباحية لهذه الأمة. نعم، رغم

0: أعلى درجات الاستعباد والاستكبار والتعالي، ويتعامل مع جيرانه بهذا المستوى من الشر والدموية والتوحش. وهذا حاله مع الشعب اليمني المسلم، هذا الشعب الطيب الذي لم يؤذي له جارا طيلة مساره الحضاري وهو يعد بآلاف السنين، ولم يعرف عنه إلا كل خير. لكن آل سعود بما جبلت نفسياتهم من قابلية لخدمة الشيطان الذي وظفهم منذ وقت مبكر، منذ المتصرف الإنجليزي بيرسي كوكس وجون فيليبي وغيرهم من شياطين المكر البريطاني الذي نشط باكرا في هذه المنطقة استهدافا لمقدساتها وتاريخها وروحها وإيمانها، ووجد في النظام السعودي عاملا مثاليا وموظفا كفؤا للقيام بالمهام القذرة خدمة لمشاريع الغرب الصهيوني، والتي كان رأس الحربة فيها إنشاء الكيان الصهيوني القاتل السفاح في فلسطين المحتلة. وكان الكيان السعودي الموازي كيان الظل هو الركيزة الأمنية التأمينية لوجود هذا الكيان الدخيل منذ البداية. فعندما يتأمل المرء يجد أن أعداء بني سعود هم ذاتهم أعداء أمريكا والكيان الصهيوني، والعكس بالعكس بالنسبة لأصدقائهم وتحالفاتهم وشراكاتهم. الشعب اليمني على مدى 12 عاما وفي هذا السياق الامتحاني الحساس الذي عانته وتعانيه الأمة، عانى من عدوان بني سعود على مدى هذه الأعوام 12، ومارس فيها هذا العدو كل أشكال الجرائم بحق هذا الشعب المظلوم المعتدى عليه لصالح قوى الغرب والصهيونية التي أنشأت هذا الكيان، حتى تلك الوصية التي يحفظها التاريخ لجدهم، جد هذا النظام وهذه المملكة المشؤومة، الجد المؤسس، والتي يحث فيها أبناءه وأحفاده على مناصبة الشعب اليمني المسلم العداء. تلك الوصية لم تكن بنت ظروف خاصة بهذا النظام، باعتبار أنه شكلا من المنتمين إلى هذه المنطقة، لكنها كانت مرتبطة بشكل عضوي بالوظيفة الخبيثة التي أوكلت إلى هذا النظام منذ البداية، وهي وظيفة إساءة وإضرار بهذه الأمة وشعوبها وبحقوقها المشروعة من جميع النواحي وعلى كل المستويات. اليوم يصل هذا النظام السعودي في إصراره على الاستمرار في الخط العدواني الإجرامي بحق هذا الشعب إلى مفترقات طرق يقع فيها في المزيد من التخبط وعمى الرؤية والبصر والبصيرة، فهو يتنقل بين خيارات الشر والإجرام والتحالفات التي لا يجني منها سوى السراب وسوى الخيبة والإفلاس، من الاتفاق البحري إلى ما سمي بالناتو العربي، وأخيرا اتفاق مكة الثلاثي، والذي يعتبر دراما سياسية هابطة فاشلة، وزيد فيها البرقع الإسلامي الزائف لكي تمرر هذه المؤامرة الجديدة على الأمة وعلى الشعوب المعنية في هذه المنطقة. ولكنه المزيد من الخداع للنفس، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله العلي العظيم، صدق الله العلي العظيم.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي

0: يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاري.
1: وقفة إعلانية.
2: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
3: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم:
4: خبر
5: وعلم.
3: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح القوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
4: لو استقرأت نبض الشارع اليمني لوجدت إجماعا كاملا يرفض السلام، بل ويتمنى التعنت السعودي هذا.
6: فالصدور ملأ برغبة عارمة في الاكتصاص ودك مراكز النفوذ ورد الصاع صاعين واستعادة الهيبة على أرضنا.
4: إنما استقر في وجدان هذا الشعب تجاههم أعمق من أن تمحوه مساحيق التهدئة أو الترقيعات الاقتصادية. أحبتنا الكرام، أهلا بكم إلى مائدة السيادة، ننتزعها بكل إرادة، فالشعب مسلم للقيادة. حياكم الله يا يمن الريادة.
7: فان حاصر جواه حاصر مطاري، فان حاصر جواه بل السعودي، فان حاصر بحره بل السعودي،

0: خبر
1: خبر
0: وعل. صبح ينهض من صلابة هذه الأرض محملا بوزن التاريخ وصوت الكبرياء.
1: ليس صباحا عابرا تشرق فيه الشمس على استرخاء، بل هو فجر يقرع كالطبول يطلق شارة البدء وتتحفز فيه الأنفاس.
0: ساعة النصر هي الموعد والأرض كلها ترتقب.
1: هيئوا خطواتكم، اضبطوا بوصلة الانتماء، فالنصر ليس مجرد رقم في حاسبة الوقت، بل هزة أثر لعهد لا يزول.
0: عجلة الحسم بدأت بالدوران.
1: التحالف السعودي يغرق في قاع هزيمته،
0: ومناوراته اليائسة لن تؤخر حتمية السقوط.
1: سيتجرع اليوم كأس القصاص من نفس الكأس.
0: ترقبوا زلزالا ميدانيا وشيكا، فالضربة القادمة ستسحق قوى العدوان،
1: وستكون ساعقة مدمرة ومزلزلة للعرش.
0: خبر
1: خبر
0: وعل. إن الحائل الوحيد بين صنعاء وبين أن تجاب كل مطالبها وتفرش الدنيا ذهبا تحت أقدام قيادتها هو إصرارها الصارم على عدم التفريط بحقوق الشعب، ورفضها القاطع للتنازل عن شبر واحد من أرض الشعب،
1: وأبيتها التامة لأن تبقى أرض اليمن ساحة مستباحة للأجندات الخارجية والوصاية من أي كان.
0: فهاماتها أبت إلا صون الكرامة وحماية التراب وبناء الأرض والإنسان، وهذا ما يخشاه الجميع، أن تتمكن من النهوض بهذا البلد بكافة موارده.
1: تسعى السعودية لتجميع قوى أكثر لتحالفها وتمتينه بدول كبرى من خلال توجيه أدواتها لاستهداف السفن الدولية لإلصاق التهمة بنا.
0: بصراحة لم أجد أكثر تخبطا وضعفا من السعوديين، فبمجرد أن أدركوا أن صنعاء تمتلك عناصر القوة والردع الحازم لجأوا إلى أبشع الطرق لأنهم أراذل جبناء.
1: كان الإماراتي أكثر شجاعة ووضوح من السعودي اللزج، على الأقل كان خصما صريحا ومباشرا.
0: أما السعودي رعديد جبان، أنكر أنه شن عدوانا علينا،
1: وأنكر أنه يفرض الحصار،
0: وأنكر أنه سفك دماءنا.

0: خبر
1: خبر
0: وعل سماعك لزمجرة الرصاص لا يعني بالضرورة أنك من يقف أمام الفوهة، قد تكون أنت من يطلقها.
1: ونفير الصافرة ليست حكرا بوصول القطار، هي أيضا متعلقة برحيله ومغادرته.
0: لن تكون صاحب المنزل الذي يفتح الباب في كل مرة، ستأتي أوقات يتحتم فيها أن تكون الزائر الذي يطرقه يا صديقي.
1: لذا ليس كل ما يسمع ينشر، وليس كل ما يرى يقال.
0: عليك تعلم السكوت في المرات القادمة، فلا أحد يحب مفسد المفاجآت.
1: أنت تقدم خدمة مجانية ينفق العدو من أجلها الملايين، ما تفعله قد يؤدي إلى حل أجهزة ووكالة استخبارات كاملة،
0: والعالم لا ينقصه بطالة، فالصمت فضيلة.
2: خبر
1: خبر
2: وعل.
1: سمعت جارح؟
0: سمعت انفجار؟
1: سمعت طيران؟
0: سمعت مصبيان؟
1: اطلاق صاروخ؟
0: اطلاق ألعاب نارية؟
1: اطلاق جني؟ معنا رجال تتعامل معه وهذا اختصاصهم.
0: أنت تنشر ليش؟
1: تخدم العدو ليش؟
0: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا،
1: التزم الصمت حتى تعلن قنواتنا الرسمية. كن عونا للقوات المسلحة ولا تكن عليها.
0: هذه القوات تدافع عنك وعن عرضك وعن شرفك وعن كرامتك.
1: هذه ثمار تضحيات آلاف الشهداء والجرحى، ليش تقدمها لعدوك من أجل 4 لايكات ولا 5؟
0: هكذا عمل العملاء، أش قصدك عاد بيعملوا؟
1: والله والله عيب، عيب أن تكون عميلا وشريكا من حيث لا تشعر.
0: فاعلوا منظومة مدري، ولا تكن شريكا في الإثم من حيث تدري أو لا تدري.
3: سلسلة معاه مدري، يعني هذا المرفح وتبعكم مدري، باسمك اسمي مدري، مو قريب منكم مدري. أنت سمعت القارح سلسلة على قوة، أمس مدري كم قارس بالحديدة واليوم صنعاء.
4: قال كل قول مدري.

0: بدري إلا ماشي.
1: خبر
2: خبر
1: وعلم.
3: الأمر لم يعد مقتصرا على فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة فقط.
2: سيستمر حظر الملاحة السعودية واستهداف المنشآت والبناء الحيوية والتصعيد شيئا فشيئا في هذا المسار، حتى يتم رفع الحصار بالكامل وإعادة الإعمار ودفع التعويضات واستعادة كل الثروات المنهوبة.
3: كذلك تسوية ملف الأسرى وتسليم الخونة والمرتزقة للمحاكمة وبثر اليد السعودية بشكل نهائي وقاطع هذه المرة.
2: هذا ما هو مطروح على الطاولة حتى الآن،
3: وما زلنا ندرس قضايا الألف عام السابقة ونجرد الإرشيف.
2: لذا أرجو أن يعرف الجميع إلى أين تتجه الأمور، تصفية الحساب ومحاسبة كاملة شاملة.

0: يستهدفون الشعب صغارا وكبارا،
1: يحاصرون العقول ويستهدفون العلم،
0: يعطلون سنوات وسنوات من حياة الطلاب والمتفوقين والمبتعثين،
1: يقطعون الأقوات،
0: يحاصرون الغذاء والدواء،
1: ويمنعون السفر للعلاج،
0: ويقترفون أبشع الجرائم بحق الشعب.
1: إن فرض عقاب جماعي على السواد الأعظم من أبناء الشعب في المحافظات الحرة عبر حظر تصديق وثائقهم الرسمية وحرمانهم من التعليم والعلاج والسفر يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان.
0: رهاناتهم على تركيع المواطن فاشلة، فهذه الممارسات لن تزيد الشعب إلا وعيا وغضبا سينفجر في وجه المرتزقة ومموليهم.
1: شرعية عار الفنادق لا نامت عيونكم، فموعدكم وأسيادكم مع الشعب آت.
2: خبر
3: خبر
2: وعلم.
0: رئيس أرامكو: هجمات الحوثيين لم تؤثر على قدراتنا النفطية.
1: يعني أننا مقصرين في حق الجار، أبشروا بالخير.
0: مجرد اضطرار رئيس أرامكو لطمأنة العالم على صادرات عبر الإعلام يؤكد أن مؤشر الخطر بشأن مستقبل أرامكو وسمعتها الائتمانية في السوق وموثوقيتها وصل إلى اللون الأحمر.
1: لو لم يكن وضعها مثير للقلق بأقصى درجاته لما اضطر رئيسها لطمأنة الناس وإخباره للناس عن خططه البديلة لمواجهة حالات الطوارئ.
0: يؤكد بداهة أن أرامكو الآن تمر بأشد حالات الطوارئ التي لم يسبق لها أن تعرضت لمثلها قط عبر تاريخها.
1: رجاء ممنوع التدخين جوار مواسير نفط رئيس أرامكو لكي لا تندلع بسبب استهتارك نار أولها في البحر الأحمر وآخرها في الخليج، إلا لو كان معك طفاية فلا بأس.
0: عظمة الدول لا تقاس بحجم ثروتها ولا ببريق جاهها، بل بشرفها وأصالة مواقفها.
1: الشرف لا يشترى بالمال، بل تسطره الدماء الطاهرة وتصنعه الأفعال العظيمة والمواقف النبيلة.
0: إن القضاء التام على البقر الحلوب وتجفيف منابعها هو الكفيل بإخماد كافة الفتن وقطع دابرها من الشرق الأوسط إلى الأبد.
1: وسنثبت لكم هذه النظرية واقعا ملموسا يراه الجميع.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
1: تم التأكيد من مصادرنا الخاصة تعطل رادار مطار نجران وخروجه عن الخدمة وأضرار بالغة في حظيرة عسكرية بداخلها طائرة نقل عسكرية تحمل أغراضا تضررت بشكل كبير.
2: فالسرعة في نقل المعدات نجاح ظاهري، وسرعة الوصول الآمن للمسيرة اليمنية أثناء العملية إنجاز حقيقي.
1: تضامننا الكامل مع السعودية.
2: السعودية لصنعاء، سننفذ كافة شروطكم ونسلمكم الحكم على طبق من ذهب ونقدم لكم المرتزقة وننتزع لكم اعترافا دوليا بشرط واحد، أن تتخلوا عن حضرموت لتصبح ملكا لنا.
1: رد صنعاء الجازم، في أحلامكم فقط ولن نفرط بشبر من اليمن.
2: المرتزقة سارعوا للقبول ببيع حضرموت والثمن دعمهم للعودة إلى السلطة تحت الرعاية السعودية. أنت كيمني حر، ما هو موقفك؟
1: لا يحلم السعودي بخرم إبرة على بحر العرب، فما بالك بممر كامل ومحافظة برمتها؟

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: المرتزقة اليمنيون لم يكتفوا ببيع أماناتهم، بل رهنوا إرادتهم وأصبحوا أدوات خشبية في أيادي الخارج ضد وطنهم وأهلهم.
1: إليكم القليل مما اقترفته أيديهم بحق الشعب اليمني. يطالبون العالم بقتل الشعب،
2: يحرضون على إبادة الشعب،
1: يخلقون الأزمات ويديرونها في الإعلام،
2: يتمنون الشر للشعب بكل الوسائل،
1: يصفقون لقصف الشعب،
2: يصفقون لقصف مقدرات الشعب،
1: يبررون جرائم العدوان ضد الشعب،
2: قطعوا رواتب الشعب،
1: خانقوا الشعب بحصار جائر،
2: رقصوا على أشلاء الشعب،
1: نهبوا نفط وغاز الشعب،
2: باعوا سيادة وكرامة الشعب،
1: حضروا سفر ورحلات الشعب،
2: طعنوا في ظهر الشعب،
1: شرعنوا احتلال أرض الشعب،
2: تاجروا بدماء ومعاناة وآلام الشعب،
1: سرقوا ثروات الشعب،
2: رهنوا السيادة وزيفوا الحقائق،
1: حرضوا ولا زالوا على الشعب،
2: خلقوا الأزمات لإرهاب الشعب.
1: سيفنى الأشخاص وتزول الأزمات، لكن التاريخ لن يرحم كل من خان وطنه وتاجر بآلام أهله وارتهن للأجنبي ضد أبناء جلدته.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: يحاول العدو السعودي عبر أدواته صناعة العجز المكتسب عبر الحرب النفسية ليوصلك لنتيجة أن مقاومتك أو تمسكك بحقك مجرد عبث.
1: مثلا يتحدثون قادمون يا صنعاء،
2: اشتقنا لصنعاء،
1: موعدنا صنعاء، إلى آخره من الترهات.
2: التكتيك النفسي ترسيخ فكرة أن النتيجة محسومة مقدما، وأن أي جهد تبذله هو مجرد هدر للوقت والطاقة.
1: لمواجهتها عليك أن تذكر نقطة واحدة فقط لا غير، أن تكتيك الحرب النفسية هذه بالذات لا تستخدم إلا عندما يكون العدو غير قادر على حسم أي معركة ميدانيا، عاجز وضعيف تماما، فيلجأ لعقلك.
2: قاعدة ذهبية، قم بسحق الترهات. العدو لا يصنع عجزك، بل يدعوك للنعاس في زاوية العجز. فإذا رفضت الدعوة وواصلت السعي، سقطت التكتيكات بكاملها.
1: وتذكر المعركة الأولى والأهم لا تدور في البيدان، بل تدور في رأسك. إذا كسبت معركة الوعي، فقد هدمت ثلثي مخططات العدو.

كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف سماح القوم والمخرج حفظ الله الحرازي.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبور؟
5: حذيفة بن بدر فارس بني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن تعجبك الفشر قوي
8: ألا يا سيلا،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نشيها.
10: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف،
11: توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
12: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
13: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف،
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
14: فالحين ما قال مجلس الأمن.
15: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
14: وأمريكا
15: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
2: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
3: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء.
6: إذاعة صنعاء حكاية لا تنتهي من المحبة والوفاء مع جمهورها ومتابعيها.
7: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولته المشهورة: أتاكم أهل اليمن، هم أرق قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية.
6: هذا هو صوت الأستاذ الراحل عبد الباسط محمد المبرزي، من أكثر الأصوات الإذاعية تألقا وتميزا وعطاءا. كان معدا ومذيعا للبرامج الثقافية والأدبية والمنوعة التي شكلت ثروة فنية في إرشيف ومكتبته إذاعة صنعاء الفنية، بما في ذلك الفنون الفلكلورية والأساطير مثل فنون يمنية وأساطير يمنية ومواطن في أغانينا وأسمار وأقمار. وهذه البرامج ستبقى شاهدا على عبقرية وإبداع المبرزي الذي أسهم في جمع التراث والموروث الشعبي في برامج متعددة ومتنوعة تعكس بحق شخصية عملاقة لواحد من عمالقة الإعلام اليمنية. ومن الإرشيف اخترنا لكم
8: مواطن في أغانينا.
9: مواطن في أغانينا،
8: رحلة على أجنحة الغناء اليمني
9: يصحبكم فيها عبد الباسط محمد المبرزي.

0: بالخيرات، أطيب الله أوقاتكم.
1: وعلى أجنحة أغانينا
0: لأولى وجهات تغنينا.
1: برعاية الله وحفظه كان الوصول.
0: الفضاء المحلق به أجنحة أغانينا الآن موقعه على الطريق القادمة من صنعاء باتجاه الحديدة.
1: بعبارة أكثر إفصاحاً، فضاء موطن غنائنا هذا يقع في الشمال الشرقي للحديدة،
0: وما بينه وبين الحديدة 55 من الكيلومترات.
1: نحن بفضاء باجل،
0: وباجل مدينة ومركز ومديرية موقعها تهامة.
1: بالنسبة لتاريخ وجهة تغنينا فإنه يرجع إلى القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي،
0: وهي مسمى باسم مؤسسها الأول باجل بن علي بن أبي القاسم.
1: ومن فضاء باجل بادل لنا جبل الشريف، وقد انتصبت عليه قلعة أثرية عظيمة مطلة كديدبان على موطن غنائنا.
0: هذا فضلا عما هو منبث في جبلي تحمس والضامر من آثار حميرية.
2: ثمة آثار حميرية كشف النقاب عنها في سفح جبل الضامر عند منطقة كانت نابضة بالحياة في الزمان القديم، لكن وكما يبدو لما آلت إليه تلك المنطقة من همود سميت بالهامد، وحتى اليوم لم يزل اسمها هكذا. ولا أذيعكم سرا، فالآثار المكتشفة بأطلال الهامد هي عبارة عن أطلال مبان أهمها أساسات ثابتة لمعبد حميري مقام على مساحة 9×10 أمتار، بني بأحجار منحوتة بدقة، وقد زينت أسطحها بالنقر، أقصد كتلك التي بنيت بها الآثار في مأرب.
1: إلى هذا ألفينا من يخبرنا بأنه قد عثر في باجل،
0: بالأحرى في منطقة إيذاب من باجل، عثر على لقى أثرية عبارة عن قطع من العملة الفضية على أحد وجهيها صورة الإسكندر الأكبر،
1: فيما على وجهها الآخر رسم لبومة بجانبها 4 حروف يمنية قديمة.
0: وبظرافة ذكية معمقة علق أحد أبناء وجهة تغنينا
2: هذه العملة التي وجدت بداخل كيس مهترئ من الجلد. الاعتقاد السائد إنها قد وقعت من خازن مالية القائد الروماني إيليوس جالوس دون إرادة الخازن طبعا. وأنتم ولا شك على دراية أن جالوس هذا عند غزوه اليمن عام 24 قبل الميلاد اتخذ مساره من مصر برا عبر السهل الساحلي، فواجهته مقاومة شعبية عنيفة أودت بمعظم كتائب جيشه، ومن يدري فربما إيلوس جالوس نفسه يكون قد دفن عند كيس النقود تحت رمضاء التهامة.
0: ربما، من يدري.
1: غير أننا على دراية بأن التفاتة بدت منا لجهة جنوب شرق باجل،
0: وفي جهة التفاتتنا على المرتفعات الوسطى تحديدا تطالعنا ناحية من نواحي باجل
2: اسمها الحجيلة، وقديما كانت تمثل موقعا استراتيجيا، إن لم أقل محطة تجارية هامة تجمع فيها منتجات البن من المناطق الجبلية المحيطة حيث يزرع، ومنها أعني من الحجيلة يحمل البن برا في قوافل إلى المخا حيث ميناء التصدير.
0: للمناسبة وجهة تغنينا باجل أراضيها الزراعية لا تجود إلا بأنواع الذرة والسمسم، ذلك لكثرة الرمال،
1: لكن زراعة القطن في باجل حققت نجاحا مشهودا.
0: وباتساع مساحة العمران في باجل وامتداده لخارجها اتسع فيها النشاط التجاري والصناعي، فبني خارجها عدد من المصانع،
1: لعل أكبرها مصنع الإسمنت الذي يعود إنشاؤه لعام 69-900 ألف للميلاد.
0: على فكرة هذا المصنع يعتمد على محجر غني بالصخور الجيرية.
1: وباجل تحتفظ إلى يومنا هذا ببعض ألوان الموروث الشعبي من الفنون والصناعات الحرفية ومن الحلي والأزياء وسواها،
0: وبها سوقان أسبوعيان فضلا عن أسواقها الشعبية التقليدية.
1: بقي لنا الاعتراف لكم أننا ازددنا يقينا بحقيقة ما قيل لنا إن باجل في زمن مضى كانت حديقة ياسمين غناء.
0: ومنتشون بشدى فل باجل حلقت بنا أجنحة أغانينا بفضاء أهم المدن التهامية الإسلامية.
1: ما ذكرت هذه المدينة إلا وتذكرنا تحدر الصحابي الجليل عبد الله بن قيس المكنى بأبي موسى الأشعري، منها باتجاه مكة لإعلان إسلامه بمعية عمه وإعلان إسلامهما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
0: ومن ثم وفادتهما إليه ثانية وبصحبتهما رهط ممن أسلموا على يديهما.
1: يومها في العام الثامن للهجرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولته المشهورة: أتاكم أهل اليمن، هم أرق قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية.
0: منذ ذلك اليوم وعقب عودة أبي موسى وتأسيسه مسجد الأشاعر، أول مسجد في تهامة وثاني مسجد في اليمن بعد الجامع الكبير بصنعاء،
1: نقول منذ ذلك اليوم بدأت شهرة الزبيد مدينة ووهاد،
0: موطنا غناء
1: ووجهة تغني،
0: وآن الغناء والتغني لزبيد،
1: وفي زبيد
0: مدينة
1: وواد.
0: عود على بدء، ما قبل الإسلام عرفت المنطقة التي تعد مدينة الزبيد الحالية جزءا منها عرفت بأرض الحصيب،
1: هذا نسبة إلى الحصيب ابن عبد الشمس ابن سبا.
0: معنى هذا أن الأرض التي نحلق بفضائها كانت جزءا من الحضارة اليمنية القديمة المتكئة على الزراعة.
1: لما لا، فوجه التغنينة تمتد أرضها الخصبة على ضفتي واديها الشهير وادي زبيد، أحد أهم الأودية اليمنية،
0: وهو يتوسطها بمسافة 50 كيلومتر ابتداء من سفوح الجبال وحتى مصبه عند منطقة الفاز على البحر الأحمر.
1: على كل حال، فشهرة زبيد مضت في الضيوع والاتساع بداية من عام 204 للهجرة حين اختطها محمد عبد الله بن زياد مدينة ومقرا لدولته التي أسسها فيها باسم الدولة الزيادية.
0: قبل هذا كان الزبيد فضلا عن مدينتي حيس والكدرة كانت محطات هامة على طريق البخور التي تنطلق من حضرموت باتجاه مصر.
1: إلى هذا منذ القرن الثالث الهجري ولعدة قرون تلته أصبحت زبيد من أهم مراكز الإشعاع العلمي والحضاري في العالم الإسلامي،
0: ومن الشواهد الدالة على ما نقول قيام أول جامعة إسلامية في القرن الثالث الهجري، ألا وهي جامعة الأشاعرة.
1: وكما أن زبيد اتخذت زبيد عاصمة حكم وإدارة لمن تعاقبوا على إدخالها تحت حكمهم،
0: كذلك شهدت أخصب فترات الحضارة الإسلامية،
1: ذلك لما شهدته ربوعها من ازدهار للعلوم وتعدد في المدارس والمعاهد.
0: بذا اتسعت مساحة الإبداع العلمي في زبيد،
1: كما امتدت مساحة التنافس الفكري فيها،
0: وكان لأجوائها السياسية المنفتحة ولمناخاتها الآمنة المستقرة.
1: كان لهذا إسهام إيجابي فاعل ومؤثر ما شهدته زبيد من ازدهار علمي واكبته إبداعات شتى في الفنون والآداب وطرق التأليف.
0: ولعل من هذه الإبداعات ومن شواهد تمثيلها نتاجات ابن المقري الشاوري، وهي أبرز ما بقي من تلك الإبداعات إلى يومنا هذا.
1: للمناسبة الفيروز أبادي ألف قاموسه المحيط في مدينة زبيد.
0: لا غرابة، فقد كانت وجهة تغنينا من أهم المراكز العلمية التي يؤمها العلماء وطلاب العلم من أنحاء اليمن
1: ومن أقطار عربية وإسلامية عديدة.
0: لكن بعد استئذانكم طبعا نتوقف عن هذا الاستطراد،
1: والسبب الذي يبطل العجب أننا نروم إرواء ظمأ فضولنا بالبحث عن إجابة لسؤال يلح علينا أيما إلحاح
0: ودون إبطاء.
1: ومن فضاء زبيد وجهة تغنينا
0: نتوجه بسؤالنا لأجنحة أغانينا.
1: سيد الحرف والعزف القمندان، ماذا يا ترى وراء جيئته ورواحه هكذا من زبيد إلى عدن؟

0: نحن ماضون في التحليق على أجنحة أغانينا بفضاء وجهة التغني مدينة الزبيد،
1: ومن فضائها بادية لنا زبيد مزدانة بمعمارها على الطراز الإسلامي المتميز بنقوشه الجصية والخشبية والمائية الملونة الباعثة على الدهشة والإعجاب في آن واحد.
2: زمان كانت زبيد محاطة بسور من اللبن الأحمر الياجور. هذا السور كانت تتخلله أربعة أبواب ضخمة بديعة.
0: ومن فضاء زبيد يبدو لنا ما زال قائما من أجزاء هذا السور بأبوابه الأربعة:
1: باب سهام في الجهة الشمالية،
0: هذا طبعا نسبة إلى وادي سهام الذي يقع في الشمال
1: بالضبط، ثم باب الشباريق شرقا،
0: ويلي باب الشباريق هذا باب قرطب نحو الجنوب، وهو أضخم أبواب سور زبيد.
1: نعم، أما الباب الرابع فيعرف بباب النخل، ذلك أنه يؤدي إلى نخل وادي زبيد إلى الغرب من المدينة.
0: وما أكثر القلاع المنبثة في أرجاء زبيد ومثلها المساجد.
2: بهذه المدينة نحو 80 مسجدا، أقدمها مسجد المشاعر وأبرزها الجامع الكبير، والجامع الكبير هذا تأسس مطلع القرن الثالث الهجري، وظلت التوسيعات والتحسينات تضاف إليه حتى أصبح إحدى آيات الفن الإسلامي. ودون مغالاة، في هذا المسجد دون غيره من مساجد اليمن كافة توجد على جدار محرابه الأيسر لوحة بديعة من الفسيفساء، وإلى هذا كله فقد سقف بالأخشاب الثمينة التي أبدع الفنانون في زخرفتها بالألوان المائية.
1: إذا لا عجب مما نراه من على أجنحة أغانينا من توافد للسياح على مدينة زبيد،
0: ولا غرابة بأن تغدو وجهة تغنينا وجهة لعشاق الفن الإسلامي وما هو أفئدة زوار بلادنا. يا سبحان الله تبارك الله فيما خلق.
1: صدقونا كم تمنينا لو كنتم تحلقون معنا بفضاء وجهة تغنينا هذا،
0: لكن لكم أن تتخيلوا شاطئا وقد تسامقت عليه مثمرة أشجار الفواكه والخضروات.
1: هذه هي حقيقة الصورة التي نراها جلية في وجهة تغنينا الخوخة،
0: ولو رأيتم ما نراه لتأكد لكم أن الخوخة اسم على مسمى.
2: اسم الخوخة لم يطلق على هذا الموقع اعتباطا جزافا، غير أن مختلف الروايات تؤكد أنه ما مر أحد بهذا الشاطئ وعانقت عيناه مرأى أشجار الخوخ بثمرها الناضج على ساحل البحر إلا وقرر بناء دار له بهذا الموقع.
0: من هنا تعرف الناس على تسميتها بالخوخة وتنامت من قرية إلى مدينة بعد أن اكتسبت تلك التسمية المتداولة حتى اليوم.
1: بل وإلى هذا فقد نما لعلمنا أن التجربة أثبتت إمكانية زراعة العنب على الشاطئ الخوخة،
0: ذلك لوفرة المياه العذبة على امتداد الشاطئ.
1: وخير دليل على هذه الوفرة ما نشاهده من مئات الآلاف من أشجار النخيل المثمرة،
0: هذا فضلا عن أشجار الدوم.
1: على كل حال فالخوخة تقع في الامتداد الجنوبي لنحو زبيد، وتعد من أجمل المناطق الساحلية على شواطئ البحر الأحمر على الإطلاق.
0: لذا وكما نرى أمامنا من فضاء الخوخة أرتالا من السياح الأجانب يفدون إليها من مختلف أرجاء الدنيا طيلة فصول السنة،
1: يتنعمون بأشعة شمسها الصافية
0: ويكتحلون بزرقة سمائها وبحرها،
1: يعبون من مياه وديانها الجوفية العذبة،
0: كما يتأملون خضرتها الدائمة وبيوت القش المتناثرة على شاطئها.
1: ويا لروعة الرحلات البحرية إلى الجزر التابعة لها،
0: لا سيما على سطح مياه بحرها الشفافة.
1: ولا عليكم، وكل مقومات السياحة متوفرة بوجهة تغنينا، وهناك عدة متنزهات طبيعية أشهرها متنزه أبو زهر.
0: هناك أيضا القرية السياحية المصممة على الطراز التقليدي،
1: وإلى هذا وذاك هناك المنتجع السياحي الذي يوفر إيواء فندقيا من الدرجة الأولى.
0: هذا المنتجع روعي في تصميمه توفير أجواء راقية من الاستمتاع لرواده،
1: وبحيث يمكنهم التنعم بمرأى البحر والنخيل من داخل نزلهم.
0: ومن على أجنحة أغانينا نتطلع بعيني زرقاء اليمامة إلى منطقة موشح.
1: موشح هذه تبعد عن وجهة تغنينا الخوخة ب 12 كيلومترا، تقطعها السيارة عبر طريق ممتد وسط الحقول الخضراء بمحاذاة الشاطئ،
0: وبين ظهرانيها أثر تاريخي لمعبد قديم لأحد الديانات التي سبقت الإسلام.
1: وبجوار هذا المعبد ضريحان، قيل لنا إن أحدهما هو ضريح مؤسس المنطقة وباني المعبد واسمه موشح، التي سميت المنطقة باسمه.
0: وبالتفاتة منا لأعداد من النجارين منهمكين في صناعة تقليدية عرفت بها الخوخة حتى اليوم، ألا وهي صناعة القوارب.
1: ما إن شاهدنا هؤلاء حتى منينا أنفسنا برحلة بحرية نشاهد من خلالها جزرنا الحالمة المنضوية تحت لواء وجه تغنينا الخوخة، نقصد طبعا جزر الأحانيش وزقر بجبلها الأشم وشواطئها الناعمة بخضرتها التي تناغي زرقة مياه البحر.
0: هذا ما منينا أنفسنا به، لكن أجنحة أغانينا تستحثنا لوداع وجهة تغنينا الخوخة.
1: وهنا كان لابد مما ليس منه بد.
3: مواطن في أغانينا،
4: مواطن في أغانينا،
3: صحيبكم فيها
5: عبد الباسط محمد المبرزي،
3: زهور ناصر،
5: جمال غيلان،
3: والمخرج محمد سعيد إسماعيل.
6: من الأرشيف،
7: إذاعة صنعاء منارة للوعي والأثير الحي في قلوب أوفى المتابعين وأغلى المستمعين.
6: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
8: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
6: من الإرشيف،
9: من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

العاشرة مساء في استوديو إذاعة صنعاء البرنامج العام. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن مجلس الأمن الدولي الذي يفترض به أن يحترم الحقوق الإنسانية للشعوب ويحقق العدالة هو أول من ينتهك المواثيق والحقوق التي ينادي بها. ولفتت الوزارة في بيان لها إلى أنه في تناقض غير مسبوق يدعو مجلس الأمن إلى الحفاظ على سيادة اليمن واستقلاله ويتخذ إجراءات تنتهك سيادة اليمن وتصادر حقوق شعبه. أكد نائب قائد الفيلق القدس في الحرب

0: المدرس الثوري الإيراني العميد محمد رضا فلاحزادة أن أنصار الله في اليمن لا تزال أحد الأركان الأساسية لمحور المقاومة، وقال إن إيران ترد على مصدر العدوان تلتزم بحسن الجوار. استشهد مواطن فلسطيني برصاص العدو الإسرائيلي شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما أصيب 10 مواطنين بينهم 5 أطفال بنيران العدو في مناطق متفرقة بالقطاع منذ صباح اليوم. وفي الضفة المحتلة أصيب عدد من المواطنين بالاختناق مساء اليوم خلال مواجهة مع قوات العدو الإسرائيلي أثناء اقتحامها لمدينة طوباس وقرية المغير شمال شرق رام الله، كما اقتحمت بلدة كوبر شمال مدينة رام الله. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل منطقة وادي الجمل جنوب لبنان، وتزامن التوغل مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل وتمشيطا بالأسلحة الرشاشة، كما قصفت قوات العدو بقذائف المدفعية أحراج ومرتفعات علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوق وبين دوحة كفر الرمان وتلت الدبشة المشرفة على مدينة النبطية بل المشرفة على مدينة النبطية ومحيط بلدة المنصوري. توغلت قوات العدو الإسرائيلي اليوم في منطقة سد المنطرة بريف القنيطرة الشمالي الغربي جنوب سوريا، كما توغلت في وادي رقاد بريف درعا الغربي. شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن 30 سبتمبر القادم هو الموعد النهائي لانسحاب قوات التحالف من العراق. ختاما، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر اليوم أن مضيق هرمز لن يفتح حتى تصحح أمريكا سلوكها، مشددا على أن بلاده لن تتراجع عن مطالب الشعب سواء في الحرب أو المفاوضات. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضرتكم موجزا للأنباء، دمتم في أمان الله.
1: وقفة إعلانية.
2: لأجلهم إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى الغارمين، إلى ابن السبيل، إلى كل المستحقين، نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم، إغاثتكم، مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
3: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
3: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
3: والحدث
1: والقصة،
3: نقرأها
1: ونحللها
3: في
1: 60 دقيقة.
3: 60 دقيقة
1: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة وفيها العديد من المواضيع الهامة. أصحابكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج إبراهيم الحميضة. البداية استعراض لفقرات 60 دقيقة. حديث الساعة: القوات المسلحة تستهدف تجمعات للعدو وتعلن عن معادلة جديدة لضرب أي تحشيدات سعودية. ما وراء الأحداث: من البحر الأحمر إلى خليج عدن والجغرافيا المحتلة، اليمن يطبق العدو السعودي بقدرة رصد واستهداف قاتلة. شاهد وشواهد: التحالف السعودي الجديد يولد في ظل مأزق استراتيجي وقدرة يمنية متصاعدة. في المرصد: المشهد الإقليمي الراهن وسط العدوان الأمريكي على إيران قد يعيد تشكيل موازين القوى في الشرق الأوسط. ونتابع في المرصد أيضا تأثير الانتخابات داخل الكيان الصهيوني على مسار التصعيد والمفاوضات. وفي فقرة حول العالم نتابع طريق الحرير الفضائي، كيف تبني الصين نفوذها الاستراتيجي خارج الأرض. أهلا بكم.
4: لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
5: تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار.

0: حديث الساعة. القوات المسلحة تستهدف تجمعات للعدو وتعلن عن معادلة جديدة لضرب أي تحشيدات سعودية. في لحظة فارقة تشهد على يقظة العيون الساهرة وجاهزية الأيد الضاغطة على الزناد، تلقت حشود المرتزقة والعملاء في صحن الجن ضربة مسددة وقاصمة أطاحت برهاناتهم الخائبة وقضت على تحركاتهم المشبوهة في مهدها. لقد جاءت العملية العسكرية النوعية المسددة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة لتضع حدا صريحا ومباشرا لأوهام أدوات العدوان وتكتب بالحديد والنار معادلة ردع جديدة لا تقبل التأويل. لقد توهم أولئك الذين باعوا شرفهم العسكري ووطنيتهم في سوق النخاسة الإقليمي وأصبحوا يدارون بالريال السعودي أن تحشيداتهم ومحاولاتهم لتجميع التشكيلة المأجورة ستمر دون حساب. تناسى هؤلاء المرتزقة الذين يعبدون المادة ويأتمرون بأمر الكفيل الخارجي أن أرض اليمن حرام على الخونة وأن تحركاتهم كانت تحت المجهر الاستخباراتي للقوات المسلحة لحظة بلحظة حتى حانت ساعة الصفر الحاسمة. إن هذه الضربات المسددة لا تمثل مجرد استهداف لمواقع وتحشيدات عسكرية، هي رسالة ردع استراتيجية وشاملة لكل من ارتضى لنفسه أن يكون خادما للأجنبي وضد أبناء جلده. لقد أثبتت العملية للملأ عجز هذه الأدوات وركوكها حتى في ظل الدعم والتغطية المستمرة من قوى العدوان الخارجية، فهم مجرد أدوات هشة تسقط وتتهاوى مع أول صلية صواريخ يمنية. تحمل هذه العملية رسالة مباشرة وشديدة اللهجة إلى القيادة السعودية ودول التحالف أن أي محاولة للتصعيد الميداني أو الدفع بالأدوات المحلية لتوتير الأوضاع وتمرير المخططات الأجنبية ستواجه برادع أقسى وأشد إيلاما. وما شهدته معسكرة العدو ليس إلا القليل مما تنتظره غرف العمليات المعادية إذا ما وصلت غيها وتصعيدها. لقد طويت صفحة المراهنة على أدوات الميدان المأجورة وأثبتت صنعاء مجددا أنها الممسكة بزمام المبادرة والممتلكة لسيادة القرار والردع، وأن أطماع القوى الخارجية وعملائها ستتحطم دوما على صخرة الصمود والجاهزية العسكرية العليا. قراءة في الرسائل التي حملها بيان القوات المسلحة باستهداف حشود ومخازن وآليات للعدو السعودي في معسكر صحن الجن مع الخبير العسكري العميد عزيز راشد.
1: البيانات المتتالية تدلل على أن القدرات العسكرية الاستخباراتية التكتيكية اليمنية مستمرة وبأن العيون مفتحة وبأن العمل الميداني على أوجه وبأن انحصار العدو أصبح ييأس من أي تحشيدات. وكما قلت قبل قليل إنها الآن بهذا البيان الذي صدر هو يؤكد على أن اليمن وجه ضربة معنوية للقيادات وللضباط ولأيضا الجنود أن الخوف سوف ينتابهم من أي في أي معسكر على الأرض وفي أي ميدان، ولا قبل لهم بحرب العصابات أو بحرب الغير متكافئ، لأنهم يصيرون كقطعان الماعز والأغنام والأبقار جماعية، لأن الخوف ينتابهم حتى في التقدم إلى مستوى الحدود. وهذا ما يؤكد بأن اليمن استطاع أن يفرض معادلة صعبة جدا وأيضا معادلة سعودية أخيرة، محاولة للعب على الأوراق الأخيرة عبر زج اليمنيين في حروب كمرتزقة من أجل السعودية وخدمة للعقلية السعودية الحادثة والتي لديها عقدة تاريخية عن اليمن. ليس تحارب من أجل إيران ولا تحارب إيران في اليمن كما تدعي. بالأمس محمد السلمان يتصل للولايات المتحدة كما روج في الإعلام عدم تصعيد مع إيران لأنه سوف يرتد علينا. ثاني الخبر أنه يحارب اليمن إيران في اليمن كتوبة كبيرة، هو حاقد لليمن، هو لا يريد أي تقدم لا صناعي ولا زراعي ولا عسكري ولا أي شيء. فعملائهم من الرؤساء السابقين علي عبد الله صالح عندما يعني حفر آبار في مأرب تم طرد 2 مليون يمني من السعودية، وعندما قام الحرس الجمهوري كقوة عسكرية تم تغليب الإصلاحيين والسلفيين ضد هذا النظام، وبالتالي لا يريدون خيرا لليمن، يريدون القتال المستمر، عدم الاستقرار في اليمن. وبالتالي هذه الضربات الموجهة والتحذيرات من قبل القوات المسلحة عبر المتحدث العسكري يدلل على أن المعنويات ضربت اليوم قلب العدو السعودي والمرتزقة، بأنه أي تقدم سوف يتآكل سواء من المخازن أو الآليات لا قبل لهم بتحريكها، لأن هناك رصد دقيق وبضربات تكتيكية بالصواريخ والطائرات تؤتي ثمارها تباعا. وهذا يؤكد بأن التوازن الرعب بات هو الميزان الحقيقي الذي يترنى عليه المرتزقة وكذلك النظام السعودي، ولا قبل لهم بمعركة نظامية، يعني معركة على مستوى الحرب التي أدرناها منذ 12 عاما. لذلك نحن نؤكد بأن القوات المسلحة لديها القدرة الكاملة في تأديب العدو السعودي سواء على مستوى الجبهات التي يحركها، وإذا حرك المزيد منها سوف نرسل له رسائل استراتيجية، وهو ضرب خزانات المجات لضخ البترول بما يبلغ 7 مليون برميل كيب كيك، وحقول الغوار أكبر حقل في العالم. وبالتالي سوف يترنح النظام السعودي إن واصل التحشيدات. ما هذه إلا رسائل مهمة وحرب تكتيكية يريدها اليمن من أجل أن يمتنع العدو السعودي عن المغامرة، وعليه أن يسلم برفع الحصار، وعليه أن يسلم بالخروج من اليمن، وعليه أن يدفع كافة الغرامات وكافة الأضرار التي لحقت باليمنيين، وأن يعيد ما سرقه من النفط والبترول والغاز الذي صدره خلال هذه السنوات من العدوى. الرسالة بأن العتاد وأيضا القوات التحشيدية سوف تضرب أينما كانت. ثانيا، ضرب العتاد والأسلحة ومخازن الأسلحة والآليات تؤكد بأنه لا قدرة للسعودية بإعادة ما تم ضربه، وبالتالي يؤثر على العمليات البرية لأنها ستتأخر. كذلك ضرب القيادات وضرب المعسكرات الرئيسية، هناك تآكل لمعنى العمل المنظم أو القوات النظامية التقليدية للقيام بأي عمليات عسكرية سواء في المناطق الشرقية أو في الساحل الغربي، إن تحرك وكان هناك أوامر للتحرك أو كان هناك تحشيدات وتحركات في الحدود السعودية اليمنية. لذلك الآن هو مرصود على كافة الصعود على مستوى الدائري وعلى مستوى الجبهات بالكامل، وإذا استمر بهذه الحماقات ويريد أن يقوم بحرب استنزاف، استنزاف له أولا، أننا سنستنزف العدو على مستوى هذه البرية، وسنستنزفه على مستوى المنع البحري والحصار البحري الذي تفرضه اليمن على السفن السعودية التي تصدر النفط إلى العالم، أو قد ربما نصعد ونضرب حقول المعالجة الرئيسية لضخ النفط من المنطقة الشرقية إلى المنطقة الغربية بما قوامه 7 مليون برميل يوميا. عندما تضرب المعالجات الرئيسية أنت تضرب النظام السعودي، لذلك هو لا يعبأ هذا النظام لا بالمصالح السعودية ولا بالمصالح الدولة السعودية، نظام لديه أوامر من الصهاينة للاستمرار في الحرب.
0: ما وراء الأحداث. وفيما وراء الأحداث، من البحر الأحمر إلى خليج عدن والجغرافيا المحتلة، اليمن يطوق العدو السعودي بقدرة رصد واستهداف قاتلة. شهدت معادلة الردع اليمنية في مواجهة العدوان والحصار السعودي خلال اليومين الماضيين تحولا نوعيا يؤكد انتقال العمليات من خنق الملاحة المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر إلى مطاردتها في خليج عدن، بالتوازي مع توجيه ضربات استباقية خاطفة لتحشيدات عسكرية برية في عمق الجغرافيا اليمنية الشرقية، مما يؤكد أن كل الخيارات السعودية برا وبحرا باتت تحت الرصد والاستهداف الدقيق. هذا التحول المركب رسم مشهدا عملياتيا جديدا أصبحت فيه المناطق والمسارات التي يفترض أنها توفر هامشا للمناورة أو الهروب جزءا مأهولا بالمخاطر وواقعا تحت التغطية النارية والاستخباراتية، فيما خيارات العدو السعودي في التصعيد ضد المحافظات الحرة بهدف الضغط على القوات المسلحة اليمنية وتشتيت جهودها باتت هي الأخرى في دائرة الفشل، مما يجعل النظام السعودي أمام خيار وحيد لا يخرج عن إطار الانصياع للإرادة اليمنية المحقة والمشروعة. في لحظة فارقة من مسار المواجهة والتصدي لمخططات الحصار، جاء البيان الصادر عن القوات المسلحة اليمنية ليضع حداً رادعاً للمحاولات السعودية الأخيرة، مؤكداً أن صنعاء لن تقف مكبلة الأيدي أمام تحشيدات عسكرية تسعى لترقيع الشعب اليمني أو الالتفاف على مطالبه المشروعة في كسر الحصار الشامل. العملية العسكرية الواسعة والنوعية التي استهدفت معسكرات العدو في الرويك والعبر والثنية والوديعة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة تشكل تحولاً تكتيكياً بارزاً في إدارة المعركة، إذ نجحت الضربة في إحباط الترتيبات العسكرية وهي في مراحلها النهائية، موجهة صدمة استخباراتية وميدانية لقيادة العدوان، ومثبتة أن التحركات الميدانية تقبع تحت العين الرقيبة للقوات المسلحة. الخبير في الشؤون العسكرية العميد عبد الغني الزبيدي: ضربة الوديعة الاستباقية معادلة الردع تفرضه الإرادة وتصونه المشروعية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد أولا هي يعني أوضحت شيء ربما لم يكن يتوقعه العدو، وهو موضوع أنك تصل إلى هذه المعلومات الاستخباراتية الدقيقة لأماكن تواجد القوات، لمخازن الأسلحة، أيضا المعلومات حول التحشيد، موضوع الصبر الاستراتيجي اللي مارسته صنعاء خلال الفترة الماضية والتي لم تكن تريد أن تضرب هؤلاء المرتزقة، هؤلاء الذي جندتهم السعودية وحشدت بهم ودفعت بهم إلى الداخل اليمني. كانت هناك رؤية لدى القيادة بأنه اليوم نحن ندافع عن مشروع وطني، عن مشروع يجمع الكل، كل الفرقاء، كل المتخاصمين، حتى كل المتقاتلين، ولكن يبدو أن السعودية لا تأبه لهؤلاء، لأنه في الأخير هي جندتهم بأموالها وتريد أن تحدث قتالا يمنيا وأن تكون هي في منأى. الأمر الثاني هي رسالة واضحة اليوم، يعني سواء للداخل أو أيضا للإقليم أو للخارج، يعني اليمن اليوم تطالب بمطلب يعني استحقاقي يخص كل اليمنيين، 40 مليون يمني يعانون من الحصار البري والبحري والجوي، وبالتالي كانت رسالة صنعاء خلال الفترة الماضية هي رسالة يعني يفترض أن تكون مطلبا لكل اليمنيين. الزج بهؤلاء المرتزقة في هذا التوقيت، دفعهم إلى المحرقة، كانت يعني ربما نتيجة حماقات ربما أو حسابات سعودية غير معلومة بأن صنعاء جاهزة ولديها أيضا وسائلها في موضوع المعلومات الاستخباراتية، في موضوع الوصول إلى هذه الأهداف التي تبعد في الصحراء والتي هي غالبا تكون متاخمة للحدود السعودية. هي رسالة أيضا بأن هؤلاء الذين دفعوا بهم، هم دفعوا بهم بغرض الفتنة وبغرض أيضا حماية الحدود السعودية، لأن السعودية تدرك تماما بأن صنعاء يمكن أن تكون لديها معادلة، وكانت صنعاء ترسم المعادلة بالنار وترسم الحصار بالحصار، وكانت لديها أيضا رؤية فيما يتعلق بمسارات المعركة بأنه إذا ما كان هناك معركة فأنها ستنتقل إلى الأراضي السعودية قبل أن تكون في الأراضي اليمنية، ولكن هؤلاء المرتزقة وقياداتهم هم أصلا أدوات ميليشياوية بالمناسبة، هؤلاء تكفيريون، يعني معظم قياداتهم، معظم أفرادهم هم من التنظيمات الإرهابية الذين تم تجميعهم وتجنيدهم دون حتى علم من يسمون بأنفسهم الشرعية الفنادق. وبالتالي إذن هذه الرسالة أعتقد بما تحمله من دلالة عسكرية، من حيث القدرة، من حيث القدرة على الحصول على المعلومات، من حيث القدرة النارية، من حيث أيضا استخدام السلاح بفاعلية وبتأثير، أعتقد أنها رسالة يفترض أن تكون يعني على الأقل قد وصلت إلى صانعي القرار في السعودية، ولأنه في الأخير هؤلاء هم الذين لا يعني لم يأبهوا بعد، لم يدركوا بعد، يعني معنى أن اليمنيون عندما ينتفضون جميعا، عندما يكون لديهم رؤية، عندما يكون لديهم استراتيجية، عندما يكون لديهم سلاح أيضا، فإنهم قادرون على المواجهة. وأعتقد أن السعودية اليوم يعني لا شجرة ولم تنزل من هذه الشجرة، لأنها تعرف أنه في الأخير هي اليوم في موقف محشور في الزاوية، هي اليوم تستنجد العالم، هي اليوم تستجد العالم، ولكن لا جدوى. طالما هناك إرادة يمنية، طالما هناك استحقاق يمني، طالما هناك مطالبة بمطالب حقها، هي معادلة كانت موجودة يعني من السابق، ولكنها اليوم تطورت بتطور القدرات، بتطور الفكر الاستراتيجي الذي تعمل به اليوم القيادة في صنعاء يعني. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا التطور اليوم بات واضحا، يعني مسألة العمليات الاستباقية، صنعاء كانت دائما ما تكون هي السباقة، هي كانت تدافع عن نفسها، نعم كان، لكنها في حساباتها الاستراتيجية والعسكرية كانت دائما سباقة، سواء في التعامل مع الأمريكي مع الصهيوني وأيضا اليوم مع النظام السعودي. وبالتالي هذه العمليات الاستباقية التي يمكن أن تكون هي يعني نوع من ربما الصدمة والرعب اليوم الذي أيضا بات العدو السعودي يدركه تماما، بأنه لا خيار له من المواجهة مع اليمن، لا خيار له ولا لغيره، ولا لمن يجتمع معهم، ولا لمن يحشدهم، ولا لمن يعلن التضامن معه، بأن اليمن اليوم هي قادرة على الاستباق، وهي اليوم تضرب ولديها رؤية ولديها قدرات. وبالتالي أنا أعتقد أنه حتى هؤلاء الأدوات الذين كانوا خلال شهر ونحن نتحدث معهم، قلنا لهم بأن القيادة في صنعاء لم تتحدث عنكم، لم تذكركم بشيء، لم تذكر على مستوى تحركاتكم وقد كانت ترصدها، ولكنكم أيضا تتغابون إذا كنتم لا تعرفون بأن هناك قوات مسلحة وأجهزة استخباراتية تعد العدة وترصد وتدقق وتثبت المعادلة، وبالتالي عندما يحين الموعد فتها ستكون مؤلمة وموجعة وقاضية وربما ستكون مربكة لكل الحسابات العسكرية. وبالتالي هؤلاء كانوا ربما يعني على مستوى الاستعراض بالقوة، أنهم كانوا يخرجون ويصورون ذلك ويعتبرون أن صنعاء اليوم مردوع، وكانت السعودية ترى أنه حتى من قراءتها العسكرية الغبية بأن صنعاء هي نقطة ضعفها وأن لا يتقاتل اليمنيون، وكانت صنعاء تقول بأنه أنا لا أريد أن يكون هناك دم يمني طالما وأنا أدافع عن اليمن عن الحقوق اليمنية. لكن هؤلاء ربما لأنه هم مجرد أدوات، مجرد أشخاص وقيادات يعني تحمل أفكار عقائدية مرتبطة بالجانب السعودي، ولا أهل السعودية بالمناسبة أكثر من ولا أهل اليمن، يعني أنه مجموع القادات اللي العسكريون الذين تم تجنيدهم وتم يعني منحهم الرتب العسكرية، هؤلاء لم يكن أحد يدري أنهم كانوا يتعاملون أو يدربون في منطقة تبوك في شمال شرق غرب المملكة العربية السعودية. وبالتالي عندما تم الزج بهم تم ما يسمى إصدار قرار باعتبارهم ضمن القوات المسلحة التي تعتبر تابعة لهؤلاء المفندقين، وبالتالي هذه الضربة ما تحمله من قدرة عسكرية على التدمير، من قدرة عسكرية على الوصول إلى الأهداف بهذه الدقة وبهذه الفعالية وبهذا التوقيت. وعلى فكرة هذا التوقيت ربما هو كان من أفضل يعني ربما القرارات التي اتخذت في هذا الجانب، جانب أن يكون هناك معادلة عسكرية تمتلك زمام المبادرة فيها صنعاء، تمتلك فيها يعني تسيير المسارات أو تعديل المسارات التي كانت تريد السعودية أن تزج بها. أعتقد بأن هذه الخطوة كانت خطوة ذكية، وما أيضا لها دلالات وأبعاد داخلية وخارجية.
0: ومع كل عملية تنفذها القوات المسلحة لتثبيت معادلة الحصار بالحصار أو الرد على العمليات السعودية العدوانية النارية أو التجسسية، يتنامى الشعور العالمي بالحاجة الفعلية إلى تفعيل رد الحقوق وردع الانتهاكات، وهي مسألة غير مكلفة بقدر ما تعد انتصارا لمنظومة القيم بما فيها خاصية الالتزام بالقواعد والثوابت واحترام باقي الدول. تخلص التحليلات إلى أن اليمن بكل فئاته ونخبه ماض إلى التحرر الحاسم والأكيد مهما كانت التضحيات، وبالتالي فإن الوضع ومع تشدد الرياض في توجهها مرشح للدخول في مراحل أكثر تعقيدا، وستكون تأثيراته عميقة على استقرارها ومشاريعها المستقبلية. الكاتب والباحث والصحفي العراقي نجاح محمد علي يتحدث عن دخول المنطقة مرحلة مختلفة بعد العمليات اليمنية.
3: حقيقة يعني هذا الأمر يعطي انطباع بأن المنطقة دخلت بالفعل مرحلة مختلفة. هذه المرحلة لم تعد الآن المواجهة محصورة في الدفاع عن الجغرافيا بالنسبة لليمن، الجغرافيا اليمنية، بل أصبحت المنطقة كلها يعني المرحلة التي نحن الآن فيها مرتبطة بصنع معادلات جديدة للردع في الجزيرة، في الجزيرة العربية، البحر الأحمر، باب المندب، عندك مضيق هرمز. فعلى هذا الأساس هذه العملية تأتي في سياق إقليمي واسع ومهم جدا. الآن مثلا هنالك حديث عن محادثات أو ربما تفاهم، أقول ربما، بين إيران وسلطنة عمان حول مضيق هرمز، وهذا أيضا ربما لست أجزم، لأنه العدو الأمريكي هو لديه أطماع وجودية، حربه وجودية، ربما يؤدي إلى تفاهم أيضا أو إلى ربما نوع من الحلحلة في الملف الإيراني الأمريكي. فمثل هذه العملية الآن في هذا الوقت بالذات بالتأكيد تتجاوز بعدها الميداني إلى بعدها الاستراتيجي، لأنه اليمن وصنعاء بشكل خاص الآن أصبحت هي مو يعني حتى منذ بدايات عمليات الطوفان طوفان الأقصى وقبلها أصبحت اليمن وصنعاء بالذات هي ضابط الإيقاع، هي التي ترسم ملامح نهاية كل هذه الأزمات، ليس فقط الأزمة بين أو الصراع مع المملكة العربية السعودية الذي هي تريد تصعيده السعودية. السلام مع كل الأسف يعني الملاحظ أن السعودية هي التي تفتح هذه الملفات وهي غير قادرة على مواجهة تبعاتها ودفع تكاليفها. هي الآن متورطة في العراق لأنه في العراق الآن فصائل المقاومة أمهلت الحكومة العراقية إلى ما بعد انتهاء زيارة الأربعين. زيارة الأربعين انتهت على العدوان السعودي الذي طال العراق. طيب السعودية تريد تفتح جبهة مع العراق ومع فصائل المقاومة، وتريد تفتح جبهة مع إيران لأنه هي السفن السعودية هي التي حاولت أن تمر من المسار الجنوبي في مضيق هرمز وإعطاء مبرر للتصعيد مرة أخرى، وهذا العبور الذي يسمى بور غير البريء. في نفس الوقت السعودية تجي تخطط للإعلان عن تحالف بحري في وهذا تصعيد، وتجي تفتح جبهة في داخل اليمن وتدعم الذين هم يعني احنا شفنا يعني الحياة في صنعاء رغم كل هذا الحصار الموجود. والله ذاك اليوم كنت أشوف قناة يمنية من الطرف الآخر، مع كل الأسف نقول قناة يمنية، وتداخل متداخل من صنعاء وتحدث عن الفرق بين القدرة الشرائية في الكثير من التفاصيل ما بين صنعاء وما بين حكومة اللي تسمى بحكومة الفنادق. طيب تجي أنت وتفتح جبهة أخرى وتمارس هذا الحصار وتريد قتالا داخل، من اللي الذي وأنا متيقن أن الذي سيدفع التكاليف هو المملكة العربية السعودية بشكل خاص، حتى لو لا سمح الله انجرت صنعاء إلى يعني مواجهات داخل. بعدين المواجهات الداخلية مع منه؟ قاعدة وداعش وهؤلاء الذين تحركهم السعودية. هو هذا الامتداد الطبيعي لهذا الكيان السعودي الذي لا يريد اليمن مستقرا، لا يريد العراق مستقرا، يخطط للانقضاض على لا يريد لبنان مستقرا. الآن هو هذا السعودي أيضا له ضلع في قضية ما يسمى بتخزين السلاح في غزة. هذا هم مشروع خطير لجر الفلسطينيين إلى صراع داخلي وبالنتيجة إلى ذبح الفلسطينيين في النهاية. جازر مستمرة والإبادة مستمرة وهم يطرحون مشروع تخزين السلاح، وهذا في مصطلح ناعم شوية، تخزين السلاح لدى طرف آخر وحصر السلاح في العراق بيد دولة عاجزة عن المواجهة وعن الدفاع عن شعبها، وفي نفس الوقت حصر السلاح أو نزع سلاح حزب الله في مع وجود دولة عاجزة عن الدفاع عن لبنان، والتلويح بالسيناريو السوري تحريك الشرع أبو محمد الجولاني من المملكة العربية السعودية. هذا المشروع السعودية دفعت حوالي تريليون دولار إلى ترامب هسه في الآونة الأخيرة، يعني هذه المعلومات التي تسربت وكشف النقاب عنها وتحدث عنها يوم أول من أمس الإيرانيون بشكل رسمي، ودولتين خليجيتين أخريين أيضا دفعوا من تريليونين دفعت إلى ترامب. والله شنو؟ لإسقاط ما يسمى بالحاكمية الشيعية في العراق، مع أنه في العراق لا يوجد شيء اسمه حاكمية شيعية، هناك حكومة محاصصة بها سني وكردي وشيعي ومسيحي وشبكي. هذا يعني هذا الامتداد الوهابي السلفي التكفيري الأموي، رغم ما يقال عن الانفتاح ولجان الترفيه، هو هذا الإسلام الذي يراد له أن يشاع وأن يتحكم بمقدراتنا في مواجهة الإسلام، وصنعاء أحد أبرز نماذجه في عالمنا المعاصر.
0: فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أكد أن الاتفاقيات لا تسري بأثر رجعي، وشدد على أن معادلة الحصار بالحصار مستمرة حتى تحقق كامل أهدافها المشروعة، وأوضح أن كل من يشارك المعتدي السعودي في عدوانه وحصاره المستمر 12 عاما يعد معتديا وفقا للقانون اليمني المحدد للتعامل مع الدول المعادية حتى وإن غلفت تلك المشاركة بعناوين براقة. وخطب فخامته النظام السعودي بالقول: وإن حشدت كل العالم إلى جانبك لن ينفعك، كلفة السلام العادل والمشرف وحسن الجوار أقل بكثير من كلفة الحرب. أما عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور فقد أكد أن ما يجري الترويج له من دعوات سعودية للزج بأبناء المحافظات الجنوبية في مواجهة عسكرية مع صنعاء لا يمت بصلة إلى الدفاع عن الجنوب أو خدمة قضايا على الإطلاق. ولفت إلى أن التجارب الماضية أثبتت أن الرياض استهدفت في مراحل مختلفة قوى وتيارات يمنية متعددة كلما سعت أو تسعى إلى امتلاك قرارها الوطني أو تبنت مشاريع لا تنسجم مع الإرادة السعودية، بما في ذلك قوى جنوبية رفعت مطالب خاصة بها، وهو ما يؤكد أن معيار التعامل السعودي ليس هوية الطرف وإنما مدى خضوعه أو استقلاله عن القرار السعودي. وقال إن محاولة دفع أبناء المحافظات الجنوبية إلى خوض حرب جديدة ضد صنعاء لا تخدم القضية الجنوبية، وإنما تهدف إلى استنزاف طاقاتهم البشرية والعسكرية والاقتصادية وتعميق الانقسام بين اليمنيين وإضعاف فرص الوصول إلى تسوية سياسية يمنية مستقلة تعالج مختلف القضايا الوطنية وفي مقدمتها القضية الجنوبية. أمين سر جبهة التحرير الجنوبية عارف العامري معلقا على محاولة العدو السعودي الزج بأبناء المحافظات الجنوبية في مواجهة عسكرية مع صنعاء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم، ما ذكره سعادة الأخ أو دولة الأخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن حبتور في تصريحه بأننا نطمئن أبناء المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية من أنهم لغير مستهدفين، وهو بالفعل ما يحدث اليوم، لأن نظام العدو السعودي هو يجيش من كل المحافظات، ونعلم جيدا بأنه يحاول أن يخوض حربا بالوكالة، سواء كانت عبر المرتزقة أو عبر جيوش أخرى قد يصل إلى عقد تحالفات معها أو إنشاء تحالفات معها. بينما السلطة الوطنية في صنعاء ومنذ بداية العدوان والحصار هي لم تستهدف كافة أبناء المحافظات اليمنية الجنوبية أو الشرقية، بل هي تستهدف مواقع ومقار وقيادات عمليات أو مقار قيادات عمليات التي يتواجد فيها القيادات السعودية وقيادات المرتزقة التي باتت أدوات أو آلات تستخدم بيد هذا النظام السعودي أو ما يسمى بيد الحاكم العسكري السعودي أو السفير السعودي. هي طمأنة خالصة لإخواننا في المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية، ونحن أيضا بذلك نطمئنهم بأن المستهدف ليسوا هم ولا أرضهم، ولكن المستهدف هو نظام العدو السعودي والجيوش التي يجيشها ويحشدها لمواجهة السلطة الوطنية في صنعاء.
3: اليوم بات هناك، إذا ما جاز التعبير، بأن هناك بات هناك ارتفاع في معدل الوعي لدى أبناء والسكان المحليين في المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية من خلال تواجد القوات السعودية ومن قبلها القوات الإماراتية وغيرها من القوات الأجنبية التي كانت عملت على الغزو ومحاولة احتلال تلك المحافظات. اليوم هناك امتعاض، رغم أن هناك أيضا احتقان لدى عدد من أبناء المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية المحتلة، مما يمارس بحقهم من قبل ليس فقط أنظمة تحالف العدوان الأصيلة، ولكن حتى مرتزقتهم الوكيلة، سواء كانت المجالس أو النخب أو الميليشيات المسلحة التي تمارس تلك الجرائم بحق أبناء المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية المحتلة، سواء كانت من عمليات النهب أو السرقة أو حتى الاغتصابات أو الانفلات الأمني الكبير، وأيضا السطو على ممتلكات الغير. إذن هناك اليوم هناك كما أسلفنا وعي ما زال في ارتفاع مضطرد في لدى أبناء المحافظات المحتلة، ويحاولون اليوم أن يقفوا جنبا إلى جنب في مواجهة التواجد الأجنبي وخاصة تواجد القوات العسكرية السعودية وغيرها في المحافظات اليمنية والجنوبية والشرقية. وأما من جهة صنعاء ومن جهة طمأنتها، بالطبع أن اليوم لم تعد السلطة الوطنية في صنعاء كما كانت في السابق، فبعد 26 من مارس 2015 وبعد أن بدأ العدوان على الأراضي اليمنية قبل
4: نظام العدو السعودي ومن إليه من أنظمة تحالف العدوان والذي أعلن من واشنطن. اليوم تغيرت المعايير، اليوم أصبحت المعايير وقوة الردع أصبحت في تطور مستمر. اليوم السلطة الوطنية في صنعاء باتت تمتلك الأسلحة المتطورة والأسلحة النوعية، سواء كانت الصواريخ البالستية أو الطائرات المسيرة، وهي التي تحقق أهدافها بدقة ناهيك عن القوات الدفاع الجوي. إذن اليوم لم يعد تلك العمليات الهجاء أو العمليات التي كانت على المستوى البري، ولكن الآن أصبحت لدى السلطة الوطنية في صنعاء استقرار جوي وقدرات جوية تستطيع من خلالها تحقيق أهدافها بدقة، وبذلك لن يتأذى المواطن أو السكان المحليين أو المدنيين في تلك المحافظات، بل على العكس تماما. اليوم تأتي هذه العمليات العسكرية التي يسطرها أبناء القوات المسلحة في السلطة الوطنية في صنعاء لحماية وتأكيد حماية أبناء المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية من محاولة احتلالهم وغزوهم الفكري قبل الغزو العسكري والسياسي الذي يمارس بحقهم منذ أكثر من 10 سنوات.
0: شاهد وشواهد. التحالف السعودي الجديد يولد في ظل مأزق استراتيجي وقدرة يمنية متصاعدة، في وقت تتسع فيه قدرة اليمن على نقل ثقل المواجهة إلى مساحات أوسع وفرض معادلات ميدانية تتجاوز حدود الجغرافيا التي اعتادت الرياض التحرك ضمنها، ومع انتقال الضغوط من ساحات المواجهة المباشرة إلى العمق والممرات البحرية والتحركات العسكرية، تتزايد أهمية عامل المبادرة في تحديد اتجاهات المعركة، لتبرز في هذا السياق مسألة القدرة على اكتشاف التحركات قبل اكتمالها وتحويل المعلومات إلى عمليات دقيقة في التوقيت والمكان باعتبارها عاملا حاسما في تغيير ميزان المبادرة. وفي موازاة ذلك، تضع التحركات السعودية نحو تشكيل تحالفات جديدة الرياض أمام سؤال أوسع يتعلق بمدى قدرتها على معالجة مأزقها عبر توسيع دائرة الشراكات العسكرية والسياسية. وفي المقابل، تطرح التطورات الميدانية اليمنية وفق قراءة خبراء عسكريين معادلة تقوم على امتلاك زمام المبادرة والاستعداد للانتقال بالمواجهة إلى مستويات مختلفة، بما يجعل أي حسابات تقوم على استخدام أدوات محلية أو تحالفات خارجية أمام اختبار صعب. الخبير اللبناني في الشؤون العسكرية العميد نضال الزهوي متحدثا عن التحالف السعودي الجديد مع تركيا وباكستان، موضحا أن لكل دولة مشاركة في التحالف السعودي حساباتها وخصوصيتها، وأن هذه الحسابات لا تتطابق بالضرورة مع الحسابات السعودية.
5: حتى نشخص الحالة الأولى من الناحية الاستراتيجية، وقبل الدخول في ملف اليمني تحديدا، كل دولة من هذه الدول لها خصوصية في إنشاء مثل هذا التحالف، وتحديدا مثلا على سبيل المثال تركيا. هي تركيا اليوم يعني أخذت الكثير من الرشاوى، إذا ما قلنا وصح التعبير، من قبل الناتو والولايات المتحدة الأمريكية لتكون موقف عدائي حقيقي مع كل المحيط الخاص بمحور المقاومة. ولكن طبعا ما يحسبه التركي اليوم هو مختلف تماما عن ما يحسبه السعودي، ومختلف تماما عن ما يحسبه أيضا الأمريكي. اليوم كل ما يريده التركي هو فقط إثارة أو النزعة الطائفية في المنطقة، لأنه طبعا لديه مصلحة استراتيجية في كسر منطقة التواجد الأكراد في بين العراق وسوريا، وهناك محافظة يطالب فيها داخل العراق. يعني ذلك بأن وجود تركي في مثل هذا التحالف كتحالف سني على الأقل هو لتحقيق أهداف تركيا وليس لتحقيق أهداف السعودية. طبعا عندما نقول بأن تسمية هذا التحالف هو تحالف مكة، يعني هذه الدول قد وافقت على أن لا تحتل مكة من قبل أي دولة أخرى والمدينة طبعا. وبهذه الحالة كل ما يحصل اليوم في اليمن والصراع الداخلي في اليمن والصراع الخاص بأنصار الله مع حلفاء أو أذيال المملكة العربية السعودية داخل اليمن هو حقيقة لا يعني هذا التحالف. إذا قلنا من الناحية الاستراتيجية دخلنا على التكتيك حقيقة هذا التحالف برمته ماذا سيقدم إضافة إلى القدرات الموجودة في داخل المملكة، إضافة إلى ماذا سيقدم إضافة إلى الحماية البحرية مع فعلته الولايات المتحدة الأمريكية وبمعركة حماية الازدهار وفشلها الذريع في تحقيق أمن مضيق باب المندب والملاحة في البحر الأحمر والبحر العربي. لا يوجد أي قوة اليوم في هذه المنطقة هي قادرة على أن تعطي نفس الفعالية الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية. لذلك من الناحية التكتيكية هذا التحالف فاشل، ولكن ربما يكون يتطلب من هذه الدول أيضا هو تواجد عسكري من الناحية القوات البرية في مناطق الحرمين وليس في كل كافة الأراضي المملكة. لذلك أعتقد بأن الدخول على أي شكل من أشكال العمليات داخل اليمن هو بحالة الاستحالة، والجميع يعرف بأنه ليس لا يوجد أحد اليوم قادر على يعني تحديد قدرات أنصار الله في اليمن، مثلا من توحيد اليمن أو الاستيلاء على بعض المناطق اليمنية التي كانت متحالفة مع العدوان.
0: في المرصد، المشهد الإقليمي الراهن وسط العدوان الأمريكي على إيران قد يعيد تشكيل موازين القوى في الشرق الأوسط. المراحل المفصلية والمصيرية في تاريخ العلاقات الدولية وفي حياة النظام الإقليمي بل كل النظام العالمي لا تزال في خانة الحسابات المفتوحة على كل الاحتمالات، وقد تستمر هذه الفوضى أو ربما تتفاقم وتتصاعد إلى حين تشكل الأدوار والمعادلات والتوازنات والترتيبات الجديدة في العالم والإقليم استقرارها أيضا.
6: مما لا شك فيه أن الكثير من عامة الناس يتخبطون في غياهب هذا المخاض الفظيع على امتداد المنطقة برمتها من المشرق العربي حتى الخليج العربي، وبينهما الجزيرة العربية، وليس البلد فقط، وهم يدركون أن الرؤية ضبابية وأن الأفق مسدود والحال صعبة، كما أن المستقبل غير مضمون. كثيرون يسألون أين نحن وماذا بعد. في الواقع والحقيقة هناك اتجاهان للتحليل لدى مقاربة المدى الزمني المتوقع أو المحتمل للحرب في المنطقة بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى ومحاولة الإحاطة به. الاتجاه الأول مفاده ومؤداه انتهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط قريبا لا بعيدا مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية كذلك في أكتوبر ونوفمبر 2026 تباعا. قد يدفع بهذا الاتجاه أو يزيد من هذا الاعتقاد تسرب أو تسريب معلومات وتقديرات وتخمينات وتوقعات عن نقص حاد غير مسبوق تاريخيا في المخزونات والاحتياطات من الأسلحة والذخائر لدى كل من الأمريكيين والإسرائيليين، الأمر الذي يعزز فكرة ضرورة إنهاء حالة الحرب لهذه الأسباب الملحة وسواها. الاتجاه الثاني مفاده ومؤداه هو استمرار هذه الحرب في منطقة الشرق الأوسط طويلا أو لنقل لفترة زمنية أطول، وربما حتى إنهاء الولاية الرئاسية للرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب على رأس الإدارة الأمريكية ما بين ديسمبر 2028 ويناير 2029، حيث يبدو أن مسار الحل السياسي متعثر، وبالتالي فإن خيار الحل السياسي متعثر وحتى إشعار آخر بالنظر إلى التصلب والتعنت في الخطاب والموقف من الجانب الأمريكي في مقابل الثبات والتشدد بالخطاب والموقف من الجانب الإيراني، بحيث تستمر دوامة العنف وجولاته ما بين الأخذ والرد والمد والجزر على المديين القريب والمتوسط. إذا كان قرار الحرب السلم بيد واشنطن وتل أبيب دون سواهما، وكذلك أيضا تحديد مدى الحرب الزمني، فإن نطاقها الجغرافي ليس كذلك ولا حتى مخرجاتها، فإيران في المقابل تقوم بصد العدوان والتصدي للهجوم عليها. الاحتمال الأول مفاده ومؤداه أن تستطيع إيران تصفية وجود أمريكا العسكري الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط في الحد الأقصى، وبالتالي خروج أمريكا أو لنقل إخراج إيران لأمريكا من الإقليم ولا سيما من منطقة الخليج، على أهمية وخطورة وصعوبة هذا الاحتمال الذي لا يبدو سهل المنال ولا حتى قريب المنال لأسباب ذاتية ولأسباب موضوعية تتصل بكل من أمريكا وإيران. وإن كان مثل هذا المسار الاحتمالي أو الافتراضي قد يؤدي إلى إحداث تغيير ما هو استراتيجي، ربما يصل إلى حد التفكير في مستقبل ومصير الكيان الإسرائيلي وإشكالية بقائه في هذا الوجود وعلى قيد الحياة بطريقة تبدو طوباوية وسوريالية. الاحتمال الثاني مفاده ومؤداه أن تستطيع إيران تقويض حضور أمريكا السياسي الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط في الحد الأدنى، وبالتالي تراجع دور أمريكا كما انحسار نفوذها في الإقليم لا سيما في منطقة الخليج وربما أيضا في أجزاء من المشرق، وهو الأمر الذي سوف يفتح الباب وسوف يفتح المجال ويفسحه للبحث عن كيفية ملء ذلك الفراغ الذي ستخلفه إعادة تموضع أو إعادة انتشار للولايات المتحدة الأمريكية عسكريا وسياسيا في الإقليم، ما يعني أن التغيير السياسي في المنطقة واقع لا محالة بغض النظر عما إذا كان في الخرائط والكيانات والحدود السياسية أو كان في المواقع والوضعيات والأدوار الأقليمية.
0: وفي المرصد نتابع أيضا تأثير الانتخابات داخل الكيان الصهيوني على مسار التصعيد والمفاوضات. تؤثر الانتخابات الإسرائيلية سلبا على مسار المفاوضات وتدفع نحو زيادة التصعيد الميداني، حيث تستغل الأحزاب الحاكمة والمتنافسة العمليات العسكرية وتصعيد العنف وفرض وقائع استيطانية جديدة في الضفة الغربية وغزة لاسترضاء قواعدها الانتخابية، مما يجمد أي أفق حقيقي لأي تسوية سياسية أو تقدم تفاوضي. حيث تخوض الأحزاب الصهيونية الانتخابات داخل الكيان المقررة في أكتوبر القادم بمواقف متباينة من موضوعات عديدة، لكن المسألة الفلسطينية تفرض نفسها مع هامش ضيق بداية في الحجم الذي تحتله ضمن أولويات الأحزاب وصولا إلى ضآلة مساحات الاختلاف، وهذا ينسحب على ما يتعلق بمستقبل الضفة الغربية ومصير السلطة الفلسطينية وإمكان قيام دولة فلسطينية ومستقبل قطاع غزة. ولا يعكس الاتجاه الأبرز للمواقف الانقسام التقليدي بين اليمين واليسار، بل يتركز أساسا داخل المعسكر اليميني بين أحزاب تدعو إلى الضم وتفكيك المؤسسة الفلسطينية وأخرى تريد الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية مع إبقاء إدارة فلسطينية مدنية محدودة، إضافة إلى قوى تؤيد الانفصال السياسي وصولا إلى دولة فلسطينية منزوعة السلاح. أحمد شديد أستاذ العلاقات الدولية والباحث في الشأن الإسرائيلي، ما تأثير الانتخابات داخل الكيان الصهيوني على مسار التصعيد والمفاوضات؟
7: هناك عرض العضلات الحقيقي الذي يتم خاصة أمام الناخب الإسرائيلي. المجتمع في إسرائيل قادم على انتخابات، الآن هي ساحة فرد عضلات وساحة استعراض للأحزاب المتنافسة في الانتخابات، وبالتالي هذه الجموع التي يشاهدها والقطعان التي يشاهدها العالم هي جاء تعبير حقيقي عن شدة المنافسة داخل المجتمع في إسرائيل على الأحزاب اليمينية وداخل الأحزاب اليمينية، لكي لا يفهمنا المستمع بشكل مغلوط، لا يوجد اليوم في إسرائيل معسكرين، هناك معسكر واحد وهو معسكر اليمين، هناك انجراف غير مسبوق باتجاه اليمينية بالأيديولوجيا، بالتفكير، بطريقة التعاطي والتعامل مع العالم، وليس فقط مع العرب. قد يعتقد البعض أن مشكلة الإسرائيلي فقط مع العرب أو مع المسلمين، حقيقة أن مشكلة اليهودي اليوم، أنا هنا أستخدم مفردة يهودي، مشكلة اليهودي الذي يعيش داخل الكيان مع كل العالم، على اعتبار بأنه يستند ببعض رواياته إلى ما ينسب إلى التوراة، وأنا أتوافق أن التوراة من هذه الروايات بريئة وبراء، تقوم على أن الإنسان خلق لخدمة اليهودي، أن كل الديانات جاءت مطوعة من أجل خدمة الإنسان اليهودي. وبالتالي هذا العرض اليوم الذي نشاهده هو حقيقة جاء تعبيرا عن حالة الصدام الداخلي داخل المجتمع في إسرائيل على تبوء اليمينية. إذن نحن أمام صراع يميني يميني على الصوت في داخل الكنيسة الصهيوني، والدافع الثمن هو بكل أسف نقولها هو المواطن الفلسطيني، هي المقدسات الإسلامية والمسيحية على حد سواء في المسجد الأقصى والقدس الشريف. كنت بصدد إضافة جملة قبل أقل من أسبوعين، هناك موقع بودكاست إسرائيلي أجرى استطلاع للرأي في أوساط الشباب اليهود، وجد أن 27% ينفون وجود خالق. لذلك عندما تناقش فكرة أن هذا المسجد الأقصى بني على هيكل سليمان لدين لا يوجد إله بالأساس، هذا يعني بأننا أمام مجتمع قائم على منطق البلطجة والعربدة والزعرنة وموازين القوى التي هي للأسف لصالحه. يعني هذا يعيدنا مرة أخرى إلى مسألة انتخابات في إسرائيل. قطاع غزة اليوم تدفع أثمان المقاعد في الكنيسة القادمة. بنيامين نتنياهو يعي تماما أنه بدون استمرار في العدوان، بدون استمرار في إبقاء المنطقة بحالة توتر، بدون سفك دماء عربية وإسلامية لا يمكن له أن يستمر رئيسا للوزراء. التنافس اليوم هو يميني يميني، التنافس بين الأحزاب اليمينية، من يقتل أكثر، من يهجر أكثر، من يدمر أكثر. مواقع في إسرائيل لا تحمل إلا شعار واحد: دمروا المساجد أو هجروا أو يتموا أو أعدموا. هذه العقلية السائدة اليوم في المجتمع الإسرائيلي هي عقلية سادية إجرامية، لم يسبق للتاريخ حقيقة أن أوجد هكذا عقلية. حتى المنطق الهتلري، منطق الموسوليني والهتلري في الحرب العالمية الثانية، هو كان قائم على دولة استعمارية لا تلفظ الآخر بالمفهوم الديني الحاضر اليوم في إسرائيل. والمفارقة أو المقارنة أن لدى هتلر دولة كانت ألمانيا، ولدى موسوليني دولة إيطاليا، منطق توسعي. الإسرائيلي يرى اليوم بإبادة الآخر جزء من تقربه إلى الله، علما أن كما قلت قبل قليل أن ربع المجتمع في إسرائيل ينفي وجود إله. إذا نحن أمام عقلية متناقضة، عقلية منفصمة، عقلية قائمة على سفك الدماء، على مص دماء الآخر. إذن ما يحدث في غزة، وحقيقة أنا تنبأت وتوقعت ذلك منذ أكثر من 14 أنه كلما اقتربنا من الانتخابات، كلما اقترب الكيان من الانتخابات ستزداد في حدة العدوان على قطاع غزة وكذلك على لبنان، لأن الناخب في إسرائيل، الناخب في الكيان ينظر إلى عدد الضحايا بالطرف الآخر، عدد القتلى بالطرف الآخر. إذن كيف لبنيامين نتنياهو أن يحقق رغبة الناخب؟ هو فقط بالدم، هو فقط بالقتل، هو فقط بالتدمير. ما من مصور عملياتي بالمفهوم العملياتي أو العسكري تارية يقنع حتى الطفل أن في غزة ما يستوجب استخدام سلاح جو أو سلاح مدفعية، دبابة المركبة تطلق قذائف 155 ملم. إذن نحن أمام منافسة محمومة على حساب الدم. المقعد في الكنيسة الصهيوني، يختم بالدم الفلسطيني، وهذا تحت مرأة ومسمع العالم وصمت عربي. وأنا دائما أركز على الصمت العربي، دائما أركز على أن الدور العربي وأن تجميد ميثاق جامعة الدول العربية سيجلب المنطقة مزيدا من العار، مزيدا من الخزي، مزيدا من لعنات التاريخ. نحن أمام مفصل تاريخي، نحن أمام منحة آخر تعيشه المنطقة، قائم بكل أسف نقولها على خسة لم نعهدها بالعرب. يعني الفلسطيني مهما كان، كان دكتور، محاضر، محلل، يشعر بالخذلان من العرب. لذلك دائما لنا همسة عتاب حاضرة على أشقائنا العرب، على أخوتنا العرب، على عمقنا الديني والجغرافي والضاق العربي.
0: حول العالم، طريق الحرير الفضائي، كيف تبني الصين نفوذها الاستراتيجي خارج الأرض؟ التوسع في النفوذ الصيني في مجال تقديم خدمات الانترنت

0: على كونه مجالا للاستكشاف العلمي ولإطلاق الأقمار الاصطناعية، بل تحول إلى أحد أبرز ميادين التنافس الجيوسياسي بين القوى الكبرى. فبعدما انحصرت المنافسة بين الصين والولايات المتحدة في التجارة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، امتدت اليوم إلى الفضاء الذي بات يمثل ركيزة أساس في معادلات النفوذ الاقتصادي والعسكري والتكنولوجي. فقد عززت واشنطن اليوم من حضورها عبر شبكات الأقمار الاصطناعية التجارية والعسكرية، وفي مقدمتها ستارلينك التي تتبع شركة سبايس إكس. أما بكين فكثفت من استثماراتها فيما يعرف بطريق الحرير الفضائي باعتباره واحدا من أهم فروع مبادرة الحزام والطريق، وأداة لتعزيز نفوذها التكنولوجي والاستراتيجي خارج حدودها، وانطلاقا من قناعتها بأن من يسيطر على الفضاء يمتلك نفوذا متزايدا على الأرض. تزداد أهمية المنافسة بين بكين وواشنطن على الفضاء مع صدور تقارير حديثة تشير إلى أن الصين تعمل على تسريع بناء طريق فضائي يعتمد بصورة متزايدة على الشركات الفضائية التجارية، وذلك في محاولة لتكرار النموذج الذي حققته شركة سبايس إكس عبر منظومة ستارلينك. هذه التقارير تؤكد أن بكين لم تعد معتمدة حصرا على الشركات الحكومية، بل تدفع باتجاه صعود قطاع فضائي تجاري يكون قادرا على تطوير الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام وإنتاج آلاف الأقمار الاصطناعية وإنشاء شبكات إنترنت فضائية تنافس الهيمنة الأمريكية. هذا التوجه يعكس تحولا في الاستراتيجية الصينية، فبدلا من الاكتفاء بمنافسة الولايات المتحدة الأمريكية عبر البرامج الحكومية التقليدية، تسعى الصين إلى توظيف الشركات الخاصة كأداة لتعزيز نفوذها العالمي. اترى أن إشراك القطاع الخاص يسهم في تسريع الابتكار وخفض تكاليف الإطلاق وزيادة القدرة التنافسية عالميا، الأمر الذي يفسر النمو اللافت لهذا القطاع خلال السنوات الأخيرة. أثار الانتشار الواسع لمنظومة ستارلينك قلقا متزايدا في بكين التي رأت أن هيمنة شبكة أمريكية على خدمات الإنترنت الفضائي تمنح واشنطن أدوات نفوذ تتجاوز المجال الاقتصادي لتشمل إدارة الأزمات العسكرية وتأمين الاتصالات والاستخبارات في مناطق النزاع. من هذا المنطلق تسعى بكين إلى بناء منظومة فضائية موازية تقلص الاعتماد العالمي على التكنولوجيا الأمريكية، رغم أن هذه الشركات الصينية تعمل وفق أنموذج تجاري، أي أنها لا تهدف إلى تقديم خدمات عسكرية، إلا أنها تحظى بدعم حكومي كبير، ما يعكس رؤية صينية تقوم على دمج القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.
1: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام مشوارنا في 60 دقيقة، صحبكم فيها إشراق محمد المقري، ياسين أحمد شعبان، وإبراهيم عباس الحميضة.
2: لن نقبل بالاستعباد للطغاة مهما كان.
1: 60 دقيقة،
3: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
3: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
3: والحدث
1: والقصة،
3: نقرأها
1: ونحللها
3: في
1: 60 دقيقة
3: 60 دقيقة

الإجراءات الاحترازية لتجنب أخطار الصواعق. تجنب الوقوف تحت الأشجار وأعمدة الكهرباء والاتصالات. توجه إلى أقرب مبنى أو داخل سيارة. لا تستخدم التلفون النقال السيارة إلا للضرورة. تجنب استخدام أي جهاز يعمل بالكهرباء. تجنب الوقوف في الأماكن المرتفعة وأسطح المباني. ابتعد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية والحديدية. الصواعق قد تعمل على إشعال الحرائق، لذا يجب إعداد وسائل ومعدات الإطفاء المناسبة. إذا دعتك الضرورة للبقاء خارج المنزل أثناء العواصف الرعدية

0: تلزم الاستغفار والتسبيح. تجنب الإمساك بالأسلاك المعدنية وموصلات الحرارة. تجنب السير والسباحة في المياه المتدفقة أو البرك ومجاري الأودية والسدود. إذا كنت تسبح في البحر عد إلى اليابسة فورا وابتعد عن المياه المفتوحة.
1: الحادي عشر في إذاعة صنعاء موعد النشرة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، نحييكم ونوافي حضراتكم بخامسة نشرتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم، يقرأها عبدالله الحيفي، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. في النشرة: وزارة الخارجية تؤكد أن مجلس الأمن أول من ينتهك المواثيق والحقوق التي ينادي بها. إصابة 4 مدنيين بينهم ربيع بقصف مدفعي لمرتزقة العدو السعودي بتعز. شهداء وجرحى وخسائر مادية جراء تصعيد العدو الإسرائيلي على المدنيين في فلسطين ولبنان. متحدث الجيش الإيراني يشير إلى أن الوضع القائم في مضيق هرمز لا رجعة فيه. من عناوين النشرة إلى التفاصيل: بعث فخامة المشير الرقم هدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة سلمان نشبان سليمان القهري بعد حياة حافلة بالعطاء. أشاد الرئيس المشاط في البرقية التي بعثها إلى نجلي الفقيد عبد السلام وعبد الفتاح بمناقب الراحل وإساماته في المجال الاجتماعي وإصلاح ذات البين، عبر عن خالص العزاء والمواساة لنجلي الفقيد. وقال نشبان: كافة بمديرية منبه محافظة صعدة بهذا المصاب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن مجلس الأمن الدولي الذي يفترض به أن يحترم الحقوق الإنسانية للشعوب ويحقق العدالة هو أول من ينتهك المواثيق والحقوق التي ينادي بها. لفتت الوزارة في بيان لها إلى أنه في تناقض غير مسبوق يدعو مجلس الأمن إلى الحفاظ على سيادة اليمن واستقلاله ويتخذ إجراءات تنتهك سيادة اليمن وتصادر حقوق شعبه. أشارت إلى أن المال السعودي يشتري المجاملات الدولية كعادته وينسف المواثيق التي قامت عليها تلك المؤسسات. وتساءلت الخارجية في البيان: هل يعلم مجلس الأمن أن الطيران الحربي السعودي ينتهك الأجواء اليمنية منذ 26 من مارس 2015 للميلاد وحتى استهداف مطار صنعاء في 13 من يوليو 2026؟ وقالت إنه لو كان هذا المجلس يسعى لتحقيق الأمن والسلم الدوليين لما كانت الدول دائمة العضوية فيه هي من تشن الحروب وتحتل البلدان وتصادر الحقوق بدون العودة إليه. وأوضحت وزارة الخارجية أن ما يسمى بمجلس الأمن أصدر قرارات لحماية الشعب الفلسطيني من جرائم كيان العدو الإسرائيلي وهو عاجز عن تنفيذها منذ 1948 للميلاد حتى اليوم. وأفادت وزارة الخارجية أن سعي النظام السعودي لتحريك مرتزقته هنا أو إصدار بيان وتشكيل تحالف هناك لن يحميه من المحاسبة على الجرائم التي ارتكبها بحق اليمن ولا يزال يرتكبها إلى اليوم. أصيب 4 مدنيين بينهم طفلان أحدهما رضيع وامرأتان إحداهما مسنة جراء قصف مدفعي لمرتزقة العدو السعودي استهدف منزل مواطن في وادي حنش بمنطقة حضران في مديرية التعزية بمحافظة تعز. وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن المرتزقة أطلقوا قذيفتين عند الساعة 5:50 مساء لم تتفجر أو لم تنفجر، ثم عاود الاستهداف بقذيفة ثالثة أصابت المنزل مباشرة ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار مادية. أدان المصدر هذه الجريمة بحق المدنيين محملا العدو السعودي ومرتزقته المسؤولية الكاملة عنها. في محافظة صعدة ألقى طيران مسير للعدو السعودي قذيفتين على منطقة غور المشوات بمديرية غمر، كما قصفت مدفعية العدو قرية تبرايا بذات المنطقة. أكد مصدر عسكري عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن وجود تصعيد أو اشتباكات في جبهة الضالع. وأهب المصدر بوسائل الأعلام إلى تحري الدقة والحذر من الأكاذيب واستقاء المعلومات من مصادرها المعروفة والمعتمدة. عقدت السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بمحافظة شبوة اليوم اجتماعا موسعا برئاسة المحافظ عوض العولقي في إطار الجهوزية العامة لمواجهة التصعيد السعودي وتدشينا لأنشطة المولد النبوي الشريف للعام 1448 هجرية. وخلال الاجتماع الذي حضره محافظ المهرة القعطبي الفرجي وعدد من المشايخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية، أكد محافظ شبوة أهمية اللقاء للوقوف على المستجدات الوطنية التي تكشف حجم التآمر السعودي ومحاولاته استهداف اليمن وإشعال الجبهات خدمة لأجندات العدو الإسرائيلي والأمريكي، إلى جانب مناقشة التحضيرات لإحياء فعاليات المولد النبوي الشريف. من جانبه أشار محافظ المهرة القعطبي الفرجي إلى خطط السعودية لجر أبناء شبوة والمحافظات الجنوبية المحتلة إلى مواجهة مع إخوانهم المدافعين عن سيادة اليمن، داعيا الجميع إلى اليقظة وتفويت الفرصة على العدو. كما شهد الاجتماع مداخلات من وكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية والمشايخ والأعيان، ركزت على تعزيز الجبهة الداخلية والاستعداد لمواجهة أي تصعيد سعودي، مؤكدين تأييدهم للعمليات العسكرية النوعية للقوات المسلحة اليمنية دفاعا عن سيادة وأمن واستقرار الوطن. حضر محافظ أبيان صالح الجنيدي من الانجرار وراء مخططات العدو السعودي الهادفة إلى تجنيد شباب المحافظة والزج بهم إلى محارق الموت، ودعا المحافظ المغرر بهم من أبناء المحافظة إلى مراجعة حساباتهم والعودة إلى حضن الوطن، مشيرا إلى أن العدو كافأ المئات من المغرر بهم من أبناء أبيان بالطرد والامتهان. وأشاد المحافظ بالعمليات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد تحشيدات ومواقع العدو السعودي والتي أفشلت تحركات العدو ضد الشعب اليمني، مؤكدا أن هذه العمليات تأتي في إطار انتزاع الحقوق المشروعة وإنهاء الحصار الذي يفرضه العدو السعودي على الشعب اليمني الصابر على مدى 12 عاما، وليست موجهة ضد أبناء المحافظات المحتلة. بدوره دعا محافظ لحج أحمد جريب أبناء المحافظة إلى عدم القبول بأن يكونوا وقودا لحرب السعودية ودروعا بشرية لها، مؤكدا أن صنعاء لا تستهدفهم بل تخوض صراعا مفتوحا مع السعودية التي تمثل عدوا مشتركا لجميع اليمنيين في الشمال والجنوب. وأوضح أنه تم التغرير بآلاف الشباب من أبناء لحج والزج بهم في محارق الموت على الحدود، حيث سيرتهم السعودية وقودا في معاركها العبثية وتخلت عنهم تاركة جثثهم مرمية في الصحارى دون أدنى اعتبار لتضحياتهم الوهمية. ما زالت هذه الأخبار تأتيكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات العدو الإسرائيلي شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما أصيب 10 مواطنين بينهم 5 أطفال بنيران العدو الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالقطاع منذ صباح اليوم. في الضفة المحتلة أصيب عدد من المواطنين بالاختناق مساء اليوم خلال مواجهة مع قوة العدو الإسرائيلي أثناء اقتحامها لمدينة طوباس وقرية المغير شمال شرق رام الله، كما اقتحمت بلدة كوبر شمال مدينة رام الله. هذا واعتقلت قوة العدو شابا قرب مدينة نابلس، وأصيب شاب جراء اعتداء قوة العدو عليه أثناء تصدي لهجوم شنه المستوطنون على منطقة خلايل اللوز في بيت لحم، فيما أصيب مواطنان فلسطينيان في هجوم للمستوطنين الصهاينة على بلدة بيت فوريك شرق نابلس. واقتحمت القوات الصهيونية بلدة بيت عور التحتة وقرية جلجلية في رام الله. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل منطقة وادي الجمل جنوب لبنان، وتزامن التوغل مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل وتمشيط بالأسلحة الرشاشة، كما قصفت قوات العدو بقذائف المدفعية أحراج ومرتفعات علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقة وبين دوحة كفرمان وتلة الدبشة المشرفة على مدينة النبطية ومحيط بلدة المنصوري، كما نفذت سلسلة من التفجيرات في بلدة القنطرة جنوب لبنان. الخبر الأخير في هذه النشرة، شدد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا على أن الوضع القائم في مضيق هرمز لا رجعة فيه، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تملك خيارا سوى قبول الوضع الراهن، وإلا فإنها ستتحمل تكاليف أكبر بكثير مما مضى. وقال أكرمي نيا خلال كلمة ألقاها في تجمع شعبي بالعاصمة طهران إن مؤامرة الأعداء للإطاحة بالنظام قد أحبطت، واعتبر أن من أبرز ثمار التجمعات الشعبية في مختلف مدن البلاد رفع الروح المعنوية لدى أفراد القوات المسلحة الذين اندفعوا للدفاع عن بلادهم. وقال إن العدو لا يمتلك اليوم أي استراتيجية تجاه الشعب الإيراني، معتبرا أن غضب المسؤولين الأمريكيين وخلافاتهم وتصريحاتهم المتناقضة إلى جانب التهديدات تعكس عجزهم ويأسهم في الحرب مع إيران. وفي ذات السياق قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر اليوم أن مضيق هرمز لن يفتح حتى تصحح أمريكا سلوكها، مشددا على أن بلاده لن تتراجع عن مطالب الشعب سواء في الحرب أو المفاوضات. فيما أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان إبراهيم عزيزي أن دول المنطقة باتت تدرك أن الأمن لا يمكن استيراده، إنما يجب بناؤه من داخل المنطقة، مشيرا إلى الحاجة إلى خارطة طريق لتحقيق ذلك. ختام النشر، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. وزارة الخارجية تؤكد أن مجلس الأمن أول من ينتهك المواثيق والحقوق التي ينادي بها. إصابة 4 مدنيين بينهم رضيع بقصف مدفعي لمرتزقة العدو السعودي بتعز، شهداء وجرحى وخسائر مادية جراء تصعيد العدو الإسرائيلي على المدنيين في فلسطين ولبنان. متحدث الجيش الإيراني يشير إلى أن الوضع القائم في مضيق هرمز لا رجعة فيه. هكذا من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء على مدى 14 دقيقة، وفينا حضراتكم بخامسة نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. التحية من الإدارة العامة في الأخبار الزميل أحمد هايل، من التنفيذ على الهواء زميل المهندس أحمد الوتاري، وأيضا هي من كل الزملاء إخراجا إذاعيا حفظ الله الحرازي. التحية مني محدثكم عبد الله الحيفي، أشكركم على المتابعة، دمتم في أمان الله.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة.

0: ناداها الغبر.
1: سنة إلهية ثابتة. يقول تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.

ويقول تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. هنا إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، هنا صوت اليمن الكبير، يمن الصمود.

جرائم العدو السعودي هي السبب الرئيسي لخيبته وضياع هيبته، وستؤدي إلى سقوط دولته بقوة الله عز وجل. يقول تعالى: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون.

اللهم إليك رفعت الأبصار وبسطت الأيدي وأفضت القلوب، ودعيت بالألسن وتحوكم إليك في الأعمال. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. ونشكو إليك غيبة نبينا وقلة عددنا وكثرة عدونا. اللهم أعنا على ذلك بفتح تعجله ونصر تقربه وسلطان حق تظهره.

0: التدبير مطلوب، لكن الأمر كله بيد الله. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: تدل الأمور للمقادير حتى يكون الحتف في التدبير. ماذا يقصد الإمام عليه السلام؟ يبين الإمام عليه السلام أن الإنسان مأمور بالتفكير والتخطيط والأخذ بالأسباب، لكن عليه أن يدرك أن نتائج الأمور تبقى خاضعة لقضاء الله. فقد يبذل الإنسان غاية جهده في التدبير ثم تجري الأمور على غير ما أراد، لأن مشيئة الله نافذة فوق كل تدبير. تدل الأمور للمقادير، أي أن جميع الخطط والأسباب والوسائل تخضع في النهاية لما قدره الله تعالى، فلا يملك أحد أن يخرج عن قضائه أو يمنع ما أراده سبحانه، حتى يكون الحتف في التدبير، أي قد يجعل الله الهلاك أو الفشل في الأمر الذي ظن الإنسان أنه سبب النجاة. فيبطل بذلك الاعتماد المطلق على الحيلة والتخطيط، ويظهر أن النجاح ليس بالتدبير وحده، وإنما بتوفيق الله أولا وآخرا. الإمام علي عليه السلام لا يدعو إلى التواكل أو إهمال الأسباب، إنما يعلمنا التوازن بين أمرين: أن نبذل الأسباب المشروعة بكل إتقان، وأن نعلم أن الأسباب لا تؤتي ثمارها إلا بإذن الله. فالمؤمن يجمع بين حسن التدبير والتوكل على الله، فلا يعتمد على الأسباب وحدها، ولا يتركها بحجة الاعتماد على القضاء. ماذا نتعلم من هذه الحكمة؟ خطط لمستقبلك، لكن لا تتعلق بالخطط أكثر من تعلقك بالله. إذا لم تسر الأمور كما أردت فلا تيأس، فقد يكون في قضاء الله خير لا تراه الآن. لا تغتر بذكائك أو خبرتك، فالتوفيق نعمة من الله. الطمأنينة الحقيقية تكون في بذل السبب مع الرضا بقضاء الله. ونستخلص، تقرر هذه الحكمة أن التدبير من واجبات الإنسان، أما النتائج فمن تقدير الله. ولذلك يجمع المؤمن بين الاجتهاد في الأخذ بالأسباب والتسليم لحكمة الله إذا جاءت النتائج على غير ما كان يتوقع، فيعيش مطمئن القلب قوي السعي راضيا بما اختاره الله له. نحن من دون الله لا شيء، ونحن بالله عز وجل كل شيء.
1: عليك الباري عليك.

اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على ملائكتك الكرام المقربين وحملة عرشك العظيم الذين لا يفترون من تسبيحك ولا يسأمون من تقديسك ولا يستحسرون من عبادتك ولا يؤثرون التقصير على الجد في أمرك ولا يغفلون عن الوله إليك.

وعلى إسرافيل صاحب الصور الشاخص الذي ينتظر منك الإذن وحلول الأمر، فينبه بالنفخة صرع رهائن القبور، وعلى ميكائيل ذي الجاه عندك والمكان الرفيع في طاعتك، وعلى جبريل الأمين على وحيك المطاع في أهل سماواتك وأرضك، المكيني لديك المقرب عندك، وعلى الروح الذي على ملائكة الحجب والروح الذين هم من أمرك، وعلى الروحانيين من ملائكتك وأهل الزلفة عندك. وعلى حمال الغيب إلى رسلك والمؤتمنين على وحيك، وعلى قبائل الملائكة الذين اختصصتهم لنفسك وأغنيتهم عن الطعام والشراب بتقديسك وتحميدك وتمجيدك وخالص عبادتك، وعلى الذين على أرجائها إذا نزل الأمر بتمام وعدك. وعلى خزان المطر وزواجر السحاب، وعلى مشيعي الثلج والبرد والماء، وعلى الهابطين مع قطر الأمطار، وعلى القوام على خزائن الرياح، وعلى الموكلين بالأراضين وبالجبال والمياه والليل والنهار والدهور والأزمان ومن فيهما، وعلى السفرة الكرام البررة، وعلى الحفظة الكرام الكاتبين، وعلى ملك الموت وأعوانه، ومنكر ونكير، وعلى الطائفين بالبيت المعمور، وعلى مالك والخزنة ورضوان وسدنة الجنان، وعلى الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وعلى سكان السماوات والأرض والهواء من ملائكتك، وعلى جميع ملائكتك في جميع الأكوان والأزمان.

وصلي وسلم على جميع النبيين والمرسلين وأتباعهم وأنصارهم والمستشهدين معهم صلاة تزيدهم كرامة إلى كرامتهم وطهارة على طهارتهم ودرجات إلى درجاتهم، وبارك وترحم وتحنن عليهم جميعا، إنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وترحم على محمد وعلى آل محمد، كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وتحنن على محمد وعلى آل محمد، كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وسلم على محمد وعلى آل محمد، كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيد. اللهم فخص محمد صلى الله عليه وآله بالذكر المحمود والمنهل المشهود والحوض المورود. اللهم فآت محمد صلى الله عليه وآله الوسيلة والرفعة والفضيلة. اللهم اجعل في المصطفين محبته، وفي العليين درجته، وفي المقربين كرامته.

ومن كل قسم أوفر ذلك القسم حتى لا يكون أحد من خلقك أقرب منه مجلسا ولا أرفع منه عندك ذكرى ومنزلة ولا أعظم عليك حقا ولا أقرب وسيلة من محمد صلواتك عليه وآله. اللهم نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة والنصيحة واجتهد للأمة وأوذي في جنبك وجاهد في سبيلك وعبدك حتى أتاه اليقين، فصل عليه وآله الطيبين الطاهرين.

يا من يرى ما في الضمير ويسمع، يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قولي كن أمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، وبالافتقار إليك فقري أدفع. من ذا الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. حاشا لمجدك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسعُ.

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك أيها البشير النذير، السلام عليك أيها الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير، السلام عليك يا نبي الرحمة، السلام عليك يا نبي الملحمة، السلام عليك يا خاتم المرسلين، السلام عليك يا سيد المسلمين، السلام عليك يا أفضل النبيين، السلام عليك يا شفيع، السلام عليك يا رفيع. السلام عليك، يا زاكي العمل، السلام عليك يا مزيح العلل، السلام عليك يا من لا ينتهي من صفات المخلوقين إلى نهاية حمده، ولا يبلغ من نعوت المربوبين إلى غاية من مجده. اللهم صلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، واجعل أفضل صلواتك وأزكى بركاتك وأنمى تحياتك على نبيك الشفيع المشفع الهمام الأروع. فصلوا على النبي محمد وآل محمد. وبالصلاة على نور الهدى، ونحن نترقب بعيوننا ما ستهمي به البشائر.

اللهم بمحمد وآل محمد أهل علينا البشائر بكل ما يثلج صدور قوم مؤمنين بمحبة محمد وآل

شعبنا اليمني العظيم اعتد بمعية الله تعالى، ونحن على الله متوكلين واثقين بنصره ووعده لعباده المؤمنين.

ما تعمله السعودية بحق شعبنا وأمتنا من قتل وحصار وانتهاك للمقدسات يستوجب الخروج عليها. لا سعودي بعد اليوم. يمن الصمود من صنعاء.

السعودية ظلمت الأمة، السعودية جرت الويلات لهذه الأمة، ولم يبقى للسعودية أي مشروعية للولاية على الحرمين الشريفين. إذا كان للسعودية قدرة على التحشيد وتشكيل التحالفات، فليكن ذلك ضد كيان العدو الصهيوني. وليس على شعوب هذه الأمة.

سبحان الله الأعلى وبحمده، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، نحمدك ونشكرك ونسبحك ونستغفرك. سبحان الله الأعلى وبحمده، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، نحمدك ونشكرك ونسبحك ونستغفرك. يا شعب الثبات، كن مع الله يكون الله معك.

0: والله وبالله وتالله أن أخطر شيء علينا في هذه المرحلة هو العجب. والنخطة النخيط باللهجة الدارجة. يقول سبحانه وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ويقول سبحانه وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يجب أن نفهم ونصدق من أعماق نفوسنا أننا ضعفاء وسنظل ضعفاء بدون الله سبحانه وتعالى. نحن أقوياء فقط بالله عز وجل، ونحن بدون الله لا شيء على الإطلاق. يقول سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وكما قال قائدنا يحفظه الله: من ثبت الأقدام.
1: من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من؟ هو من؟
0: هو الله. هو الله.

0: يمن الصمود من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، والتحية منا جميعا. كعادته يتقدمنا المجاهد مع الله.
1: حاصر مطاري بان حاصر جواه كل السعودي، بان حاصر بحره كل السعودي.

برنامجا إذاعيا يواكب المرحلة على مدى 12 عاما. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إخراجا إذاعيا حفظ الله الحرازي.

كل الجبهات في المنطقة مفتوحة وحساباتها مرتبطة بالنسبة لأعداء أمتنا بمحاولة كسب الوقت وبما يضمن تجاوز تأثير وارتدادات المواجهة على المستقبل السياسي لهذا المجرم أو ذاك، وكلاهما اليهودي أو النصراني، يقاربانها من زاويتين مختلفتين ومناخين متعاكسين حاليا، بما قد يتيح فرصا جديدة أمامهما ووكلاؤهما في الإقليم، وهو ما يفرض على محور الجهاد قراءة موحدة للمشهد تربط الساحات باستراتيجية تعبر عن تقدم التنسيق المشترك والقتال كبنيان مرصوص، حتى فرض تسويات تعكس موازين القوى الجديدة وتترجم فشل سياسة الغاب أمام ثبات ونجاح مبدأ حق الدفاع عن النفس، وتحاصر التكتيك المؤجل تنفيذه من قبل الشيطان الأمريكي وقرنه السعودي، وتضع مملكة مسيلمة الكذاب أمام حقيقة أنه مهما بلغ نشاطها في تجميع من يطمع برشوتها الفاضحة لمواجهة حقوق اليمن المشروعة العادلة، لن تفلت من قبضة المعادلات اليمنية المعلنة، وأنه مهما بلغت شهرة السعودية بالغيلة والغدر وشراء المرتزقة محليين ودوليين، إلا أن ذلك لا ينفي حقيقة أن جميع من سبق بادوا ولم يتزحزح اليمنيون، مع أن أرض الجزيرة العربية تحولت إلى مدارج للطيران الحربي الأمريكي والبريطاني، وطبعا الإسرائيلي يقلع ليل نهار يصوب الأسلحة الأحدث على اليمن، لكن دون أن تفضي المجازر والحصار المستمر لنتيجة حاسمة. فما الذي سيضيفه حشد حلف جديد أبرز سمة له؟ تشارك المظلة الأمريكية.

تلقاء العدو الحضاري للأمة. فمكة المكرمة أقدس من وضعها في اصطفاف موجه ضد المسلمين وضد بلد وصفه خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم بالإيمان والحكمة، وهو موطن لا يبدل توجهه، وقد حسم قراره واتخذ خياره المبدئي الصحيح بكل الاعتبارات والحيثيات الإنسانية والأخلاقية والشرعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. يمن الصمود والوجهة يمن النصر، وما النصر إلا من عند الله.

نواكب معركة الاستقلال والحرية والكرامة واستعادة الحقوق المشروعة والمنهوبة والمسلوبة، وعلى الباغي تدور الدوائر. هنا صوت اليمن الكبير، هنا صنعاء، هنا إذاعة الجمهورية اليمنية. حقي، ومن قال حقي غلب.

بكبره وغطرسته. إصابة 4 مدنيين بينهم رضيع بقصف مدفعي لمرتزقة العدو السعودي في مديرية التعزية. أصيب 4 مدنيين بينهم طفلان أحدهما رضيع وامرأتان إحداهما مسنة جراء قصف مدفعي لمرتزقة العدو السعودي استهدف منزل مواطن في وادي حنش بمنطقة حضران في مديرية التعزية بمحافظة تعز. مصدر أمني بالمحافظة أوضح أن المرتزقة أطلقوا قذيفتين عند الساعة 5:50 مساء لم تنفجر، ثم عاود الاستهداف بقذيفة ثالثة أصابت المنزل مباشرة ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار مادية. المصدر الأمني أشار إلى أن الجرحى هم هيثم فرسان علي عبد التواب عمره 10 أشهر الذي أصيب في اليدين والبطن، وخديجة طاهر أحمد فرحان تبلغ من العمر 32 عاما أصيبت في الرأس بشظية، وفوزية خالد دبوان عبد الله تبلغ من العمر 65 عاما أصيبت بشظية في البطن، وجود فرسان علي عبد التواب تبلغ من العمر 3 سنوات أصيبت بشظية في الفخذ الأيمن. المصدر الأمني لفت إلى أن المصابين جرى إسعافهم لتلقي العلاج، فيما باشرت الأجهزة الأمنية إجراءاتها بالانتقال إلى موقع الجريمة، وأدان المصدر هذه الجريمة بحق المدنيين محملا مرتزقة العدو السعودي المسؤولية الكاملة عنها.

اجرامهم وحشي وعالمنا منافق مرتشي والكل مستقشي ثيابه لعنب وام القروش واللي ربط جأشي وقلبي غير بطشه ماخشي ما قل ما نمشي على باقي جثثهم والعروش ما عاد باقي شي معاهم يا الرصاص تناقشي هجت صقر يا موت مشيها لهم فوق النعور.

يا بغمة الرشاش رشي يا تماتي كرعشي هوشي بطشي بطشي وكشي وقرش الدنيا قروش خشم بش الأرواح يا سود المنايا وانهشي جشن عش الأحشى وقشي وهبش الأعضاء هبوش يا بندقي غدي وعش المرتزق والداعشي والقاذف المحشي صبح جيش أوباما وبوش يا بغمة الرشاش رشي يا تماتي كرعشي هوش بطشي

0: الصبح ما ذاق العشي.
1: ضربة استباقية تفشل محاولة العدو لكسر معادلة الحصار. وديع العبسي، منعطف عسكري وعملياتي هو الأخطر والأوسع الذي يتكبده العدو السعودي منذ سنوات، وما استهلكه من وقت وجهد ومال في الإعداد والتحضير لتسجيل أي نقطة لصالحه في المواجهة مع اليمن تحول خلال لحظات إلى رماد. الحدث عمليات عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في مناطق الرويك والعبر والثنية ومعسكرات أخرى تابعة لما يسمى الفرقة الأولى والثالثة طوارئ، وكذلك تجمعات المرتزقة في معسكر صحن الجن في مأرب بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.
2: فقد قامت قواتنا المسلحة بعملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في مناطق الرويك والعبر والثنية ومعسكرات أخرى تابعة لما يسمى الفرقة الأولى والثالثة طوارئ بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكان من نتائج العملية ما يلي: مصرع وإصابة المئات من مرتزقة العدو السعودي، تدمير وإحراق عدد كبير من معسكرات وتحشيدات ومخازن وأسلحة العدو السعودي في منطقة الوديعة شرقي البلاد.
1: النتائج: مصرع وإصابة المئات من مرتزقته، تدمير وإحراق عدد كبير من معسكراته وتحشيداته ومخازن أسلحته في منطقة الوديعة ومأرب، وتدمير عدد كبير من الآليات العسكرية الموجودة في المعسكرات المستهدفة. لم تكن العمليات مجرد ضربة عسكرية عابرة، وإنما فعل استباقي حمل دلالات تجاوزت البعد الميداني المباشر إلى تأكيد ثبات الموقف اليمني في إنهاء الحصار الظالم والجهوزية لهذا الهدف بكل الوسائل الرادعة. ففي لحظة من تكثيف الجهد بلغت فيه الاستعدادات السعودية ذروتها، وبعد ضبط العداد التنازلي للبدء بجزء حيوي من المخطط السعودي بشن عدوان بري على المحافظات الحرة والشعب اليمني، وفيما التعبئة تشحذ في نفوس المغرر بهم من يمنيين وسعوديين وسودانيين وأجناس أخرى لأخذ مواقعهم والانتظار لصافرة الضابط السعودي من أجل اقتحام أتون المحرقة عبر مقاتلة إخوة لهم في الجنسية والدين والعروبة. في هذه اللحظة المشحونة بكل مشاعر الحقد السعودي على اليمن انطلقت القوات المسلحة لطمر النار قبل اشتعالها، فأنهت المخطط في مهده وأنهت فصلا كان يراد له أن يفتح مسارا طويلا من الصراع الداخلي بين أبناء البلد. معاقبة الشعب على مواقفه المبدئية. وضع السعودي كل أمله للخروج من مأزق التحرك القوي للقوات المسلحة من أجل رفع الحصار وإنهاء العدوان، ومأزق العجز عن حماية مصالحه الحيوية وسفنه ونفطه وممراته الملاحية من الحصار في التوجه لإرباك الوضع اليمني الداخلي. ما يشتي يعمل السعودي؟ إشغال اليمنيين عن استكمال مسارهم الجهادي الهادف لكسر أيادي الوصاية وخنق النزعة الاستعمارية المتلبسة للعدو السعودي. إلا أن القوات المسلحة بعون الله وفضله وتأييده أحبطت عمله ونفذت بكل اقتدار عمليات استباقية لرد خطر ماثل وداهم يراد منه معاقبة الشعب اليمني لرفضه الانخراط في مجاميع المستسلمين للإرادة السعودية الأمريكية، وألجمت اللحظة المباغتة كل المراهنين على قدرة المال السعودي بفرض وقائع السطر الأخير وتثبيت أهداف مسار عدوان وحصار متواصلين منذ ما يقارب 12 عاما. وجاءت الحصيلة مفجعة، حيث أدت القوة التدميرية للموجات الصاروخية والطائرات المسيرة المتزامنة إلى مصرع وإصابة المئات من المرتزقة المغرر بهم وعناصر الجيش السعودي الموجودين في تلك المقار والمخيمات المفتوحة. ولم يتوقف الأمر عند تحييد القوة البشرية، بل تعداه إلى تفجير وإحراق أكبر مخازن التسليح والذخيرة والإمداد اللوجستي الاستراتيجي في منطقة الوديعة، وتدمير وإعطاب أعداد كبيرة من الآليات المدرعة والأطقم العسكرية وسيارات الدفع الرباعي ووسائل النقل والجر التي قامت السعودية بتجميعها وتجهيزها على مدى الأسابيع الماضية تمهيدا لشن هجوم بري واسع يستهدف اختراق المحافظات الحرة.

اختراق مسارات التحرك الصعودي. إن ما حدث كان أكثر وقعا لدى الصعودي الذي لا تزال الغشاوة الأمريكية تحجب عنه القدرة في استيعاب ما يحدث وعن فهم الشعب اليمني. متى تحرك فظن أن كل الترتيبات لرفع وتيرة التصعيد تجري على أعلى مستوى من البذل ومن السرية بما يحقق له

أن العمل على متابعة حركة السفن السعودية لا تعني الغياب عن باقي الجبهات التي يمكن أن ينفذ منها العدو. كان رهان العدو قائما على أن تبقى ترتيبات التصعيد والتحشيد شرق اليمن في أقصى درجات السرية، وأن تمر مراحل الإعداد بعيدا عن الرصد حتى الوصول إلى لحظة المباغتة وفرض واقع جديد على الأرض. غير أن توقيت العملية أظهر أن حركة التحشيد لم تكن خارج دائرة المتابعة، وأن مختلف المسارات المرتبطة بها كانت دائما تحت المراقبة حتى اللحظة المناسبة للتعامل معها. وطوال سنوات العدوان والحصار كان الاستنفار في مختلف أنشطة الدفاع والحماية حاضرا ونشطا في اليمن، شعبيا وعسكريا، بما في ذلك خلال سنوات خفض التصعيد، وهو ما قاد لإحباط وضبط كثير من خلايا التخريب التي تم توظيفها لضرب الجبهة الداخلية. وارتفعت وتيرة الرصد والمتابعة مع توجه اليمنيين لإنهاء حالة الاستضعاف التي تمارسها السعودية وأمريكا تجاههم، بما يبقيهم على وضعية المعاناة المستدامة بلا أي أفق أو أمل لإنهاء هذا الظلم. لهذا عكس نجاح عملية ضرب التحشيدات السعودية في مناطق الرويك والعبر والثنية ومعسكرات الوديعة وكذلك صحن الجن في مأرب هذه السيطرة الكاملة على الموقف وهذه اليقظة عالية المستوى تجاه تحركات العدو المباشرة وغير المباشرة.

رسائل التوقيت ودلالات الجغرافيا. وأثبت التوقيت الزمني الدقيق للعملية، والذي جاء لحظة تهيئ العدو لتفجير الموقف، أهمية عامل المعلومات في إدارة العمليات العسكرية، وامتلاك القوات اليمنية لشبكة رصد واستطلاع استخباراتي متطورة وقادرة على تتبع أدق التحركات اللوجستية المعادية. هذا التفوق الاستخباراتي مكن القوات المسلحة من توجيه ضربة استباقية قاتلة جردت العدو من أهم أوراقه العسكرية المتمثلة في عنصر المفاجأة والمناورة البرية، وشلت مراكز القيادة والسيطرة لديه في اللحظات الأولى لتحركها، لتنقلب المعادلات العسكرية رأسا على عقب، وليبطل الله كيد ومكر وتخطيط القوى المعتدية قبل أن تتمكن من التقدم خطوة واحدة على الأرض.

وساعتنا تشير إلى الواحدة ودقيقتين بتوقيت المجاهد مع الله. هنا نستقرأ في تقرير وديع العبسي: تحييد جغرافي ولوجستي. في مدلول آخر، وضعت هذه العملية حدا لأي توجه صعودي مشابه مستقبلا، وتتشكل هذه الحقيقة بالنظر إلى البعد الجغرافي للعملية، فمناطق الرويك والعبر والثنية مثلا تتمثل أو تمثل الممر الاستراتيجي والشريان اللوجستي الذي يربط بين الحدود السعودية والمحافظات الشرقية، واستهداف المعسكرات الموجودة فيها يعني عمليا عزل القوات المتقدمة والمجندين عن غرف عملياتهم الرئيسية وقواعد إمدادهم. هذا التحييد الجغرافي واللوجستي الكامل لخطوط الدفاع الخلفية يحرم النظام السعودي من القدرة على تجميع قواته أو إعادة تموضعها، ويجعل من أي محاولة مستقبلية لفتح جبهات برية مغامرة انتحارية مكشوفة تفتقر تماما للنقاط اللوجستية الآمنة والغطاء التسليحي الكافي لمواجهة الضربات السريعة. وفي ذات السياق، فاستهداف معسكر صحن الجن الذي يعتبر الجبهة المتقدمة للعدو، تكون القوات المسلحة قد ضربت رأس الأفعى وشل حركتها قبل أن تبدأ.

ما بعد الضربة معادلات جديدة. وما زلنا مع وديع العبسي نتلمس مسار الفعل وما بعده. يمضي بالقول، والأكيد أيضا أن تداعيات هذه الضربات الواسعة لن تقف عند حدود الشلل التنظيمي والعسكري لما تسمى بقوات الطوارئ في جبهات الشرق، بل ستتجاوز ذلك لتفرض واقعا ميدانيا جديدا تسقط فيه القوات المسلحة استراتيجية الحرب بالوكالة بشكل نهائي. والبيان العسكري وجه التحذير المباشر والصارم للنظام السعودي نفسه كونه المسؤول والمحرك الفعلي لهذا التصعيد، متوعدا إياه بتحمل العواقب الوخيمة لأي حماقة إضافية. هذا التثبيت الميداني لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد يعني عسكريا أن أي استمرار سعودي في المماطلة الاقتصادية أو محاولة تحريك الجبهات سيقابل بنقلة عملياتية نوعية تتخطى جغرافيا الوديعة ومأرب والحدود لتطال بشكل مباشر المفاصل الحيوية والمطارات والموانئ ومراكز الثقل الاقتصادي في عمق المملكة السعودية. ووفق ذلك يقف النظام السعودي أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الانصياع الكامل والمباشر للشروط والمطالب الإنسانية والاقتصادية المشروعة للشعب اليمني ورفع الحصار، أو الدخول في حرب استنزاف شاملة ومفتوحة ستكون منشآته وبنيته التحتية وقواعده العسكرية هدفا مستمرا لضربات بالستية وجوية لا يمكن صدها. والأيام القادمة هي الكفيلة بتحديد المسارات النهائية لهذه المواجهة التاريخية الواسعة.

الصمت سيد الموقف السعودي. على الصعيد السياسي والدبلوماسي، عكست الردود والمواقف السياسية الرسمية الصادرة والتحركات المتوقعة عمق الصدمة التي أحدثتها العملية الاستباقية، حيث تعيش الدوائر السياسية والعسكرية في الرياض حالة من التكتم الشديد ومحاولة امتصاص الصدمة وتخفيف وطأة الفشل الاستخباراتي والميداني وسط اتهامات متبادلة بين غرف القيادة وفصائل المجندين حول الثغرات الأمنية التي سمحت للقوات المسلحة بمعرفة اللحظات النهائية للحشد وتحديد ساعة الصفر بدقة متناهية. وفي المقابل سارعت الأطراف الدولية والإقليمية الداعمة للرياض، في مقدمتها واشنطن ولندن، إلى إدانة العملية ومحاولة استغلالها لفرض مزيد من الضغوط الدبلوماسية، متناسية أن هذا الفعل العسكري اليمني إنما هو رد مشروع وبديهي على الحصار الشامل المفروض على اليمن منذ 12 عاما والمماطلة المستمرة منذ سنوات في تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها بما تضمنته من استحقاقات إنسانية وصرف المرتبات.

0: كل الشعب بعد
1: السعودية أمام مفترق طرق. يختتم تقريره وديع العبسي بالقول: كما تضع هذه الوقائع المجتمع الدولي أمام حقيقة ثبات الموقف اليمني وعدم جدوى القفز على حقوق الشعب في الاستقرار الاقتصادي والسيادي، ويجبر القوى الإقليمية والدولية على إعادة النظر في حساباتها بعد أن أثبتت العملية الاستباقية بالدليل القاطع أن أي تصعيد بري أو التفاف على التفاهمات سيقابل بإنهاء فوري لعناصر القوة اللوجستية للعدو وبمعادلة نارية شاملة لا سقف لارتداداتها العسكرية والسياسية.
2: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

من الفضاء الإخباري أضعكم: حراك شعبي إيراني متواصل ضد واشنطن، ضابط استخبارات أمريكي سابق: التبعية السعودية المطلقة لواشنطن تهدد بقائها. صحيفة بريطانية: الولايات المتحدة وإسرائيل خسرتا المواجهة أمام إيران. صنعاء تفتح النار على مجلس الأمن وتتهمه بانتهاك المواثيق الدولية. تقرير يرصد 1631 انتهاكا للاحتلال والمستوطنين الصهاينة بالضفة خلال أسبوع. رئيس أركان الجيش الأمريكي: نحن بحاجة ماسة لبحث مخرج من الحرب مع إيران. طهران تعلق فتح مضيق هرمز بشروطها الخاصة وتحذر من التدخل الأمريكي.

ولايتي. هزيمة واشنطن وإسرائيل تؤكد ضرورة رحيل القوات الأجنبية من المنطقة. نادي الأسير الفلسطيني تمديد بن غفير منع زيارات الأسرى يكرس عزلهم ويغطي الانتهاكات. حرس الثورة الإيراني: أمريكا وإسرائيل فشلتا في تحقيق أهداف الحرب على إيران. إعلام العدو الإسرائيلي: صور الأقمار الصناعية تكشف سيطرة الحرس الثوري على مضيق هرمز. ومن فضاء الأخبار: المقاومة الإسلامية في العراق تؤجل ردها على العدوان السعودي الأمريكي تجاوبا لدعوات سياسية.

ومن فضاء الأخبار، يمن الصمود، إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. أذهب بكم إلى الراصد الإخباري.

وفي راصدنا تحت عنوان: عندما رست سفينة البردوني في طوفان صنعاء. رصدها جميل أنعم العبسي.

فاضت أبواب صنعاء كما يفيض الدم من عرق أدمت طعنات الحصار، وازدحمت الأزقة بالوجوه التي أكل الحصار من خبزها ولم يأكل من ملامحها، وخرجت الأكف التي غاب عنها الراتب طويلا ولم تغب عنها الكبرياء. ومن المطابخ التي صار الطحين فيها يقسم كما تقسم الوصايا الأخيرة، كانوا كثيرين إلى الحد الذي بدا معه الميدان أصغر من موقف قادته جراح صارت أوسع من الصمت، حتى خيل أن المدينة فجرت جدرانها وصبت كل أبنائها بحرا من البشر أمواجا لم تجد الساحات له شاطئا، حتى بدا التاريخ واقفا على حافة صفحاته يرفع أطراف ثوبه مخافة أن تبلله أمواج البشر، ويبحث في دفاتره القديمة عن حبر يليق بما يرى فلا يجد. لقد اعتاد التاريخ أن يكتب الشعوب سطورا، أما ذلك اليوم فقد جاءت صنعاء كتابا كاملا. جاءت صفحاته من سنين القحط ووجوه أنحلها الحصار، ولم ينحل فيها الإباء، ومن أقدام أثقلها الجوع ولم تركعها سنوات العدوان. بدا التاريخ مبهوتا ككاتب باغتته ملحمة أكبر من لغته ودهمته مآثره فاقت قدراته، وحين امتلأت الأرض بأهلها أطلت السماء رأت تحتها بحرا من البشر، فتذكرت وجهها المنسي في قلب الطوفان فخجلت أن تبقى يابسة فوق السيول، وانشق قلب الغيم شوقا بأغزر ثلذاته ودقا كأن السحاب كان يحتفظ منذ أعوام بكل دمعة لم يجد اليمنيون فيها وقتا للبكاء. وانضمت السماء للأرض وراحت تغسل الرايات لتزداد ألوانها بهاء وجلال، وتجري فوق الجباه كما تجري يد الأم على وجه ابنها العائد من المعركة. التقى عندها بحران، بحر من الأرض يصعد وبحر من السماء يهبط، حتى لم يعد يعرف أيهما كان يمطر على الآخر، واختلط هدير الحناجر بهدير الغيم. كان الرعد يتكسر فوق الجبال، غير أن حناجر الميدان كانت أشد، حتى بدا الرعد كأنه صدى الجموع. وموقفها البليغ مقتحما أرجاء السماء، صار البرق يلتقط التأريخ على ضوء صورته ويزيد
ملامح المشهد مهابة ووضوح قبل أن يشرع بالإمضاء على آخر صفحات الحصار بقلم من نار شق أفق الفضاء. كان الماء غزيرا، لكن البشر كانوا أغزر. ابتلت الثياب، لكن الموقف ظل جافا من الوهن. فالماء يبلغ الجلد ولا يبلغ الموقف ولا يطفئ اليقين. ثقلت الراية بالماء، لكنها خفت في الأيدي، لأن الراية لا يثقلها المطر، إنما يثقلها الخوف الذي هز أبواب الغرف البعيدة في عواصم المنفى. وخفقت الرايات عالية كأشرعة سفينة قررت كسر الحصار من فوق أمواجه. في هذه اللحظة الخالصة رأى أمير النفط مأزقا يملأ شاشاته، ففتش عما يمكنه من إرباك التأريخ دافعا ببراميل النفط إلى فضاءات السخرية والتكذيب، لكن النفط وحده أخرس ولا يصفع ولا يعض ولا يقطع راتبا. وعندما يحاصر وطنا يحتاج يدا من أبنائه تغلق عليه الباب، ونابا من ذريته ينهش جراحه، ولسانا من لغته يشتم أهله، ويبرر للغريب ما يعجز الغريب عن قوله. فاستعان بأيدي وأنياب من الداخل بأعقاب السجارة والزجاجات العطر لتغطية نتانة مجاري الهيمنة. وفازع الفراشون على أبواب أمير النفط، وانهالوا بأحد أنياب الرماح والسهام نحو بحر البشر. ولأنهم عجزوا عن امتلاك المشهد، اتهموا أصحابه بأنهم لا يملكون أنفسهم، فالطوفان خرج مكرها، وجموع الشعب عبيد، وتم إذلالهم وإهانتهم تحت المطر، ثم جعلوا المطر عقوبة إلهية، وكأن الغيم لا يجوز له أن يمر فوق صنعاء قبل أن يختم جوازه في الرياض، مثل ما أرادوا لطائرات كسر الحصار أن تفعل. وبينما كان التاريخ يحدق في المشهد، تعالت قهقهات القوم الممزوجة بالشماتة من رجل حمل قارورة ماء صغيرة قروية ملفوفة بشوالة تحفظ برودها، واعتبروها مثالا لفقر وعبودية الرجل لصنعاء. انتزعوا صورة قارورة الفقير المهان من البحر البشري، معتقدين أنها أسقطت هيبة المشهد، حتى مالت عين التاريخ عليها وهي تطفو جواره. اقترب ومد يده لالتقاطها، غير أن القارورة لم تكن كما تخيلها الرؤون، بل احتضنت في جوفها كتالوج المشهد بالكامل. رسالة قديمة طواها روح وفنار الوطنية اليمنية الكاملة، الأديب والمفكر العملاق
عبد الله البردوني، وألقاها منذ عقود في بحر الزمن. كما كان الغرقى والتائهون يودعون رسائلهم جوف القوارير ثم يقذفونها إلى الموج، لعل شاطئا بعيدا يفهم ما عجز القريبون عن فهمه. عبرت القارورة بحارا من الحروب وماجت بها الأمواج، ومرت على شواطئ كثيرة لم يحسن أهلها القراءة، حتى حملها الموج أخيرا إلى صنعاء. وهناك وسط طوفان البشر استقرت في يد ذلك الرجل. كان ساعي بريد بين شاعر رحل، وهو يرى الآتي: وشعب بقي حيا ليثبت أنه جاء. وفي لحظة واحدة صار التاريخ تحت رحمة المشهد الذي صعقه من السطر الأول: فظيع جهل ما يجري، وأفظع منه أن تدري. أطال التاريخ تأمله يتهجى الرسالة ويعلي حاجبيه، فيما تتسع حدقات عينيه ويرمق بنظره للحشود، ثم يعود لقراءة الرسالة بنهم أكبر: غزاة لا أشاهدهم وسيف الغزو في صدري. لم يشاهد البردوني الغزاة، لكنه شعر بأثر سيطرتهم وضررهم المحسوس في صدره. أكمل التاريخ قراءة القصيدة وطاف بنظره للمشهد مجددا، ثم التفت شزرا لنعيق الفراشين على أبواب فنادق الأمير، وأدرك أن الرسالة لم تعد بحاجة لإسقاط، وكأن القصيدة كتبت بحبر سري ولا تظهر إلا عندما تأتي سفن صنعاء من تابوتها العفن إلى الآتي في المكان والتوقيت الأمثل، بعدما انثنت إلى تأريخها الوثني في سنين الغربة والتيه. وفوق وجوههم وجهي، وتحت خيولهم ظهري. ليس المستعمر السري وجه اليمن طويلا، لبس المستعمر السري وجه اليمن طويلا، وفوق وجوههم كان وجه البردوني، وتحت خيولهم ظهره. سرق من ملامح أبنائه ليحاربهم بها، واستعار لهجاتهم وتحدث باسمهم، بينما كانت خيولهم تمشي على ظهر الموظف المحروم من راتبه، والأب العاجز أمام أطفاله. ومن قارورة العطر خرج المستعمر السري متأنقا ليستر روائح اللؤم وعفن الغزو. فالمستعمر لا يحتل الأرض فقط، بل قاموسها. يأتي مجملا بالمصطلحات، مهندما بالبيانات، يضع على القيد ربطة عنق، ويصبح الوقوف تحت مظلة الخارج استقلال.
وتقاسم المظلات تحت غيث سماء البلاد إذلال. يسمي الخضوع حرية، والمقاومة عبودية، والاحتلال تحرير، والحصار إجراء روتيني. والتجويع ضغط اقتصادي، وقطع الراتب خلاف إداري، والارتهان والذل شراكة واستقرار، والعدوان والقتل والتدمير تحالف ومساعدة وشرعية، وفي أعنف الحالات أضرار جانبية. ثم يطلب من الضحية أن تشكر القيد على أناقته والحصار على ذوقه. سرقوا وجه الشعب طويلا، فلما ظهر الشعب بوجهه سخروا منه. ظهر غزاة البردوني في اللغة التي حاولت أن تسلب الميدان معناه. لم يستطيعوا إنكار الجموع فأنكروا إرادتها، ولم يقدروا على محو البحر فاحتقروا الشعب واتهموه بالعبودية. وكأن اليمني لا يصبح حرا إلا حين يكون يدا للغزاة. ومن باع قراره للخارج صار يوزع شهادات الحرية على من بقي في وطنه. صارت القصيدة تشريحا دقيقا للسان الذي يستعيره الغازي من أهل البلاد. فالغريب لا يستطيع احتقار اليمني بهذه الوقاحة والصفاقة إلا إذا وجد يمنيا يعيره فمه، ولا يستطيع أن يطعن الوطن في كرامته إلا إذا اشترى من جسده نابا. لم يضطر أمير النفط للظهور بنفسه، فقد أعاروه أيديهم ليخنق وطنهم، وأعطوه ألسنتهم لتشتم شعبهم وتبرر له ما يستحي الغازي من التصريح به. فالغازي مهما توحش يظل ناقص الأعضاء، حتى يمنحه بعض أبناء البلاد أيديهم وأفواههم وأنيابهم ووجوههم. ذلك هو الغزو من الداخل، أن يحاصر الأمير وطنك ويسرق راتبك، ثم يخرج ناب من أهلك لينهش لحمك ويسخر من جوعك ويعايرك بفقرك. عجزوا عن هزيمة المشهد، فرأوا الناس عبيد مهانين تحت المطر، ولم يروا إهانته تحت القصف والحصار وقطع الرواتب، ولم يروا الاستعباد في كشوفات الإعاشة لأكوام الفراشين على أبواب الأمير ينتظرون ربع ميزانية الدولة من فضلات وبقايا أكوابه. لم يروها في منح الطلاب المسروقة لأنسالهم وزوجاتهم. كانت مقاعد الابتعاث خيول مربوطة في اسطبل النافذين تسحق ظهور المتفوقين، وبدلا من مكافأة المتفوقين بمقاعد دراسية يستحقونها، صارت المنح أيضا هبات وهدايا للخطوبة تقدم لأهداب العبقرية الحرة التي ولدت حرة في البطائق العائلية، الحرة لذنب الأمير، سعادة الوزير وسعادة السفير، أسماء تتناسل من أسماء، وحقائب سفر تقلع
وأخرى تهبط في مطارات العالم لأبناء المحظوظين والمحظوظات. ومقاعد المتفوقين والتعيينات والمناصب والوظائف تحولت إلى عقارات وأراضي من أملاك الوالد الذيل، تورث أيضا، فيرث الابن والبنت والزوجة الأولى والثانية والثالثة، أما الرابعة فهي قرة العين التي لا تغيب عن الذيل حتى لا يفقد توازنه من فضلات كؤوس الأمين. ترقى العار من بيع إلى بيع بلا ثمن، تطور استيلاء بني سعود على الأقاليم اليمنية، جيزان ونجران وعسير، تطور إلى التفاف على معاهدة الطائف، ولم يعامل المغترب اليمني كمواطن سعودي بموجبها، وصار المغترب اليوم يدفع الجزية لبني سعود التي تجني سنويا من المغتربين اليمنيين نحو 60 مليار ريال سعودي، ما يعادل عوائدها من الحج والعمرة. وترسيم الخونة للحدود الذين باعوا الأصابع وخلوا الجسم للديدان أسفر عما كان، ما كان بعودة احتلال الأمس في تشكيله العصري. فسقف ثروات الشعب ومشاريع التنمية محددة مسبقا، وحسن الجوار تطور هو الآخر للعدوان والحصار الشامل على اليمن أرضا وإنسانا، وبأنياب خونة الداخل وعمامات بسم الله جل الله بلغت مراحل متقدمة من الخيانة والغزو لجارتها اليمن، وقامت بقطع رواتب موظفيها وتدمير اقتصادهم وطباعة عملة محلية ضعف احتياج السوق لسحق قيمتها وإلغاء العملة القديمة وتوريد عائدات ثروة اليمنيين للبنك الأهلي السعودي، وبتصفيق سروال المثقف الخائن نقلت رموز السيادة الوطنية إلى الرياض، إلى الرياض، إلى الرياض، فمن هناك تلفزيون اليمن وجريدته ووكالته الرسمية. رغم كل ذلك ما زال لسان خير أذناب الأمير مستمر بالتصفيق بالأيدي والأرجل. لقد جئنا نجر الشعب في أعتاب أعتابك وبأقصى درجات الذل والتبعية، يتشرفون بمسح نعل حجابه، ونستجديك ألقابا نتوجها بألقابك. ترقى بيع هؤلاء لوطنهم من بيع بمقابل إلى بيع بلا ثمن. رغم التاريخ والحاضر العدواني لبني سعود على شعبهم ووطنهم، تراهم يبذلون أرواحهم ودماءهم في سبيل الأمير لحماية حدوده. ومن دمنا على دمنا تموقع جيش إرهابك، ومن أجسادهم وأجساد أبناء جلدتهم يعبدون الطريق لدباباته لاحتلال أرضهم
وتمكينه من إلحاق وطنهم إلى أملاك الأمير. فنم يا بابك الخرمي على بلقيس يا بابك، دوائبها سرير هواك بعض ذيول أربابك. حين صار الجيش نابا في فم الأمير، مرتبة من الارتهان لم تخطر حتى على سوق النخاسة القديم عندما كان العبد قديما يباع فيأخذ سيده الثمن. أما هنا يا سادة، فيباع المرتزق ثم يدفع هو ثمن نفسه. يقدم بندقيته عربونا ودمه دفعة من الحساب ومن رواتب شعبه وأرواح أطفال ونساء ومعاناة أبناء وطنه. يستمر بالدفع والدفع والدفع في ملغازي المحتل، فهو محظوظ بهؤلاء. قديما كان يرسل المحتل جنوده إلى أرضك، أما المحتل الأذكى فيأتيك بجنودك. ذلك هو الانتصار الكامل للمستعمر السري. ألا تراه في الميدان؟ لأن الميدان كله صار يؤدي وظيفته. يختفي الأمير وتبقى أصابعه، يغيب لسانه وتبقى أبواقه، فترى وجهه يمني ودمه يمني وبندقيته على كتف يمني. ثم يخرج الناب مرتديا البزة العسكرية ويقرأ بيانا باسم الوطن الذي ينهشه، لأن بعض الحقائق تبلغ من الوقاحة حد أنها لا تحتاج خصما يفضحها. خرج بيانهم العسكري هذه المرة ليتولى المهمة بنفسه. كأن الناب الذي تحدث عنه البردوني قرر أن يشرح للناس بلسانه الرسمي كيف تعمل داخل فك الأمير. فأسخف من السخف نفسه أن يتحدث هؤلاء باسم الجيش اليمني ويرعدون ويزبدون أن الاعتداء على أي جبهة هو اعتداء على جميع الجبهات والتشكيلات. فقد أصبح للأنياب جهاز عصبي واحد. اضرب نابا ينهش مأرب فتتألم أسنان مغروسة في حضرموت وتتحرك فكوكه على امتداد خطوط التماس. شبكة كاملة تستشعر الوخزة في اللحظة ذاتها، وما كان ينقص الصورة إلا أن نعرف أين يقع الرأس. لكن البيان كريم ولم يترك القارئ طويلا في حيرته، فأعلن أن الإجراءات العسكرية ستكون وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية. فحيثما ولى الأمير شطر الأمير وجهه تيمموا ولاكتمال مشهد السخرية السوداء، يدعون قبائل اليمن إلى الالتفاف والمساندة وتوحيد الصف، وهي عبارة تصلح أن تكتب على باب الإسطبل القابعين فيه. يطلبون من القبيلة أن تقدم أبناءها قرابين للأمير، ومن الأم أن تقدم قلبها في سبيل قطع الراتب عن أبناء جلدته. وبلغت ذروة تراجيديا المشهد عندما تحدثوا عن عودة مؤسسات الدولة، وتلك وحدها تحتاج إلى شاعر آخر. فأي دولة مؤسسات هذه التي لا تجد الطريق إلى البنك
والميناء والمطار والسيادة والقرار. فالجيش آخر ما ينبغي أن يبقى للوطن، وهو آخر باب لا يملك الغريب مفتاحه، حين تسقط كل الأبواب وإذا تنازع الجميع بقيت بندقية الجيش عند باب البلاد لا عند باب الأمير، ويد الجيش التي كانت من المفترض أن تحمي وطنها صارت تحمل سكينا يمزق الوطن أرضا وإنسانا. والجيش الذي أضاع وحدة أراضيه وفرط بالسيادة وحرية وكرامة بلده أصبح يفاخر بوحدة القيادة والسيطرة. وحدة القيادة والسيطرة على تدمير بلده وحصار شعبه، فأي وحدة هذه التي يجري الاحتفال بإحكام السيطرة عليها؟ لكن من يقرأ المشهد اليمني المبعثر بين الرعاة والتشكيلات يستطيع أن يسمع خلف العبارة صرير الخيوط

وسط هذه الغابة ينتفضون لحماية السيادة من طائرة كسرت الحصار عن شعبهم، ولا يعرفون من الجمهورية إلا الاسم المطبوع فوق كشف الراتب. أما حراس الجمهورية كان لهم مفهوم آخر للجمهورية، وهي أن تحرس تل أبيب من جبهة إسنادي وطنك لغزة وفلسطين، وهنا يستطيع الهجاء أن يرى كيف وجدت تل أبيب حراسا لا يحملون نجمتها ولا يتكلمون لغتها، وربما يلعنونها في مجالسهم كما يلعنون الأمير الشاب ليل نهار، ينعقون باسم الحضن العربي والأجندات الخارجية، وأسيافهم تغور في المسجد الأقصى والمجاهدين في غزة. حرية الغثيان. 12 عاما واليمنيون منفيون في وطنهم عن مرتباتهم وحقوقهم، ويمنيون يبيعون الشعارات والوطنية في فنادق المنفأ. أغلقوا أبواب الاقتصاد ثم سخروا من مظاهر الركود، نهبوا الرواتب ثم اتهموا المجني عليه بسرقتها، وسخروا من فقر الشعب، سخروا من فقر الشعب والقارورة القروية، وكأن الشعب مطالب بالحضور ببدلات رسمية وربطات عنق ومياه مستوردة. إنها حرية الغثيان. عندما تنعت من خرجوا مطالبين بحقوقهم ورواتبهم في ساحات وطنهم تحت المطر ليستردوا الوطن من المنفى بالعبيد الذين خرجوا مكرهين، لو كان الإكراه قادرا على خلق مثل هذا المشهد لأولى بهم أن يستعيروا منه قليلا لتخفيف مستويات الخسة واللؤم في دمائهم، لكن الإكراه الحقيقي أن تجبرك الحشود على اختراع رواية بهذا السخف. ومن يعش تحت مظلة أحذية الاستعمار وسلطة المال والبنون يصعب عليه فهم شعب تحت المطر، فالوطنية درجات حرارة.

0: بعدما احتلوا معنى الحرية أرادوا احتلال معنى الرحمة والعقاب، وعندما هزمهم الميدان استنجدوا بنشرة الطقس ورأوا المطر عقوبة إلهية، وكأن الغيم ملحق عائلي في إحدى السفارات، فكرامة هؤلاء لا تنزف تحت القصف لكنها تعطس أمام قطرة ماء. كان المطر عقابا بالفعل، لكن لروايتهم التي جرفت السيول، نزل ليعاقب المستعمر السري القابع في دمائهم. فظيع جهل ما يجري، وأفظع منه أن تدري. فظيع أن يجهل لماذا امتلأت الساحات، لكن الأفظع أن يعرفوا من حاصرها ومن قطع الرواتب وحول حاجة الشعب إلى أوراق بغض لتركيعه.
1: فظيع جهل ما يجري، وأفظع منه أن تدري. وهل تدرين يا صمعة من المستعمر السري؟ غزاة لا أشاهدهم، وسيف الغزو في صدري.
0: الأفظع أن يعرفوا ما فعلته يد الأمير على مدى عقود، ثم يتطوعوا ليكون

يكون أصابعه وأنيابه. الأفضع أن يعرفوا موضع الصوت ثم يفتشوا عن العبودية في ظهر الضحية. فظيع أن تجهل الحقيقة، لكن الأفضع أن تكون جنديا في صف الفظاعة نفسها. الأفضع من ألا تعرف الحقيقة أن تعرفها جيدا، ثم تتقاضى راتبك من لعق فضلات أكواب الأمير مقابل دفنها. الجاهل قد تضلله العتمة ولا يرى المستعمر السري، أما من يعرف ثم يزور فقد اتخذ من بصيرته مصباحا يدل الغزاة على داره، يفتح له الباب ويعطره ويمنحه اسما وطنيا، ثم يقف حارسا على جريمته.

في ذلك اليوم هطل المطر حتى لم يبق في الميدان شيء مستور. ظهرت الوجوه والمواقف، وظهر المستعمر السري في الكلمات التي نطق بها الفراشون على باب الأمير. كان أمير النفط يملك البراميل وأيدي أذنابه وأنيابهم، لكنه لم يملك قطرة واحدة في بحر إرادة اليمني الذي أرادوه قطيعا في زريبة الأمير. كانت صنعاء تستشفى من الطاعون الذي تسلل خفية في جسدها، تستعيد أعضاءها واحدا واحدا، فالماء يقتل الوباء. مضت تحمل قارورة فيها قصيدة، وقصيدة فيها وطن، ووطنا لو ارتشف القادة العطشة منه لاستغنوا عن فضلات الأكواب. شربت يومها صنعاء من الغيم، وغسلت وجهها بالمطر، ومضت بين الرعد والرايات تاركة خلفها سؤال البردوني يطارد الذين يعرفون ولا يخجلون. فظيع جهل ما يجري، وأفظع منه أن تدري. الذين يعرفون ولا يخجلون. فظيع جهل ما يجري، وأفظع منه أن تدري. وبقي التأريخ على شاطئ صفحاته يحاول كتابة فصلا لم يجد له عنوانا أجمل من ترك صنعاء كتابا كاملا دون حاشية أو ملاحظة.

هددونا بالقيد أو بالسلاح، هددونا بالقيد أو بالسلاح. وأهدروا بالزئير أو بالنباح، قسما قسما لن نعود حتى ترانا راية النصر في النهار الضاحي. خوفونا بالموت، خوفونا بالموت، إن استهنا في الصراع الكريم بالأرواح. نحن شعب أعيا خيال المنايا وتحدى يد الزمان الماحي. كلما أدمت الطغاة جناحا منه أدمى نحورها بجناحي. أتعب السجن والقيود ولم يتعب وأغفى سجانه وهو صاحي. أيها العابثون بالشعب، زيدوا ليلنا واملأوه بالأشباح. سوف نمشي على الجراحات حتى نشعل الفجر من لهيب الجراحين.

نمشي على الجراحات حتى نشعل الفجر من لهيب الجراح. إنما تنبت الكرامات أرض سمدت تربها عظام الأضاحي. نحن سرنا على الدماء إليه وعلى النار. والقنا والصفاح وانطلقنا على المنايا كأننا نتمنى الحتوف في كل ساح. وتفشت دماؤنا في الرواب السمر كالعطر في مهب الرياح. قسما لم نقف عن السير حتى نظفر الغار في جبين الكفاح.

بيننا والمرامي خطوة عزم واثب كالضحى شباب الطمح. شعرا عبد الله البردوني، رسما بالكلمات جميل أنعم العبس.

0: وبعد أن أعادنا جميل أنعم العبسي براصده الإخباري التصويري إلى المنسي من الأيام الخوالي الخالد في ذهنية النصر والثبات. هنا يمن الصمود، هنا صنعاء، صوت اليمن الكبير.
1: أنت تريد وأنا أريد، والله يحكم ما يريد. الذي يمشي هو إرادة الله سبحانه وتعالى.

مصادر فلسطينية: قصف مدفعي العدو الصهيوني يستهدف شمال قطاع غزة. دبابات العدو الإسرائيلي أطلقت نيرانها باتجاه منطقة الشاكوش شمال غرب رفح في الجنوب من قطاع غزة. في آخر الأخبار: واشنطن بوست، البنتاغون وجهت مذكرة رسمية تطالب فيها شركات صناعات الأسلحة الأمريكية تسريع إنتاج وتسليم السلاح ومنه الذخائر. مستعجلين على إيش؟ أنا داري. البنتاغون يوجه مذكرة رسمية تطالب فيها شركات صناعة الأسلحة الأمريكية، بيقول لهم اقضبوا اقضبوا، الفضيحة كاينة أو ما، وأنا بين أقول ما لبي بيع عسمس. إيش بيع عسمس هذا؟ أنا داري. في آخر الأخبار: قطيع من العصابات اليهودية هاجموا ورموا سيارات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة قرب مغتصبة شيلو على الطريق بين رام الله ونابلس. في آخر الأخبار: مصادر سورية: توغل 3 مدرعات تابعة للعدو الإسرائيلي في قرية معرية بريف درع الغربي بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع. وين أبو محمد الجولاني؟ راقد على بطنه. مشغول بالجزء الثاني في الداعشية بشكل ثاني. في آخر الأخبار: مصادر لبنانية: قوات العدو الإسرائيلي نفذت تفجيرا في بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان. من لبنان: قصف متواصل لمدفعية العدو الإسرائيلي على تلة علي الطاهر جنوب لبنان. في آخر الأخبار: مصادر سورية: قوات العدو الإسرائيلي اختطفت شابا بعد توغلها في قرية معرية بريف درع الغربي. التوغل ما بعده إلا الاختطاف ولا التعباف بالسوريين. عين وابو محمد الجولاني. صاحب الدعشة شاهد رن هو ذا بحث ذاته.

في المتفرقات. في المتفرقات من الأخبار يا سادة يا كرام، تحذير مصري من مخطط إسرائيلي تعتبره القاهرة خطا أحمر. وما خطوط حمراء مثل خطوط حمراء، ولا تاكلش طماطيس عتحمري عتحمري عتحمري.

0: في متفرقات الأخبار. سوريا الجولاني تدين الهجوم الإيراني على ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز. دنيا وفيها التواعش. في متفرقات الأخبار، انفجارات تهز كييف وسط دوي صافرة الإنذار الجوي.
1: الله يسمعنا خي.
0: ولو من أوكرانيا

موجة غضب وإدانة بعد تصريحات مشينة ضد المسلمين أطلقها قيادي بارز في حزب بريطاني. وكافي غطوا فضيحة أمريكا مبلغ هكذا. قيادي بارز في حزب بريطاني، الكلب الأمريكي البريطاني، الكلب للأمريكي يغطي فضايح الأمريكي. وشي نظر يا بارز. متفرقات الأخبار. السعودية ترحب ببيان مجلس الأمن الدولي. يجي ما يضحكك، يضحكك أنت.

وزير الخارجية التركي: اتفاق مكة يماثل فنيا المادة رقم 5 من ميثاق الناتو الخاصة بالدفاع الجماعي. وأنا بين أقول جماع واستمع. لوزير الخارجية التركي: جر من الزقعة. والذي ما نفعه الأمريكي من قبل ولا البريطاني ولا إسبت أوروبا من طرفها للطرف ولا حتى الصهيوني بتنفع تركيا وباكستان. ما هذا يجي ما يضحكني أنا شخصياً.

حامل حما يشتي له من الحي حامي، وبدلا من أن تدور لك ابن سلمان من يحميك، اتنومس وقع رجال ودي حقوق الناس. ارفع يدك من السودان وأرجع حقوق اليمنيين، وارفع يدك من اليمن واجلس، اجلس بأدبك، ما حد بيقرب لك. أما وانت بدت فقعاس، ما بش الحامي الحماي يشتي له من الحي حامي وما حد بيحمي. تتحالفوا معه تمعطوا الزلط، يدفعكم الأمريكي، تطرحوا بينكم للباكستاني والتركي، تطرحوا محمد بن سلحام في الوسط وتصوروا معه وتمعطوا ما معطوا بغض النظر. الذي في راس مرق عن تمرقها احنا.

حقائق. في الحقائق. للمعلومة، لا توجد خلال هذه الفترة أي معارك فعلية في الجبهات، وكل ما يروج له العدو وأبواقه ليس سوى محاولة لإنعاش معنويات جنوده ومرتزقته. للمعلومة، لا توجد خلال هذه الفترة أي معارك فعلية في الجبهات، وكل ما يروج له العدو وأبواقه ليس سوى محاولة لإنعاش معنويات جنوده ومرتزقته عبر مشاهد افتراضية وأخرى يعاد تدويرها إعلاميا، وبعضها يعود إلى قصف طيرانه لقوات الانتقال في حضرموت مطلع العام الجاري، وما يحدث في الجبهات بين فترة وأخرى لا يتجاوز بعض المناوشات المحدودة. فالعدو يدرك جيدا بفضل الله قدرات قواتنا المسلحة، ويعلم أن أي تصعيد عسكري من الداخل أو الخارج ستكون تبعاته المباشرة عليه. أما المرتزقة فلا وزن لهم عنده، فهو يستخدمهم بالمال كأدوات لتحقيق أهدافه ثم يتخلى عنهم عند انتهاء دورهم، وهي سياسة لها سوابق تاريخية منذ الدولة السعودية الأولى، وتكررت لاحقا في علاقات آل سعود مع قوى وشخصيات في الجزيرة العربية. هذا الكلام ما هو من راسي ولا حتى من عندي، قبل دقائق كتبها في منشور الله عضو المكتب السياسي لأنصار الله عضو مجلس الشورى الأستاذ حزام الأسد.

وفي الحقائق أيضا الأتراك يدركون جيدا أن معركة الشعب اليمني مع النظام السعودي بدأت منذ أن أعلنت السعودية عدوانها وحصارها على اليمن في 26 مارس 2015 قبل 12 سنة، وأن المعركة مستمرة بمعادلاتها الجديدة حتى ينتزع شعبنا حقوقه ويكسر الحصار المفروض عليه ويضع حدا للتدخل السعودي في شؤونه الداخلية. كما أن الأتراك يدركون أكثر من غيرهم أن اليمن ليست نجد، وأن صنعاء ليست الدرعية، وبحسب العلم فالأتراك يقرؤون التاريخ جيدا ويستفيدون من تجارب أسلافهم، ومن أراد أن يشارك السعودي في عدوانه وحصاره على شعبنا فأهلا به وليجرب، وهذا البحر أمامه وهذا الميدان، ومن كذب جرب.

وفي الحقائق أيضا كل من يقف مع النظام السعودي في عدوانه وحصاره على شعبنا اليمني أفرادا كانوا أو نخبا أو منظمات أو حتى أنظمة يعرفون يقينا أنهم على خطأ ولا يرون في مواقفهم سوى المال السعودي. وللأسف فإن تأييدهم ومديحهم للنظام السعودي المجرم أشبه بمديح زبائن العاهرة لها، لا حبا فيها ولا إعجابا بأخلاقها، إنما طمعا بالرذيلة.

الحالة المرتزقة اليوم. أتصدقوا بالله بما ذكرني؟ تذكروا عملية نصر من الله؟ الذي ما يذكرش عيسمع ذي الزامل ويذكر غصبا عنه.

صدق أو لا تصدق، صدق أو لا تصدق. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، إن 176 مليون دولار هو حجم التجارة بين تركيا وكيان العدو الإسرائيلي في شهرين. 176 مليون دولار حجم التجارة بين تركيا وكيان العدو الإسرائيلي في شهرين. أنقرة، طبعا المصادر من مصادر تركية، زمان التركية كأنه صحيفة، كشفت بيانات رسمية إسرائيلية حديثة عن حجم الحركة التجارية بين تركيا وإسرائيل خلال الشهرين الأولين من هذا العام 2026، وهو ما يتعارض مع القرارات المعلنة سابقا بشأن وقف التجارة الكامل بين البلدين. وأعاد مراد أمير نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري هذه القضية إلى واجهة النقاش السياسي بعد مشاركة أرقاما تظهر تدفقا مستمرا للبضائع باتجاه تل أبيب. الصادرات التركية إلى إسرائيل، ووفقا للأرقام المعلنة بلغت قيمة الصادرات التركية إلى إسرائيل في شهر فبراير 2026، وبنقرأ الخبر كما هو، في شهر فبراير هذا العام 2026 وحده، شهر فبراير، نحو 94 مليون دولار. وعند إضافة بيانات شهر يناير يصل إجمالي الصادرات في أول شهرين من العام الجاري إلى 176 مليون و1000 دولار أو 100,000 دولار. وتعزز هذه الإحصائيات الادعاءات القائلة إن التجارة لم تتوقف نهائيا بل استمرت بوتيرة ملحوظة رغم القيود الدبلوماسية المعلنة. وتشير تفاصيل البيانات إلى أن الصادرات لم تقتصر على مواد ثانوية بل شملت ركائز أساسية للإنتاج الصناعي. الحب عذاب، حيث جاءت الماكينات والمعدات في مقدمة القائمة، تلتها المعادن الأساسية، المنسوجات، البلاستيك، الأحجار، الإسمنت والزجاج. ولن تل لن تذهب فانا، ولا ما يقولوا لن تزجج فانا كسيرك الماس، فانا كسيرك أردوغان. تذكروا ولا ما تذكروش؟ تذكروا من كان في عمليات إسنادنا لغزة عندما قوتنا المسلحة عملت حظر بحري للعدو الإسرائيلي في البحر الأحمر؟ من كان يفك الحصار عن العدو الصهيوني؟ أردوغان كان يدي الجيش العدو الإسرائيلي الفواكه والخضروات، وما لذ وطاب. هكذا يقولوا الأخوان المسلمين، وما تكبير على من يا معرس. ويعتبر تصدير الماكينات والمعدات مؤشرا قويا على أن التبادل التجاري بين تركيا وكيان العدو الإسرائيلي الغاصب لفلسطين مؤشرا قويا على أن التبادل التجاري يساهم في دعم البنية التحتية الصناعية. الحب عذاب، وهو ما يثير تساؤلات حول فعالية إجراءات الحظر. تأتي
هذه التطورات في وقت كانت فيه الحكومة التركية قد أعلنت وقف التجارة مع إسرائيل استجابة لضغوط الرأي العام على خلفية الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. على من يا معرّس؟ أبو عبيدة أخبر بكم أمانة رضوان الله عليه عندما قال أنصار الله إخوان الصدق، يعني أنتوا ما أنتوا إخوان المسلمين، أنتوا إخوان المعراصة واتقنا المحناية والحبة السوداء. أيان حبة السوداء هم يقولوا هكذا، الحبة ها الحبة الحبة، أنا قصني بالضمة، قصني حبة، هو تفكيرهم في هذا الشيء. مع ذلك تشير تقارير صادرة عن جماعات حقوقية وباحثين مستقلين استنادا إلى حركة السفن الدولية والبيانات اللوجستية إلى أن التجارة لا تزال مستمرة عبر طرق غير مباشرة. غزة غزة محاصرة محاصرة من الماء والغذاء والدواء، وتركيا بتدعم بتبادلوا مع كيان العدو الإسرائيلي، قال لك تبادل تجاري. إيه هني المزغان والموساخة وقمة النذالة. وهو ما عززته البيانات الرسمية الصهيونية الأخيرة التي قدمها حزب الشعب الجمهوري. من جانبه أشار مراد أمير إلى أن هذه البيانات استخرجت من الموقع الرسمي لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، لافتا إلى أن الوصول إلى هذا الموقع محجوب داخل تركيا، مما أثار جدلا إضافيا حول شفافية المعلومات وحق الجمهور في الوصول إليها. وحقك يا أردوغان، حقك. وانتقد أمير السياسة الخارجية للحكومة التركية بحدة قائلا التجارة التي زاعموا قطعها استمرت بينما كانت إسرائيل تقصف غزة، وهي مستمرة الآن في ظل صراعها مع إيران، وهذا هو السبب الحقيقي وراء عجز السلطة في سياستها الخارجية. كان ماله سار يطلب، ساروا يطلبوا التركي والباكستاني، أو ما ساروا السعودية يطلبوا، هم ساروا يطلبوا. وفي ظل هذه المعطيات الجديدة تتجه الأنظار الآن نحو وزارة التجارة والمسؤولين الحكوميين بانتظار رد رسمي يوضح طبيعة هذه الأرقام في تركيا. ويبقى ملف التجارة التركية الإسرائيلية أحد أكثر العناوين سخونة على الأجندة السياسية والاقتصادية وسط ترقب لما ستسفر عنه الأيام القادمة من توضيحات أو تداعيات. أنا بنقول ما أردوغان زار السعودية وفعل حلف ما حلف صني باكستاني لحماية السعودية، هي هني المزغاجة وما خفي أعظم.

وقبل أن تصل بنا الساعة إلى تمام الثالثة سحرا، أدعوكم هنا للتأمل والوقوف مع النفس. اسأل نفسك، توقف لحظة واسأل نفسك، هل أنت أحد صناع الهزائم في الحروب؟ هل أنت أحدهم؟ هل استفدت مما حدث في يوم حنين؟ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لأنهم رأوا أنفسهم كثيرا يوم حنين، وكانوا ما يزالون بعد نشوة النصر، بعد فتح مكة، فاتجهوا لقتال هوازن جيش المسلمين وبعض القبل الأخرى. فقال البعض لن نهزم اليوم من قلة. رأى جموعا كثيرة، لن نهزم اليوم من قلة. وعندما يكون هذا الشعور داخل الكثير، بدلا أن تكون النفوس ممتلئة باللجوء إلى الله واستمداد النصر منه والتأييد منه الذي تعبر عنه الآية، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لن نهزم اليوم من قلة، فهزموا هزيمة منكرة. نحن من دون الله لا شيء، نحن من دون الله لا شيء، ونحن بالله عز وجل كل شيء. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نعوذ بالله من العجب، نعوذ بالله من العجب والغرور والركون إلى القوة المادية والاستغناء عن قوة الله. لا قوة إلا قوته. لا قوة.

تصل إلا إذا فرطنا، إلا إذا قصرنا، إلا إذا أهملنا، لأن النصر لنا هو وعد الله الصادق لنا، وعد من الله، والله هو خير الناصرين، هو الذي ينصر، هو الذي يمتلك أن ينصر، هو القائل وما النصر إلا من عند الله. النصر هو من المسؤوليات الإلهية، يعني أمر يخص الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وفي آية أخرى إن الله عزيز حكيم. فالنصر هو يخص الله، هو منه وليس من غيره، وهو من يمتلكه ولا يمتلكه غيره. وبالتالي الله قد وعدنا بالنصر، هو القائل إن تنصروا الله ينصركم. نحن حينما نرفض أن يستعبدنا أحد غير الله، حينما لا نقبل أبدا بأن نكون عبيدا إلا لله، فنحن ونحن نتصدى ونواجه من يحاول استعبادنا ولا نقبل بالعبودية لغير الله ربنا، نحن في هذا المقام ننصر الله، ونحن في المقام الذي نحن فيه مهيئون لأن ينصرنا الله سبحانه وتعالى إن أخذنا بأسباب النصر وتحملنا مسؤولياتنا كما ينبغي. إن تنصر الله ينصركم، هذا وعد من الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.